0: أشرف على تدريب المشاركات في الماجوريت وساهم في ترسيخ تجربة فنية وتربوية جعلت من الفرقة وجها من وجوه جابس الثقافية. ولم تبقى التجربة محدودة في مدينة جابس، بل أصبحت ماجوريت جابس مع مرور الوقت نموذجا ألهم تجارب أخرى في عديد من الولايات، وبقي اسم الصادق العمري مرتبطا بهذه التجربة وبما رسخه فيها من انضباط وتكوين وروح فنية. أما في مجال التلحين فقد بدأ الصادق العمري مسيرته الاحترافية في ستينات القرن الماضي، ليتحول مع السنين إلى أحد الملحنين البارزين في المشهد الغنائي التونسي. لحن أكثر من 300 أغنية لعدد كبير من أشهر المطربين التونسيين، من بينهم مصلاح مصباح وعلي بالعيد ومحمد الجراري. وتميز جانب مهم من ألحانه بالاستناد إلى مقام العرضاوي الذي رأى فيه تعبيرا عن خصوصية المنطقة وهويتها الموسيقية. والأعراض بالنسبة إلى الصادق العمري ليست مجرد تسمية جغرافية، بل فضاء تاريخي وثقافي غني انتقلت فيه الأغاني والمقامات مع القوافل والمسافرين والرحال. ويربط الصادق العمري منطقة الأعراب بمجال يمتد من جهة الصخيرة شمالا إلى سلاسل مطماطة، وجهة مدنين غربا وصولا إلى جرجيس وجربة شرقا. ومن هذا الفهم للمكان والذاكرة سينتقل الصادق العمري من صناعة الأغنية إلى حفظ أصلها. ففي أبحاثه سعى إلى إثبات أن عددا من الأغاني التي اشتهرت بها الفنانة الكبيرة صليحة هي في أصلها أغان تراثية جابسية، منها أنا بكرتي شردت مع العزابة وبخنوق بنت المحاميد عيشة، إلى جانب مكحول أنظارة وعلى الماشينة. ولم يكن هذا الاهتمام بالتراث جهدا عابرا، بل تحول إلى مشروع حياة بعد إحالته على التقاعد من مهنة التدريس سنة 2002.
1: سيرة ومسيرة.
0: في تلك المرحلة اختار أن يخرج إلى الميدان وأن يبحث في القرى والمدن والبوادي وأن يستمع إلى ما تبقى في ذاكرة الناس. جال المناطق من البحر إلى الجبال وجمع الكلمات والألحان وتتبع أسماء الفنانين وسجل روايات المغنين ومغامراتهم وأسفارهم، ونقب فيما كان مدفونا في رفوف الأرشيف وذاكرة الناس. وكانت حصيلة هذا الجهد كتاب موسيقيون من الأعراب الصادر سنة 2011، والذي يعد من الأعمال التوثيقية البارزة من تاريخ الموسيقى والغناء بالجنوب الشرقي التونسي. وجمع في هذا المؤلف مادة تراثية تمتد على مدى قرون، وصنفها إلى ثلاثة أنماط رئيسية: الغناء البدوي ويعنى بأهازيج الترحال والفروسية وحياة الصحراء، والغناء الريفي يعنى بأغاني الحصاد وجمع الزيتون والمناسبات الفلاحية المرتبطة بالأرض. أما الغناء الحضري فهو مرتبط بما يشمل الموشحات والمألوف المحلي وأغاني الأفراح في المدينة العتيقة بجابس. وبذلك نقل جزءا مهما من تراث الجنوب الشرقي من دائرة الرواية الشفوية إلى مدونة مكتوبة، ليصبح مصدرا للباحثين والمهتمين بالموسيقى والتراث. ولم تتوقف مسيرته عند جابس، فقد حمل تجربته إلى محافل ومهرجانات مختلفة، وشارك بفرقته في مهرجان المألوف بتستور في 5 مناسبات، وكان لسنوات عضوا في لجنة تحكيمه، كما حظي بإشادة خاصة من الموسيقار الراحل صالح المهدي، وكرم رسميا في الدورة 56 للمهرجان، كما حظي بتكريمات متعددة محليا ودوليا. وكان من أحدثها تكريمه في افتتاح الدورة 22 لمهرجان المدينة بجابس في مارس سنة 2026.
1: سيرة ومسيرة.
0: وفي حياته الخاصة كانت الموسيقى حاضرة حتى في أسماء أبنائه، وهكذا تمتد سيرة الصادق العمري من طفل اكتشف النوتة والعزف في جابس إلى شاب سافر ليتعلم الموسيقى، إلى أستاذ كون أجيالا وملحن وقع مئات الأغاني وقائد لفرق جهوية ومشرف على ماجورة جابس ثم باحث خرج من المسار الفني إلى مسار التوثيق ليترك للجنوب كتابا يحفظ ذاكرته. مسيرة تجمع بين الموهبة والمعرفة وبين التعليم والإبداع وبين صناعة الأغنية وحفظ ذاكرتها. ولذلك لم يكن صادق العمري مجرد ملحنا أنتج أعمالا غنائية، بل كان جزءا من تاريخ الموسيقى في كابس والجنوب الشرقي، وأحد الذين حاولوا أن ينقلوا هذا التاريخ من الذاكرة إلى الكتاب ومن الماضي إلى الأجيال. وهنا تكمن قيمة الأثر، أن تترك بعدك ما يجعل الآخرين قادرين على مواصلة الطريق.
1: صدى الأثر.
2: اقتصاد يعني نعتبرها المدرسة الكبيرة متاع صالح المهدي وعلي السريتي في التكوين، خاصة الدراما بالموسيقى. دي دليل أن أولاد الزوز عربات عشيران هم زوز نوتات في الموسيقى. أثر اللي خلاها خرج أصوات كبيرة ياسر، شادلي الحاجي، توفيق ونيس، صالح بكار. اليوم اسم البحث الموسيقي ولا اسمي معنا 40 سنة وألحاني اللي تعرفت في كل مكان.
1: صدى الأثر.
3: أكثر حاجة درسها فينا حب الناس ونكونوا محبوبين ما بين الناس. بوباية في قلب الرحمة وزرع فينا الرحمة وحب الخير للعباد. ألحان بوباية كل نحب نعزفها ونحب نغنيها، لحن في المقامات الكل.
1: صدى الأثر.
4: تراث موسيقي هو سيسادق راه مع التراث وراه بحث والتو يبحث سيسادق راه يمشي للمثالية. سيسادق هو ملحن كبير.
1: صدى الأثر. ابقوا معنا، فالأثر الحقيقي يبدأ من هنا، من عبر الأثير.
0: بعد أن تابعنا مسيرة الصادق العمري في الموسيقى من بداياته وتكوينه إلى التلحين والتدريس والتوثيق، نقترب الآن من جانب آخر من حياته، الجانب الذي لا تكشفه الأرقام ولا توثقه الكتب ولا تكفي لروايته السير. نقترب من الصادق العمري الأب، من ذاك الرجل الذي كانت الموسيقى تسكنه إلى حد جعلها حاضرة حتى في أسماء أبنائه. اختار لأحد ابنه اسم عربان، أحد المقامات الموسيقية الشرقية، وسمى الآخر عشيران، وهو اسم وتر من أوتار العود. ولم تكن الموسيقى في بيت الصادق العمري مهنة تمارس خارج البيت، بل كانت جزءا من يومياته ومن لغته ومن طريقته في النظر إلى الحياة. ولأن الإبن يرى في أبيه ما لا يراه الآخرون، نستمع إلى شهادة عربان العمري الذي لم يكتفي بحمل اسم اختاره له والده من عالم الموسيقى، بل خطأ هو أيضا في الطريق الذي كان الأب قد عبره قبله. ماذا يعني أن تكون ابن موسيقار عاش للفن؟ وكيف كان الصادق العمري داخل بيته إلى عربان العمري؟
3: تحية ليك وتحية لإذاعة التطوين وتحية للمستمعين. إذاعة التطوين. عربان العمري موسيقي فنان محترف، تحصل على دبلوم موسيقى العربية، درست معهد الجاوي للموسيقى اختصاص آلة الكمانجا. اسمي عربان، مقام موسيقي، مقام الشد عربان، هو في نغمة حجاز على اليكاه، حجاز على الدوكا، معناها هو كي تسمي كلمة حجاز معناها تمشي للجزيرة العربية، معناها منطقة الحجاز. المقام هو فيه النغمة العربية هذيك، نغمة الحجاز يعرفوها الموسيقيين، يستعملوه في إيران وفي تركيا وفي المشرق وفي العالم العربي كامل. هو نغمة تاع نغمة عربية أصيلة، في تركيا وفي فارس كذا يسموه شد مقام، معناه مش يقولوا مقام، يقولوا شد عربة نسبة إلى النغمة العربية. وقتها الوالد كانت التسجيل وكانت كبشي تحصلوا على معزوفة موسيقية والأغنية كانت راهي مش كيما تويكا، تويكا الدنيا سهلة، تو عندنا الانترنت تدخل تلقى كل شيء. قبل راهي كانت معنا حاجة صعيبة ياسر، باش تحصل على ديسك ولا باش تحصل على سي دي فيه ولا فيه معزوفات ولا فيه غناية ولا حاجة، كانت حاجة راهي نادرة. كانوا الأكثرية يتعاملوا بالحفيظة، معناها حاجات تراث ولا حاجة تتعدى من واحد لواحد لين توصل لك، معناها يلقنها لك، يجي شكون يلقنها لك. توك يولى عالم الانترنت ولا كل شيء تو ولا موجود، معناها تدخل تعمل مقام شد عربان ولا أي موسيقى في مقام شد عربان يخرجوا لك برشا معزوفات. فما قوالب موسيقية، فما البشارف، فما السماعيات، فما التقطوقة، فما الأغنية. من جملة القوالب هذه فما قالب السماعي هذا كان فيه معنا برشا معزوفات في الإيقاع السماعي. من جملته فما هذه معزوفة سماعي في مقام شد عربي. كانت فيه نغمة حلوة ياسر. وقت لي الجول معناها تحصلوا على النوتة الموسيقية مش كما تو تكتب بالأردناتور، كانت تكتب بالنيلة الزرقاء تعملوها البناية، كانوا يكتبوا بالنيلة. وقت تحصلوا عليها الورقة هذيك مكتوبة باللزر، يعني تو عندي منها موجودة سمعينا هم وكذا، لكن تحصلوا على النوتة فرقة كاملة عستات في كثير عام 74 عام 75. بوبايا شاخ عليه ياسر السماعي هذاك، كيفاش تحصلوا على كل تحصلوا على التسجيل، كيفاش تحصلوا على النوتة هذيك بتاعها زادة، ممكن ما كيفاش لتونس أسبوع الفن ولا حاجة أعطوه شي منها نسخة وشو هني وعزفوا السماعي. قعد مغرم به ياسر. وقت لي تولدت عام 76 نحكي كلمة الشد وخلى عربي سماني عربي. أنا وقتها ما كنتش عاد ملي عمري 3 سنين، أنا مازلت ما نستوعبش، كبرت شوية هيك وصلت 4 سنين 5 سنين بديت نفهم. خاطر كان قبل كانت عندها بسكليت تمشي على النادي من دارنا من ناجع أحمد التليلي، كان عامل لي من صغيرون عمري 4 سنين عامل لي كرسي من تالي، كرسي حديد دكة مزيان يعمل كيف ركبه فيه ورايا ويمشي يزدي معانا النادي مش ديما الأكثرين، ونقعد نلعب أنا راديك نسمع فيهم كيفاش يعزفوا. وكان فيه قاعة كبيرة كان، وكانت فيه حديقة زادة البرة فيها زوز مشمشات وكانت فيها عمبة، وكان عاد صغير نرجع سماني عربي على السماعة على النغمة هذيك المقام هذاك وبالتحديد على السماعي هذاك. سألت بعد كيف مالي ودي وقتها عزفنا السماعي شد عربي بعد تالي عزفتها، خاطر هو راهو فيه الخانة الرابعة بتاع في برشا من صعيبة في التنقلات وفهمني له ترى ترى ترى ترى ترى ترى. بعدي سماني عربان زاد عشيران خوي يسمعه عشيرة، هما درجات دو ري مي فا صول لا سي دو، كل واحدة عندها اسم بالموسيقى العربية. احنا صغار عمري في 5 سنين خوي عشيران عمره 3 سنين، جاب في الدار ورق صغير يمشي بالبيلات شدينا ياكل لور كل يوم، خوي يجبد منا وهذه نجبد بعض أنا هو مشي عزف أنا مشي عزف كل يوم يتعاركوا عليه مين بوايا ما يروح يمشي يرتاح مشي قيل احنا نبدو نشدو نجدو بابا بماذا هذي يقالنا معناها دوية كما فما برشا صغار الآلات الموسيقية موجودة قدامهم ومتلفتوا لهم شرا. وقتها هو نهار هذاك اكتشف اللي احنا معناها مغرومين بالموسيقى ونغنوا، كنا نغن كنا نسكنوا في دار كبيرة في دار احنا في دار عمي حوش عربي كبير احنا صغار تقال شدوا كل السيارة شدوا كالبانوات هذاك، واحد شاد كسطيل صغيرون، واحد شاد بانو كبير، واحد شاد بانو أكبر من هذاك، كل واحد من العمار صغار 6 سنين 7 سنين واحدين نوزنوا ميزان صحيح ونغن. هذه ما تلقيهاش في واحد ما هوش دوي وما هوش مغروم وما هوش موهوب، ما راهو ما يتلفتلهاش حكاية هذي، لازم الإيقاع يجري في الدم بتاعه ويغني صحيح. ما نخافش علينا على خاطر هني في جابس قبل كانت التو الحق بتاع عرب الموسيقى معناها حاجة معناها ثقافة، النادي والموسيقى والكم نشقوا كمانجات العود القانون الفيولونسيل الناي كانت على مستوى راقي، وشكون كان يمشي يطلع يغني ولا شكون يمشي يشد كمانجا ولا يشد يعزف ولا شكون يدخل موسيقى، كانت حاجة معناها حاجة نبيلة.
1: أثر عبر الأثير، قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن، صدى الأثر.
0: مستمعين الكرام، أنتم بصدد الاستماع إلى شهادة عرب العمري ابن أثر الحلقة الأستاذ صادق العمري.
3: أول آلة تعلمتها أبار معناها كالورك نلعبوا بيه هو صغيرون ما هوش هاك الحاجة هي الكمانجة، كان يروح بوبايا معناها يفطر يتكي شوية، أنا بعد كيف يقبلنك القيلولة هذيك قبل ما يخرج ولا العشية بشي يمشي في القهوة ولا يمشي نادي، ولا هو حياته كاملة عدا في النادي ولا ديما العشية يخرج ديما طول يمشي نادي الموسيقى، يعني يبدلي كمانجة، أنت كمانجة كبيرة مش حتى كمانجة صغيرة معناها، يعني كنت ما نجمش نشدها، نشد الكمانجة كيما لو وعلمني بشوي بشوي، أنا هذوما الأوتار تاع هذه الأوتار هذه نتعلمنا كمانجة معناها موسيقى، أنا كمانجة عربي نقول يعني ريسال ريسال ميلا ريسال بعد تالي زدنا معناها تطورنا في الاختصاص ولا عملنا ميلا رسول وعملنا ميتو. أما وقتها رسول رسول تعديل نتاعها عربي شد كمان جاي بيدي كيما العود ناس بصبعي صبعي هذا ليني لشلش هذه الدو هي الري مي بصبع كذا الفا صوت فهمني نعمل جام كامل من دو دو ري مي فا صول لا سي دو دو سي لا صول فا مي ري دو. الحن بوبايد كل نحب نعزفها ونحب نغنيها لحن في المقامات الكل لحن في الموسيقى الشرقية معزوفات نتذكر فما راه يعرفوها برشا فما معزوفة في مقامنا هون ذكرها وقت عزفناها عام 92 في نادي الموسيقى وخدمناها عرض في مهرجان جابس عام 92 معزوفات موسيقية لتو ديما ما تنحش من ذاكرتي اللحن حتى ساعات نبدا نسوق في الكهرباء وانا نبدا نمشي في الشارع يجيني في ذاكرتي ونتذكر نبدا نزن فيه لحن في الموسيقى الشرقية ولحن في الموسيقى التونسية مئات معناها الأغاني ومئات معزوفات في الموسيقى التونسية وصل معناها عمل معزوفات مناطق تاع جابس كل زي تيجمة تيجمة في مطمط أغنية سماها ظهور تيجمة على تيجمة التوني معزوفة موسيقية منوتة حاضرة باش متنوعة تونسي ساعات يعمل ألحان يبتكر فيهم إيقاعات معناها إيقاعات مش موجود وما نعرفوا الإيقاعات التونسية الطايحة ودخول البرول والبرول وفي الموسيقى الشرقية الوحدة نص الوحدة الدويك المصمودي الصغير هو كان ديما يحاول كي بشي لحن حاجة يحاول يبتكر فيها إيقاع يبتكر فيها تنقلات موسيقية ما هيش موجودة تحس خاصية متاعها وزاد حتى كي يسمعها واحد مش من الجهة ويعرف يقول له الموسيقى هذه تذكرني بفلان وساعات يجوني يجمع كيفاش عندكم موسيقى زي خاصة هكا في جابس ولا كذا فهمتني حس زي حاجة خاصة هكا بابسي صادق هكا معناها ما فهمني خصوصية فهم المقام العرضاوي هو معناها مقام معناها ايش بنقوله يختص بجهة جابس والعراض من فوتي كوتين لحد ما بين كوتين وعرام تبدأ العراض العراض شوفوا شو الكلمة العراض وصل ما فما الأذان اللي ممكن يعرف أحد فما أذان في مقام الأسبوعين فما البراق رحمة أذن في مقام رست الذيل الله أكبر الله أكبر هذا بتاع سيد براق هو عمل أذان في مقام العرضاوي قال ما فماش أذان في مقام تونسي العرضاوي لحن فيه وعمل الأذان ومنوته والتو مستحفظ بيه في الارشيف عند بوبايا ارشيف كل شيء في البوات ارشيف دهسم ان شاء الله ربي يوفقنا نحاولوا نسجلوا الماكسيموم ان شاء الله باش ما يضيعوش
1: صدى الاثر.
3: المره اللي فاتت عملنا غنايه وحكايه على جابس موجوده في اليوتيوب اغاني تراثيه جابسيه عندها مئات السنين خرجها هو والد وعزفناهم حكايه 12 ولا 13 اغنيه وصورناهم وهبطناهم على اليوتيوب باش ما يضيعوش باش يبقوا هنا للأجيال القادمة. بوبايا كان يسرح راهو لحن في مخ خاطر جربت حتى شوية تلحين مش برش الملحن راهو ديما يبدأ عايش في ألحانه راه يخرج معناها من العالم التلحين يبعد عليه عام عامين باش يولي معناها تفكيره في حياة طبيعية معناها العادية اللي كيما أنت تفكر كيما نفكر لكن الملحن يدخل يعيش في دوامة الموسيقى واللحن والجمل حتى العمر يجي يحسش بيه بعد كبرنا وحتى احنا معناها معنا اختصينا في الميدان الموسيقي وتعمقنا فيه يشاورنا شويه ولا يسقولك هذا اما مش ديما الحق هو بالعكس كمان حسب ما نشوفه يعمل لحن حتى كي ناس هو احنا بعد ساعات ناس ما بدلوش حاجه ما يحبش اي نحبها هكا حب راك كذا الجمله نحب الجمله هذيك ما تبدلها ليش ما تمثلهاش ما يحبش ممكن عنده راهو عنده معنا مغزى من هالحكايه معنا كان يتنقل من بلاصة لبلاصة فهمني يمشي المنزل الحبيب يمشي للحامة يدور في الحامة في الغراف في فطناصة في الدبدابة الحامة كاملة يدورها ويحكي مع الناس ويفرحوا به ويحبوه ومحبوب يمشي المارث يمشي العرام يمشي التوجان في الجبل يمشي المطماطة يمشي التمزرط توجود ما يخليش بلاصة ما تجي نهار لحد ما يقريش فهمني ولا ينوض بكري يمشي ياخذ لواج وين ماشي يعني ماشي البلاصه الفلانيه فما راجل كبير باش نمشي له بدون موعد راه قبل فما لا تليفون ولا بورتابل يسمع بيه مثلا يحكوش تقابل شو واحد من تجانا لي في جابس ولا يحكي يساله فما شكون غاديك يغني فما شكون يقول له فما فلان فلتان انا تلقى تمشي تلقى غاديك
5: يمشي له الصباح ياخذ لواج المارث من مارث ياخذ نقل ريفي ولا ياخذ لواج اخرى ويمشي لتوجان ويقعد يدور غادي وعنده تلمت راهو ديما ملي يهبط غادي يمشي للسوق فاش قبيه ساعات ما يبدو قارين هنا في المعهد المختلط هنا الصادق اش تعمل هنا مرحبا بيك قول لهم انا راني جيت باش نسال على فلان الفلاني عاشتي بيه نحب نعمل معاه كيما انترفيو لا تسجيل لا شيء وقت يعطيه غنايه ولا يعطيه لحن يحفظه فميك اهو يكتبه ويحفظه اللحن واش تو هنا عندنا الوسائل كلها فهمني ولا فيس بورتابل هيا سمعنا هيا بتصوت والصور اللحن هذاك يحفظه بخاصيته بالتنقلات نتاعها بتحركاته ما لازمش تبدل فيه حد شيء وياخذ دينوت فهميك على البلاصه باش ما يضيعش ويكتب فهمني ولا
1: صدى الاثر.
0: ما زلتم مستمعين الكرام بصدد الاستماع إلى شهادة عرض العمري.
5: وعمل الكتاب هذا موسيقيون من الأعراض اللي هو كما قلت لك العرضاوي هذا منطقة الأعراض كاملة وناخذ برشا وقت برشا وقت من كبنا عشرين في بالي هيك في أواخر الثمانينات بدي فيه ساعات ما يتواتي ظروف يقص
1: صدى الأثر.
5: أكثر حاجة درسها فينا بصراحة مام هي أن حب الناس ونكونوا محبوبين ما بين الناس وباية في قلب الرحمة وزرع فينا الرحمة وحب الخير للعباد وتقديم يد المساعدة لأي إنسان اللي غرس فينا هذا هو الموجود فيه هو إنسان حنين إنسان طيب رحيم عايش فن عايش موسيقته يحب ربي يستغفر مولاه ديما وديما يحب ويحب الحيوانات ديما عندك تيتي قطوس ولا حاجة في الدار تجليه ديما يمسد عليه ويبدأ يعمل عليه كيف تقع يبدأ متك يبدأ كل تيتيس هاته فوق رجليه يبدأ بحذاه ويبدأ يعمل عليه كيف يحب عصفور في الدار سفير يزقزق فني يدي عامل عليه كيف يحب الأخضار يحب الورد الأشجار إنسان معناه فنان في موسيقته وفنان في حياته زاد عايش الحمد لله وربي يخليه وربي يطول عمره وربي يخليه هنا والله فما لحن نحبه ياسر هو راه الألحان كلها تعجبني ونبغيها وديما نظن فيها وديما نعزف فيها تعجبني ما نعرفش نبتهك تحسها خارجة من نفس الروح. فما أغنية في برنامج أعطاها لصلاح مصباح كلمات صاحبي شعير والحان صادق العمري أعطاها للفنان غناها سي صلاح الفنان نتوجه له بتحية خونا الفنان صلاح مصباح قدموها في برنامج نجيب الخطاب الله يرحمه هي أغنية يا صابرة عسية بالمر عديني قال من ألحان الصادق العمري وباي عاد غدوة يدور في سوق جارة ويحوس بلاد والعباد الكل من الناس كل تتفرج ما عنده وين تمشي تمشي يا سي الصادق البارح سمعنا الغنية بتاعك وصلاح مصباح وقال من ألحان الصادق العمري هذا اللحن هذا قيل ديما في ذكر

هذا ديما ما فارقنيش، ما نعرفش علاش، ديما نظن فيها، ديما نمشي تجيني في مخي ديما. هي هو عندك ما هو يحب جاب سياسر، هو حب بلاده، فماش واحد ما يحبش بلاده وزيد، هو مغروم البلاد هذه، هو خطر معناها عاش ايامات يابس وعاش ايامات الواد والغابه والبلح والنخله والرمان والدنيا، وكان عايش هكا الجو هذاك، كانت قبل يابس كانت جنه، جنه على وجه الارض. حب هاس حب يابس ياس عاد ملحن زاد اغنيه ديما، حتى هي ديما تجيني هذه، يقول

يا سرت عجبني روابية جلابة العيان جابس جلابة العيان. الله هي هم بارك الله فيهم الحق بتاع ربي مش مقصرين معناها كل مكان في كل تظاهرة في جابس هني في المدينة برا ولا صراحة معناها حبوه ياسر تلامذته يعزوه يقدروه في كل مناسبة ديما يكرموه وديما يستدعوه وينادوه يمشي لهم يفرح بالتكريم ونفرحوا احنا عائلة كاملة كي نشوفوه يطلع سرسان والناس تصفق عليه. آخر مرة بارك الله فيها مدام نعيمة الهدار أختنا يرحم والداه وروضة كريم في مهرجان المدينة عملوا له تكريم كبير ياسر استدعوه والجمهور كامل وقف تصفقوا عليه وحيوه تحية معناها كبيرة ياسر شرف لينا ونفرحوا بالتكريم وبارك الله فيهم وربي هو طول في عمره وإن شاء الله ديما نكرموا دي. الأبواب كلها مفتوحة والحمد لله يا رب فضله هو وين نمشوا وندزوا البيبان الأبواب كلها مفتوحة كانوا موسيقيين ولا مش موسيقيين زدرة أعوننا ياسر هذه من ألحان الوالد.

0: هذه المعزوفة فيها ابتكار تاع إيقاع كامل ساتوي من خلال المعزوفة هذه. نوجه لك انت تحية ونوجه للوالد تحية كبيرة، وربي يخليكم وربي يحفظك إن شاء الله، وربي يخلينا الوالد وربي يطول في عمره، هذاك فخرتنا والحمد لله.
1: صدى الأثر.
2: إذا كانت شهادة عربان قد قربتنا من الصادق العمري الأب، فإن توفيق نيس يقربنا من الصادق المعلم، ومن تلميذ في الثانية عشرة من عمره إلى أستاذ أمضى عقودا في تدريس الموسيقى، فلنستمع إلى شهادته.
3: عازف ومطرب وأستاذ موسيقى، عملت 35 عام تعليم معاهد ثانوية والإعداديات، وخرج للتقاعد 2018. كيفاش كان وقتها؟ كان يتعمل نقوله زي معرض في جابس صغير، وقتها يعني عمري يمكن حكاية 10 سنين 12 عام. غنيت بين المدارس، سي الصادق كلمني قال لي جي نادي الموسيقى، وهكا اللي صار. بديت في نوادي الاختصاص مع سي الصادق في أواخر الستينات أو السبعينات، وكانت الانطلاقة من غادي سي الصادق، هو اللي احتواني وهو اللي كوني معناها، فهمت؟ أنا كنت صوتي مميز في الوقت هذاك، وبعثني هو الأسبوع الفن، وبعثني لنجوم الغد، نتذكر وقت عام 74، واخذت العدد الأول في الجمهورية وقتها، أنا مع مطربين كبار الوقت هذاك. هو يحبني ويكبس علي، ما يخلينيش باش نزير منه ولا منه، فهمت؟ بك النصايح تعمل كذا وتعمل كذا، فهمت؟ بابي يصيب في ولده، فرح بي الحق وقتها، ورغم مشو مطربين حتى من جابس وقتها، الوقت هذا كان ذكر مشيت معنا وقت جليل ثابت، والله يرحم الصابي برمضان، هذا من الزوز اللي قبل الوقت هذاك، وشاركنا وقت في مهرجانات متاع اسمع مهرجان وسو هذا، من الصغرى نحفظ لأم كلثوم روح اليمين وقتها كذا، فهمتني؟ كي غنيتها برش عباد يقول لك حساب وصوت أم كلثوم، يعني فهمتني؟ تتغني في الكازينو وقتها الحفل، معنى الجمهورية كان عند شارم آخر. علاش نقول لك هيك بسليم؟ التوقيت مقدس عند، معناه التوقيت سي توقيت ما فيش، قال تو سي الصادق يقول لي نقابلك الوقت هذاك الفلاني في القهوة مثلا كذا، الوقت قد في الوقت هذاك يعني صغير، فدات نتسمى الوقت هذاك، كوننا معناه الموسيقي اللي ما يتعلمش في الصغرى الموشحات بالخص للمطربين العربية والمالوف التونسي كذا، أنا راهو فارق سي الصادق يحفظ فينا في نوبات، والنوبة تشد نص ساعة مش لعب، معناها تلقى واحد حفظها عن ظهر قلب، والحمد لله كانت عندنا فرقة ممتازة ممتازة جدا، وتوجت بعديد الجوائز. أول مرة وقت مشينا المهرجان تستور فكرة يمكن حكاية 76، ثانية الجائزة أي مهرجان أي تظاهر كذا بش نمشولها ديما نكونوا متوجين، وهذا كله بفضل سي الصادق. سي الصادق كان صعيب راهو في الخدمة، يزمك تكون بونكتويالي ويزمك تحفظ ويزمك يقول لك راهو النوبة هذيك رانا باش نقدموها وقت فهمتني في نهار الفلاني، يلزمها تكون كاملة كيما نقول لك نوبة نص ساعة مش سهلة وحش يحفظها. وأبغر هذا وقت اللي كنا نشاركوا في عيد ميلاد الرئيس لزبيرات الكل تو نمشي نمس الصادق نبدأ ولا الصادق تفكر هكا المقطع كذا نبدأ نظن فيه، يقول لي يعطيك الصحة يا توفيق التو هكا تذكر، واني هكا وش قاعد نتذكر باقي باش نتذكر التو معناها الوقت الحاضر باش نغني غناية جديدة ولا كذا الموجود تويكا يلزمني نكتب تو. أما قبل كنا نحفظوا كل شيء نحفظوا باركور، هنا قعد معناها حكاية شو 50 عام تو قاعدة في

0: فذ هو على البيهي منه وهذاك اللي صار سيصادق معنا وصلنا معنا كزملاء معنا قروا مع بعضنا ونتقابلوا مع بعضنا طبعا مش نحكي لك حتى توا بعد تحلت بون فرقة وكذا قعدنا في علاقة وانت مع كلمتي كنت صحيح والصعوبية هذه يعني راني ورثتها من سيصادق وهكا شال زمره الوقت هذاك تراث موسيقى هو سيصادق راه بحث والتو يبحث سيصادق راه يمشي للمثاليث وجمع بعتالي وخرج حتى ديجا كتاب بون سيصادق هو ملحن كبير ما فيش حتى شك راه حكم ماهوش في العاصمة ما نقول ولا عنا إذاعات احنا الوقت هذاك في باش تخرج فما برشا أغنيات هذبهم هو زاد وغنيناهم في نادي الموسيقى ما خداش حظ ياسر توا الفرق اللي باش تخدم باش تكرم سي صادق فهمت كيفاش يعمل تكريم سي صادق الفرقة تاخذ فلوس وسي صادق علاش ما ياخذش ياخذ كان كوادر أعطيه قدرك تعمل تكريم أعطيه حق علاش نجيب لي مطرب يعمل لي حفلة ب 30 و 40 مليون ويمشي كان على حسابه هو فهمتي رغم الظروف هذيك صعيبه وقت يمشي ويلوج وهو من تلاميذ نقولوا الدكتور صالح المهدي الله يرحمه صالح المهدي هو وقت في تونس هو كل انه هو الموسوعه هو المتكلم بالموسيقى كل يحب سي صادق انا كيف ولده كل شيء مهم الموسيقى اعطاه له وحفظه له وهو سي صادق بعد بيت هو اللي وصل لنا هذاك الخذاه كل وصل لنا جزء منه يتسمى خاطر هو ما شاء الله موسوعه سي صادق سي صادق يقول لك كان صعيب الجمله عندنا وليد يضرب في الدربوكه على الايقاع ايديه حرش شوي وين يشد الدربوكه كان عمل الدم لولا فهمت يجيبها قد وقتها بالجلد هاي بنروح فهمت الصادق يجي في التدريب راه مسكين هو على نيته تو يعمل طاقه يجيبها قد ولا بنروح يروح هاي سيدي بعد جمعه في وين وتوينك مع الجاي يقول فهمتني أني واحد من الناس مرات كيف صرت مرة في كار ماشين مستضربني بكف من مستير جابس أني راقد ما فقش بات مية كل وهذاك معناه الأب الروحي نتاعي وربي إن شاء الله يخليه وإن شاء الله يطول في عمره فنشوفه ديما بخير
1: أثر عبر الأثير قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن.
2: ومن ذاكرتي توفيق نيس نقترب أكثر من مدرسة الصادق العمري، لكن المدرسة لا تقاس بعدد تلاميذها فقط بل بما يبقى في تلاميذها بعد أن يغادروا مقاعد الدراسة. وهنا نلتقي بنبر الشمام الذي جمعته بالصادق العمري علاقة لم تبقى في حدود الأستاذ والتلميذ، فقد عاش معه مرحلة التكوين ثم التقي في مسار الموسيقى ليصبح التلميذ زميلا وتتحول علاقة التعلم إلى رفقة ومرافقة. مع نبراس لا نبحث فقط عما علمه الصادق العمري بل عما كان يصنعه حضوره في من حوله وكيف كان يرافق الموهبة في خطواتها الأولى، فلنستمع إلى شهادة الأستاذ
3: نبراس شمام مؤسس وقائد مجموعة البحث الموسيقي بجابس ومتقعد اللقاء الأول سي صادق العمري في مدنين تقريبا عام 70-71 صغيرا كنا مقيمين في مدنين بحكم عمل الوالد وسنة أولى ثانوي اللي هي تو سابعة أساسي بالنظام القديم سنة أولى ثانوي في حصة الموسيقى في المعهد الثانوي قررنا موسيقى هو أستاذ الموسيقى فخل القاعة وينادي في الأسامي لين وصل للقب هو شمام قعد يلوج وين هذا شمام وين تلفت هزت يدي قال لي شمام انت منين من جابس من مطوية من قلت له من جابس فبقى يسأل فيه في أسئلة دونك عرف أني من جابس وهو يقري غير هذا اللقاء الأول دونك أستاذي في الموسيقى بعد اللي بقى رسخ في ذهني أن بعد تقريبا شهرين هي حصة الموسيقى حصة واحدة في الأسبوع قال لي باش تجي للنادي الموسيقى في مدينة أنت شمام يعني بعد حصص ولا إجابات معينة ولقي عندي شوية معناها بوادر متاع موهبة وكل شيء قال لي باش تجي للنادي الموسيقى التابع للجنة الثقافية في مدينة هذا كان أول لقاء عمري تقريب 11 سنة اللي يميز سي صادق كأستاذ قراني كأستاذ نجم نقول يقري كيل السادة الكل عندما منهج يقروا عليه وبرنامج وغير لكن اللي ميزة بعد أني كنت نقلت الجابس بعدها بعام أو بعامين والتحقت بنادي الموسيقى بجابس التو نحكوا عليه نادي الموسيقى اللي كان عبارة على معهد عالي أو أكاديمية للموسيقى المستوى المعرفي والتكوين اللي فيه يضاهي حتى تو المعهد العالي نقول أن سي صادق هذاك اللي ميزة قيمة المعرفية والأكاديمية طريقة التدريس أو تعليم للموسيقى مميزة

0: جدا، لان في الوقت هذاك نادي الموسيقى بجابس تقريبا شاع للجنوب كامل وما ثماش المعاهد الجهويه للموسيقى وغيرها، فكان مدرسه حقيقيه وبدليل عشرات المواهب والاصوات والعازفين اللي تميزوا حتى على مستوى وطني. يخليه يستحق لقب هذا أن مسيرة عم الصادق من السبعينات ولا من أواخر الستينات، ونجم نقوله لليوم ربي طول في عمره رغم معناه السن ورغم غيرها، ديما يمارس في العمل متاع. وكان أستاذ موسيقى بالمعهد الثانوية وبعد تقاعد، ولكن نشاطه الفني والموسيقي مع الشباب والتكوين وغيره مازال متواصل. واني ديما نحب نحكي بعلاقة بياني مثلا، أنه بعد تجربة هذيك في مدنين والتحقت بنادي الموسيقى في مدنين وأنا صغير بالكل وممكن ما وضبتش، وبعد انتقلت الجابس ومشيت السي صادق العمري للنادي طبعا يعرفني وقراني في مدنين وقبلني في النادي. بالنسبة لي التجربة هذيك مثلت منعرج كبير ياسر في حياتي، لأن اليوم اسم البحث الموسيقي ولا اسمي معناها 40 سنة وألحاني اللي تعرفت في كل مكان. ديما نقول سي صادق كان عنده فيها إسهام كبير، أنه كان ينجم ما يقبلنيش ولا فحطني على السكة ويمكن غير لي مسار. كنت كيما أندادي في الوقت هذاك نلعب الكرة نلعب كذا، لكن هو اللي أضطرني ما خلانيش نهرب. رغم اللي يميز سي صادق انضباط حديدي عسكري في النادي، وقت اللي نقول جي مؤخر ربع ساعة سي صادق يسكر طريقة التكوين عند سي صادق في نادي الموسيقى بجابس تفوت تتجاوز حتى ما يدرس اليوم في المعاهد وغيره. المستوى التقني والمعرفي وغيره كان متطور جدا.
1: مستمعينا الكرام، أنتم بصدد الاستماع إلى شهادة الأستاذ نبراس شمام.
0: كيفاش هو يغرس فينا؟ أول ما من يدخل للنادي حتى لتعلم آلة ولا غيره يلزم يبدأ بالمألوف التونسي، فيحط أي واحد هذا كان منهج يطبق على الناس الكل مهما كانت الموهبة متاعه. يلزم يدخل المجموعة الصوتية ويحفظ المألوف ويردد، راه نحكوا عام وعامين ما تمسش الآلة أصلا، تحفظ الموروث، موروث متاع تونس المألوف بجميع أصنافه، الموشحات الشرقية هذاك للتكوين هذا نحكي المجموعة الصوتية، وبعد في ألحانه هو عم صادق العمري أنك يلحن الألحان متاعها كلها مستلهمة ومستوحات من تراثنا معناها في الجهة أو في الجنوب صفة عامة، في الإيقاعات وفي المقامات وفي غيرها يستعمل كما نقوله العرضاوي والإيقاعات الشعبية البوزيقة وغيرها باش يرسخ هكا النمط الموسيقي متاع الجهة.
2: صدى الأثر.
0: هو حياته اليومية يعني يمكن حتى راقد معناه مخه يخدم في الموسيقى، فغرامة بالموسيقى دليل أن أولاد الزوز عربات عشيران هم زوز نوتات في الموسيقى، معناها ما تهماش مع عمر ما سمعنا حتى عبر التاريخ بأن ثم حتى موسيقيين رحلوا أن سموا ما نعرفش زاد باسم مقام الرست ولا السيكة ولا المزمو إلا سي صادق العمري. هذا بشي يدل على الشغف متاعه، يعني تصوري في الدار ينادي يا عربان يا عشيران، يعني نوتات موسيقية، لأن سي صادق كان في فترة معناها ملي فيق الصباح حتى لين يرقد نص الليل ولا بعد، يعني يا فيد العود يا فيد كمانجا، لأن سي صادق اللي ما يعرفوش عازف ماهر يتقن العزف على تقريبا كل الآلات، وصوته جميل ياسر، صوته جميل ويغني ولتو ربي طول في عمره معناها ورغم عامل السن يعني يغني خير من برشا مغنين معروفين. أهم أثر هو مكون الأجيال، يعني الأجيال اللي تعلمت الموسيقى واللبنة الأولى راو نعاود راو في السبعينات ما كانتش لا معاهد جهوية الموسيقى لا نوادي لا حد شيء. نادي جابس الوحيد تقريبا في الجنوب اللي ضم العشرات متلامذة، والأثر اللي خلاها خرج أصوات كبيرة ياسر، شادلي الحاجي، توفيق ونيس، صالح بكار، هذوما أولاد الجهة. ثم أصوات هاجرت الفترة هذيك نسيت شوي الأسامي، لكن كانوا عندنا أصوات غير عادية، توفيق ونيس في بدايتك طفل يعني خذ الجائزة الأولى في مهرجان نجوم الغد، هو طفل تقريبا 13 أو 14 سنة. كون ناسي الصادق صالح بكار مؤخرا عمل افتتاح مهرجان جيبس، معناها هو تولي نقيب الموسيقيين في جيبس. هذوما الأجيال ذكرت الشادلي الحاجي مع عشرات الأصوات والعازفين الجيدين اللي تكون عند سي صادق في العزف كمنجة أو عود خاصة، يخطفوه في الفرق الكبرى للتمكن متاعه. خلى أثر شهد لبيه تلمذ الكل اليوم ديما، معناه تماش كوني يكره صادق العمري ما نتصورش، معناه الكتاب هو حب يحكي على الموسيقى في جيبس وشوية تاريخ التالي، هو أساسا حب إهداء الجيب معناها باش يوثقه، ولكن توسع فيه البرشة جهات باش يعطي أنماط الموسيقى في عدة جهات. كتاب مع الأسف ما يقروش الناس ياسر، لكن كان يقروا على الأقل المهتمين بالموسيقى وبالفن في الجهة. فيه تاريخ لتجربة موسيقية الساعة متاعه هو، ما هو ماهوش يحكي على روحه، ما اللي عاشه هو واللي عاش بحر، معناها خلد فيه أسماء موسيقيين وهو من تواضع، معناها اعترف للناس اللي يتكون عليها ولا اللي قر عليها، وحكي زاد على تجارب اللي جت بعدها ولا تلمذها ولا غيره. بالنسبة لي أنا أكثر حاجة تبقى لي أن الوالد كان رافض رفضا قاطعا أننا معناها نبعد على القراية ونمشي، فالصادق كان تقريبا يوميا يمشي للوالد معناها لين أقنع أن يلزمني نبقى في النادي. قلت له راه ما نجمش نجي ولا وقت صغير صغير بالكل طفل. فقعد مواصل رغم رفض الوالد، اقنع اني معناه نمارس هوايتي. كما قلت لك انا بالنسبه لي كان منعرج اني وقتها في مدنين ولا كي جيت الجابس في نادي الموسيقى، ان كان ينجم يقول لي بنروح ولا الظروف لا تسمح، يمكن ما كنتش راني عملت موسيقى ولا مشيت لعبت الكوره ولا في السن هذاك.
1: ما زلتم مستمعين الكرام بصدد متابعة شهادة الأستاذ نبراس شمام.
0: سي صادق العمري الميزة متاعه أو ما يحسب له أن خرج أجيال وأجيال متفوقين أكثر من التكوين الموجود تو حتى في المعاهد الرسمية. حرص أن يقري الموسيقى على أصولها. سي صادق أن نعتبره المدرسة الكبيرة متاع صالح المهدي وعلي السريتي في التكوين، خاصة مش نحكوش على العزف والتلحين وغيره، في التكوين. والنتيجة ما ثماش، ما نصورش كون مر بالنادي الموسيقى ولا تعدى عند سي صادق وما منجحش فنيا. كما قلت لك عازفين يخطفوهم في كل بلاصة لأن التكوين جيد جدا دقيق.
2: صدى الأثر
1: من التلميذ الذي صنع مساره إلى الفرقة التي ساهم في صنع تجربتها يتسع دائرة الأثر. فالصادق العمري لم يكن يبني أفرادا فقط، بل ساهم في بناء تجارب فنية جماعية ومن أبرزها ماجورات جيبس. لنستمع مستمعينا الكرام إلى شهادة
3: فوزي كباو. جمعية تكونت سنة 96، هي جمعية أولياء. في الأول جابوا مكتارف الجنوب والعقلية متاع الجنوب، كل ولي جاب البنت متاعه ودخلوا كونوا هيئة في الجمعية. وكان المدرب القدير سي صادق العمري من سنة 96 قعد معنا جي 12 عام وهو يدرب ويكون في الماجورات، وأعطى الكثير والكثير للماجورات وللفن بصفة عامة. معناها كان اسمه الحاجي وغير والكثير من الفنانين كان هو أطرهم، ومعروف ووجه غير خفي وهل يخفى القمر. وربي شد بصحته تو اللي بعد شوية على الفن، يحضر في بعض المناسبات أطنشيتي في الأغاني ولا بعض التقديم في المناسبات متاع المهرجانات، لكن بعد شوية على التلحين متاع الفرقة نظرا لظروف صحية. ربي شد بصحته وهو ديما متواجد. الشادلي الحاجي، علي بالعيد، عدة فنانين معروفين وجوه معروفة هناك، هو اللي كان لهم سبب في النجومية. شوف هو وقت يبقى معك شخص 12 عام يدرب في فرقة وفي جمعية وتصبحوا في بعضكم وتمسوا في بعضكم، يبان العلاقة نسميها علاقة كبيرة، علاقة أخوة، علاقة تعامل، علاقة أنا هدف، أنا نحب ننجح الفرقة. وفعلا قام بعدة مجهودات من سنة 96 حتى 12 عام، حضر معي عدة مباريات وملتقيات وطنية بتعليم مجورات، وأنا بفضله هو تحصلت الجمعية على عدة جوائز وعدة ميداليات ذهبية بحضوره وبفوائده. أنا كان قدوة، كان قدوة استاد ولا يزال قدوة، ومشكور على كل ما قدمه معنا للجمعية وللمجهوريات اللي هي والحمد لله تشاع على كامل تراب الجمهورية. خلى أثر مش كان في المجهوريات برك، هو خلى أثر في الجانب الموسيقي ككل. كان ملحن وكان كان كان يقرأ الشعر مليح، وكان يشارك قبل خسرنا. هو تعرف استاد وقت الرئيس بورقيبة كان يمشي في عيد ميلاد بورقيبة، وكانت الفرق وكان ياخذ كل عام، كانت الجائزة الأولى كان هو يتحصل عليها، الفرقة متاعها هو يتحصل عليها. معناها كان عريق وكل الفنانين يعرفوه، معناها قيدوم كبير وراجل معناها معتبر. قدمش على صغيرته، صغاره كل فنانين، وهو سماهم بأسماء العود، حتى الاسم معناه فني. وهم الحق تويكا قاعدين يعطوا في عطاء كبير في جابس، عاملين في رق ويتنقلوا ويشاركوا في المهرجانات وفي بعض العراس، شغل موفقين. سي صادق هو شباب على الدوام، هو شباب على الدوام، وهو روح ما فماش منها برشا. ربي يشد بصحته وان شاء الله وقت يستحقوا ديما نلقوه. شكرا.
2: اثر عبر الاثير، قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد، وبعد أن تابعنا خطى الصادق العمري من بدايته مع الموسيقى إلى رحلته في التلحين والتدريس، ومن عشقه للعود ومقام العرضاوي إلى رحلته في ذاكرة الأعراض وتراثها، وبعد أن سمعنا شهادات أبنائه وتلاميذه ورفاق مسيرته، ندرك أن الأثر لا يقاس بعدد الألحان وحدها ولا بعدد السنين. الأثر هو ما يبقى في الناس بعد أن تمضي الأيام، والصادق العمري ترك أثره في أجيال تعلمت منه، وفي ألحان ما زالت تغنى، وفي تراث خشي عليه من النسيان فجمعه ووثقه وأعاده إلى ذاكرة الناس. كان يمكن لتلك الألحان أن تبقى في الذاكرة الشفوية ثم تغيب مع رحيل أصحابها، لكن الصادق العمري اختار أن يكتب لما كان يغنى، وأن يحفظ لما كان يروى، وأن يترك للأجيال ما جمعه من ذاكرة جابس والجنوب الشرقي. لذلك حين نقول مستمعينا الكرام اليوم، الصادق العمري صوت جابس وذاكرتها عبر الأثير، فإننا لا نستعيد اسم موسيقار فقط، بل نستعيد صوت مدينة وذاكرة جهة وحكاية رجل آمن أن التراث الذي لا نحفظه قد نفقده إلى الأبد. هذه حكاية الصادق العمري، وهذا أثره يعبر الأثير. هكذا مستمعينا الكرام نأتي إلى خاتمة هذه الحلقة من أثر عبر الأثير، نلتقي في مواعيد قادمة وفي أثر متجدد. تحياتي مع تحيات الفريق الذي أثث معي هذه الحلقة، إلى اللقاء.
2: بودكاست أثر عبر الأثير. عبر الأثير نقتفي أثرهم، نحاورهم ونكرمهم. أثر عبر الأثير، قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن. أثر عبر الأثير، أعداد وتقديم
4: شعلاء النجعي.

ماضي شوف الحلاوة دي شوف الطعام دي ايه الحلاوة دي ايه الطعام دي ايه الحلاوة دي ايه الطعام دي انا قلبي عنده حق لما شافك وده انا قلبي عنده حق لما شافك وده الوقت قلب احبك ما اقدرش

من الغرب دور تسأل حالها قلبي أتاري بنت العرب طول عمرها

0: مستحيلة ويصبح الربيع مستحيلة والعمر مستحيلة ويصبح الربيع مستحيلة والعمر مستحيلة.
1: يا ولاد حلال ما تخلوا شبر تراب تونس يشريه دلال.
2: هذه عملة كبيرة مستحيل يسكت عليها سيدنا.
3: أنا سنتي سنتي خليفة كتفوني
4: نابو زيد الأهلالي عهد ناس وعهد العالي من وطي راس للكلاب.
5: هذا سيف يرمين ارمي سيفك يا أبو زيد.
6: وجود لدلال كل شيء على
7: مصلحة الدراما تقدم قيس حراث، وحيد الدريد، صالح جدي، نور الدين العياري، علي الخميري، عبير العامري، المنصف البلدي، إصلاح مصدق.

0: الموش، بس الموش في تونس، بس الموش في تونس يا علام يا علام.
1: قوم يا سيدنا، قوم يا سيدنا، ما تموتش.
2: خدرك ثيابي زنتي، أنا ليك يا ثيابي قاتل مقتول، غيظي قد السحاب يمطر دم مخلول.
1: سيدنا مات يا علام، سيدنا مات يا علام. يا رجال يا عسكر، أسود يومكم، أغبر يومكم، والسحاب غمام. على سيدنا مات.
3: اسمعوا يا رجال، ثمانية منكم يهزوا جثة سيدنا، رجعوه للقصر. اتحركوا، هيا اتحركوا.
2: شوفوا حكمة ربي، هذه أمطار مرسولة تبكي على سيدنا.
3: هيا يا رجال، الله يرحم سيدنا.

0: شنو هالصيح اللي برا يا مساعد؟ اش كنت قتل؟
1: غيبي بقي اللي خير. ايجا يا للا ايجا تيجا.
0: شكون تكلم؟ شبك بدا تخسر يا ساكتة؟ تكلم.
1: سيدنا يا للا سيدنا سيدنا.
2: اخر ما تقتلوش عزافي سيدنا. كان بعد ما نقت ذياب ومعاه ولاد هلال لنزال.
3: للا سعد داخل وتم عليه الخدام.
4: ابقى انتهوني بعد تابوت سيدنا. اتخلي حتى حد يقرب له. خلينا ننتهاو بالاميره سعد.

0: اليوم انزاحت اول عتبة في طريقنا لتونس.
1: ابو سيمي اكتمت انفاس الزنات، ما عاد لتونس خليفة. لا ذياب، ذياب يتربى على عرش قيادة تونس.
2: والله تجيش الخاطر فرحة ترقص البنات هذه.
3: ارقصي ارقصي يا زازية، كل نسوان هلال ترقص. شوفيهم كيف زهيان.
2: شوفيهم يا نافلة، شفتهم بناتنا الله يديم فرحتهم، ورجالنا الله يقوي عزيمتهم.
3: آمين آمين.
0: قولي يا بيه، كيف سيفك طلعك هالمرة وما خيب ظنك؟
1: يا رجال، رغبتي في فتحان بيبان تونس ودخولة خلتني نعاد سيبي يشرب من دم الزناتي، ولا معاد يرافقني طول حياتي.
2: هذا سيف يستاهل يتعلق في الرقبة يا ذياب.
1: لا يصير يكون قلادة ولا اكتاب، لازم يتعلق فوق أسوار تونس.

0: شنو؟ ذياب الهلالي قاعد على عرش سيدنا الزناتي؟ يا عيب الشوم، ذياب يلبس تاج سيدنا، التاج المرصع بالمرجان الحر والياقوت الأخضر المنسوج بالدر والجوهر. الله يرحمك يا زناتي تونس، ما دايما الحد يا سيدنا.
1: سكات سكات يا رجال، أشبو موتريني تاج الزناتي ولا؟

0: يا واطي يا رب، أنا مانيش خايفة على روحي مرمية في بيت مسكرة وحطين علي عساسة، أنا خايفة لينكلوا بجثة بابا زناتي وما يدفنوهاش. يا رب. يا ذياب يا سيد الكل، نترجاك تكون رحيمة مع بابا وهو ميت، وتأمر رجالك يدفنوه تحت التراب يبيت. نتوسلك يا ذياب.
1: أستو يا رجال أستو. نعم، ركزت رمحي فوق باب تونس. ذياب بعد اليوم حد ما يصارعها. يا سودة، والدك خليفة مات وناخذي التاجة وتختة وتوابعة.
0: يا ذياب يا ابو الحمايم، بابا يسكن الثراوي بدل قصور العز بالتراب الهايم. بالله بالله واريه التراب يا ذياب، بالله خليهم يدفنوه تحت الردايم.
1: يا رجال اسمعوا، يا رجال ادفنوا الزناتي بين قبور خلطه، وانتم ينسوين دخلوا صعدة بينكم وكرموها.
2: الطف بينا يا رب. عسكر سيدنا طيشوهم تطيش من فوق العيوت. رجال ذياب خلعوا بيبان تونس وقتلوا حراس سيدنا، وانت عمري مريت كيفهم، خلقهم ربي جنون، شي ما تصدقش العين.
3: انا قد ما حزنت على سيدنا زناتي يا غندور، قد ماني حاسس بروحي مقصر مادام ما نجمتش نمنع بنته سعدة. انا مقصر مقصر يا غندور.
2: لا لا لا, لا يا سيدنا علام، انت ماكش مقصر، ما عندك حتى ذنب، انت اكثر واحد مخلص لسيدنا، ضحيت بروحك، ما ترقد ليل، لا تاكل ماكله في وقتها، هذا كمكتوب مقدر يا سيدنا. وكأنك على الأميرة سعدة، أنا نجيب لك أخبارها أول بأول.
3: يعطيك الصحة يا غندور، حتى أنت قديش خطرت بروحك، أنت محسوب ترميت وسط النار وسط الهلالية عدانا، وسمعت أخبار مواصلت لسيدنا زناتي أول بأول. بالعكس أنت السبب، قد ما منعت سيدنا قد ما منعته، دي بالعكس أنت منعته 3 مرات من الموت يا غندور.
2: الأميرة سعدة دخلها ذياب وسط نساوينهم ووصاهم يتولهوا بها ويكرموها.
3: ما قصرش مدامه في موقف قوة، على كل حال إن شاء الله ما يضرهاش ويخليوها حية حتى شعم ربي.
2: سيدنا علام، يلزمك تلم عسكر سيدنا وتردوا لهم الصاع ساعين، ما تسلموش في تونس يا سيدي علام ولو بعد سنين.
3: خلي الحكاية هذه عندي أنا، وانت يقصد ربي توا وقابل عمار ومرت وعيشة، تلقاهم هاكم تخبين تحت الحناية في الجبل ومعاهم برش عيالات. الحاجة الباهية في ولاد هلال تلهاو في تقسيم الغنايم وفي العرك، وشكون يحكم تونس مع ذياب ونساو أهلنا وناسنا اللي هربوا.
2: ربي عماهم وفي القلال لا نساهم.
3: برا برا برا سقيك على من راسك يا غندور من غير ما يحسوا بيك. هيا اقصد ربي توا، اقصد ربي.
2: حاضر يا سيدي.

0: ردوا بالكم يا رجال، كل حد يشد بقعته وثبتوا لول بلول. كانهم تابعين لأولاد هلال اضربوهم قبل ما يصلوكم، وكانهم ناس هربين دخلوهم للداموس. فهمتوني؟
1: ربي يبقي علينا الستر ويعمي بصيرتهم. التوانسة مالي البلاد في الدواميس، والمدينة دخلوها المنازيس.
0: اصبتي يا عيشة، ما تفكريهمش، خليهم ناسيين. اصبتوا يا جماعة، اقطعوا النفس، اوقف من غادي يا محرز. وين ماشي؟ وين هاش غادي؟ وين هاش؟ اصلا عن فوق يا مرزوق، وانت يا منصور ابقى ببلاستك يا سيدي. شنو اللعب هذا؟ ها؟ من هو هكا بيصارع على الجبل؟ تكلم ولا بالذي لا اله الا هو تزيد خطوه ولا ما تموت.
2: غندور غندور يا عمار غندور.
0: هذا الغندور، الغندور متاعنا يا جماعه، خلوه يطلع. اصلع جاي يا غندور.
1: غندور الحمد لله كي جاء، علق لينا نسلو على ليلة سعدة.
3: مرحبا عمار.
1: يا رب يا رب ان شاء الله ما قتلوه شيء. يا رب يا رب.
0: خندور قدامي بشحمة ولحمة، بالذي لا إله هو لاني مصدق يا سيدي روعي. قلت ترى وحصن ولا قتلوه ولا دهلال.
2: أنا ملي شميتها قارسة هربت بجلدي.
0: ماني عارفك.
1: قل لي يا غندور، قل لي يا غندور، قل لي سيدنا علام وليلة سعدة عندك شي اخبار عليهم؟
2: سيدنا علام كنت معاه البارح، هو اللي بعثني للدموس. واما الأميرة سعدة لا باس عليها، ذياب سخف عليها ودخلها وسط مساوينهم.
1: الحمد لله الحمد لله ملي تقتل سيدنا. وين ندعي لها؟ لله والله ندعي لها.
4: ليه متعودين على خرابهم؟ طيور الشوم، طيور الشوم مسخ بابهم.

0: تلمسنيش قلتلك بعد بعد.
1: هذه بدرة يا زازية.
2: وليش تصيح؟ ليش ما تدخل بيت الضيافة؟
1: حارس بيت الضيافة ما خلاها تدخل، يمكن مرتاح لشكلها. بدرة هبلة هبلة يا زازية، ما يصح تدخل وسط النسوان.
2: نافلة حكمك ما هو في مكانه.
0: بعد عني.
2: دخلها يا حارس، ما ترد بدرة، ما تردها، خلها تدخل. قربي يا بدرة قربي، ليكي عندي أغلى هدية، كنتي جاسوسة مثل الهبلة.
1: جاسوسة؟ بدرة جاسوسة؟ ما هي هبلة؟
2: والله يا بنات حلال، هذه بدرة جميلها على أولاد حلال لحفادها يتخبر، بالذهب والمال ما يتقدر. يا بنات بدرة تحملت الجوع وتشردت، مرة وسط أهلنا ومرات وسط أهل تونس. بدرة تحملت الإهانة، ضحك صغارهم وهزوة كبارهم، وما سلمت، وصلت الأخبار وعشنا في تونس أحرار. قربي يا بدرة، أنت اليوم بعد موت الزناتي صرتي في مقام عالي، مقامك عالي يا بدرة، اتكلمي قولي إيش تريدي، اطلبي.
1: نا بدرة وسط أهلي وناسي فارحة، نا اليوم بدرة العاقلة ماني بدرة الهبلة السارحة.
2: يا بنات حلال حيوا بدرة وحضنوها، والله تستاهل تحيوها.

0: تونس يا ولاد هلال الشجعان، لليوم سيدنا ذياب هو السلطان. يا أهل تونس يلي تواطيتوا، يا ولاد هلال يلي تعليتوا تاج الزناتي على رأس السلطان ذياب، زوروا القصر سيدنا حللكم الباب. يا أهل تونس يا ولاد هلال الشجعان، من اليوم سيدنا ذياب هو السلطان.
1: تسمع يا ابو زيد تسمع؟ ها كيف يتجرأ ذياب؟ كيف ينصب نفسه السلطان؟
2: يا سلطان احسن، ذياب اقتل الزناتي على الجال يحكم تونس، ذياب الحقنا على ظهر فرصته خضرة، قام بالواجب وهو أدرى ورفع السيف حامي ظهر هلال، ذياب ما قصر. ايش رأيك يا أميرنا نتقاسم حكم تونس بالحلال؟
1: هيا ندخلوا على ذياب في ديوان الزناتي. هيا
2: استنى استنى يا أمير حسن، ما يليق نتقاتلوا ونفسدوا هالفرحة.
1: هيا يا أبو زيد، النيران في صدري لا بود زيد.
3: حدكم غادي سيدنا مشغول.
4: غادي
1: ايش هذا يا ذياب؟ تنصب روحك سلطان وتاخذ عرش الزناتي ونايل السلطان حسن حي؟ ابعد يا ابو زيد ابعد. ها رد يا ذياب. ذياب ما يفعل العيب يا سلطان حسن، ما يفعل العيب. تلبس التاج على الراس ترثني حي وتجلس كبارات زغبة والخدم بين يديك عشم، لازم نقتلك يا منزوس ونطهر العرش والملبوس.
2: لا يا مولانا لا، بالراحة، ذياب غلط يكون منك العفو والسماح.
1: اتركني يا ابو زيد، لازم نقتل ذياب لازم.

0: ليش ما تكلمت يا ابو زيد؟ ليش
1: انا صفيت القلوب وخليت ذياب قاعد السلطان حسن فوق عرش الزناتي،
2: وانا قلت وقتها يا سلطان لولا ذياب وفحولته ما غلبت مكر الزناتي.
0: قلت الحق يا ذياب، غير لازم تصالح السلطان حسن، مهما كان هو سلطان ولا دهلال.
1: اتصالحوا بوجودي يا زازية.
0: عين الصواب يا ابو زيد، اتصالحوا وجنبوا لا دهلال، عرك ما منا فايدة.
3: ذياب كان مدفوع بغروره، ما هو مقدر دينتي. ناس سلطان حسن، سلطان الهلالية كلهم، ايش يخليه يتغير قدامي ويصغرني ويقعد في عرش الزناتي قبلي؟ يقول هذا حقي، ويقول انا قتلت الزناتي وانا خلصتكم بلاه، لازم نحكم توقف نتربع على العرش. لكن قدامي، قدامي يضحك وما يعبرني، وبعد ما الناس عرفت وشبعت يطلب السماح وباله مرتاح. ايش هذا يا ذياب؟ ايش
4: ابطال بني هلال؟
5: فاطمة الحسناوي، صالح محنوش، نجاة عز الدين، عبد القادر التخيل، جهاد اليحيوي، هند الغابري، مهذب الرنيلي، نضال الحناشي، محمد الحبيب الحارث، وليد الغربي، محمد سعيد، ومنصف المعروفي.
4: ضيوف الشرف:
5: سلوى محمد، لطيفة قفسي، حداد بوعلاد، لميا العمري، عزيزة بولابيار، نبيل الشيخ، وريم عبرود.
4: شارك في التمثيل:
5: بدر الدين الشواشي، علي الفارسي، منير العوني، مصف بالعربية، حبيب الفرشيشي، سونيا أبو عمراني، فتحي ميلاد، صفاء مبروك، وصلاح العمدوني.
4: هندسة الصوت والمكساج:
5: لسعد الدريدي.
4: توظيف الإنتاج:
5: إدريس الشريف.
4: ساعد في الإخراج:
5: توفيق البحري.
4: أوكار بني هلال، إخراج محمد علي بالحارث.

0: الوقت تمضي سريعا؟
1: أنت مدعو لهذه التأملات.
0: تأملات ملونة.
1: تأملات ملونة.
0: تأملات
1: ملونة.
0: تأملات ملونة.
1: سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة.
1: تأملات ملونة.
0: إخراج محمد حسن.

0: ونحن نلتقي بكم أيها الأصدقاء، نرحب بكم معنا في مشوار جديد.
1: يحدون أمل كبير أن يكون المشوار مضمونا لفكر يؤمن بالحوار طريقا للمعرفة.
0: فتعالوا معنا لنبدأ مشوارا يتجدد كل يوم.

0: أيها الأعزاء، اعتدنا نحن العرب أن نقول إننا لا نكرم مبدعين إلا بعد موتهم، لكننا وبشيء من التأمل نجد أننا وحتى بعد موتهم بمئات السنين لم نقم لهم أي تكريم يذكر.
1: يقول الشاعر الفلسطيني معين بسيسو الفارابي الفيلسوف الإسلامي: شب وترعرع في البلدان العربية، وهو من كبار مترجمي الفلسفة اليونانية حتى لقب بالمعلم الثاني. لم نقم له عبر مئات السنين أي اعتبار أو ذكرى.
0: الفارابي الذي قام بشرح كتب أرسطو المنطقية والطبيعية ووضع أروع الكتب في الاجتماع والفلسفة والعلم والمنطق، لم يجد مؤسسة رسمية تقوم على دراسته،
1: ولم يجد من مناهج التعليم عبر كل هذه السنوات أي لفتة تذكر، وربما لا يعرف اسمه خريج جامعة عربية.
0: فإذا كانت مؤسسات العلم في وطننا العربي لا تعير أمثال هذا العالم اهتماما، فمن يعيرهم الاهتمام ويقدمهم للأجيال؟
1: إنها مهمة أكبر من طاقات الأفراد، وهي في النهاية مهمة تاريخية كبيرة، فمن يقوم بها؟

0: عزيزي المستمع، يقول أحد الكتاب إن الروح الشائخة هي التي فقدت القدرة على الفرح الجديد والدهشة بالبديع والأمل في البعيد.
1: هي باختصار ضد الروح الطفلة الريانة التي تحلم باجتياز الآفاق والعقبات والسدود.
0: بعض الأشخاص تشيخ أرواحهم وهم في عز الشباب ومراتع اللهو، فتراهم يملون كل شيء ولا يثير الفرح في أرواحهم أي شيء، رغم الغنى والمتع تراهم يشكون الملل.
1: وبعض الناس تراهم مسكونين بفرح طفلي غريب يثير الدهشة رغم كل العذبات. هؤلاء يمتلكون الروح الطفلة التي لا تعرف أن تشيخ.
0: الروح الطفلة شبهت بالطفلة التي تفرح بدمية بسيطة تذهب معها إلى عالم مبهج فرح.
1: والروح الطفلة هي التي ترى السعادة قادمة رغم كل الصعاب، فتراها دائمة الابتسام ولديها المقدرة على الفرح والغناء.
0: لذلك قالوا: ماذا يفيد لو كسبت الدنيا كلها وخسرت نفسك؟ إنها المعادلة الصعبة بين الروح الشائخة والروح الطفلة.

0: أيها الأصدقاء، السمعة الطيبة هي الصدى الذي يتردد للشرف. ويضيف الأستاذ محمد العزب قائلا:
1: الحريص على سمعته حريص على شرفه، والسمعة بين الفضائل كالثراء بين الماديات، والسمعة الطيبة أكثر دواما من الشهرة.
0: السمعة ينبغي أن تكون ثابتة، لأنها إذا ذهبت انهارت الثقة في صاحبها، ويصبح من المستحيل عليه أن يستعيدها.
1: والسمعة تبقى بعد الثروة، فعندما يذهب الإنسان الفرد لا ينتفع من ثرائه، ولكن تبقى له السمعة الطيبة.
0: والسمعة الطيبة لا تصنع ولا تشترى بمال ومنصب وجاه، لأنها صدى للشرف الإنساني الكبير، والشرف الإنساني الكبير لا يمكن أن يشترى.
1: فإذا كان الإنسان فاضلا شريفا، فإن سمعته سوف تكون طيبة مهما بذلت محاولات لتلويثها.
0: وإذا ما كان الإنسان غير فاضل وغير شريف، فإن سمعته تظل رديئة مهما فعل من أخاديع لتحسينها.
1: قد يستطيع أحد أن يخدع بعض الناس كل الوقت، أو يخدع كل الناس بعض الوقت، ولكنه لا يستطيع أن يخدع كل الناس كل الوقت.
0: هكذا يختتم الكاتب الأستاذ محمد العزب وجهة نظره في موضوع السمعة صدى الشرف.

0: وإلى تأملات أخرى جديدة لكم من أسرة البرنامج أجمل الأماني. تأملات ملونة. تأملات ملونة.
1: سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

0: إذا كان الصحابة هم وزراء النبي صلى الله عليه وسلم الذين يشيرون عليه ويساعدونه في نشر دعوته، فإن أمهات المؤمنين على رأس هذا الجيل على الإطلاق، فهم الذين هيأوا بيت الدعوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج منه النور إلى ربوع الأرض.
1: نريد أن نخرج في الأمة مثل خديجة، نريد أن يخرج من الأمة مثل عائشة، نريد أن يخرج من الأمة مثل سودة، مثل جويرية، مثل صفية. أنا أعلم رضاك وأعلم غضبك، متى تكون عني راضية تكون عني غضبك؟ قالت كيف تعرف ذلك؟ قال إن كنت عني راضية تحلفين وتقولين لا ورب محمد، إذا كنت عني غضبة تقولين لا ورب إبراهيم. فتقول له عائشة رضي الله عنها والله ما أهجر إلا اسمك يا رسول الله.

0: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، سير نساء خلدهن التاريخ، سير يعبق عطرها بطيب الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: أمهات المؤمنين مع
2: الدكتورة فاطمة شاجوت بن عبد الله.
3: إخوتي الأفاضل وأخواتي الفضليات، أمهاتي وآبائي، أيها الأحباب، بناتي وأبناء الشباب، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد انتهينا في الحصة الماضية إلى الحديث عن الحكمة السياسية من زواجه صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا الحكمة من زواجه بالسيدة جويرية رضي الله عنها وأرضاها، واليوم سنرى الحكمة من زواجه عليه الصلاة والسلام بالسيدة صفية بنت حيي بن أخطب، التي أسرت بعد قتل زوجها في غزوة خيبر، ووقعت في سهم بعض المسلمين، فقال أهل الرأي والمشورة: هذه سيدة بني قريظة لا تصلح إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرضوا الأمر على الرسول الكريم، فدعاها وخيرها بين أمرين: إما أن يعتقها ويتزوجها عليه السلام فتكون زوجة له، وإما أن يطلق سراحها فتلتحق بأهلها، فاختارت أن يعتقها وتكون زوجة له، وذلك لما رأته من جلالة قدره وعظمته وحسن معاملته، وقد أسلمت وأسلم بإسلامها عدد من الناس. روي أن صفية رضي الله عنها لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لم يزل أبوك من أشد اليهود لي عداوة حتى قتله الله. فقالت: يا رسول الله، إن الله يقول في كتابه: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فقال لها الرسول الكريم: اختاري، فإن اخترت الإسلام أمسكتك لنفسي، وإن اخترت اليهودية فعسى أن أعتقك فتلحقي بقومك. فقالت: يا رسول الله، لقد هويت الإسلام وصدقت بك قبل أن تدعوني إلى رحلك، وما لي في اليهودية أرب، وما لي فيها والد ولا أخ، وخيرتني الكفر والإسلام، فالله ورسوله أحب إلي من العتق وأن أرجع إلى قومي. فأمسكها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه. وكذلك تزوج عليه الصلاة والسلام بالسيدة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، وأبو سفيان كان في ذلك الحين حامل لواء الشرك وألد الأعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أسلمت ابنته في مكة، ثم هاجرت مع زوجها إلى الحبشة فرارا بدينها، وهناك مات زوجها فبقيت وحيدة لا معين لها ولا أنيس. فلما علم الرسول الكريم بأمرها أرسل إلى النجاشي ملك الحبشة ليزوجه إياها، فأبلغها النجاشي ذلك فسرت سرورا لا يعرف مقداره إلا الله سبحانه، لأنها لو رجعت إلى أبيها أو أهلها لأجبروها على الكفر والردة، أو عذبوها عذابا شديدا، وقد أصدقها عنه 400 دينار مع هدايا نفيسة. ولما عادت إلى المدينة المنورة تزوجها النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولما بلغ أبا سفيان الخبر أقر ذلك الزواج وقال: هو الفحل لا يقدع أنفه. فافتخر بالرسول ولم ينكر كفاءته له إلى أن هداه الله تعالى للإسلام. ومن هنا تظهر لنا الحكمة الجليلة في تزوجه عليه السلام بابنة أبي سفيان، فقد كان هذا الزواج سببا لتخفيف الأذى عنه وعن أصحابه المسلمين، سيما بعد أن أصبح بينهما نسب وقرابة، مع أن أبا سفيان كان وقت ذاك من ألد بني أمية خصومة لرسول الله، ومن أشدهم عداء له وللمسلمين، فكان تزوجه بابنته سببا لتأليف قلبه وقلب قومه وعشيرته، كما أنه صلى الله عليه وسلم اختارها لنفسه تكريما لها على إيمانها، لأنها خرجت من ديارها فارة بدينها، فما أكرمها من سياسة وما أجلها من حكمة. وبعد أن تحدثنا عن حكمة تعدد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، نتحدث الآن عن أمهات المؤمنين الطاهرات رضوان الله تعالى عليهن، فقد اختارهن الله لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم وأكرمهن بهذا الشرف العظيم، شرف الانتساب إلى سيد المرسلين، واختارهن من صفوة النساء وجعلهن أمهات المؤمنين في وجوب الاحترام والتعظيم وفي حرمة الزواج بهن حتى بعد وفاته عليه السلام تكريما لرسوله، فقال وهو أصدق القائلين: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. قال العلامة القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن: ما نصه شرف الله تعالى أزواج نبيه صلى الله عليه وسلم بأن جعلهن أمهات للمؤمنين، أي في وجوب التعظيم والمبرة والإجلال وحرمة النكاح على الرجال، فكان ذلك تكريما لرسوله وتشريفا لهن. وأمهات المؤمنين اللواتي تزوجهن الرسول الكريم يزيد عددهن على 10 نسوة، وهن كالآتي: أولا السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، ثانيا السيدة سودة بنت زمعة رضي الله عنها، ثالثا السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، رابعا السيدة حفصة بنت عمر رضي الله عنها، الزوجة الخامسة السيدة زينب بنت جحش الأسدية رضي الله عنها، الزوجة السادسة السيدة زينب بنت خزيمة رضي الله عنها، الزوجة السابعة السيدة أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية رضي الله عنها، الزوجة الثامنة السيدة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، التاسعة السيدة ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها، العاشرة السيدة جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، وأخيرا أو آخر زوجاته عليه الصلاة والسلام السيدة صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها. وسيكون لنا لقاء مع كل واحدة من أمهات المؤمنين على حدة، ننظر في تفاصيل حياتها وقصة زواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت علاقتها برسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت الزوجية، وكيف كانت علاقتها بالمجتمع، ونستخرج من هذه الحياة الزكية الطاهرة أو هذه العلاقة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجاته، نستخرج منها الدرر التي نستفيد منها في حياتنا اليومية في واقعنا ومكاننا هذا، لأننا ما أحوجنا لأن نتتبع خطى حبيبنا صلى الله عليه وسلم ونتتبع سيرة زوجاته الطاهرات في علاقة المرأة بزوجها وعلاقة الرجل بزوجته وعلاقة المرأة عموما في بمجتمعها. وسيكون لنا وقفات طويلة مع بعض أمهات المؤمنين حسب ما وقع من أحداث في حياتها وما أثير حولها من صخب وضجيج من أعداء الإسلام، يعني رغبة منهم في إثارة الشكوك حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وحول أخلاقه وحول هديه عليه الصلاة والسلام. وأولهن ستكون السيدة خديجة، هي قدوة كل النساء في الدنيا وهي سيدة من سيدات الجنة. كيف كانت علاقتها برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قصة زواجها وما يتبع ذلك من فوائد. وسنطيل كذلك نسبيا مع السيدة عائشة ومع السيدة زينب بنت جحش وما أثير حول زواجه منها عليه الصلاة والسلام من شبه، ولكن كما قلت في الحلقة الأولى لن أذكر الشبه حتى أساعد على نشرها والتعريف بها، لكن سأذكر الحقائق التي تدحض هذه الشبه. وشكرا لكم على حسن الاستماع والإنصات، والمعذرة إن كنت قد أثقلت عليكم أو أطلت، وأرجو أن تكونوا قد استفدتم بما سمعتم. وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، أختم بدعاء أمنوا تقبل الله مني ومنكم. اللهم صل على مقبول الشفاعة من جعلت طاعته لك طاعة، اللهم لا تحرمنا شفاعته ولا عنايته في الدنيا والآخرة، وأدخلنا بفضلك في زمرة المتبعين له بإحسان إلى يوم الدين بجاهه عندك، فإن جاهه عندك عظيم. اللهم اجعلنا في المعاد تحت لوائه، ونسألك يا إلهي أن تبعدنا عن كل لاهي، ونسألك القرب إليك والاعتماد عليك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. صل على قرة عين عبادك الصالحين، وتقبلنا عندك بجاهه. آمين آمين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، سير نساء خلدهن التاريخ، سير يعبق عطرها بطيب الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: أمهات المؤمنين مع
2: الدكتورة فاطمة شاجوت بن عبد الله.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفاتحة.

0: لقاء الأنس
1: مجلة العلم والمعرفة،
0: نافذة على جديد الحياة العصرية،
1: ورحلة جميلة في رحاب الإمتاع والتشويق.
0: لقاء الأنس.

0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نحييكم في مستهل هذا اللقاء وندعوكم إلى مشاركتنا في مشوار جديد مع الفائدة والمتعة والتشويق.

0: أصدقائنا المستمعين، يمتاز عصرنا بتنوع العلوم وانتشار الثقافة والإقبال على المعرفة، ورافق ذلك جهود عديدة في تبسيط العلوم وطرائق عرضها، فكانت الموسوعات والمعاجم، وكانت المجلات المتخصصة، وكانت أجهزة الإعلام من راديو وتلفزيون وفضائيات، ثم جاء الكمبيوتر والإنترنت وغير ذلك من وسائل الإعلام والاتصال التي سهلت علينا الطرق للوصول إلى ثقافة أشمل ومعرفة أكثر تنوعا وشمولا وفرعا.
1: وهكذا فإننا نعيش في عصر أصبحت فيه المعرفة متاحة للجميع ولو بنسب مختلفة، فليس على طلاب المعرفة وروادها إلا أن يشحذوا الهمم ويجتهدوا للوصول إلى ما يغني شخصيتهم وينمي قدراتهم. إنها دعوة صادقة إلى الجميع، نأمل أن تترك صداها، والله ولي التوفيق.
0: الموضوعات التي اخترناها لكم في هذا اللقاء:
1: الطب، كيف تطور في الحضارة الإسلامية أهم مآثر الأطباء المسلمين الأوائل؟
0: أكثر من 4 ملايين نوع من الحشرات تعيش في كوكبنا.
1: ماذا تعرف عن مادة ثاني أكسيد الكربون؟
0: ألفريد نوبل العالم السويدي الذي اخترع الديناميت وجائزته المشهورة.
1: هذه هي موضوعاتنا التي اخترناها لكم، نأمل أن تنال إعجابكم وترافقونا في هذا اللقاء، لقاء الأنس.

0: بلغ الطب في عهد الحضارة الإسلامية مبلغا متقدما، لقد برع فيه الكثير من العلماء الذين ذاعت شهرتهم في أنحاء المعمورة، أمثال أبي بكر الرازي وابن سينا وابن النفيس وابن الهيثم والزهراوي وغيرهم.
1: ومن الإجحاف والاستخفاف أن يعتبر بعض المؤرخين أن معرفة المسلمين بالطب اقتصرت على ما أخذوه عن اليونان،
0: فالحقيقة والموضوعية يا جمانة تؤكد عكس ذلك تماما. صحيح أن الأطباء المسلمين استفادوا من خبرات وتجارب الأمم التي سبقتهم سواء في الطب أو في غيره، لكن الصحيح أيضا أنهم أضافوا إضافات مهمة وأبدعوا الكثير من النظريات والحقائق الطبية التي لم يسبقهم إليها أحد غيرهم.
1: بل أكثر من ذلك يا فؤاد، فإن الكثير من الآراء التي أثبت العلم الحديث صحتها كانت مخالفة للآراء الطبية التي قال بها أطباء اليونان والفرس والهند.
0: ونحن في هذه الدقائق القليلة سنعدد بعض مآثر علماء المسلمين في مجال علم الطب.
1: إذن هذا ما سنستعرضه معكم بعد قليل.
0: كان الأطباء المسلمون يعتقدون أن سبب بعض الأمراض قائم في خارج الجسم، في حين كان الطب اليوناني يعتقد أن علة كل مرض قائمة في داخل الجسم. وأثبت العلم الحديث بعد اكتشاف الجراثيم صحة نظرية أطباء المسلمين وخطأ نظرية اليونانيين في كثير من الأمراض التي لها مسبباتها الخارجية.
1: كان الأطباء المسلمون يعتمدون على تشخيص المرض بواسطة مراقبة النفس وجس النبض وفحص البول القائم على تقلبات لونه ومراقبة رواسبه، وقد أخذوا على الأطباء اليونانيين مآخذ شتى في هذا الحقل.
0: حديثا قال أحد الأطباء المشهورين إنه ليس هناك أمراض إنما هناك مرضى، فهذه النظرية الحديثة ترفض معالجة مريضين بالدواء نفسه بشكل حتمي، وهي نظرية قال بها الأطباء المسلمون منذ مئات السنين، فأخذوا بعين الاعتبار المعيشة والعادات والظروف الخاصة لكل مريض والظروف المناخية والمكانية التي يعيش فيها المريض.
1: ومن مآثر الأطباء المسلمين أيضا هو أنهم كانوا يراقبون وضع المريض في السرير ويدونون ملاحظاتهم المتوالية على غرار ما يقوم به أطباؤنا اليوم. وفي كتب الرازي وابن زهر أروع الأمثلة عن التشخيص السريري.
0: لم يميز اليونان الالتهاب الرئوي من ذات الجنب أو البرسام، ولم يميز أيضا المغص المعوي من المغص الكلوي. أما ابن سينا فقد ميز هذه الأمراض بعضها عن بعض وبين أسبابها وطرائق معالجتها، وفي هذا التمييز روعة الاكتشاف وتجاوز الاقتباس.
1: وأطباء المسلمين يا فؤاد استخدموا المخدرات كمواد علاجية لإزالة ألم العمليات الجراحية أو لتخفيفه، كما استعملوا مادة الأفيون لمداواة أعراض الجنون ذات العلاقة بالجهاز العصبي.
0: لقد اكتشف الأطباء المسلمون أعراض السل في لون الأظافر وشكلها ولون الوجه وإلحاح السعال، وبحثوا في أعراض مرض الجذام وكيفية إيقافه.
1: كما عالج المسلمون النزيف بالماء البارد الذي يحدث انقباضا في الأوعية وبالتالي يوقف السيلان، وعالجوا خلع الكتف بطريقة تلجأ إليها الجراحة الحديثة ألا وهي طريقة الرد الفجائي.
0: واكتشف الأطباء العرب أن قبض المعدة يسبب البواسير، وأن خير دواء لها هو اللجوء إلى الأطعمة النباتية التي من شأنها إزالة القبض، فبزوال العلة يزول المعلول.
1: ولقد وصف ابن سينا السل الرئوي واعتبره وباء تتسرب عدواه بواسطة الماء أو التراب، كما أن الرازي هو أول من قال إن هناك أمراضا وراثية.
0: واهتدى الطبري الطبيب إلى الحشرة التي يتأتى عنها داء الجرب، وقد شرح ذلك في كتابه المعالجة الأبقراطية.
1: ولا تنسى يا فؤاد أن أول من اكتشف في العالم الدورة الدموية الصغرى هو ابن النفيس، وهو أيضا أول من تحدث عن تنقية الدم في الرئتين.
0: أما الزهروي فيعتبر أكبر جراح عرفته العهود السالفة، فهو أبرع من استعمل الآلات المناسبة في الجراحة، وقد وصف في كتابه التصريف لمن عجز عن التأليف تفاصيل بعض الآلات الخاصة التي اعتمدها في عملياته الجراحية.
1: ونحن نتحدث عن مآثر المسلمين في مجال الطب، من المهم أن نذكر هنا أن المسلمين هم أول من أنشأ المستشفيات الخاصة بالمرضى، بل هم أول من أنشأ الصيدلية. وهناك الكثير من الإنجازات التي قدمها المسلمون إلى أوروبا والعالم في مجال الطب أو في مختلف مجالات العلم.

0: بماذا يفكر معظم الناس عند ذكر كلمة حشرات؟ إنهم قد يفكرون في الوبائيات مثل الذباب والبعوض والعث والخنافس، أو قد يفكرون في النمل والنحل والدبابير، أو في حشرات جميلة كالفراش.
1: وإذا طلبت منهم ذكر غير هذه فربما يعجزون عن التفكير إلا في قلة غيرها.
0: فهل تعرفون كم هو عدد الأنواع المختلفة للحشرات الموجودة في العالم فعلا؟ استعدوا للمفاجأة.
1: يوجد في العالم عدد يتراوح بين 2,400,000 نوع مختلف من الحشرات.
0: لقد حدد العلماء فعلا ووصفوا بلغة علمية 652,000 نوع مختلف منها. وفي الواقع إن العلماء لا يراودهم أي أمل في أن يتمكنوا يوما ما من تصنيف كل نوع من أنواع الحشرات الموجودة على حدة.
1: ولا يوجد أي فصيلة أخرى من الحيوانات على الأرض تقارب في عدد أنواعها عدد أنواع الحشرات.
0: أما إذا حاولنا تقدير عدد الحشرات نفسها التي تعيش في العالم اليوم لا عدد أنواعها، فإن عقل الإنسان يعجز تصوره.
1: إن الطريقة الوحيدة التي يستطيع العلماء بواسطتها مجرد البدء في إحصاء عدد الحشرات في إحدى المناطق هي عد كل الحشرات التي يمكن العثور عليها في متر مربع واحد من التربة الرطبة الخصبة. ويمكن أن يتراوح عدد الحشرات في المتر المربع الواحد من تربة كهذه بين 200 و2,000 حشرة.
0: وبذلك يمكن القول إنه يوجد في هكتار مربع واحد من التربة الجيدة حوالي 8,000,000 حشرة تعيش معا براحة.
1: وعليكم أن تتذكروا بأنكم وأنتم لستم مدربين على ملاحظة الحشرات لن تروا لو طلب منكم عدها في الهكتار الواحد إلا فراشة هنا أو خنفسة أو نحلة.
0: لكن الأغلبية الساحقة من الحشرات صغيرة الحجم إلى حد أن العين المجردة بالكاد تستطيع رؤيتها على الفور، إذ إن كثيرا منها حشرات مجهرية.
1: ولا تزعج الإنسان من ملايين أنواع الحشرات إلا بضعة آلاف من الأنواع إزعاجا يجعله يعمل من أجل السيطرة عليها.
0: وعندما نفكر في الحشرات بهذا الشكل سندرك أن الإنسان يعيش ويتحرك في عالم الحشرات حقا، دون أن تكون لديه أي فكرة عن وجود معظمها أو عن عددها.
1: وبالمناسبة هناك قاسمان مشتركان بين معظم الحشرات. الأول أن جسمها ينقسم إلى 3 أجزاء وأن لها 6 أرجل في العادة، وينطبق ذلك على معظمها لكن ليس عليها جميعها.
0: يتواصل معكم لقاؤنا لقاء الأنس. نرجو منكم أن تنتظرونا بعد هذه المحطة الموسيقية لنتابع معكم
1: ثاني أكسيد الكربون ماذا تعرفون عنه؟
0: ألفريد نوبل مخترع الديناميت.

0: ما هو ثاني أكسيد الكربون وما هو دوره في حياة الإنسان والنبات؟
1: إن ثاني أكسيد الكربون مادة مركبة ويكون عادة على شكل غاز، ومن الممكن أن يصبح مادة صلبة إذا تم تبريده بشكل جاف. هنالك كمية صغيرة جدا من هذه المادة موجودة في الهواء، حوالي لتر في كل 2560 لترا من الهواء.
0: والوقود المكون من كربون كالخشب والفحم يطلق كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون لدى احتراقه، ويحتاج جسم الإنسان إلى كمية ضئيلة من ثاني أكسيد الكربون حتى يعيش، فهو يتحكم بمعدل خفقان القلب كما يتحكم بوظائف أخرى في الجسم، لكن استنشاق كميات كبيرة منه يمكن أن يؤذي الجسم، بل يمكن أن يؤدي إلى الاختناق.
1: إن الإنسان عندما يتنفس يأخذ الأكسجين من الهواء، وهذا الأكسجين يدخل في مسار الدم، وهناك يتحد مع الغذاء ويتحول إلى ثاني أكسيد الكربون، وهذا الأخير يتجه نحو الرئتين ثم يخرج إلى الخارج عبر عملية الزفير.
0: وكما هو معروف فإن النباتات تأخذ ثاني أكسيد الكربون لتعيش حيث تأخذه من الهواء من خلال مسام الأوراق، ثم يتحد مع الماء داخل جسم النبات، وبمساعدة ضوء الشمس يتحول ثاني أكسيد الكربون والماء إلى نشا وغذاء للنبات، وبعدئذ يطلق النبات هذا الأكسجين المتحول كنفايات إلى الخارج.
1: وهكذا فإن النباتات تطلق الأكسجين وتأخذ ثاني أكسيد الكربون نهارا، بينما يأخذ الإنسان الأكسجين ويطلق ثاني أكسيد الكربون، وهذا يؤدي إلى وجود استقرار لمقادير الأكسجين وثاني أكسيد الكربون في الهواء، الأمر الذي يؤدي إلى استمرار الحياة وبقاء الكائنات.

0: ألفريد نوبل العالم السويدي الذي اخترع الديناميت، سنتعرف في هذه الدقائق القليلة إلى بعض من حياة هذا المخترع.
1: ولد ألفريد برنار نوبل عام 1833 في العاصمة السويدية ستوكهولم. تعلم دروسه الابتدائية في هذه المدينة، ثم توجه إلى مدينة سان بطرسبورغ الروسية متابعا بعض دروسه، لينطلق بعد ذلك إلى الولايات المتحدة الأمريكية ويتابع فيها دروسه في الهندسة الميكانيكية.
0: لقد كرس نوبل دراسته على الأبحاث الكيميائية، واهتم بالمواد الخاصة بالمتفجرات كالنيتروغليسيرين. وبعد أبحاث مستفيضة وتجارب على هذه المواد، استطاع نوبل أن يقدم إلى العالم اختراعه الجديد، فحصل عام 1868 على براءة اختراع لصنع الديناميت، وهو الاختراع الذي فتح باب الشهرة لهذا العالم الكبير. لقد بلغ عدد المخترعات المسجلة باسم نوبل في إنجلترا 129 اختراعا.
1: اكتسب نوبل من هذه الاختراعات ثروة طائلة، فكان حتى عام 1875 يشرف على 15 مصنعا للمتفجرات منتشرة في أوروبا وأمريكا. وفي أواخر حياته عمل في مختبر في سان ريمو في فرنسا.
0: لقد رأى نوبل كيف استفاد العالم من اختراعاته الخاصة بالمتفجرات، فكانت وسيلة للدمار والموت، فوجد أن يكفر عن ذنبه بأن يوصي بتحويل جزء من أرباحه إلى جوائز تمنح باسمه كل عام.
1: ومن هنا كانت فكرة جوائز نوبل العالمية، وهي جوائز تمنح سنويا لأحسن عمل أو مبدع في الأدب والطب والكيمياء.

والفيزياء وخدمة السلام. وعام 1896 توفي ألفريد نوبل، وابتداء من عام 1901 وتنفيذا لوصيته بدأت تمنح جوائز نوبل الخمسة لمستحقيها في مختلف أنحاء العالم. ثم استحدثت جائزة سادسة عام 1969 تمنح لعلم الاقتصاد، وتشرف على هذه الجوائز الست لجنة خاصة في جامعة ستوكهولم السويدية.

0: في ختام هذا اللقاء، ما رأيكم لو نتعرف إلى بعض المخلوقات البحرية الغريبة؟
1: اخترنا لكم بعض هذه المخلوقات وهي حتما ستنال إعجابكم. حيوان بحري يملك أسنانا في جميع أجزاء جسمه. إنه كلب البحر، فبدل أن يكون له حراشف كبقية الأسماك، فإن كلب البحر له غطاء قاس جدا مرصع بالأسنان. إنها أسنان حقيقية، لكل منها قناة لبية مركزية تحتوي عصبا وأوعية دموية، وعندما تلامس أي جسم تقوم بعملية القضم والمضغ.
0: الحيتان تغني، ولكن هل تعرف لماذا؟ نعم هي تغني، ولكن ليس كما يغني البشر، فليس لها حبال صوتية. إن آلية إصدار الصوت عندها هي نظام معقد من أكياس الهواء والأنابيب. جرى تسجيل أغاني الحيتان وهي عبارة عن إيقاعات منوعة تتراوح بين الزعيق والصفير، وأحيانا الزقزقة، وأحيانا أخرى النحيب المفزع. ولكن لماذا تغني الحيتان؟ فهي كبقية الحيوانات تستعمل الصوت للاتصال فيما بينها، وتصل أصواتها إلى مسافة عدة أميال تحت الماء.
1: سمكة تقذف سهاما؟ إنها نوع من السمك تقذف الطريدة، سواء كانت حشرة أو سمكة صغيرة، تقذفها بسهم من كرات الماء من خلال أنبوب دقيق يوجد في فمها. والحشرة حينما تصاب بذلك السهم تصعق وتسقط في قاع البحر، فتعمد سمكة السهام إلى ابتلاعها. ما رأيكم لو نتعرف إلى نوع آخر من السمك يصطاد فريسته بواسطة الصنارة والطعم تماما كما يفعل الصيادون؟
0: إنه السمك الصياد، وهو سمك يعيش في الأعماق، يبدو شبيها بالصخور التي يختبئ فيها. يمتد من فم هذه السمكة سلك طويل متعرج، وفي نهاية هذا السلك طعم ما يشبه السمك الصغير. تخدع الأسماك الأخرى بسرعة بهذه الحيلة العجيبة وتصطادها.

0: إلى هنا وينتهي معكم لقاؤنا.
1: نأمل أن تكونوا قد استمتعتم على ضوء هذا اللقاء،
0: ونحن الآن سنودعكم، ولكن على أمل اللقاء بكم في الأسبوع المقبل في مثل هذا الوقت.
1: فحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء مع
0: لقاء الأنس.

0: لقاء الأنس.
1: لقاء الأنس إعداد أحمد ترمس، تقديم فؤاد شمس وجمانة الزنجي، إخراج عبد الكريم خشان.

الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون.

كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد

يعقوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وإدبار السجود.

0: بالنور
1: يا رب.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق الله العظيم.
2: إلهي يا عالم الأسرار، يا مقلب القلوب، ربي أنا أسجد وأبكي وأتضرع وأتوسل إليك ودمعي يهمي خشية وتضرعا وخيفة. يا من عطفت على الطين فنفخت فيه من جمالك وكمالك، يا من أخرجت النور من الظلمة، يا من تكرمت على العدم، أخرجني من كثافتي وحررني من طينتي وخلصني من ظلمتي وقوني على ضعفي وأعني على نفسي، فلا أحد سواك يستطيع أن يفعل هذا. أنت يا رافع السماء بلا عمد، أنت يا صانعي بيديك، سبحانك سبحانك يا رب. وهل هناك تثبيت إلا بك؟ وهل هناك تمكين إلا بإذنك؟ أنت وحدك الذي أصلحت الصالحين وثبتت الثابتين ومكنت أهل التمكين. أنت ربي يا من تسمع دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. أنت تعطي لحكمة وتمنع لحكمة ولا تسأل عما تفعل. ربي يا إلهي شفيعي، إليك صدقي وعذري، إليك حبي للحق وذريعتي إلى عفوك رغبتي في الخير، فمن خطيئاتي نبتت الحكمة كما تنمو أزهار الياسمين من الأرض السبخة. ربي أنا لا أشكو ولكن أرجو رحمتك التي وسعت كل شيء أن تسعني، وأنت الذي وسع كرسيك السماوات والأرض. ارحمنا وزين أعمالنا برضاك عنا، فأنا مذنب ربي وأشعر دائما بذنبي في الليل ويناديني هاتف الليل قد غشاني مصيخا يملأ الكون في الهزيع الأخير، يبسط العفو للمسيء فتسري خفقة النور في الطريق المصير. تتجافى عن السرير جنوب، وجنوب نشدها للسرير، ويدك الكريمة يا كريم، ويد الله بالمكارم مدت لفقير مضيع أو أثير. يا رافع السماء بلا عمد، يا إلهي وأنت وحدك ربي ومجيري وسيدي وأميري، يأمن العبد إن أتاك منيبا، يبصر النور لا بطرف حسير. أنا لا أبالي إذا رضيت بضر أصطليه ولا بعظم كسير. لم أعفر على التراب جبيني لبني الأرض في رجاء حقير. ولك المجد والسجود جلالا وخضوعا، وأنت خير نصيري يا أرحم الراحمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق الله العظيم.

0: أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن النواس بن سمعان أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإسم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإسم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع الناس عليه. رواه الترمذي. هذا الحديث الشريف من جوامع كلم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فهو من لا ينطق عن الهوى، ومن علمه ربه ما لم يكن يعلم. وهو عليه الصلاة والسلام الأولى والأجدر بأن يرى بنور الله، وهو عليه الصلاة والسلام أول المؤمنين والمسلمين. وفي هذا الحديث الشريف يجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاءه يسأل عن البر. وكلمة البر جامعة لمعان عدة، وهي من درجات الطاعة والعبادة التي يتوق إلى بلوغها الكمل من الناس، لا يكتفون بالأدنى والأقل من الأعمال الصالحة، ولا يغترون بالأحوال الظاهرة، والذين هم لأنفسهم الأمارة بالمرصاد يجاهدونها جهادا لا هوادة فيه، عملا بالحديث الشريف: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. إنهم من عناهم الله بقوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إنه الجهاد الأكبر الذي من انتصر فيه كان هو الفائز حقا. هذا الحديث يعرف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم البر أدق تعريف وأشمل تعريف، تعارضه آيات قرآنية عديدة بيّنت أن البر أشمل وأوسع من مجرد التوجه صوب المشرق أو المغرب. البر في كتاب الله العزيز هو أعلى وأشمل درجات العبادة لله رب العالمين. هذه العبادة والعبودية التي ترتكز على عقيدة سليمة قويمة لا يشوبها شرك ظاهر ولا خفي، أي الإيمان بالله الواحد الأحد الفرد الصمد المستحق بحق للعبودية والطاعة والامتثال، والذي لا يعجزه شيء وأمره بين الكاف والنون، وهو الذي لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهو أيضا القريب السميع المجيب: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقوام البر الأعلى درجات: الطاعة لله رب العالمين، عبادة الله بما تتمثل في أداء ما فرض الله على عباده من صلاة وصيام وزكاة وحج، مستوفية للشروط خالصة لله رب العالمين، إذ لا يقبل الله تبارك وتعالى من العمل إلا أصوبه وأخلصه. ولكن البر لا يصل إليه العبد المؤمن إلا إذا أضاف إليه معاملة قوامها الإحسان ومراقبة الله في الصغيرة والكبيرة من التصرفات، فهو سبحانه وتعالى لا يغيب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى وجوهكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. لأجل ذلك فإن الإيمان والإسلام لا يكتملان إلا بالإحسان، وهو أن يعبد العبد ربه كأنه يراه. والعبادة في الإسلام هي اعتقاد وأداء للفرائض ومعاملة تسودها مراقبة الله وخشيته وانتظار الأجر والثواب منه سبحانه وتعالى. وهذه المعاملة هي النتيجة الطبيعية والثمرة لهذا المسلك الذي يتبعه المؤمن في كل ما يأتيه من تصرفات، والتي اصطلح عليها بالأخلاق، وما أدراك ما الأخلاق. ألم يقل عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المجال وفي كل المجالات القدوة القمة. ألم يقل في حقه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذه درجة من الخلق الكريم العظيم التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد له بها القاصي والداني والقريب والبعيد قبل البعثة وبعد البعثة، هي التي جعلته الأسوة والقدوة. ولكم في رسول الله أسوة حسنة. فاتباعه عليه الصلاة والسلام والاهتداء بهديه في القول والفعل وفي كل التصرفات، بل وفي المشاعر الداخلية الباطنة، تتحقق للمؤمن محبة الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فحسن الخلق هي علامة التدين الصادق والإيمان الراسخ الخالص. وحسن الخلق هو أعلى درجات الطاعة والبر بعد القيام بما فرض الله. ولذلك أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأله عن البر بقوله: البر حسن الخلق. في إيجاز بليغ أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علامة البر والسبيل إلى تحصيله. إن ذلك لا يكون ولا يتحقق إلا بحسن الخلق. أحسن الناس أخلاقا هم أبرهم، وهم من بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم سيكونون الأقرب إليه مجالسا يوم القيامة. هل أدلكم على أقربكم مني مجالسا يوم القيامة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يعلفون ويؤلفون. وأضاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجاب عما يقابل البر، وهو الإثم. الإثم الذي هو أدق وأخفى ولا يعلمه من العبد إلا ربه، محله القلب. قال عليه الصلاة والسلام: الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع الناس عليه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكتفي من المسلم أن يكون صالحا حسنا فيما ظهر للناس منه، بل ينبغي على المسلم أن يجعل باطنه لا يختلف عن ظاهره، أي أن يكون قلبه سليما، لا حقد فيه ولا كراهية فيه ولا حسد فيه، بل في قلب المؤمن الحب والرحمة وكل الصفات النبيلة التي تعبر عن الصفاء والسلامة، والتي عكسها الإثم، وهو ما يحك في النفس ولا يصارح به صاحبه الناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في رياض السنة،
2: في رياض السنة،
1: في رياض السنة مع الأستاذ صلاح الدين.

أقلام تحكي زهورا وحدائق. طبيعة هذا الكون لو رآها الإنسان برمتها لهاله ما رأى، فهو في محيطه المحدود تكتنفه روعتها فتأسر إحساسه. لذلك حاك الإنسان الطبيعة فرسمها لوحة ووصفها قولا وشعرا.

انتهينا في الحلقة الماضية عند أبي بكر الإشبيلي من شعراء غرب الأندلس، ونتواصل اليوم مع البعض من شعراء وسط الأندلس، ومنهم عبد الله الغرناطي الذي يصف روضة جميلة بقوله: الروض مخضر الربا متجمل للناظرين بأجمل الألوان، إلى أن يقول: والت

كنا تحدثنا عن ابن خفاجة ونقول أن ابن خفاجة شاعر من شعراء شرق الأندلس، عاش في القرن الحادي عشر الهجري، فيقول في وصف الرياض: والروض معتز المعاطف نعمة، النشوان تعطفه الصبا فيميل، ريان فضضه الندى ثم انجلى عنه فذهب صفحتيه أصيل. أما الشاعر الذي لا يقل عنه قيمة فهو ابن الزقاق، الذي يصيغ التشبيهات القديمة في قوالب شعرية جديدة، حتى أن أحد الأندلسيين قال في هذا المعنى: هل فيكم من رأى الناس وقد ملوا تشبيه الثغور بالإيقاع والزهور بالنجوم والخدود بالشقائق؟ ففكر في إيجاد أسلوب جديد يثير السامع فيقبل على سماعه واستحسانه. فإذا كان ثمة من بلغ هذه الدرجة فهو ابن الزقاق.

تعطي الأشجار المثمرة زهورها قبل أن تعطي ثمارها، فمثل ما ينور اللوز قبل الثمار تنور أشجار الغلال الأخرى كالرمان والبرتقال وغيره. فقد وصف العديد من الشعراء أصناف الأشجار المثمرة وتحدثوا عن مزاياها وفوائدها، فهذا أحدهم يقول في الرمان: خذوا صفة الرمان عني، فإن لي لسانا من الأوصاف غير قصير، حقاق كأمثال العقيق تضمنت فصوص بلخش في غشاء حريري. ويروى أن الرمان دباغ للمعدة، والأشجار المثمرة لم يهملها أصحاب الوصف، بل تناولوها في حديثهم وأشعارهم. فهذا شاعر يصف الخوخ بقوله: كأنما الخوخ في دوحه وقد بدا أحمره العندمي، بنادق من ذهب أصفر قد خذبت أنصافها بالدمي. ومن الحوامض البرتقال بأنواعه، وهو من صنف الغلال المستديمة الأوراق، مثل الليمون بأنواعه والنارنج، وهو صنف من أصناف البرتقال. ففي النارنج قال الشاعر الأندلسي أبو محمد ابن سارة الشنتيري: أجمر على الأغصان أبدى نظارة به، أم خدود أبرزتها الهوادج، وقضب ثنت أم قدود نواعم، أعالج من وجد بها ما أعالج، أرى شجر النارنج أبدى لنا جنا كقطر دموع ضرجتها اللواعج، كرات عقيق في غصون زبرجد بكف نسيم الريح منها سوالج، نقلبها تورا وتورا نشمها، فهن خدود بيننا ونوافج.

ولعل أصحاب الوصف والتشبيه من الشعراء القدامى لم ينصرفوا إلى نوع معين من أشجار الغلال، بل عبروا عن إعجابهم في مناسبات متعددة عن أنواع شتى من الغلال، فهذا يهيم بتفاحة والآخر يفتتن بإجاصة أو برتقالة، ومنهم عبد الله ابن الطلا الشاعر الأندلسي الذي أعجب بليمونة فقال فيها شعراً:

كثيرة هي الأشجار المزهرة، ومنها ما ورد ذكره كاللوز الذي يتفتح نواره فيضفي على البستان لونا بديعا، وهو كبقية الحوامض التي تعطي هي الأخرى نوارها قبل ثمارها، وهو من صنف الأشجار المستديمة الأوراق مثل الليمون بأنواعه والنارنج. فأصحاب الوصف والتشبيه من الشعراء القدامى انصرفوا إلى بعض الأنواع المعينة من الأشجار المزهرة كالبرتقال والإجراس والليمون والسفرجل. ومن الشعراء الأندلسيين المصحفي وكان وزيرا أعجب بسفرجلة فقال فيها شعرا، وقيل إنه

ومصفرة تختال في ثوب نرجسي، وتعبق من مسك زكي التنفس، لها ريح محبوب وقسوة قلبه، ولون محب حلة السقم مكتسي، فصفرتها من صفرتي مستعارة، وأنفاسها في الطيب أنفاس مؤنسي، فلما استتمت في القضيب شبابها وحاكت لها الأنواء أبراد سندسي، مددت يدي باللطف أبغ اقتطافها لأجعلها ريحانة وسط مجلسي، وكان لها ثوب من الزغب أغبر يرف على جسم من التبر أملسي.

نبغ شعراء الأندلس في هذا اللون من الشعر الوصفي للحدائق الغناء بزهورها وورودها وغلالها. فإذا كان البرتقال أجمل الحمضيات فإن جل الشعراء أطنبوا في وصف النارنج والليمون والسفرجل، ومنهم إبراهيم ابن محمد ابن فتحون المخزومي، على أن ابن الوحشية كان يقول إن النارنج والليمون هما من أصل هندي. ومن أقوال غيره ما يزيدنا إعجابا بهذه الأشجار المثمرة.

لستم مع برنامج أقلام تحكي زهورا وحدائق، أعده وقدمه لكم الطيب جويلي.

0: الصحراء في الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا، وأهلا بكم في أولى مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم. ينظم اليوم وغدا المستشفى الجهوي بتطاوين ختانا جماعيا مجانيا لفائدة أطفال ولاية تطاوين. تم أمس بالمستشفى الجامعي محمد ساسي بجابس وضع حجر الأساس لمركز طب الأورام بكلفة قدرت ب 33 مليون دينار. تتواصل إلى غاية 28 من أوت الحالي عملية التسجيل عن بعد لسنة دراسية 2026-2027 بالنسبة لأطفال الأقسام التحضيرية بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة وبرياض الأطفال والكتاتيب. في العالم، حذر مركز غزة لحقوق الإنسان من انهيار قطاع النقل والمواصلات في القطاع جراء استمرار الاحتلال الصهيوني بمنع إدخال قطع الغيار والزيوت والإطارات ومستلزمات الصيانة. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن ستبدأ اليوم أضخم هجوم مالي على إيران بهدف قطع ما وصفه بشرايين الحياة الاقتصادية للنظام، محذرا الدول التي تربط مصيرها بطهران من مواجهة العزلة. أفادت وكالة رويترز نقلا عن بيانات ملاحية بأن أقل من 20 سفينة شحن عبرت مضيق هرمز خلال اليومين الماضيين. نهاية الموجز في أمان الله.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

0: الصباح مع إلهام جليدي.
1: مستمعينا في كل مكان، نهاركم طيب، صباح الخير وصباح المسرة، وين ما يوصلكم صوت إذاعة تطاوين، ومرحبا بكم في أول موعد صباحي مباشر عبر هذه الإذاعة. نرحب بكم في بداية يوم جديد إن شاء الله يشرق بالأمل بالطاقة، يكون عطر، يوم الكل خيرات ومسرات، يوم الكل تفاؤل، يوم عمل، يوم مليء بالإنجاز والنجاح بإذن الله.

6 طبعا ننتقل معكم في موعدنا الصباحي المباشر ونتواصل مع بعضنا طيلة 4 ساعات من الأخبار الاستضافات الفقرات وكذلك الأنغام.

رجعني لكم مستمعينا 18 دقيقة بعد الستة. صباح الخير، نهاركم زين. اسمعنا محرم فؤاد وصبح عليكم طبعا بالغنية الحلوة المزينة هذية، وقبله سمعنا ماهر زين في سبحانك. والأكيد ديما صباحاتنا تبدأ بذكر الله والصلاة على رسوله عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله بداية يوم وفق الجميع. يا ربي الأعمال عليك والشدة فيك، الكلمة هذه اللي نبدو فيها في كل صبحية، لأنه نهار جديد، حياة جديدة، فرصة جديدة في دنيتنا أنه نعيشوا، أنه نخدموا، أنه نفكروا، أنه نحققوا برشا حاجات. وديما الأهداف تبدأ بالحاجات البسيطة اليومية، وبعد تجي الأهداف على المدى المتوسط والمدى البعيد. وربي نولكم اللي في بالكم بالأرزاق الوفيرة لكل العاملين في هذه الصباحات، العاملين بالفكر والساعد. ربي يحفظكم الناس كل ثنية زينة لكل مستعملي الطرقات. نواصل ديما معاكم، ونحب طبعا تحدث شوية على مواعيد الصلاة بالنسبة إلى اليوم في مدينة تطاوين وما جاورها. اليوم الاثنين 24 أوت 2026، الموافق للحادي عشر من ربيع الأول 1448 للهجرة. صلاة الظهر مستمعينا مش تكون في نص نهار 28 دقيقة، صلاة العصر مش تكون في 3:59، صلاة المغرب في 6:57، وصلاة العشاء مش تكون في 8:22. وربي يتقبل منكم صلاتكم وكل عباداتكم.

أرجع لكم مستمعينا 25 دقيقة بعد الستة. مرحبا بكم مجددا وديما في جولتنا الصباحية العالمية. في كل مرة هكا نتعرفوا على ميزة من ميزات البلدان في العالم اللي تخليها تتصدر المراتب الأولى. وسنة تعرفنا على برشا بلدان من حيث المعيشة، من حيث الاستقرار، من حيث النمو الاقتصادي، من حيث القدرة والقوة على التصرف في النفايات وغيرها من المواضيع اللي طرحناها وكانت ميزة من ميزات دول العالم. اليوم شنهزكم الأستونيا. أستونيا اللي تصدرت سنة أفضل الدول للانتقال إليها وبدء حياة جديدة، متقدمة طبعا على دول اعتادت الظهور بين الوجهات المفضلة للمهاجرين والمغتربين كما البرتغال، سنغافورة، كندا وغيرها. احتلت طبعا المرتبة الأولى لأنها أخذت تقييم عالي جدا. تقييم هذايا يعملوا ريموفاي جلوبال ريلوكيشن اندكس اللي اعتمد على تقييم تقريبا 192 دولة وفق 24 معيار مختلف، من أهمها جودة الحياة، مستوى الأمان والرعاية الصحية، الجاذبية المالية، سهولة الاستقرار والإقامة والأفاق الاقتصادية. هذا الكل اللي من شأنه أنه يحدد أنهي الدول اللي تكون أفضل للأشخاص الراغبين في الانتقال والعيش فيها. خذيت أستونيا المرتبة الأولى وتحصلت على 72.8 نقطة بفرق محدود جدا عن سنغافورة اللي احتلت المرتبة الثانية، وجات في المرتبة الثالثة ماليزيا اللي خذيت 72 نقطة. يرجع طبعا تقدم أستونيا إلى صدارة التصنيف وفق معدي الدراسة إلى بنيتها التحتية الرقمية المتطورة، إلى جانب الفرص القوية المتاحة لممارسة الأعمال، إضافة إلى وجود قواعد واضحة تتعلق بحقوق تملك الأجانب للعقارات والممتلكات. كما أنه أستونيا أخذت تقييمات إيجابية بسبب انخفاض معدلات الجريمة وجودة نظام الرعاية الصحية، سهولة إجراءات الاستقرار والإقامة مقارنة بعدد من الدول الأخرى. كما أنه التصنيف هذا يشير إلى أنه الظروف المتاحة في البلاد يمكن أنه تكون جذابة بصورة خاصة للعائلات الراغبة في الانتقال إليها. كانت هذه فكرة صغيرة عن البلد الأوروبي هذايا وعن إمكانية العيش فيها في ظروف جيدة جداً.

32 دقيقة بعد الستة. رجعنا لكم مستمعينا، نهاركم زين، مرحبا بكم مجددا، مرحبا بكل شكون استفيق معنا في الصبحية في الصباح بكري، الناس اللي وجهتها طبعا للعمل وخاصة القطاع التجاري اللي هو يلزموا الفيقة بكري ويلزموا طبعا برشا جهد وبرشا عمل طيلة اليوم. إن شاء الله ربي يبارك لكم في عملكم وفي أرزاقكم، إن شاء الله تكونوا بصحة جيدة، إن شاء الله يوم سعيد ويوم مكلل بالنجاح في كل المجالات وعلى كل الأصعدة، لكل مستمعينا وين ما يوصلهم صوت إذاعة تطاوين، اللي تابعوا فينا بالراديو واللي تابعوا فينا بالإنترنت من تونس ومن مختلف بلدان العالم. بعد شوية طبعا شكون معنا فقرة كيما اليوم، مجموعة من الأحداث التاريخية اللي احتفظت بها ذاكرة البشرية عبر الزمن.

0: كيما اليوم.
1: كيما اليوم.
2: رجعنا لكم مستمعينا بفقرة كيما اليوم. كيما اليوم 24 أوت 410، القوت الغربيون يتجهون إلى روما لنهبها. كيما اليوم زاد 1516.

1982 أسس الرئيس اليمني علي عبد الله الصالح حزب المؤتمر الشعبي العام. كيما اليوم مستمعينا في 1995 طرح ويندوز 95 في الأسواق، كيما اليوم مستمعينا في 2011 المدير التنفيذي لشركة أبل يستقيل من منصبه، وكيما اليوم في 2016 في 24 أوت اكتشاف كوكب خارج المجموعة الشمسية يدعى بروكسيما سانتوري بي في النطاق الصالح للحياة حول بروكسيما سانتوري وهو أقرب نجم إلى الشمس. وكيما اليوم مستمعينا في 2024 مصرع ما يقارب 400 شخص في بوركينا فاسو على يد جماعة نصرة الإسلام المسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة. هذه كانت بعض الأحداث اللي اخترناها لكم واللي صارت كيما اليوم عبر التاريخ 24 واحتفظت بها ذاكرة البشرية في العالم.

رجعنا لكم مستمعينا 6:43 دقيقة. صباح الخير، نهاركم زين، الناس كل متابعي إذاعة تتوين بالراديو بالإنترنت من تونس ومختلف بلدان العالم. هذه صبحيتنا اللي تتواصل معاكم حتى للعشرة بإذن الله مع مختلف تنويعات.

سمعنا حمزة نمر على باب الله، وكنا واقفين على باب الله في انتظار طبعا انه ربي يحقق لنا امانينا، انه ربي متعنا بصحتنا، انه ربي يفتح لنا الابواب المغلقة، وانه ربي يسترنا دنيا واخرة، والاهم من كل هذايا الرضا باللي قدره ربي، لانه نعمة الرضا هي واحدة من اعظم النعم الايمانية اللي تمنح الإنسان سكينة القلب وراحة البال، هي جنة الدنيا اللي تقي النفس من القلق والحسد. الرضا ماهوش استسلام مستمعينا، هو تسليم واطمئنان بأنه تدبير الله لينا هو الخير كله، حتى وإن غابت عنا الحكمة في بداية أمورنا. نواصل معكم في صبحيتنا، تحدث شوية على بعض الممارسات اليومية اللي تخفف علينا حرارة الطقس. ونحن الأسبوع هذايا طقس تقريبا في مختلف الولايات التونسية يشهد ارتفاع ملحوظ، ومن الضروري أن نردوا بالنا على رواحنا ونردوا بالنا على صحتنا. الماء أهم حاجة، نشرب الماء طيلة اليوم بانتظام وعلى فترات متقطعة، ما نشربوش فرد مرة بكميات كبيرة. زادة ناخذوا الأطعمة اللي ترطب الجسم متاعنا كيما الفواكه، الحاجات اللي فيها الماء، البطيخ، الدلاع، المشماش، الخوخ، الغلال بطبيعتها اللي في الصيف هي فيها كمية ونسبة كبيرة من الماء، وهذه حكمة من عند ربي. كذلك ملابس اللي تكون فضفاضة واللي تكون باردة واللي تكون اللون متاعها بارد، لأنها تتجنبنا هكا حرارة الشمس، لأنه قد ما تكون اللبسة اللون متاعها غامق قد ما تجبد لنا الشمس أكثر. نبعدوا شوية ولا نخففوا شوية على الأقل من المشروبات اللي فيها السكريات عالية، مشروبات اللي فيها الكافيين، ومنها طبعا القهوة. ونعرفوا صحيح مع الخدمة يلزمنا هكا قهوة، صح صحوبها وصح فطوركم على فكرة الناس اللي على مائدة الإفطار توا، لكن في نفس الوقت قللوا على قد ما نقدروا حتى نجنبوا جسمنا أنه يتعرض للجفاف وأنه يتقلق، وديما ناخذوا هكا احتياطاتنا. طبعا الناس اللي تستخدم كريمات على وجه، الكريمات الواقية من الشمس ضروري أنه نعملوها قبل أقل حاجة ربع ساعة قبل ما نخرجوا، وردوا بينا ديما على صحتنا وعلى سلامتنا. نواصل معكم في صبحيتنا بالأضغام وبعد رجعيننا.

0: أرقم اليوم، أرقم اليوم،
1: رقم اليوم مستمعينا طبعا مرتبط بانطلاق بيع اشتراكات النقل المدرسية والجامعية الخاصة بالموعد الدراسي والموسم الدراسي 2026-2027 في قسطها الأول واللي باش تنطلق اليوم. طبعا باش يتم عبر 151 مكتب بريد داخل تونس الكبرى، 151 مكتب بريد عفوا في كامل ولايات الجمهورية، من بينها 130 مكتب بريد بولايات تونس الكبرى، بالإضافة إلى 21 مكتب بمراكز بقية ولايات الجمهورية. طبعا إضافة إلى إمكانية اقتناء الاشتراكات عن طريق شبكة الإنترنت من خلال موقع www.اشتراك.post.tn، وإن شاء الله سنة دراسية طبعا موفقة لكل تلامذتنا اللي بدأت الحركية طبعا في المدن وحتى في المنازل استعدادا

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان، وأهلا بكم إلى نشرة أخبار صباح نقدمها من إذاعة تطاوين. والبداية بأبرز العناوين: تواصل الباحث عن 3 مفقودين في حادثة غرق مركب الهجرة غير النظامية وارتفاع عدد الجثامين المنتشلة إلى 11، وضع حجر الأساس لبناء مركز طب الأورام السرطانية بالمستشفى الجامعي بجارس، رئيس الجمهورية ونظيره الجزائري يجددان العزم على مواجهة التحديات وتعزيز التعاون التونسي الجزائري، وفي العالم 3 شهداء بينهم طفل في غارات صهيونية على غزة. إلى تفاصيل الأخبار. تمكنت وحدات البحث والإنقاذ أمس من انتشال 8 جثامين إثر غرق في مركب للهجرة غير النظامية قبالة سواحل جريز، ليرتفع العدد الجملي للجثامين المنتشلة إلى 11، من أصل 15 شخصا كانوا على متن المركب، فيما تتواصل عملية البحث عن 3 مفقودين. وأكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي أن عملية البحث والإنقاذ تجري بمتابعة مباشرة من رئيس الجمهورية قيس سعيد. تم أمس بالمستشفى الجامعي محمد ساسي بجابس وضع حجر الأساس لمركز طب الأورام بكلفة قدرت ب 33 مليون دينار، وحدد أجل التعهد بالأشغال 20 شهرا بداية من وفاءه الحالي مدير عام الصحة العمومية وليد أنعجة. يضيف
3: بداية الأشغال تاع المشروع، المركز هذايا عنده قيمة كبيرة، وسيادة الرئيس اللي يتبع في المشروع هذايا وسيادة السيد وزير الصحة يتبعوا فيه بدقيقة بدرج، على خاطر المشروع هذايا قيمة نتاعو تقريب الخدمات الصحية للمواطن والحق لكل مواطن الصحة. مرضى اللي عندهم الكونسير عافانا وعافاكم الله، مشوار الطبي نتاعهم طويل برشا، يبدا من الديبيستاج والديغنوستيك حتى التريت. اليوم الخدمات هذه باش تكون في جيبس، الدياغنوستيك باش يكون في جيبس، الدواء الكيميائي باش يكون في جيبس، الراديوثيرابي باش يكون في جيبس، يعني المواطن ما عادش باش تنقل، المواطن باش يقعد في داره مع عائلته، هذا الكل باش يخلي المواطن قريب للتريتمون نتاعو.
2: من جهة أخرى، أكد المدير العام بوزارة الصحة وليد نعيش أنه تم اتخاذ عدة قرارات فيما يخص قسم الاستعجالي وقسم الجراحة وقسم التوليد.
3: الارجانس باش نحلوا اليونيتي كوفيد هذيك باش الارجانس تتسع وتولي فما نومبر يكبر، ماعادش فما اكتظاظ ونقص الانتظار في الارجانس، زادا سال دو راديو اللي مسكره باش تتحل زادا، وفما دي تكنيسيان باش يجي دونك شغل تاع ماعادش يقعد المواطن يمشي للسيرفيس دو راديو. هذا بالنسبه للارجانس. بالنسبه للبلوك اوبيراتوار زادا كيف حلوا السالات الكل، خاطر فما غير سالات مسكين باش نتحلوا زادا، يا فما التابي باش نتعاود، فما سياليتيك باش نتعاود. الماترنيتي شفنا زادا في سال داكوشمون التواول تاع سال داكوشمون متضرين شويه، دونك ان شاء الله نهار الاثنين باش يكونوا فما 3 طواول هنا باش نعوضوهم، وباش نشوفوا البلوك كيفاش نتاع الماترنيتي زادا كيفاش الرقم نتاع الملف الطبي، فما اكيد باش تجي نهار الاربعاء ان شاء الله باش تولي تشوف مع شنو المشاكل نتاع الكونيكسيون تاع الملف الطبي، باش الناس الكل تتعمل، لي زورديناتور موجودين، لي امبريمونت موجودين، توا الكونيكسيون باش نخدموا به، على خاطر الملف الطبي كي يولي مرقمن حاجه باهيه، والكوداج يتعمل زادا كيف نعرفوا الاكتيفيتي نتاعها.
2: تحت إشراف الإدارة الجوية للصحة بتطاوين، نظم المستشفى الجوي بتطاوين اليوم وغداً الثلاثاء ختاناً جماعياً مجانياً لفائدة أطفال ولاية تطاوين. وتنتظم هذه المبادرة بشراكة مع جمعية العون المباشرة الكويتية وجمعية عمران للتواصل في إطار دعم الخدمات الصحية وتعزيز المبادرات التضامنية الموجهة لفائدة الأطفال والعائلات. دعت المصالح البيطرية بالمندوبية الجوية للتنمية الفلاحية بجابس الفلاحين إلى الرفع من درجة اليقظة والانتباه وأخذ الاحتياطات الضرورية ابتداءً من اليوم وإلى غاية الخميس القادم فترة الإجهاد الحراري المتوقعة. ودعت المندوبية على حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى توفير ماء نظيف وكاف إلى الحيوانات وتشغيل المراوح وأجهزة التبريد قبل ارتفاع الحرارة، والمحافظة على التهوية الجيدة وتجنب الاكتظاظ في أماكن تواجد الحيوانات وتفقدها بانتظام. جرت أمس مكالمة هاتفية جمعت رئيس الجمهورية قيس سعيد بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية تم التأكيد مجددا في هذه المكالمة على العزم الموحد لمواجهة كل التحديات في ظل أوضاع إقليمية ودولية متسارعة التقلب، وأكد رئيسان على عزمهما العميق والثابت على العمل سويا في جميع المجالات لما فيه مصلحة الشعبين التونسي والجزائري. تحول رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس إلى معتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان، حيث عين عددا من وحدات إنتاج المياه المعدنية وتعليبها، واطلع على سير عملها وعلى ما تعترضها من صعوبات متعلقة خاصة بالتوزيع وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية. ثم توجه رئيس الدولة إلى سد نبهان بمعتمدية سبيخة، حيث اطلع على وضعية الموارد المائية به وعلى جملة من المسائل المتصلة بحسن استغلال هذه الموارد والتصرف فيها. وتحول رئيس الجمهورية ذلك إلى معتمدية كندار بولاية سوسة، ومنها إلى مناطق برج رأس وسلاخطة وسيدي علوان من بولاية المهدية، والتقى بعدد من المواطنين والمواطنات مستمعا إلى مشاغلهم وتطلعاتهم، مؤكدا أن ما يحصل من قطع للماء والكهرباء في هذا القيد الحار ليس بالأمر الطبيعي.
4: واللي حصل في عديد المدن داخل الجمهورية ما حصلش بصفة طبيعية، وتعرف العديد من الدقائق والتفاصيل المتصلة بقطع الكهرباء وبقطع الماء بصور موثقة، وبطبيعة الحال لابد أن يتحملوا مسؤولية قدام الشعب.
2: تتواصل إلى غاية 28 من وقت الحالي عملية التسجيل عن بعد لسنة دراسية 2026-2027 بالنسبة لأطفال الأقسام التحضيرية بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة وبرياض الأطفال والكتاتيب. في المستجدات الدولية استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفل جراء غارات جوية نفذها المحتل الصهيوني على قطاع غزة أمس بحسب ما أفادت مصادر طبية والدفاع المدني. وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصلي وكالة فرانس براس إن طواقمه نقلت إلى مستشفى 3 شهداء بينهم طفل ونحو 14 مصابا إثر عدة غارات جوية صهيونية على القطاع. أعرب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا عن بالغ قلقه بشأن تنفيذ أحكام بالإعدام بحق عدد من المواطنين الليبيين في شرق البلاد على خلفية قضايا وصفت بالإرهابية والجنائية، مشددا على أن إنفاذ العقوبات اختصاص حصري للسلطة القضائية. وجاء ذلك تعقيبا على إعلان مكتب المدعي العام العسكري بشرق ليبيا تنفيذ أحكام بالإعدام رميا بالرصاص بحق 10 مواطنين مدانين بجرائم وصفها بالإرهابية بعد مداولات استمرت سنوات أمام المحكمة العسكرية العليا. أعلنت الخارجية الإيرانية أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيزور طهران على رأس وفد رسمي لجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين في ظل ما سعى لبحث التطورات الإقليمية وخفض حدة التوتر. كما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل باقي أن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي سيزور طهران غدا الثلاثاء لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين تتناول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى استكمال التشاور بشأن مضيق هرمز. وفي وقت سابق قال الرئيس الإيراني إن واشنطن تفرض على بلاده ما وصفها بأشد العقوبات، مؤكدا صمود إيران واستمرار جهودها لمواجهة ما وصفها بحرب غير متكافئة. بهذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام نشرة أخبار صباح، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها في حلوين. تواصل البحث عن 3 مفقودين في حدث غرق مركب الهجرة غير النظامية وارتفاع عدد الجثامين المنتشرة إلى 11، وضع حجر الأساس لبناء مركب طب الأورام السرطانية بالمستشفى الجامعي بجابس. رئيس الجمهورية ونظيره الجزائري يجدد العزم على مواجهة التحديات وتعزيز التعاون التونسي الجزائري. وفي العالم 3 شهداء بينهم طفل في غارات صهيونية على قطاع غزة. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
5: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. المثلث البولينيزي مصطلح جغرافي وثقافي يطلق على المنطقة الشاسعة التي تنتشر فيها شعوب البولينيزية في وسط وجنوب المحيط الهادئ، ويأخذ هذا الإقليم شكل مثلث تحدده 3 نقاط رئيسية هي هاواي في الشمال ونيوزيلندا في الجنوب الغربي وجزيرة الفصح في الشرق. وتضم هذه المنطقة عددا كبيرا من الجزر والأرخبيلات مثل ساموا وتونغا وجزر كوك وتوفالو وبولينيزيا الفرنسية، إضافة إلى جزر أخرى متفرقة. يعد المثلث البولينيزي من أكبر الأقاليم الثقافية البحرية في العالم، إذ يغطي ملايين الكيلومترات المربعة من المحيط الهادئ.
6: بينما لا تشغل واليابسة فيها سوى مساحة محدودة. وقد استوطن البولينيزيون وهم من الشعوب البحرية التي اشتهرت بمهاراتها الفائقة في الملاحة هذه الجزر عبر رحلات بحرية طويلة بدأت قبل آلاف السنين، معتمدين على مهارات استثنائية في الملاحة باستخدام النجوم وحركة الأمواج واتجاهات الرياح دون الحاجة إلى أدوات ملاحة حديثة. وعلى الرغم من التباعد الجغرافي الكبير بين جزر المثلث، فإن سكانها يشتركون في العديد من السمات الثقافية واللغوية مثل اللغات المنحدرة من نفس الأصول والعادات الاجتماعية والمعتقدات المرتبطة بالبحر والطبيعة. وقد أسهم هذا التراث المشترك في ترسيخ هوية بولينيزية متميزة ما زالت حاضرة حتى اليوم. ويحظى المثلث البولينيزي بأهمية علمية وثقافية كبيرة لأنه يمثل أحد أبرز نماذج الهجرة البشرية عبر المحيطات، ويكشف عن قدرة الإنسان على التكيف مع البيئات البحرية واستيطان الجزر النائية، كما يشكل اليوم وجهة سياحية عالمية بفضل تنوعه البيئي وثرائه الثقافي، مع استمرار الجهود للحفاظ على تراثه في مواجهة تحديات التغيرات المناخية وارتفاع مستوى سطح البحر.
5: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
7: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية. يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة. وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
8: المرصد الوطني لسلامة المرور.
9: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
7: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية. يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة. وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
8: المرصد الوطني لسلامة المرور.

أحمدك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده

18 دقيقة بعد السبعة، رجعنا لكم مستمعينا، نهاركم زين، نهاركم طيب، صباح الخير لكل شكون مرافقنا في التوقيت هذا اللي فاق معنا من الصبحية، واللي اختار طبعا موجاتنا، واللي توا حال الراديو معنا طبعا في إذاعة تطاوين. هذه صبحيتنا اللي انطلقت من الستة وتتواصل معكم حتى للعشرة مع مختلف تنويعاتنا الإذاعية. نرجع بأحوال الطقس بعد ما سمعنا السيد فيروز طبعا في يسعد صباحك، إن شاء الله صباحكم الكل سعادة، الكل خيرات ومسرات، إن شاء الله بشائر طبعا تكون محملة في هذه الصباحات وفي هذا اليوم الجديد. اليوم الاثنين 24 أوت 2026، حرارة مرتفعة، طقس حار طبعا على أغلب المناطق في تونس، قليل السحب مع ظهور خلايا رعدية محلية بعد الظهر مصحوبة ببعض الأمطار بالوسط الغربي. الريح اليوم من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل، البحر قليل اضطراب متموج، الحرارة ربما بعد الظهر تشهد انخفاض طفيف بالشمال الوسط وتكون مستقرة بالجنوب، وربي برد علينا هذه دعوتنا. إن شاء الله طبعا هي أواخر فصل الصيف، نقول إن شاء الله ربي يغيثنا بالغيث النافع، وإن شاء الله أمطار الخير على كل المدن التونسية. نواصل معكم بالأنغام وبعد نرجع لكم.

كان هذا علي الرياحي مستمعين وصل بينا 24 دقيقة بعد السبعة. نهاركم زين الناس كل موصلين معكم في طبعا موعدنا الصباحي معكم في ورود الاثنين, ونتحدث شوية على قطاع الطفولة, حيث أفاد مؤخرا مندوب المرأة والأسرة والطفولة بتطاوين سي محسن الرحال أنه وقع الترفيع في عدد المقاعد المخصصة للانتفاع ببرنامج روضتنا في حومتنا إلى 1000 مقعد مقابل أكثر من 800 منتفع خلال الموسم الماضي. كما تم تمديد أجال قبول الملفات إلى يوم 30 أوت الجاري, بما يتيح للأولياء الراغبين في الانتفاع بالبرنامج المزيد من الوقت لاستكمال إجراءات تقديم مطالبهم. والترفيع هذايا يأتي في عدد المقاعد في إطار توسيع قاعدة الانتفاع بالبرنامج وتعزيز فرص استفادة الأطفال من خدمات رياض الأطفال العمومية. نواصل معكم ديما بالأنغام, نهاركم طيب الناس كل ثنية زينة لكل مستعملي الطريق. طرقات ديما تشهد في الصبحية هكا شوية ضغط خاصة في بداية الأسبوع, سيصر واحنا الناس كل نقصوا من السرعة. إن شاء الله ديما سلامات على الطرقات.

0: رجعنا لكم مستمعينا. كانت هذه أغنية على طريقك طبعا وبرشة طرقات في الدنيا هذه إن شاء الله كلها توصلنا إلى بر الأمان وإن شاء الله طرقات ديما مفتوحة أمام الجميع. 29 دقيقة بعد السبع وقيت طبعا للفقرة الرياضية الصباحية اللي بشي أمنها اليوم زميلنا عمر المستيسر. صباح الخير عمر، نهارك طيب أكيد من بعد شوية يكون حاضر عمر.
1: يومك مركزين، يومك سعيد.
0: شكرا لك عمر، مرحبا بك طبعا في الموعد الرياضي الصباحي الأول لهذا اليوم والأكيد مجموعة من الأخبار الوطنية والعالمية. تفضل الكلمة لك.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبائي الرياضة في أولى موعدنا الرياضي معكم. البداية بألعاب البحر الأبيض المتوسط بمدينة تورنتو الإيطالية. تونس البارح تحرز الميدالية الذهبية الأولى بعد تتويج البطلة الأولمبية التونسي فراس اللاجاتوسي بذهبية منافسات وزن تحت 80 كيلوغرام في رياضة التايكواندو ضمن كما قلت دورة الألعاب المتوسطية 2026 بمدينة تورنتو. أيضا أمس توجت تونس وتوجت تحديدا البطلة العالمية وفاء اليومي بالميدالية الفضية في رياضة التايكواندو. وأيضا في رياضة السباحة أحمد الجاودي يحرز الميدالية البرونزية. ثلاث ميداليات البارح لتصبح طبعا عدد الميداليات التونسية في هذه الألعاب المتوسطية 8 ميداليات. نذكر ببقية الميداليات تحصل عليها تونس: فضية للبطل الأولمبي محمد خليل جندوبي في رياضة التايكواندو في وزن 68 كيلوغرام، برونزية البطل الأولمبي فارس الفرجاني في مبارزة بالسيف في سلاح السابر، وفي أيضا محمد أحمد الجوادي كان حصل في سباحة 400 متر حرة على برونزية في السباق هذا، وأيضا برونزية لمحمد ياسين بن عباس في سباحة 200 متر سباحة على الدار، وأيضا شيمة تومي في رياضة التايكواندو في وزن 57 كيلوغرام تحصلت على الميدالية البرونزية. 8 ميداليات لحد الآن في الألعاب المتوسطية بمدينة تورنتو الإيطالية. نرجع لتونس ونمشي إلى آخر النتائج الحاصلة على مستوى كرة القدم. البارح كنا نعرفه والبارح كانت ضربة البداية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم يومي السبت والأحد. ونعطيكم النتائج الحاصلة على الكلاسيكو يوم أمس كان مثير جدا. 5 أهداف كاملة في لقاء الترجي التونسي بالنجم الرياضي الساحلي اللي وفاء 3-2. الترجي الرياضي الجزيسي في دقيقة 90+8 ينجح في خطف 3 نقاط ثمينة أمام الأولمبي الباجي، والنادي الإفريقي في دقيقة 86 أيضا يخطف في آخر دقائق المباراة هدف لصفر ضد نجم المتلوي. النادي البنزرتي يتغلب على مستقبل مرسى 1-0. نذكر لقاءاتنا تثبت الملعب التونسي تعادل 1-1 مع نادي أسفاقسي. أمام الحمام سوسة دول أهداف أيضا تعادل مع الاتحاد المنستيري وتقدم ساقيت الدير. فاز نهار تثبت على الشباب الرياضية بالعمران 2-0. نذكر لقاء اتحاد بنجردين وضيف نادي حمام أجل إلى موعد لاحق. جولة في أبرز الأخبار الرياضية الحاصلة بالنسبة طبعا على مستوى الجهة، والبداية ستكون بالأخبار اللي تهم فريق اتحاد تطاوين اللي من المنتظر أنه باش ينطلق غدوة في تحضيراته للموسم الجديد تحت قيادة إطار فني جديد في انتظار الكشف النهائي عن المدرب وبقية أعضاء الفريق. فريق قبل بوشمة أيضا قام أمس بتجديد عقد الظهير الأيسر كرم الحاج علي بعقد مدته موسم إضافي. بالنسبة لمستقبل جيبس كان أمضى إلى حد الآن 10 عقود احتراف بين موسم وزوز مواسم وثلاثة مواسم. والتذكير بأبرز اللاعبين: المهاجم رياض الغلي، المدافع المحور مهاب التويتي، المدافع المحور أيضا ياسين جديدي، حارس مرمى ريان اليحيوي، المدافع العامي نزار قسارة، المدافع المحور إيهاب بن مسمية، لاعب الرواق الوسط بالجاسم المذبي، أحمد الفزاني لاعب الوسط، وأيضا اللاعب الوسط أنس برباتي. هذه تقريبا أبرز انتدابات فريق مستقبل جابس إلى حد الآن. نختم بجمعية جربة بما أنه الهيئة المديرة كانت أعلنت عن تركيبة إطار فني جديد متكون من رياض الذويب كمدرب أول، محمد صالح عبد الهادي مدرب مساعد مدرب، ويسري بالخير كمدرب للحرس. نختم بجولة في أبرز النتائج الحاصلة في البطولات الأوروبية. وما أمس في الكالش الإيطالي جولة الافتتاحية دفعة ثانية فروسينوني كان هزم 1-0 ضد جوفنتوس. ليتشي تغلب 2-0 على فينيسيا. وتورينو انهزم على أرضية ميدانو ضد فريق ميلان هدفين مقابل هدف. في الدوري الإنجليزي جولة افتتاحية برايتون تفوق 4-0 على أستون فيلا. 2-1 ديمان سيتي أمام بورتموث. ونيوكاسل تعادل 2-2 مع فريق ليفربول. في الدوري الإسباني الجولة الثانية أتلتيكو مدريد تعادل 2-2 مع فياريال. خطاف تغلب على رسينغ سانتاندير هدف قبل صفر. وبرشلونة تغلب بخماسية دون رد على فريق إيتشي. وفي الدوري الفرنسي الجولة التحية أبرز اللقاءات اللي جارت البارح. أنجي انهزم على أم دي 2 مقابل صفر. وهابر أيضا هزم على ريت ميدانو هدف مقابل صفر. وأخيرا فريق ران انهزم ضد باريس سان جيرمان تعادل مع باريس سان جيرمان 2-2. هذه كانت أبرز النتائج الحاصلة في مختلف البطولات الأوروبية. إذا قلنا معكم بجولة في أبرز النتائج الحاصلة وآخر أخبار الفرق في جهة الجنوب الشرقي ونتائج منافسات الجولة الافتتاحية للبطولة، بعد تذكير أيضا بأخبار وآخر أخبار المشاركة التونسية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. بعد شوية اللقاء يتواصل مع منوات ولد الصباح إلهام حبيب كامل الفريق مع جبل تحية محمد أمين. خليكم بعد شوية مع محمد الجاموسي. وطبعا فطور الصباح ذكر كان غنيا الشهيرة جدا لمحمد الجاموسي قهوة جيدوش.

0: كان هذا محمد الجاموسي مستمعين قهوازي يوصل بين 40 دقيقة بعد 7. أكيد ريحة القهوة البنينة توا تملأ برشة شوارع في مدننا، برشة محلات خاصة بها ومقاهي، وهذيك هي الإشارة أنه صباح بدأ وأنه يلزمنا ننشطوا ونفيقوا يلا العمل، ووين ما كانت الوجهات سواء العمل ولا غيرها، المهم أنه راهي المشاغل اليومية ما تفاش. وتوا وقيت للفقرة الصحية الصباحية اللي ترافقني فيها مدام مروى الحرازي المختصة في التغذية العلاجية. مدام مروى صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح الفل والياسمين أخت إلهام، مرحبا بيك وبمستمعين الكل، إن شاء الله تكون بخير.
0: يعيشك، شكرا ليك، وانت زادة إن شاء الله تكوني بخير. ولكيد راك شربتي قهوة ولا مش من أحبي القهوة؟
1: لا مازال شوي.
0: بيه مازال شوي يا سيدي، إن شاء الله موفقة طبعا، وبداية يوم طيب ليك ولكل العاملين في مختلف القطاعات. مدام مروى اليوم باش يكون حديثنا عن الحمية الخاصة بالمرضى اللي عندهم هشاشة العظام، المرض هذايا اللي ولا موجود برشا للأسف في عصرنا هذايا، ويقلق برشا ويتعب، لكن ديما راهو فما علاجات إذا كان وسعوا بينا وناخذوا معناها ونلتزموا بالعلاجات وبالتوصيات، هكا ولا مدام مروى؟
1: إيه بطبيعة الحال كما كنت تحكي، اللي هو موجود معنا البداية منتشر برشا، وراه يمس الفئات العمرية الكل، راه مش مقتصر كان على الكبار. قبل نص موجود الكبار في السنة يقول عندي هشاشة عظام، يشكي من الركبة، يشكي من الظهر، حاجة هيك الكل. لو رانا ولينا نشوفوه في أعمار صغيرة برشا برشا ويتشخصوا بهشاشة عظام،
0: صحيح،
1: اللي عندها برشا اسباب، معناها كتشوف تبدل الماكلة نتاعنا، المناخ نتاعنا، برشا برشا حاجات اللي توصلنا معناها لطف هشاشة العظام. احنا ديما في التغذية نقول اهم حاجة هي الوقاية بطبيعة الحال باش ما نوصلوش هشاشة العظام. اما حتى كان انسان وصل معناها عنده هشاشة العظام والكل، التغذية لهنا باش يكون عندها دور كبير ياسر، الى جانب العلاج بطبيعة الحال مع طبيب العظام المختص ومع الحركة البدنية. ديما نقولوا احنا بطبيعة الحال الحركة البدنية حسب القدرة بتاع الانسان، معناها تلص العلاج باش يكون حمية. هيك علاش المهم برشا الحمية الغذائية. بالنسبة للجانب الوقائي ظاهر، احنا ديما نقولوا ما تشربوش الجيوز، ما تشربوش الجيوز، حاولوا انكم تبعدوا عن الماكلة المالحة برشا. هيك بالاخص علاش انا حبيت لهنا نستهدف الشريحة بتاع الشباب اللي هم ياكلوا برشا فاست فود، ياكلوا برشا حاجات مالحة برشا، هيك المخللات بزيادة بطبيعة الحال كي نكثروا في الحاجات هذه، كثرة الصوديوم راهي تخرج لنا تخسر لنا الكالسيوم. دونك شنو هو هشاشة العظام؟ العظم ببساطة معناها يخسر الكالسيوم نتاعي يولي هش، حاجة هشة بطبيعة الحال تتكسر بسهولة. بون بالنسبة للعلاج شنو نقولوا؟ ما احنا باش نركزوا على حاجات مهمة. العظم راهو يتغذى كيف وكيف أي عضو آخر في البدن. العظم حاشو العظم حاشو بالكالسيوم، هو اللي باش يعطينا الكثافة بتاع العظم. الكالسيوم بطبيعة الحال أحسن مصدر باش ناخذوه فيه هو الحليب ومشتقاته، للناس اللي ما عندهاش قلق مع الحليب بتاعه، ما عندهاش حساسية اللاكتوز وغيره، اللي يقلقهم الحليب ومشتقاته، لهنا نوجهوهم ونقول لهم اللي البقول الجافة فيها الكالسيوم، العدس، الحمص واللوبيا وغيره، البقول المكسرات كيف كيف فيها الكالسيوم. الكالسيوم ايضا موجود في الخضار الورقيه للناس اللي ما تعانيش مشكل نقرس وغيره. لهنا الحمية باش تكون دقيقه برشا على حسب التاريخ المرضي للانسان، معناها للباسيون هيك نتاعنا، عندوش مشاكل صحيه اخرى اون باراليل، عندوش مشاكل، عندوش مثلا حاجه يتحسس منها ولا حاجه ما يكون هيك، علاش الحمية باش تكون دقيقه. اما في العموم العظام راه يستحق الكالسيوم، دونك نشوفوا مصدر الكالسيوم اللي نجم ناخذوه ونتوجهوا له. كيف كيف زاد الكالسيوم موجود في حاجه مهمه برشا هي الاسماك بالشوك نتاعها، مثلا كيما السردينه اللي تبدا معلبه. هنا ديما الباسيون تاعي كان نصحهم بالسردين اللي تبدا في اون بواط مع المعلبه، يحبسوا هكا معنا كيفاش مختصه في تغذيه تنصح

0: فينا بالسفيرة ونقول لهم لهنا اللي الفكرة اللي هي نجم ناكله الشوك بتاعها اللي هو سمازاي معنا الطريق
1: اي بطبيعتها ما يقلقش
0: ايه تحتوي على كمية كبيرة جدا جدا من الكالسيوم دونك تعاوننا بالكتاب الكتاب بتاعت الحال ما نجنب الناس اللي عندها مشاكل كما حكينا بك الأمراض مزمنة ولا حاجة الحمية نتاعها باش تكون دقيقة أما أي. كإنسان صغير مثلا ولا جون ولا حاجة كي ندخل السردينة مثلا في الماكلة نتاعنا تفرق معنا برشا برشا لأنها توصل بيه للعنصر الثاني اللي يستحق العظم هو الفيتامين دي وما أدراه اللي أوكي شي جينا من الشمس والبدن نتاعنا هو اللي باش يسمعه والكل أما راه موجود جدا جدا في الأسماك الدهنية وأكثر حتى من أصفر البيضرة اوكي نقول احنا فيتامين دي اغلب الاذهان باش تمشي للاصفر البيض اوكي اصفر البيض فيه كميه كبيره من فيتامين دي لكن الاسماك الدهنيه فيها كميه اكثر كميه الاسماك الدهنيه اللي نسمي السلبيه اللي انا حكيت عليها التن وما ادراك فده هو مهم جدا جدا معناها حوت ولا مصبرات بالنسبه للمصبرات مانيش ننصح بها لهنا معناها التن والسلبيه والكل اما لهنا حكينا على نقطه دقيقه للناس اللي تعاني من نقص الكالسيوم ونقص الفيتامين والكل واللي ما تنجمش تعذر عليه احنا تاخذها من مصادر واحده اخرى ولا مثالش في اطار التنويع ما فيها بس ساعه ناخذ حاجات مصبرات وننصح انه ناخذ من مصبراتكم في محلول ملحي نتخلصوا من المحلول الملحي هيك ونصب شويه زيت الزيتون باش نحافظ عليها مده نهار نهارين علاش على خاطر اللي تكون موجوده بزيت الزيتون انا باش يكون من اسوأ انواع زيت الزيتون اللي محطوط فيها خارج السوبر ماركتينغ وكذا نحاول نتحرك والأفضل نعمل حاجة نادية كيف الفيتامين دي موجود هو والكالسيوم موجودين في الكبد حاجة مهمة برشا العنصر الثالث اللي يستحقها العظم هو المغنيسيوم بطبيعة الحال المغنيسيوم نجمو نلقوه في المكسرات نجمو نلقوه في الشوكولا نجمو نلقوه زادة في محمد رسول الله الحليب في محمد رسول الله المغنيسيوم دونك كما قلنا العظم تاعنا يستحق الكالسيوم يستحق الفيتامين دي يستحق المغنيسيوم نظام غذائي مهم برشا اللي كثير موجود في البقول الجاف حتى هو والماء وما ادراك ديما احنا نقول اللي اي عضو راهو يستحق الماء علاش حاجتنا باش يبدا راوي بالماء باش ما يكونش شايح على خاطر وين تجف الحاجه يولي تخسر المعادن نتاعها ويولي الكسر نتاعها ساهل كي نحافظوا احنا على العناصر هذه الكل تبدا موجوده في الماكله تاعنا نحاولوا انه نعوضوا شويه المعادن اللي خسرها العظم تاعنا ونحافظوا على الكثافه نتاعها بالتالي يحمي روحهم من الكسور وغيره واخر نقطه باش نكمل بها هي البروتين على خاطر ما نجموش نحكوا على هشاشه البيضاء ونحوا العظم تاعنا وما نحكوش على الميسكل على خاطر الميسكل هي باش تحمينا من المس مكان الصياح باش الميسكل ربي الكبير ما يتكسرناش وما تصيرناش مضاعفات وغيره
1: صحيح
0: باش نحافظوا على الميسكل نتاعنا لازمنا غطاء للبروتين في الماكله نتاعنا والبروتين معروف بانواع الزوسوم الانواع الحيوانيه عظم الدجاج الحمل اكسيتيرا ومصادر نباتيه اللي هي كيما الكسكسي كيما الحمص كيما البقول الجافه كلها تعطينا بروتين لهنا كي نحكي الكلام هذا الكل مش باش تكون الخدمه سيئه باش يكون نظام غذائي متوازن مهم جدا يكون متوازن على فيه مجموعة العناصر الغذائية هذه كل مرة حاجة ومرة كمية صغيرة بطبيعة الحال ويكون متنوع دونك ويكون بالتدريج بشوي بشوي خاطر هو العظم ديجا صار فيها هشاشة أيضا احنا باش نحاول أول حاجة نحبسوا النقص هذا باش ما يصيرش العظم بتاعنا يفرغ أكثر وحاجة واحدة أخرى نحاول نقوي العضلات بتاعنا كما قلت لك باش نحموا المضاعفات باش ما يصيرش سياح باش ما نقولوش في حاجات الحوض أخرى وحاجة أخرى نركز عليها برشا برشا كل مريض عنده هشاشة أيضا في الحمية نتاعو لازم ياخد بعين الاعتبار المشاكل الصحية الأخرى اللي تكون معاه باش ما نجوش نصلحوا حاجة ونهلكوا حاجة واحدة أخرى
1: هذا الكل ديما يرجع للمختص يرجع للطبيب نتاعه ويسال
0: هو بطبيعه الحال ايه بطبيعه الحال على خاطر كيما قلت لك انا بديت بالنسبه للمرضى اللي هما تشخص بهشاشه العظام راهو اللي يجيب لها باش يكون في وقت العلاج اللي هما اصلا يتبعوا مع طبيب العظام نتاعهم
1: اكيد
0: يعطيهم الادويه المناسبه لهم من جهتنا احنا باش نقوموا بالحميه المناسبه نكونوا على درايه بالشغل بالتاريخ المرضي للمريض هكا بالضبط شنو عنده شنو ما عندهش مش حتى التوصيات نتاعنا احنا لي ريكومونداسيون يكونوا متوجهين للمريض هكا نقول لك الحاجه هيك تمشي معك والحاجه هيك ما تمشيش معك ولهنا الكلاب اللي حكيتها اللي نجم يمشي للوقايه ممكن نعرفوا العظم شنو يستحق نجم نوفره له كل يوم باش ندخلوا في الوقايه معناها احنا ماذا بينا ما نوصلوش لهشاشه العظام على خاطر من بعد عندنا برشا مضاعفات معناها بالخصوص في الكبار والسن وخاصه بالسياح دونك ما نحبوش الكبير نتاعنا يتبيح ان شاء الله
1: ربي يحفظهم ربي يسترهم الناس الكل ان شاء الله يا ربي فما وعي في المرضى مدام مروه وقت اللي يجوك تحسي انه فما هكا الصراحه يحب يتبع يحب ينسق بينك انت وبين الطبيب المختص نتاعه في الحالات هذه والا حتى في حالات صحيه اخرى
0: اي الحمد لله تو التغذيه بدات تاخذ في الفارم في المعناها في البلاصه نتاعها في الامراض المزمنه الكل وفهم اخيرا اللي ما بدينا ما نصلوش احنا المرض المزمن. هيك مثلا اعطيك مثال، انا نشوف مثلا المريض ما شاء الله عندنا سنين نخدمه، نشوف مريض نقول له راه عندك مثلا كبد الدهني، راه عندك مركر، عندك السم، يعني كنعمل التحاليل اللي عندنا نقول له راه عندك مقاومه الانسولين، حذره بقول لهم راه كان ما نقصوش في الميزان ما نقصوش في الكبش، رانا بعد سنوات قليله رانا نجم يصير عندنا نقص السكر، نجم يصير عندنا متعدد تاع الكبد الدهني واكسكتيف مو يرجعوا لي بعد سنوات وتصير عندهم مشكله هيك. بالحال إذا كان خطر السمنة أنا دي بقول حاجة مهمة، اللي السمنة راهي مرض مزمن كيف حكيف أي مرض مزمن آخر عفى الله جميع السكر ضغط الدم السلاح وقولهم ديما ما تقلقوش من الحمية، وكان تلاحظوا أنا ديما نركز على أنه بقولكم لازم تكون حمية متوازنة متواصلة.
1: فايدة الفايدة في الاستمرارية
0: الاستمرارية على خاطر يعني حتى شيء إنه كان إنسان شيء نقص في الميزان ولا بيشتغل حشرة العظام ولا حاجة ينفح نقولهم أنا بريجين متاع شهير شهيرين كذا وبعد نسيب لا راه الحمية لازم تكون نظام حياة دخل هذه النصائح اللي عطيتهم أنا يدخل حياتنا اليومية، معنا نقول سيء معاش نخدموا فيها من الأول من المشتريات كي نشروا نعرفوا شنو نشروا من القضية معناها كيفاش نطيبوا نعرفوا شنو نطيبوا باش بثلاثة تتعدى الحمية بثلاثة
1: نتعودوا بها تولي ضمن حياتنا وضمن عاداتنا وهذيك هي اللي فيها الفايدة، هذيك هي اللي باش ترجع لنا على صحتنا وعلى أبدن.
0: لهنا نجم نقولوا عملنا تثقيف غذائي هكا هو اللي نحبوا نوصلوا له،
1: هذا هو هذا الأهم
0: كما جيت في النقطة هذه اللي حضور كي تجي أم مثلا تعمل حمية جيت باش نقص شوية كان تتحسن الحالة الصحية للعائلة الكل، نجوز على فترة تحكي لي والله ولدي كان عنده شوية ميزان ونقص، والله رجلي كان يعاني مثلا من ارتفاع الكوليسترول ونقص، نقولها إفكتيف مو على خاطر العوائد الغذائية في العائلة الكل هتسجل، هذيك هي أهمية الثقافة الغذائية الحاجة اليومية اللي تتعرض.
1: جيد جدا، شكرا لك مدام مروة الحرازي المختصة في التغذية العلاجية على كل النصائح هذه، وديما الفايدة في الاستمرارية ومبطلوش الرجوع المختصي التغذية وللأطباء طبعا خاصة هنا أطباء العظام وإلا في أي مشكلة صحية أخرى طبعا الطبيب المختص في مجاله، وإن شاء الله ديما بالصحة والسلام عليكم مستمعينا وين ما يوصلكم صوت إذاعة التطوين. نهارك طيب مدام مروة وشكرا لك، إلى اللقاء.

رجعنا لكم مستمعينا. كان هذا فريد الأطرش ملك العود في يلا توكلنا على الله. صباح التوكل طبعا على رب العالمين. إن شاء الله ثنية زينة لكم الناس كل بداية يوم موفقة للجميع بالكثير من الإنجازات والنجاحات على كل الأصعدة. نواصل معكم في صبحيتنا بالأنغام ونرجع لكم إن شاء الله بعد موجز الثامنة للأخبار.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بتطاوين، ينظم المستشفى الجهوي بالجهة اليوم وغدا الثلاثاء ختانا جماعيا مجانيا لفائدة أطفال ولاية تطاوين. وتنتظم هذه المبادرة بالشراكة مع جمعية العون المباشر الكويتية وجمعية عمران للتواصل في إطار دعم الخدمات الصحية وتعزيز المبادرات التضامنية الموجهة لفائدة الأطفال والعائلات. أطلق الهلال الأحمر فرع جربة ميدون حملة لجمع التبرعات الخاصة بالعودة المدرسية والجامعية لفائدة العائلات المعوزة وأصحاب الحق. دعت المصالح البيطرية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجابس الفلاحين إلى الرفع من درجة اليقظة والانتباه وأخذ الاحتياطات الضرورية ابتداء من الاثنين إلى الخميس 27 من أوت 2026 فترة الإجهاد الحراري المتوقعة. في العالم، دعت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي إلى نشر قوة حماية دولية بشكل عاجل في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في مقال بصحيفة فاينانشال تايمز أن واشنطن ستبدأ اليوم الاثنين شن هجوم مالي غير مسبوق على إيران بهدف ما وصفه بقطع جميع مصادر الإيرادات التي تدعم النظام الإيراني. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: شبيك الطو اش نجر تحت موب صحيح
5: محنش الحاكم ضيخين اللي يمتيد مركز معنا برش شلت ذو مكعبتين ما تلفتش وراك
4: تحربشك هاو اش بش يعملولي
5: يا اخي مخك فيك لا توسى قلت لك محنش كب شي فينا الحاكم اللي يمتيد نصب عندي زطل سلعة فيه كنت عندي سين تبرن نبيع بيه وطلف الحبيب هاي انطلق
6: اليوم اخر بروفة لازمنا نفرحوا برفقة المسرح متاعنا اللي تم معنا عام كامل فاهمين
7: لازمنا نجيبوا لكم يا بخي
8: هاي الولاد الفم يا بي
9: طيب يا وليد طيب بكورة
8: هاي مشاش المهرجان مشاش المهرجان
6: مالك لبس عليك شعامل شبيك خرجت من نادي المسرح والله ريت انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبها بلاسك والله انت عندك موهبة والله ما خيبها بلاسك والله
10: ايش هي زطلة
6: زطلة ايش ميه مهبول حد بسينة
9: ايش ميه الحكاية شو سمعت تو
6: مسيه ميه
9: مسيه ولا ليه ولا ليه مسيه هو قسمت تقول في الزطلة
6: ما تقولش ما قلتش
9: مسيه ولا لنيان
6: تكلم فيه
9: مسيه ولا لنيان مسيه ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء مسيه
8: يا مالك يا مالك

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حب.

0: حداش دقيقة بعد الثمانية رجعنا لكم مستمعينا مواصلين ديما معكم في صبحيتنا ورود الصباح ورود الاثنين حتى للعشرة بقدرة ربي وتوقيت للتعرف على أحوال طقس اليوم والأيامات القادمة. ومعنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي سيسليم بن ميلاد. نهارك طيب سيسليم، أهلا وسهلا.
1: صباح الخير الهام، صباح الخير، كيف مستمعي تاع التطاوين؟
0: يعيشك، شكرا ليك. طبعا طقس اليوم والأيامات القادمة سيسليم، تفضل.
1: طقس اليوم طقس سخون، هذا نتيجة مرتفع الضغط الجوي مهيمن على مناطقنا، يساهم في وصول كتل هوائية صحراوية حارة وجافة. ومع استقرار مرتفع الضغط الجوي هذا ننتظر ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة. الارتفاع هذا بموجة حر باش تواصل الأيامات الجاية، خاصة الذروة نتاعها أربعة وخميس. اليوم باش يكون طقس سخون وقليل سحب، أما بينما السحب هذه تكاثف العشية بالمناطق الغربية للشمال الوسط وتكون مصحوبة بأمطار متفرقة وتشمل آخر النهار بعض الجهات الشرقية. الرياح من القطاع الشرقي ضعيفة معتدلة وتتقوى أثناء آخر النهار خاصة قرب السواحل وبجنوب، وتتقوى زادة أثناء السحب الرعدية. بالنسبة للحرارة باش تراوح بين 37 و 42 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 43 و 47 درجة بقية الجهات مع ظهور الشيري. اليوم صار جديد تضاوين سجلوا 45 درجة كحرارة قصوى، وهي أكثر المعدلات العادية لهذه الفترة بحوالي 8 درجات. اثنين 46، البرمة 44، رمادة 45، بينما جربة 43. صحيح حرارة مرتفعة أما ما هيش حالة استثنائية وما نشبش نسجلوا أرقام قياسية اليوم الجاي.
0: إن شاء الله ربي يبرد علينا على كل.
1: أمين أمين، إن شاء الله ناخذ احتياطاتنا اللازمة ونتبعوا نصائح الحماية المدنية ووزارة الصحة، نجربوا أشعة الشمس ونجربوا ضربات الشمس، وإن شاء الله نتمنوا السلامة للجميع.
0: إن شاء الله يا ربي. شكرا لك سي سليم، تحياتنا لك، نهارك طيب، وإلى اللقاء 13 دقيقة بعد 8 نواصل معكم بالأنغام وبعد رجعينا.

0: رجعنا لكم مستمعينا 17 دقيقة بعد الثمانية. كانت هذه دليدة حلوة يا بلدي، وبلادنا تبقى ديما هكا فوق راسنا أكيد، ومسؤولية كبيرة برشا في الوطن هذايا، كل واحد من جهته، كل واحد من مكانه، كل واحد من موقعه، رغم كل الظروف، رغم ربما الأزمات اللي نمر بها والمشاكل اللي في كل مرة هكا نصبحوا على مشكلة، نصبحوا على فاجعة، نصبحوا على وجيعة اللي تمس كل واحد فينا، لأنه أي منطقة من البلاد هذه، أي مدينة، أي معتمدية، أي دشرة، أي عمادة، راهو أي حاجة تقع فيها تمسنا التوانسة الكل. طبعا الأيامات هذه ونحن على وقع الأحداث اللي صارت في بنقردان، حادثة الغرق اللي في بنقردان، حادثة الغرق اللي في جرجيس، طبعا شباب من خيرة شبابنا في عمر يعني فيه العطاء، فيه القوة، فيه الحلم، لأنه الشباب هما أحلام في النهاية تحقق على الواقع، لكن هذه إرادة رب العالمين من جهة، وهذا واقع ربما نعيشوه عندنا سنوات، اللي يخلي شبابنا يفكر في الحرقة ويفكر في الهجرة بطريقة غير قانونية، لأنه يرى أنه ما وراء البحار عالم آخر، عالم تحقق فيه الأحلام، عالم ينجم يكون فرصة أخرى في الدنيا هذه. هذه من حقه أنه يحلم، من حقه أنه يعيش، لكن المجازفة بالروح راهي خطيرة جدا. شو نمشي مباشرة لبنقردان وين زميلنا محمد نبهان باش ينقل لنا ربما صورة على آخر ماء موجود في المنطقة هذه، مع طبعا ديما تعزينا الحارة لكل الأهالي، هم أولادنا الكل، وإن شاء الله يربط ربي على قلوبهم وربي يصبرهم. محمد صباح خير، أهلا وسهلا.
1: صباح خير نبهان ليك وكل
0: الأهالي. نعم، تحاول تغير المكان شوية محمد حتى يوصلنا ربما الصوت واضح، حتى ننقل صورة إذاعية لكل مستمعينا على اللي قاعد يصير في بنقردان. تفضل.
1: بس يعني بس أريد أن أغير المكان، ولو أن هناك أشياء لا تتغير، والوضع اللي تعيش في مدينة بنقردان هذه الأيام أكيد أن اليوم سوف لن نتحدث عن الأسعار وعن غلاء وانخفاض هذه الأسعار، ولكن سنتحدث عن ما تعيشه مدينة بنقردان من حالة احتقان، خاصة في الليلتين الماضيتين يعني، والمناوشات، وعدنا إلى حالات الكر والفر بين رجال الأمن والمحتجين. المحتجين الهام اللي حركت فيهم ربما حادثة غرق المركب، يعني أشياء قديمة، صلبات قديمة متجددة دائما، ولكن إلى حد الآن لم تجد الأذان الصاغية، خاصة على المستوى المنوال التنموي والمشاغل التنموية اللي تشغل شباب المنطقة، اللي كما استفدت سيادتك وقلت اللي دفعهم ذلك للمجازفة والدخول إلى عباب البحر، محاولة منهم إلى يعني العبور إلى مناطق يعتبرون هم أمان الدول الأوروبية والسواحل الأوروبية. على كل المشهد والصورة إلهام في مدينة بنقردان هذا الصباح، الحقيقة مظاهر لا تليق رغم الهدوء تام حاليا، ولكن أثار ما حدث الليلة البارحة يعني واضح على الطرقات، على الموزعات الأية للمؤسسات المالية، وما تعرضت إليه من تهشيم نحن نتفاهم، حرقة الشباب على إخوانهم، على عائلاتهم، يعني الألم اللي حسوا به خاصة العائلات، ونجد التعزين الحارة لأبنائنا، هم كل أبنائنا
0: أكيد، هذا أكيد
1: من بنقردان وحتى جرجيس الهام، وتونس كانت تقريبا تفاعلت وتعاطفت وتغامرت مع هذه الحادثة، ولكن لا يمكن أن نجابه الفساد بالفساد، المحافظة على ممتلكات العامة والخاصة، هذا من الرقي، من يعني الأفكار النيرة، من بالفعل من يريد المحافظة على بلاده، فحب الوطن هو من الإيمان، وديما نقول ونتفهموا حالات البطالة التي دفعت بالشباب لهذا العمل، وإن شاء الله تكون العاقبة سليمة يا إلهام.
0: إن شاء الله يا ربي هذا اللي نتمنوه ديما. طبعا نحن مرنا نفس الأحساس لأنه نفس الوجيعة شباب في كل مرة حتى في الجهات هذه قدش مرة من تطوين ومدنين ومن غيرها وبرشة جهات في الجمهورية التونسية يشوفوا هذك هو هذك الحرقة هذك هي يشوفوا الحل بالرغم أنه مجهودات كبيرة برشة راهي سواء في المؤسسات التربوية ولا المجتمع المدني وإلا الفنون من خلال السينما من خلال المسرح برشة كلام موجه وبرشة رسائل كانت موجهة للوليدات وذوما وللشباب هذي انه ما يجزفش وما يحرقش وما يخطرش بروحه. لكن بما انه ما فماش استراتيجية تنموية اقتصادية اجتماعية واضحة وعلى ارض الواقع معناها موجودة الا غالب هذاك هو الحل اللي يشوفه الشباب وهذيك هي قديش بش يستنى قديش بش يبقى بطال. ياريت يعني من الازمات هذية والمشاكل هذية اللي نشوف فيك في كل مرة نتفجعوا على اولاد ونتفجعوا على شباب وتعيش العائلات معناها طول العمر في حزن كبير وفي معناها وجيعة ما نجمش فمش حتى واحد بش يعوض لهم ابنائهم. لكن ان شاء الله نقولوا هذا يكون حافز انه نشوفوا على ارض الواقع في بنقردين وزرزيز والتطاويل وكل الولايات نشوفوا فعلا اعمال وعمل ومشاريع موجهه للشباب وتكون حاضره وتكون تسهيلات كبيره برشا للشباب حتى يخدم وحتى معناها يتشبث بالمكان هذي وبالارض هذي ويكون عنده مورد رزق قار. هذا الطلب الاساسي وهذا الطلب المشروع معناها اللي يكفلوا القانون واللي معناها ينص عليه الدستور من حق كل واحد باش يخدم من حق كل واحد باش يعيش في بلاده ويتمتع معناها برزق ويتمتع بمورد رزق. ان شاء الله نكون القادم افضل.
1: هو الهام فقط اردت ان اضيف ان هذه الحادثه يعني اعادت الى الاذهان حادثه اهالينا في جيجي 18 يعني. ونحب هنا نوجه جل تحيه للبحاره من بنقردان ومن جيجيش اللي هبوا بكل تلقائيه بوسيله من خاصه بامكانياتهم الماديه الشخصيه للمساعده في ايقاظ وفي انتشال الجثث معادله لجهود الحرس والجيش الوطنيين البحريين مشكورين جدا. وما زال حاليا فقط تقريبا 3 جثث للبحث والتفتيش عنهم مستمر ومتواصل من طرف هذه الاطراف. اردت ان نضيف ايضا من العوامل الالهام اللي ساهمت في احتقان هذا الوضع وانت تعرف مكانه المعبر الحلولي برسجيل بالنسبه لبنقردان وبالنسبه تقريبا لجهات الجنوب الشرقي بشكل عام وحتى مناطق داخل الجمهوريه يشكو هذه الايام تعطلا وشللا كبير في الحركه التجاريه ناتج عن تضييقات يقول التجار انها فرضت عليهم من السلطات الليبيه على مستوى الحالات الانتظار بالساعات الطويل بالايام بل قل بالايام الانتظار وكذلك منع السلع من الدخول الى القطر التونسي. كل هذه العوامل يعني خلت الشاب يشعر بحاله من البطاله المقيته اللي تدفع لمثل هذه الحالات وان كانت هذه غير مبرره الهام ولا نبرر هذا بذلك.
0: نعم واضح جدا محمد شكرا لك. ان شاء الله معناها يفتح باب الحوار بين طبعا الدولة التونسية والدولة الليبية ويكون فما قرار لصالح الدولتين انه يرجع المعبر يفتح من جديد وتكون فما حركية تجارية وترجع يرجع النشاط في بنقردان ومختلف الولايات يعني المجاورة لانه هو شريان حي في المنطقة هذية وفي منطقة الجنوب ككل. شكرا لك محمد تحياتنا لك تعزينا مرة اخرى لكل العائلات وان شاء الله ربي يصبرهم وان شاء الله هذا حد الباس. شكرا لك. الى اللقاء.

0: إشهار.
1: ميو فيبر تيتي فيبر الكل فيبر اللعب الفرجة الخدمة فيبر العائلة للتجونات الجيك والجيمرز للديار الكل وللاستعمالات الكل. الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تيتي والسلام.
2: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل ابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كي ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 ديز ولا في اقرب بوان كاشي. خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
0: إشهار.
3: رجعنا لكم مستمعينا مواصلين ديما معكم في صبحيتنا. نهاركم طيب، صباح الخير، مرحبا بكل شكون تحق بينا في الاستماع. مواصلين ديما معكم في ورود الصباح في إذاعة تطاوين، ورود الاثنين 24 أوت 2026. وتوا وقيت الفقرة الورود، وفي كل مرة هكا يقترح عليكم المختص في المجال هذي والمختص في البيئة سي وحيد الجنحاني نوع من أنواع النباتات اللي نزينوا بها ديارنا، زينوا بها حدائقنا العمومية، وتكون في نفس الوقت مش متكلفة، ما تاخذش منا برشا وقت للعناية بها، وحاجة اللي تدومنا واللي تعطينا المنظر المزيان في أي مكان نحن موجودين فيه. سي وحيد موجود معايا لخط البرنامج. سي وحيد صباح خير، أهلا وسهلا.
4: صباح النور أختي إلهام، صباح الخير المستمعي إذاعة تطاوين الكل، المغرومين بالنوار والمغرومين بالنسمة هذه الحلوة اللي جينا من تطاوين.
3: يعيسك، شكرا ليك. هو سخانة شوية لكن إن شاء الله نقول ربي برد علينا، ولأكيد نسمات ديما على المناطق الساحلية. أنتم في قليبيا ما شاء الله، خاصة البلايس تكون هكا عالية شوية، تكون باردة بالقدي بالقدي هكا، ولا سي وحيد؟
4: هي صحيح، ما أنا كيف كيف هلايمات كنا كيف كيف كما تطاويش كما بالزرط ربي حن علينا
3: بشوية. هذه حاجة حاجة من عند ربي نتحمله، والأكيد إن شاء الله نقوله القدم أفضل. هذاك هو أيامات ربي كله،
4: هذاك علاش احنا اليوم ديما نختاروا نوارة مزيانة زهرة مزيانة. شوف أنا بذاتي، أنا بذاتي نحب نقول للناس الكل، أنا ذاتي رجعت للأعماق للنوار اللي أنا نعرفه، واللي تلوج معكم على زهرة حلوة جميلة، واليوم أنا زرعتها أمس في منزل يعني بيزاجي سنة مهندس متاع حدائق، والله العظيم تو عندي زرعتها معتها النوارة اللي باش نحكي لكم عليها اسمها بلانت دو غوغا. ما نحبش نقول لا غوغا لأن لا غوغا كما قلت أنت في الأوف معناها في اليونان هي الفضاءات على المسرح متاع
3: الملتقيات الفكرية. أي
4: فكرية. واللا غوغ لاغورا هي نبتتنا اليوم مزيانة برشا، مزيانة برشا لأن فيها، صدقوني فيها المواصفات الكل الكل الكل متاع متاع التوانسة اللي يحبها. بمعنى الألوان متاعها محلاها الألوان، فما الموف فما البيضة وفما الغوز، خاصة الغوز يعني خطر هي الغوز، أنا حسب نظري البيضة والروز هم أجمل ما فما.
3: صحيح.
4: البلانت دو غورا هي نبتة موسمية ولكن تولي مستدامة. ولينا نفهموا نزرعوها مرة وفجأة نلقاو عندنا النبتة هذه على طول على طول. اللي تتميز بها كون عندها لي فلوغ سينغولي، معناتها نويرات صغيرات هكا صغيرونات، فما برشا نوار جدر متاع هنا نحكي على جدر في حوالي ما بين 20 و30 زهرة.
3: به
4: لأنك أنت كي تزرع جزاير برك ديجا يعملك إفي معناتها حلو في الجنينة متاعك. معناه كان نقول كان واحد يزرع 3 جذور الغوغا تولي له جنينته كلها مزيانه، تولي له غبره ولا بيضه، وتولي وهذاك علاش منصوح بها معناتها الفضاءات الفارغه اللي انت ما تتحيرك حط فيها الغوغا. لا غوغا ترد لك بخيخي، ترد لك معناتها كما احنا نقولوا غازون نقولوا اخضر. الغوغا كي تحط تولي لك كلها ورد، كلها نوار،
3: تعبيلك تعبيلك البلاصه الفارغه،
4: تزهيلك البلاصه، تغير لك اللون نتاع الجنينه نتاعك. والاحلى من هذاك الكل هو كونه تقعد 6 شهور، يعني انا معناتها الحلو اللي فيها كونك تزرعها انت في مايو تبدا تنور في جوان حتى لاكتوبر، بل من الحاجات الحلوه اللي كونها في سبتمبر، وهذا علاش اخترتها اليوم انا في سبتمبر تحكي لي فيه نتاع اكل اكل الموف القوي والغوز القوي والله يعني ماسيف ماسيف فلورو يزهى في اوت وسبتمبر
3: به حاجه به يا
4: وشنو انا نعاود نقول لكم راهي الحاجة الحلوة ديما نقولوا ديما قد ما تنحي وكل شيء قد ما تعاود تطلع وراني جبرك بقضياتي حتى 30 زارة وفينا الماء شو نحبه احنا نقولوا كيفاش نحافظوا على ستريسام ما تطلبش تحب برشا شمس تحب الشمس ما تقلقش ثاني حاجة شوية ماء ما تحبش ديما نقول انا استل ماء معتها يكفيها استل ماء يكفيها حتى مرة في الجمعة وفي اكتوبر في اخر شهر اكتوبر مع نوفمبر تتقص تتقص على 10 سنتي يعني تنحى كل شيء تبقى كان الجدرة أي. لان انت الجدرة هذيك في نهاية الربيع تعاود تطلع النوارة وتعاود تعاود
3: نقولوا تخلف من جديد
4: تخلف من جديد وتعاود ماذا بقى عندك تكون عندك جدر يولي عندك 10 جدور
3: يا به هي سي وحيد جتنا من التكساس لكن عندك عندكش فكره كيفاش جت لتونس كيفاش وصلتنا
4: والله يشوف النباتات الكل راهو لي زاماتور المولعين بالحدائق وكيفاش يعني انا واحد منهم انا واحد من خلينا نحكي لك على روحي قال هي من من من جنوب امريكا من تكساس وكل شيء لكن انا مثلا بعد ساعات كي نلقى نوارة جميله في اليونان باعتباري قريت في اليونان وانا كي نمشي البرشة خرجات البلدان العربية وكل شيء القزارة شو نزبنا نزبنا جرين معناتها نزبنا حبات لكن حبات هذوك نزرعهم اذا بقى عندي نفس النوارة وعندي برشة امثلة يعني تو نحكي لكم مرة جاية على الدومبيا الدومبيا اللي انا جبتها من لبنان يعني راهو المولعين المغرومين بالنوار وبالاشجار الزينة وكل شيء يكفي يجيب عريف ما نتعرف ولا يجيب فروي معناتها الحبة وماذا بها سختن مو قغاء باعتبارها متوسطية علاش الحاجة الحلوة كون تسوق يعني راهو نعود نقول الجنوب أمريكا ولا القارة الأمريكية عند المناخ المتوسطي ما عندها سخانة تقرأ في نفس الكونديسيون في نفس الاحتياجات متاحة المناخية وبالتالي معناتها القراحة ما تغير على شيء بل بالعكس تنجح في برشا العديد من النباتات والأشجار الزينة يتأقلموا مع المناخ التونسي تقوش عليها في الموطن الأصلي متاح والعديد منهم واحدة منهم القغاء واللي هي من أجمل ما فهم
3: تربة تونسية معناها حضن لمجموعة من الزهور والنباتات اللي جينا من العالم وتتأقلم معنا بالقدي شكرا ليك سي وحيد نهارك طيب ملتقانا أكيد في موعد إلى علاقة عايشك شكرا

0: رجعنا لكم مستمعين 42 دقيقة بعد الثمانية وتوقيت الفقرة اللي خاصة بآخر أخبار التكنولوجيا مع زميلنا عبد الله بقير.
1: مخاطبكم مسؤول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصخفة انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو.

مرحبا بكم في عدد جديد من اي تيك. اليوم مش تحدثوا على تحقيق اللي يعطينا فكرة على الروبوتات هذه كيفاش قاعدة تتعلم. شركة امازون مثلا والكميات الكبيرة متاع الكتب المطبوعة اللي تقوم بشرائها حسب موقع ميديا 404 فانه حجم كتب ضخم وكبير وعدد كبير جدا من الكتب اللي قاعد تشريهم شركة امازون يوميا وتقوم بعملية نسخ الكتب هذه الكل واتلاف النسخ الورقية وتقوم بتعليمها للروبوتات متاح. تعرفوا الذكاء الاصطناعي باش يتعلم لازم ياخذ المعطيات، والمعطيات هذه من يجيبها من حاجات اساسية كما الكتب هذا. هك علاش فرق في كل الأنحاء العالم قاعدين يرصدوا في الكتب اللي نجموا يستحقها وبالألاف الكميات وعدد الكتب اللي تم إرسالها ويتم تصويرها وإتلاف النسخ الورقية هكا باش الروبوتات متاعها تزيد تتعلم أكثر. من جهة أخرى أمازون ردت للتحقيق هذا وتأكد التحقيق هذا وتقول كان الكتب هذه تم شراها عبر قنوات قانونية وتجارية لمساعدة في تطوير وتحسين المنتجات والخدمات اللي يستخدموها العملاء متاعها من خلال وسائل الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق.

0: رجعنا لكم مستمعينا 48 دقيقة بعد 8 وقايد تواكيمة كل نهار اثنين فقرة مشاريع مع زميلنا خميس ببطان.
1: مشاريع مشاريع مع خميس ببطان.
0: صباح الخير خميس، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: صباح النور، تحية لك الهام ولكل المستمعين الكرام وكل الزملاء العاملين هذا الصباح.
0: شكرا لك، عايشك خميس. طبعا شنو محضرنا اليوم؟
2: اليوم مش نحكيه على القطاع الصحي في ولاية جابس، إلهام من خلال خاصة الانطلاق إنجاز المشروع الرئاسي لبناء مركز لطب الأورام مع الله الجميع اللي باش يكون في ولاية جابس باعتمادات فوق 33 مليون دينار، وباش يتم إنجازه تقريبا في أقل من سنتين، وهو مشروع نتيجة تعاون تونسي صيني، وهي هبة صينية في دار الاتفاق لدار بين رئيس الجمهورية والزعيم الصيني في الزيارة اللي أدها الرئيس قيس سعيد إلى الصين في الفترة السابقة. المشروع هذا فيه مجموعة من المكونات، منها مستشفى نهائي، منها وحدة معالجة بالأشعة، وحدة العلاج الكيميائي، ووحدة تشريح مرضي. هذا المشروع هذا بالإضافة إلى بطلح المركز للبحث العلمي اللي باش يضيف ويفيد برشا الأطباء العاملين في هذا المستشفى وهذا المركز الجديد إن شاء الله باش يتم إنجازه ويستفيد منه أهالي الجنوب الشرقي والغربي باعتبار أنه مركز إقليمي، باعتبار كذلك العدد الكبير مع الأسف الشديد المسجل في أعداد المصابين بأمراض الأورام المختلفة في جهة الجنوب التونسي، وكانوا يتنقلون ويتحملون عبء التنقل إلى مناطق بعيدة للحصول كذلك على حيث المعالجة أو كذلك لاقتناء الأدوية. إن شاء الله بطبيعة الحال المشروع هذا يخفف الكثير على مواطني الجنوب الشرقي والغربي. المشروع هذا بطبيعة الحال هو واحد من المشاريع اللي منتظرة في ولاية جابل، خاصة في تعزيز المستشفى الجامعي بمدينة جابل، إلهام خاصة على مستوى توسيع القسم الاستعجالي اللي يشهد إضافة رهيب صراحة في مستشفى جابل، ويخلف الكثير من الإشكالات والمعاناة لمرضى الجهة كذلك عديد الأقسام الأخرى في انتظار التوسع والتعزيز على مستوى الموارد البشرية والشبة الطبية في المستشفى الجامعي في جابل. حكيوا كذلك على خريطة المؤسسات الجامعية أو المؤسسات الطبية الصحية في جابل، نحكيوا على دوز مشاريع إلى حد الآن لم يروا النور مع المستشفى الجديد وتحويل المستشفى المحلي من مدينة مارس إلى مستشفى جهوي، كذلك المستشفى الحامة نعرف مدينة الحامة مع ذلك العدد والكثافة السكنية الكبرى اللي هي المعتمدية وما زالت إلى حد الآن تتمتع بخدمات المستشفى المحلي، وتم الإقرار أن يكون مستشفى زيها ولكن حتى الآن لم يتم الإنجاز. إن شاء الله هو من جزء من المطالب الأساسية كذلك الكبرى لأهالي ولاية جابل على مستوى القطاع الصحي، بالإضافة إلى المستشفى المحلي لتم إنجاز معتمدية مطمئة الجديدة. نسبة الأشغال تقدمت لكن تعطلت كثيرا من فترة إلى أخرى، تعطلت الأشغال وتتحال والمعاناة تتواصل على مستوى خاصة المناطق العليا الجبلية في ولاية جابل، نحكي على تخيل التوشان وتوشان ومطمئة الجديدة. المستشفى المحلي اللي باش يكون في المستشفى في مدينه مطمئه الجديده ان شاء الله يحل برشا اشكاليات، ولكن مع الاسف لم يتم الانجاز الى حد اللحظه، كان المشروع معطل، تدخلت السلطات الجهويه وعديد الاطراف من اجل حاله هذه المشاريع، تم الاستئناف البعض منها ولكن حتى الان لم تنجز بشكل كامل. الهام
0: اي نعم، برشا هي مشاريع معطله سواء في القطاع الصحي والا في قطاعات اخرى، ان شاء الله يقع الالتفات لها ويقع فتح هذه الملفات من جديد، حتى تكون خاصه المشاريع الخدماتيه اللي تقدم خدمات للمواطن وتضمن يعني القرب في المكان خاصه، وتسهل برشا، تنقص برشا التنقلات بالنسبه لمختلف المواطنين. شكرا لك خميس، تحياتنا لك، التقي بك في مواعيد اذاعيه لاحقه باذن الله.

0: يلي.
1: كان هذا الهادي جويني مستمعينا يلي عيونك في السماء والسماء في عيونك. وصلت بينا 57 دقيقة بعد 8 من الأغاني المزيانة، الأغاني اللي مازالت خالدة في الخزينة الغنائية التونسية، ومازلنا هكا كي نسمعه في كل وقت وخاصة في الصبحيات تعطينا هكا أحساس هكا كونو كرايقين، كون مزاجنا هكا عالي، وديما راهي الأغنية الدور متاعها أنها ترقي المزاج وأنها تبدلنا هكا الجو متاعنا وتخلينا هكا متفائلين دائما، وإن شاء الله القادم ديما أفضل لنا وللناس الكل. نرجع لكم إن شاء الله بعد موجز التاسع على الأخبار ومعرض الصحف، مواصلين معكم في صبحيتنا حتى للعشرة. مرحبا بكم الناس الكل.

0: موجز الأخبار. التاسعة صباحا هنا في تطاوين. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. ينظم اليوم وغدا المستشفى الجوي بتطاوين ختانا جماعيا مجانيا لفادة أطفال ولاية تطاوين. تم أمس بالمستشفى الجامعي محمد سياسي بجابس وضع حجر الأساس لمركز طب الأورام بكلفة قدرت ب 33 مليون دينار. جرت أمس مكالمة هاتفية جمعت رئيس الجمهورية قيس سعيد بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية تم التأكيد مجددا في هذه المكالمة على العزم الموحد لمواجهة كل التحديات في ظل أوضاع إقليمية ودولية متسارعة التقلب. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية حزمة عقوبات اقتصادية جديدة تصفها الإدارة الأمريكية بأنها غير مسبوقة ضد إيران. في المقابل حذرت طهران على لسان محسن رضائي دول المنطقة من المشاركة في الضغوط الاقتصادية عليها متوعدة المشاركين فيها بدفع ثمن باهظ. قال سلاح مشاة البحرية الكورية الجنوبية اليوم إن الولايات المتحدة ألغت تدريبات إنزال برمائية مشتركة كان من المقرر إجراؤها الشهر المقبل مع الدولة الآسيوية بعد أن أشارت واشنطن إلى محدودية القوات الأمريكية المتاحة بسبب حرب إيران. الموجز بعد الفاصل مع معرض الصحف العربية والدولية مع زميل عمر بودربلا.
1: معرض الصحف العربية والدولية.
2: شكرا لك عبد النور وأهلا بكم مستمعين إلى معرض الصحف العربية والدولية. والبداية بالقدس العربي وتحت عنوان الطائرات الورقية تهدد ترسانة إسرائيل النووية. توقفت الصحيفة عند قرار وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس تجديد التعامل مع الطائرات الورقية والبالونات القادمة من قطاع غزة معتبرة أن هذه الواقعة تكشف مفارقة صارخة بين أداة بدائية لا تحمل وفق ما أعلنه الجيش الإسرائيلي مواد متفجرة أو حارقة وبين قوة عسكرية تمتلك تفوقا كبيرا وترسانة نووية. وترى الصحيفة أن المبالغة الإسرائيلية في التعامل مع هذه الطائرات لا تنفصل عن سياق أوسع من العمليات العسكرية والاغتيالات والإخلاءات في غزة وتصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية فضلا عن استمرار الضربات الإسرائيلية في جنوب لبنان وتوسعها داخل الأراضي السورية. تعتبر القدس العربية أن هذه التطورات تعكس من وجهة نظرها استخداما غير متناسب للقوة وتحويل أي فعل مقاوم أو اعتراض إلى تهديد يستدعي إجراءات عسكرية واسعة، كما تشير إلى أن إسرائيل رغم تفوقها العسكري والتكنولوجي تقدم نفسها باستمرار باعتبارها الطرف المهدد في حين تتسع دائرة عملياتها في المنطقة. وتخلص الصحيفة إلى أن قضية الطائرات الورقية تتجاوز رمزيتها المباشرة لتصبح مثالا على اختلال ميزان القوى وطبيعة الصراع الممتد من غزة إلى الضفة ولبنان وسوريا. إلى صحيفة الخليج وتحت عنوان سيناريوهات خطيرة لحرب أوكرانيا، يرى كاتب المقال أن الحرب الروسية الأوكرانية تتجه بعد أكثر من 4 أعوام على اندلاعها نحو مزيد من التصعيد والاستفزاز في ظل غياب مؤشرات جدية على التهدئة. ويشير إلى أن الصراع لم يعد محصورا في الجبهات التقليدية بل امتد إلى استهداف المنشآت الاقتصادية والطاقة والمصافي والنقلات والبنى اللوجستية. ويحذر الكاتب من مخاطر اتساع رقعة الحرب خصوصا مع تكرار اختراق المسيرات أجواء دول مجاورة واقتراب الهجمات من حدود حلف الناتو بما يزيد احتمالات مواجهة أوسع بين روسيا والغرب. ويخلص المقال إلى أن الحرب تبقى مفتوحة على احتمالات خطرة وقد تقود إلى أسوأ السيناريوهات إذا استمر التصعيد. نختتم بصحيفة لوموند الفرنسية وتحت عنوان تصاعد التنافس بين نتنياهو وأردوغان يفاقم التوتر بين إسرائيل وتركيا. ترى الصحيفة أن التوتر بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء نتنياهو تجاوز الخلافات السياسية والدبلوماسية التقليدية ليتحول إلى صراع نفوذ تغذيه الحرب في غزة والمواقف التركية الداعمة للفلسطينيين وانتقادات أردوغان الحادة للحكومة الإسرائيلية. في المقابل تنظر إسرائيل بقلق إلى تنامي الحضور التركي في سوريا وعلاقات أنقرة بالسلطات الجديدة في دمشق خشية أن يحد ذلك من هامش تحركها الأمني والعسكري. وتشير لوموند إلى أن سوريا باتت إحدى أبرز ساحات التنافس بين البلدين رغم محاولات تجنب مواجهة مباشرة فيما تزيد ملفات أخرى من بينها غزة ولبنان وقبرص وشرق المتوسط من حدة الخصومة. ومع التحولات التي يشهدها الشرق الأوسط تبدو المنافسة التركية الإسرائيلية مرشحة للاستمرار في وقت تسعى فيه واشنطن إلى منع تحولها إلى تصعيد يصعب احتوائه. إلى هنا نأتي لختام معرض الصحف العربية والدولية، شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.

0: وجد وحب.
1: أي
2: رجعني لكم مستمعينا 9:12. مرحبا بكم ناس كل، صباح الخير، نهاركم طيب، نهاركم زين. ناس اللي تبع فينا مصباح بكري، والناس اللي تحقت بينا توا في الاستماع، والأكيد نسق يتغير في الحياة من وقت لوقت ومن ساعة لساعة. توا أكثر ناس طبعا شدت الخدمة متاحة، سواء في المؤسسات سواء الأعمال الحرة، خاصة الأعمال الحرة يفيقوا على بكري برشا، والأكيد حركية أخرى زادة في الأسواق وفي المدن باعتبار مازالت الحركة الصيفية والمناسبات الصيفية والاستعداد زاد للعودة المدرسية. واليوم نحن في بداية الأسبوع وبرشة أسواق أسبوعية في جهتنا، لكن توا وجهتنا باش نرجع لبنغردين، باش نرجع طبعا للحديث عن الفاجعة اللي صارت في بنغردين، الفاجعة اللي صارت زادة في جرجيس بالتزامن معها، والفارق في الوقت ما كانش كبير برشة. مجموعة من الشباب اللي فقدناهم، اللي خسرناهم إلى الأبد، شباب في عمر الورود وكان حلمهم أنهم يغيروا الواقع، يغيروا من واقعهم، يحبوا يخدموا، حبوا يعيشوا، حبوا يحلموا، حبوا يعني يستغلوا الفترة اللي هما فيها، الفترة العمرية هذه، أنهم يقدموا لأنفسهم، يقدموا لعائلاتهم ولبلادهم. لكن هذا قضاء ربي سبحانه وتعالى، إن شاء الله ربي يرحمهم، إن شاء الله في العليين، إن شاء الله ربي يصبر عائلاتهم ويربط على قلوبهم، وإن شاء الله تكون فما التفاتة كبيرة وقوية للشباب وللقطاع هذية خاصة والشريحة هذية، لأن فما معاناة كبيرة وفما تعب وفما على الأقل يسديها، فما رغبة في العمل أنه يخدم أنه يقدم، على الأقل تكون فما مشاريع وفما إحاطة بالشباب في مختلف الولايات والمعتمديات والعمادات، حتى نشوفوا شباب عامل وشباب فاعل في نفس الوقت. معي على خط البرنامج سي سامي الليفي، نائب بالمجلس المحلي ببنغردين، والحديث باش يكون عن آخر المستجدات في المنطقة هذية، وشنو ربما اللي صار، وشنو الحاجات اللي نجموا معناها فعلا نتداركوها، ونجموا إن شاء الله نوصلوا إلى حلول بقدرة ربي. سي سامي صباح خير، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
3: أهلا وسهلا، صباح النور، نهارك أسعد وأجمل الأيام إن شاء الله. تحية ليك أختي والإذاعة تطاوين، تحية لكل مستمعي إذاعة تطاوين أينما كانوا حيثما يصلهم صوت إذاعة تطاوين. في البداية نحب نترحم على كل الشباب اللي فقدناهم معناها في هذا المصاب الجلال، إن شاء الله ربي يصبر أهليهم، إن شاء الله كما كنت تحكي إن شاء الله في الجنة. أختي بالنسبة للبارح الليلة الثانية على التوالي، معنا تشهد مدينة بنغردين احتجاجات كبيرة وعنيفة، فهمتني، ما بين مجموعة من الشباب والوحدات الأمنية. الشيء هذا اللي ماذا بينا ما عاش نحبه يصير، صحيح من حق الشباب المطالبة بالشغل، من حق أهالي جهة المطالبة بالتنمية، لكن المطالبة ما تكونش في الليل، وما تكونش بالوضعية هذه، وما تكونش معناها باستعمال العنف، باستعمال القوة. نداء إلى كافة أهالينا في بنغردين أنهم يلتزموا بكثير من الصبر والحلول أكيد باش تكون قادمة. نداء كذلك إلى الدولة التونسية أنها تتوجه إلى هذه الجهات المنكوبة، هذه الجهات اللي ما مارتش حاجة اسمها تنبية على مدة عقود متعاقبة، اليوم يلزم تحل الملف هذا وتلتفت إلى الجهات هذه، ومن أجل مثال تنموي، من أجل مستقبل مشرق.
2: ان شاء الله هذايا اللي يلزم يقع العمل عليه، راه حتى ما تبقاش عناوين ويبقى كلام ويبقى فما برشا تسويف، هاتوا تتعمل المشاريع، هاتوا تتحل الملفات هذايا، هاتوا نشوفوا شباب معناها فعلا يتمتع بحقوقه، لانه هذا حق في النهايه انه يخدم وانه ينتج وانه ينجز، هذا من حقه خاصه في فتره عمريه معينه.
3: اكيد اختي، الحق العمل هذا حق يكفله الدستور وتحقيق فلو جميع القوانين، لكن المطالبة بالحق يجب يكون على أسس صحيحة، مطالبة معناها بمستوى معين. أكيد كما نطلب من أهلينا التعيس، فهمتني، يجب زادة نطلب من دولتنا أنها تتلفت للعديد الجهات، مش كان بين ذلك عديد الجهات الداخلية اللي يجب يشملها، مش هو مثال تنموي صحيح اللي على ضوء النجم، معناتها نخلق موارد شغل خاصة للشباب المعتر.
2: نعم. سي سامي شنو على الأقل في على المدى القريب شنو تنجموا تعملوا كأعضاء في المجلس المحلي؟ شنو تنجموا تقدموا؟ شنو الحلول اللي تنجموا تقترحوها محليا وحتى على معناها المستوى المركزي؟
3: والله كما تعرف اختي بالنفس باسم المجلس المحلي باش نحكي توا اخدمنا على عديد الملفات اللي يلزمها معناها باش تتحرك، ملفات تنمويه بامتياز. اخدمنا المخطط التنموي 26-30 اللي ركزنا فيه على كل النواقص اللي تشهدها مدينة بنغردان في جميع المجالات، وإن شاء الله معناها ننتظر أن باش يتلفتوا للملف هذا يفهمتني ويأخذوه بعين الاعتبار. بنغردان معناها تشهد صحيح المدة الأخيرة معناها على مستوى البنية التحتية معناها شهدت عديد المشاريع معناها بدأت في الإنجاز، لكن فما تعطيل كبير. التعطيل هذا ماذا بينا ما عادش نشوفه في المستقبل، ماذا بينا كل إدارات تتحمل مسؤوليتها معناها في تحريك الملفات وخاصة كل ما يمس جانب التنموي. اليوم المنطقة الصناعية معناها تشهد ركود، المنطقة اللوجستية كيف المعبر الحدودي بالجزيرة كما تعرفوا معناها على مدى سنتين توا يسمى مغلق. اليوم المواطن معناها البنجرداني قاعد يتهان في الجانب الآخر، اليوم قاعد معناها 5 أيام و6 أيام في طقس كما تعرف معناها في المدة الأخيرة طقس حار وحار جدا، ويوصل إلى درجة من الإهانة والذل كبير اللي ما يرضناش وما يشرفناش باش نشوفه أي مواطن تونسي معناها يتصلوا الحلالية. اليوم الدولة التونسية يجب أن تتحرك مع الجانب الآخر، يجب يقف النزيف هذا. غير معقول أن معناها يهان أي مواطن تونسي في أي رقعة من العالم، فما بالك معناها في بلد مجاور. اليوم معناتها الدولة التونسية تنجم تأخذ موقف وتنجم تعمل الند بالند، واليوم غير معقول أن مواطن تونسي معناها يتهان على كيلو تاي ولا كيلو موز ولا بدون ليسانس، في حين أن معناها الأدوية اللي متكلفة على خزينة الدولة التونسية بعملة صعبة اليوم قاعدة تخرج بكميات كبيرة مواد غذائية كيف اليوم الجانب التونسي يزمى يأخذ النقطة هذه بعين الاعتبار ويزمى يرد الاعتبار للمواطن التونسي.
2: اي نعم، شكرا لك سي سامي الليفي نائب المجلس المحلي ب
3: فيما يخص الفاجعه اختي بوم. جينا الجانب اخر، احنا اليوم وصلوا معناها العدد الجثث اللي تم اتشالها معناتها 12 جثه، تم دفن 3 جثث امس، واليوم ان شاء الله بحول الله فما 9 معناها في بيت الاموات باش بعد معناها اتمام الاجراءات باش تم تسليمهم لاهاليهم. واحد الحمد لله انا رزق ربي بالحياة كما تعرف من الاول، وان شاء الله فما 2 جثث ان شاء الله اليوم معناها يتم انتشارهم. بالمناسبة أختي سمحي لي باش ناخذ لحظة شكر إلى كافة الوحدات الأمنية وخاصة الحرس البحري بمدينة جرجيس وعلى رأسهم رئيس المنطقة على المجهودات المبذولة معناها أمس كنت على عين المكان معناها هنا كامل، على وحدات الجيش الديوانة التونسية البحارة في مدينة جرجيس وبنغردان، إلى كافة أهلنا وفي جرجيس لما قدموه من تضحيات من إعانات انهم يخففوا الضغط ويخففوا معناها المصيبه على اهلهم في بنغردان. بالمناسبه كيف تحب نتوجه بشكر السيد والي مدنين اللي كان معناها امس على عين المكان نهار كامل معناها ويتبع في عمليات البحث والتفتيش، وشكر لكل من ساهم من قريب ولا من بعيد في تخفيف هذه المصيبه على اهلهم في بنغردان.
2: ان شاء الله نقولوا هذه اخر معناها الاحزان ان شاء الله طبعا إن شاء الله ربي يحمي شبابنا، وإن شاء الله نشوفوا فعلا مواطن شغل قارة للشباب هذوما، حاجات اللي تغنيهم ربما على العمل على الحدود تولي هذيك حاجة ثانوية ماهيش حاجة أساسية. شكرا لك، تحياتنا لك، نهارك طيب وإلى اللقاء.

كان هذا لطفي بوشنيق مستمعينا انتي شمسي. يوصل بنا 25 دقيقة بعد التسعة، مصلين معكم ديما في صبحيتنا. مرحبا بكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا لباس. يوم سعيد ويوم مبارك على كل من التحق بنا ومن يتابع فينا طبعا من الصبحية بالراديو ولا بالانترنت من تونس ومختلف بلدان العالم. طبعا غدوة نعيش على وقع مناسبة دينية هامة جدا، وهي ذكرى المولد النبوي الشريف. وكما تعرفوا في كل عام طبعا ولاية القروان تكون في ذروة استعداداتها واحتفالاتها بالمناسبة هذه، وعلى هذاك باش يكون الدورة التاسعة للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف انطلاقا طبعا من غدوة، مع توافد لعشرات الآلاف من الزوار من مختلف ولايات الجمهورية حتى يعيشوا وقع الاحتفالات في القيروان، باعتبارها من أكثر المدن اللي تحتفل بالمولد النبوي الشريف من خلال طبعا الأنشطة الدينية، من خلال الزيارات، من خلال السهرات. هذا الكل تقريبا سنويا، مع حضور طبعا الرسمي وحضور الزوار من تونس وحتى ميناء الدول المجاورة. إن شاء الله مولد مبارك على كل مستمعينا وين ما يوصلكم صوت إذاعة تطاوين. إن شاء الله مولد يدخل علينا بالخير واليمن والصحة والبركة. نواصل معكم بالأنغام وبعد رجعينا.

0: إشهار.
1: ليتيجون اليوم يحب يتهنى على الكريم، الدار البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتيديون برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بصوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كهو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
0: اشهار

0: رجعنا لكم 33 دقيقة بعد التسعة. طبعا نقيت لاستضافتنا الصباحية في فقرة ضيف الصباح, واليوم الحديث بش يكون عن ملتقى الريادة الثالث اللي بش يكون نهار 4، 5، و6 سبتمبر القادم. ومعايا على خط البرنامج مدام هادي عامر الرياحي, رئيسة الجمعية التونسية للريادة في التربية. مدام هادية صباح النور, أهلا وسهلا, مرحبا بك.
1: صباح الخير, أهلا وسهلا بكم إذاعة التطوير, بكل مستمعي إذاعة التطوير, وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة الصباحية الجميلة. إن شاء الله باش نعطيه إن شاء الله لمحة على ملتقانا الثالث للريادة.
0: أيه. الملتقى هذية طبعا اللي قبل ما نخوضه في التفاصيل متاعه, نحبه نحن نتعرفه على الجمعية هذية, جمعية تونسية للريادة في التربية, وقتاش تأسست وشنو الدور متاعها بالضبط؟
1: هي جمعية تونسية يعني ما عميش برشة الحقيقة, انطلقنا يوم 6 جانفي 2026 نخبة بالأسابة المربين وخبراء التربويين ببروجيين ومدربين على مستوى عربي وحتى مستوى عالمي. وكان الموضوع متاعنا طبعا هي جمعية تربوية ثقافية علمية برئاسة الأستاذ هادي عامر الرياحي, ومعنا طبعا نخبة من الأساتذة والمربين, الأستاذ منير التوتي كاتب عام, والأستاذة ألفة بالكيفي أمينة المال, ونخبة رائعة من الأساتذة والمربين معنا.
0: أي
1: أهدافنا طبعا من الاسم نتاعها يبدو واضح, طبعا أنا هدفنا هو المساهمة في تعزيز جودة التعليم وتمكين كل المتداخلين في الشأن التربوي, ونحن معهم إن شاء الله في تطوير المنظومة التربوية, وإن كان إعطاء أفق جديدة للمدرسة العمومية لكلنا خريجينا, ويشرفنا هذا أن نكون من أبناء هذه المدرسة الوطنية طبعا.
0: اي نعم, معناها انتم في العاده برغم انها ما زالت جديده الجمعيه هذه, في كل مره عندكم ملتقى, في كل مره فما معناها نقولوا نحن قاعده مع بعضكم لتناول مجموعه من المواضيع اللي تهم الشان التربوي.
1: تمام, طبعا احنا كنا قلنا يعني كنا مربين وكنا عندنا تجارب في التجارب في التدريب في التنشيط في العمل التربوي في الحصول على جوائز على مستوى الوطني والمستوى العالمي كمربين. من هنا جاءت فكرة أن تجربتنا الخاصة تصبح نموذج, ومن خلالها ننشر طبعا هذا المجهود اللي قمنا به وهذا النجاح, ونخليه طبعا مع المعلم التونسي وفي إمكانه طبعا, ونقربوا المدرب للمتدرب, والفائدة تعود للمدرسة للتلميذ وللوطن بطبيعة الحال. طبعا كان عندنا ملتقى الأول للريادة وهندسة الإبداع التربوي في عصر الذكاء الاصطناعي, ثم تلاه الملتقى الثاني أيضا للريادة استراتيجية التعليم الحديث من الفكرة إلى التصميم في المشروع, والحقيقة وجدنا نجاح كبير والحمد لله, حضور رائع جدا, وأهم شيء أن المدرب يقدم للمتدرب الطريقة الجميلة الرائعة, أنه يدخل متدرب فيصبح قادر على التدريب على ما نقدمه له من خبرات في الذكاء الاصطناعي في مهارات القرن 21 التطبيقات الحديثة طبعا, ووفقنا في هذا كثيرا والحمد لله.
0: نعم, لكن هل هذه مدام هادية وقت اللي نتحدثوا نحن على الذكاء الاصطناعي هل هو يتطلب زادة لوجيستيا أنه تكون برشة حاجات حاضرة وأنه تكون الأرضية مخدومة بالقدا في مختلف مؤسساتنا التربوية؟
1: طبيعي جدا, هو راه احنا هدفنا يا رب ان شاء الله يكون فما مخابر بكل المواد مثل ما هو موجود, وعن تجربة اقول من خلال انشطتي عبر الفرق العالمية المدال كبير للمدرسة اللي توصل للمعلم باش يكون معلم فعلا عالمي ويوصل الى مراحل ابداعية وينطلق مع تلمذته في عالم ابداعي. ولكن احنا رغم راه الظروف الصعبة ورغم قلة الإمكانيات داخل مدارسنا, إلا أن نراو الإبداع التربوي ملحوظ جدا, وتلمذتنا تبارك الرحمن مبدعين في كل المجالات ومعلمين أيضا, فقط أمكين من هذه الوسائل يعاونوا برشا في أنه يتجدد, وانت تعرف ما لا يتجدد يتبدد, خاصة في عصر الذكاء الاصطناعي والتطور الكبير اللي يشهده يوميا, وأيضا قدرات أبنائنا تراهم يعني مع الهاتف والحاسوب يعني يوميا، فحاولنا نوجدوا هذه الرابطة الجميلة كيف نوظف هذه الإمكانيات لدى بعض تلامذتنا، توفر الحاسوب والنت والهاتف إلى توظيفها في الدرس.
0: هذا باش تختاروا بعض المواد ولا هو باش يشمل تقريبا المواد الكل اللي يقراوها الصغار؟
1: احنا في نهاية الأمر في هذا الملتقى سيكون عنا 3 ورشات تطبيقية إن شاء الله. الورشة الأولى باش تكون منصات تلعبية وتوظيفها في تنشيط تعلمات، يعني نستعملوا تطبيقات تعتمد على الحاسوب والهاتف، والتلميذ يكون معاك أيضا بالهاتف للمشاركة. ولكن أيضا هناك وسائل أخرى بدون هاتف يمكن اعتماد بطاقات لجعل التلميذ يتفاعل معك داخل الدرس. وهذا طبعا باش نوريه المدربين المعلمين معنا كيفية استعمال هذا وذاك، وأيضا باش نشجعهم على نقطة ثالثة بالنسبة لنا واللي هي نبدأ بالنسبة للجمعية التونسية للريادة من الأول، هو التشجيع على إنشاء النوادي وتمكين المعلمين من استفادة من هذا الفضاء لدمج التلميذ في عالم الإبداع بإطار قانوني يتشرف عليه وزارة التربية، يتشرف عليه المدرسة، المدير، وطبعا هذا يطمئن كثيرا الأولياء. فننشط الحياة الثقافية، ننشط النوادي، ونجعل الأستاذ والمعلم عموما يعمل في أريحية في إطار قانوني في إطار جميل، وأيضا محمي الأستاذ.

0: توظيف الناس التوظيف الجيد أيضا، يعني من كل الجهات يعني هناك تمكين للتلميذ وحمايته من المجتمع وآفاته وأيضا من النات و مخاطرها أيضا.
1: نعم نحاول نستغل الحاجات هذه فيما ينفع التلميذ وما ينفع المربي أكيد. والأسرة في النهاية ككل. يعطيك صحة، شكرا ليك مدام هادي. ديما نذكر
0: الورشة الثانية إذا تصميم فيديو
1: التعليم عندي برشا وقت
0: الرقمية المبتكرة. اليوم الثالث سيكون إعداد الجلدات التعليمية والدروس باستخدام الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي. يعني باش كل مدرس، انت سألتي حسب النواب، كل مدرس يجيب الفيشة نتاعو درسه وكيفاش باش نوظفه بالذكاء الاصطناعي، نغيروه في شكل ألعاب، نغيروه في شكل درس ينطلق يعني في شكل فيديو، فيعود التلميذ في المنزل ويراجع من خلال الفيديو يتفاعل. يعني هي طرق حديثة لدمج التكنولوجيا في الدرس ولجعل المعلم يخرج من الروتين ويواكب عصر الرقمنة، وأيضا التلميذ يشعر أنه مواكب لعصره ولكل تلاميذة العالم إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا لك مدام هادية، ونذكر ديما الملتقى هذية شكون نهار 4 و 5 و 6 سبتمبر القادم. شكرا على قبول الدعوة مدام هادية عامر الرياحي، رئيس الجمعية التونسية للريادة في التربية. تحياتنا ليك، نهارك زين وإلى اللقاء.

0: رجعنا لكم مستمعين مواصلين ديما معكم في صبحيتنا. مرحبا بكم مجددا. شتواصل طبعا الحديث عن التعليم وعلى طبعا البرامج الموجهة لتلامذتنا ولطلبتنا حتى يستفادوا أكثر. مش تستعد تونس خلال الفترة القادمة لإطلاق برنامج تكويني كندي دولي بداية من شهر سبتمبر، والهدف متاعه مجالات مختلفة متنوعة تشمل الأمن السيبراني، البرمجة، وإدارة المشاريع باستخدام الذكاء الاصطناعي. معي على خط البرنامج المسؤولة التكوين الدولي مدام نجوى بعصيدة. مدام نجوى صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح النور، صباح الفل،
0: مرحبا بيك.
1: يعيشك، بارك الله فيك، شكرا على الاستضافة.
0: يعيشك، شكرا لك انت زاد على الاستضافة، وشكرا على المجهودات اللي تقدم هذه لأجل طبعا تلامذة ولأجل التكوين يضمن مستقبل واعد فعلا، لأنه فيه برشا تطوير وفيه برشا عمل وفيه برشا جهد. وقتاش باش يكون إن شاء الله البرنامج هذايا، وشنية أهم النقاط اللي باش تكون حاضرة فيه؟ تفضلي مدام.
1: يعيشك، بارك الله فيك. قبل ما نحكي على التكوين والذكاء الاصطناعي والفرصة، نحب أولا نقف مع أهلي من كردين وجردين ومع العائلات اللي

0: توجيعها وعشناها معها توجيعة كبيرة. ربي يفحر يرحم شبابنا، ربي يصبر عائلتنا، وإن شاء الله ربي يطمن القلوب على المفقودين. واليوم ما جيتش باش نحكي على حتى شيء بختار البحر ومحبش مش جاية باش نعطي درس، ولكن وراء كل شيء فما قصة فما حلمة فما ضغط
1: أكيد
0: فما بحث على المستقبل خير. ما نلزمش نسألو كيفاش تصير فما حاجة غلط عملناها احنا الكل مسؤولين،
1: كلنا مسؤولين، راه
0: قلنا مسؤولية جماعية. وقت اللي نحكيو على شيء بدنا نفهموا حجم المشكلة، حجم المشاكل اللي قاعد يعيشها، واحنا العديد موجودين، معناتها تثبت قليل بتاعنا في الشباب بين 14 بين 15 و 24 سنة وصلت المعدل كبير شوية 35.4%.
1: برشا صحيح،
0: يعني واحد على ثلاثة معناتها مهدد وإلا ساعات العمل. دونك نفهموا حجم الضغط اللي عند الشباب والمشاكل اللي صارت الكل. اللي نحب نقوله احنا اليوم معناتها جينا باش نحكيه، واللي معناتها باقي فما راهو فما الحلول والامل موجود، فجوست لازمنا نخمم مع بعضنا، نغزروا لفوق شويه، شوفوا العالم قاعد يتبدل. رغم اللي معناتها يلزمنا نتوقفوا للبطاله، معناتها حامل الشهادات العليا زاده في 26.6.
1: صحيح،
0: انت واحد يقرا 3 أو 4 سنين ولا واحد يشوف في خوه يقرا مش باش يخدم محبط جدا. لكن راهو معناتها قفل حاجات قاعده تبدل وتبدلت، لازمنا نكونوا مواكبين للعصر. راهو توا معناتها بالذكاء الاصطناعي وبالعالم شنو معناتها، احنا قلنا توا البطاله في عامل الشهادات 26.6 باركونتر فما الفورم هذايا انترناسيونال يقولنا راهو جي سي 5 سنين راهو العالم طالب 170 مليون مهنه.
1: عدد مهول، عدد كبير برشا،
0: عدد مهول. معناتها مهنه خدمتها جابتها ليا وجابتها لنوفيل تكنولوجي. هون يلزمنا نعمل وقفه تامل ونشوفوا احنا وين وشنو هما الشهادات اللي عندنا وشنو هما السكيلز اللي عندنا وشنو نجموا نعملوا. راهو ساهل برشا تعود نرمي روحي في البحر، نجم راني نعمل ناخذ طياره بالفيزا نتاعي، اما نعمل بس نعمل باسبور بالمهاره
1: نتكون
0: ونحسن وضعيتي وضعيه عائلتي. والله العظيم معناتها سنيه اسهل برشا ومضمونه جوست من الاول. معناتها فما انفستيسمون، فما استثمار يعمله هو في وقته في التعلم نتاعه، عائلته في عودة بيع الذهب ولا حاجة باش تعطيه يحرق التواليت تعمله باش يمشي يقرأ. معناتها الكلنا نتبدلوا، الكلنا معناتها
1: التضحية تكون في اتجاه صحيح، تكون في اتجاه صحيح.
0: غلطين لو يلزمنا نعاودوا نرتبوا كوارتنا الكلنا والكلنا نعاودوا نفهموا شنو يلزمنا نعمله. احنا العديد العالمية تقولنا راهو فما الشغل موجود، الشغل معناتها العيش الكريم والشغل موجود، هيت المهارة هيت الصنعة انت تعرف تخدمها الصنعة هذه ولا
1: اي يلزمك تتعلم، يلزمك تتعلم
0: تخدم الصنعة. والله لا هو صعيب، معناتها تو معناتها من فضل الله وفما الانترنت والعلم موجود متاح. عطيني شكون يحب يتعلم وشكون يلوي الركبة كما احنا نقوله، وشكون يبدا هكا يحلم ماذا بينا الوليدات واللي يحلموا زادة باش ينجموا يوصلوا للشهادة اللي باش يعملوها. دونك احنا توا لي زوبورتونيتي اللي موجودين والفرص معناتها متاحه جدا كما قلنا. معناتها المنتدى الاقتصادي العالمي قلنا 170 مليون وظيفه، فيش 170 مليون وظيفه. قلنا في الوظائف نتاع ليا نتاع سيبر سيكوريتي، ليا معناتها الذكاء الاصطناعي. السيبر سيكوريتي معناتها الامن السبراني، ما دام الذكاء الاصطناعي ولا في كل تليفون العباد الكل كونكتي، فما اختراقات معناتها نجم تكون تحصل برشا على العقد تليفونك فيسبوكك والا للشركه اللي تخدم كونكتي ما تنجمش ما تخدمش بلاش انترنت والا حتى للدول
1: تنجم.
0: معناتها كلنا مهددين بالامن السبراني هذايا كما نقول وزاره الداخليه نتاع الانترنت. هذايا وزاره قاعده تتكون وقاعدة تلم في الجنود وقاعدة تلوج وحتى ليزكسبيرت هما تلمو ليا ياسر قوية، حتى الأمن السبراني زاد صعب.
1: صحيح،
0: معناتها فما تحويل وجهة في الأمن، ما عادش الأمن نتاع كاميرات سيرفيونس وباب حديد تولي ولا أمن على الإنترنت، وهذاك طالب برشا برشا عباد تحب تخدم وطالب تكوين. المهنة ذوما وأنا زاد المهنة نتاع ليا في الذكاء الاصطناعي، لو ما عاد في ناس أستاذ وإلا معلم وإلا بني وإلا حتى مرأة نقولها طيب في الكوجينة ما تستعملش ليا تفسر لك وتهلك
1: برشا برشا حاجات. اي اي
0: واللي حتى باش يحضر ولادك دروسهم ينجموا يعاونوهم بيا معناتها توا هذه هذه تمكنت منا وبدلت لنا
1: عالم عالم متحرك عالم متحرك في في تقريبا كل شيء. مادام نجم باش نحاولوا نختصروا خاطر ما عادش عندي عندي وقت فقدت. هو باش ينطلق طبعا البرنامج هذايا سبتمبر المقبله. هل هو متاح لفئه عمريه معينه؟ هل هو مفتوح للناس الكل؟ كيفاش بالضبط؟ شنو شروط يعني الالتحاق بالتكوين؟
0: هو البرنامج احنا في خدام هذه كل معناتها الاكاديميه الاكاديمية شروط كندا. هي اكاديميه في تونس عندها اكثر من 30 سنه. احنا كنا شركه اسياس فورماسيون من رحم شركه اسياس فورماسيون اللي كانت تخدم مع الشركات. اخلقنا دبلوم مع الاكاديمي شيربروك كندا اللي هو الاستجاب دو شيربروك في كندا. استجاب هذه هي مؤسسة تربوية حكومية في مدينة شيربروك في كندا. في كندا كيف كيف عارفوا اللي راهو لي شيفر تبدلوا خلقوا دي دبلوم تاع 6 اشهر
1: بتاع
0: اشنو الدبلومات هذوما؟ قال لك معناتها احنا بما انه سوق الشغل العالمي والكندي والعالمي كله يلوج على العباد في مهنهم هذوما سبيسيال. انا هاني نعمل فورماسيون انتنسيف معناتها مسرعه للمهاره هذه نعلمهم الصنعة على اولاد ويخرجوا البيرو الميدان الشغل يخدموا مع الاكسبيريونس يوليو دي زيكسبير ينجموا ديما يقعدوا يعملوا خاطر هي هذيا يلزمهم ديما يقرا معناتها ياخذ داتا بيس
1: ان شاء الله. ما عادش عندي وقت مدام نجوى مضطره ان شاء الله نرجع للموضوع هذا في بداية سبتمبر ونزيدوا ناخذوا أكثر تفاصيل وقت اللي تكونوا أنتم بديتوا. شكرا لك، شكر جزيل على قبول الدعوة. إلى لقاء، تحياتنا لك ونهارك الطيب. شنختم طبعا بالفقرة أنا والغربة اللي تقدم هنا زميلتنا سعاد شلبي ونكون معها. هي وصلت نهاية مشواري الصباحي معكم. إلى لقاء لسكم.
2: أنا والغربة.

0: أنا والغربة.
1: أنا والغربة.
0: عسلامة مستمعينا الأفاضل في حلقة جديدة من أنا والغربة. الغربة ما هيش مجرد أميال تقطع ولا بحار تعبر. الغربة هي صراع الروح حين تعود وحقائب الحنين التي تثقل الكاهل. معنا اليوم ضيفتنا الكريمة مريم الزيتوني، أصيلة ولاية جابس تحديدا من كتانة، وهي ضيفة أنا والغربة. أهلا وسهلا، مرحبا بك أختي مريم.
2: مرحبا
0: مريم. اليوم تعود إلى تراب الوطن تونس، جابس تحديدا، باش نحكو على تفاصيل العودة بعد قليل. فقط قدمينا روحك أختي مريم للسادة المستمعين.
2: أنا قلت لك يسمى الغربة، عندي سنوات نقول أني عندي فوت من 40 سنة في الغربة في فرنسا. وقت اللي نجي لهني يسمى نفرح هني ببلادي ونفرح بداري ونفرح بالأحباب، وديما مشوقة للبلاد نتاعي.
0: إذا كان تذكرينا أول ما انطلقتي من جابس لفرنسا، كيفاش كانت الظروف وقتاش تقريبا؟ يعني كانت رجعين للحظات هذيك أختي مريم.
2: لحظات هكايا الأولين تعبت مشيت، ما عنديش، ما نقراش بزايد. وقت اللي مشيت لفرنسا هيك عندي شوية نقولني خوف، وبعد بشوي تعلمت اللهجة الاخر الفرنسوية، وتعلمت نمشي للمرشي ونمشي لكل بلاد وبكل بلاصة حذايا ثم. ونقول اني ما صعبتش عليا الغربة في الاول، قعدت ثلاث سنين ما روحتش لبلادي. كهو عاد جبت الوليدات وقعدت غادي، طحت بناس سمحة، ناس بهيين، نقول اني مرحبين بيا وهزين معايا وليداتي. وشنا نقول لك، ام واخت لقيتهم غادي، ام واخت وخالة وكل لقيتهم مالية غادي، نسيت البلاد.
0: كيفاش تنجم تقربين التجربة هذيك ولو كانت يعني مش طويلة برشا، ولكن اكيد سمعت
2: في العمل. لا باهية خدمة، ما هيش واعرة نمشي مثلا كل يوم سويتين، مثلا عندي بلايص سويتين بركة نخدمهم، نخدمش نهار على طول.
0: باه
2: كل يوم ساعتين، مثلا الجمعة فيها 10 سوي.
0: وصغيراتك كبروا على التوالي ما شاء الله؟
2: لا كبروا يمشوا للمكتب وحدهم، والأكثر مخليهم في الكونتيلة، ما يروحوش للدار هكا علاش وفرصة. هم يمشوا مثلا 8:30 11:30 نقول أني نروح، ما نقعدش يأكلوا في الدار.
0: باهي ياسر. والعودة للوطن سنين، نحكوا على العودة هذه يعني أكيد فيها أفراح، فيها مناسبات.
2: فيها إن شاء الله، فيها مناسبات وفيها أفراح
0: إن شاء الله. إن شاء الله بالبركة، وربي يهني الجميع.
2: عايشك، عندي ولد سلفية باش يعرس خو ولدي كما قولها.
0: ولدي
2: باش يعرس معاش بعيد، وإن شاء الله ربي عادي يفرحنا.
0: إن شاء الله ألف مبروك بالمسبق، وإن شاء الله ربي يهنيكم أختي. وشكرا ليك على هالصراحة هذه، يعطيك الصحة أختي مريم الزيتوني من كتانة، من ولاية جابس، ومغتربة في باريس في فرنسا.
2: عايشك، معرفة طيبة، وإن شاء الله نتلاقوا في الخير.
0: إن شاء الله.
2: عايشك.
0: إذن على هالصراحة مستمعين الكرام، نكونوا أتينا إلى خاتمة أنا والغربة. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، مع أجمل تحياتي وتحيات عبد السيد المراحي في الهندسة التقنية. إلى اللقاء.
1: أنا والغربة.
0: أنا والغربة.

0: جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حبنا للعمل.
1: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ معك عشي تهنى اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn. حل ابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كي ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 جيز ولا في اقرب بوان كاشي. خاطر مع كاشي الكاش ما يبتاش.
2: إشهار عروس الصحراء، عروس الصحراء إذاعة تطوين.
3: نشرة الأخبار.
4: موجز الأخبار من إذاعة تطوين، أهلا بكم. يكون الطقس اليوم الاثنين حارا وقليل السحب بأغلب المناطق، ثم تتكاثف السحب تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار وتساقط محلي البرد، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية، وتتراوح الحرارة القصوى بين 37 و 42 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 43 و 47 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشلي. ينظم اليوم وغدا المستشفى الجهوي بتطاوين ختانا جماعيا مجانيا لفائدة أطفال ولاية تطاوين. دعت المصالح البيطرية بالمندوبية الجهوية التنمية الفلاحية بجابس الفلاحين إلى الرفع من درجة اليقظة والانتباه وأخذ الاحتياطات الضرورية ابتداء من اليوم الاثنين وإلى الخميس 27 من أوت الجاري، فترة الإجهاد الحراري المتوقعة. في العالم، أفادت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية أن السفن المنتهكة لقواعدها بشأن العبور من المضيق قد تتعرض للغرامة أو الاحتجاز أو المصادرة. قالت وزارة الخارجية الصينية أن بكين تراقب التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات على إيران وستفعل ما هو ضروري لحماية حقوقها ومصالحها. وافقت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين على تقديم مساعدات مالية إضافية بقيمة 6.1 مليار يورو لأوكرانيا لشراء أنظمة دفاعية جديدة تشمل أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ والذخيرة وأجهزة الرادار. نهاية الموجز، في أمان الله.
5: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. إذاعة تطاوين،
3: إذاعة تطاوين،
2: صباح الألحان مع فاتن.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. ينظم اليوم وغدا المستشفى الجهوي بتطاوين ختانا جماعيا مجانيا لإفادة أطفال ولاية تطاوين. تنطلق اليوم حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي والجامعي الجديد، وذلك عبر شبكة من مكاتب البريد والوكالات التجارية التابعة للشركة، إلى جانب إمكانية اقتناء الاشتراكات عن بعد. جرت أمس مكالمة هاتفية جمعت رئيس الجمهورية قيس سعيد بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ووفقا لبلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية تم التأكيد مجددا على العزم الموحد لمواجهة كل التحديات في ظل أوضاع إقليمية ودولية متسارعة التقلب في العالم. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية حزمة عقوبات اقتصادية جديدة تصفها الإدارة الأمريكية بأنها غير مسبوقة ضد إيران. اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن قرار فرنسا طرد دبلوماسيين إيرانيين ردا على منع طهران دبلوماسيين فرنسيين من العودة إلى أراضيها خطوة غير قانونية. يعلم المكلف بتسيير شؤون بلدية تطاوين كافة المواطنين والتجار وأصحاب الأنشطة التجارية والخدمات أنه يمنع منعا باتا الانتصاب العشوائي بمختلف أنحاء مدينة تطاوين، بما في ذلك الشوارع والأنهج والمساحات والفضاءات العامة دون ترخيص قانوني. كما يدعو كافة التجار وأصحاب المحلات إلى احترام حدود الأرصفة وعدم استغلالها واحتلالها بما يعيق حركة المترجلين أو يتسبب في تعطيل حركة المرور أو المساس بالمشهد الحضري للمدينة، وتهيب البلدية بالجميع ضرورة الالتزام بالتراتيب الجاري بها العمل والمحافظة على جمالية المدينة وسلامة مستعملي الطريق، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل مخالف وفق ما جاء في بلاغ صادر عن بلدية تطاوين. نظرا للاضطرابات والتزود بالتيار الكهربائي على منشآت الإنتاج التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمدنين، فإنه من المنتظر أن يشهد توزيع الماء اضطرابا اليوم على المناطق العليا التابعة لمعتمديات مدنين الجنوبية والشمالية وسيدي مخلوف وابن خداش وبن قردان وجرجيس. ومن المنتظر إعادة توزيع الماء بطريقة تدريجية حال استقرار التيار الكهربائي وعودة النسق العادي للإنتاج. بالبلاغات تكملت عناصر هذا الموعد الإخباري، نعود ونلقاكم تمام منتصف النهار في نشرة إخبارية مفصلة. إلى اللقاء.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: شبيك الطو؟ مش نجر تحت موب صحيح
5: محنش حاكم ضيخين اللي يمتيد وركز معنا برش شد ذو مكعبتين ما تلفتش وراك
4: صحربشك هاو اش بيش يعملولي
5: يا اخي مخك فيك لا توسى قلت لك محنشة كبشين فينا الحاكم اللي يمتيد بس عندي زطل سلعة فيه شوف صحرب اسكت على اللي يصير، دبر النبي عبيه طلف الحبيب. ايه هاي انطلق
6: اليوم اخر بروفه، لازمنا نفرحوا برفقه المسرح نتاعنا اللي تم معنا عام كامل، فاهمين؟
7: لازمنا نجيبوا البروفي يا بخي.
8: اي الاولاد الفم يا بي.
9: طيب يا وليد طيب بكره راسي.
8: هي شاش المهرجان، شاش المهرجان.
6: مالك لبس عليك شعامل؟ شبيك خرجت من نادي المسرح؟ والله ريت انا ترشحنا للمهرجان. ساعة ما خيبها بلاصك والله، انت عندك موهبة والله ما خيبها بلاصك والله.
10: ايش زطلة؟
6: زطلة؟ ايش فيه؟ مهبول؟ تحب بسينة؟ ايش
11: فيه الحكاية؟ شو سمعت تو؟
6: مسيه
11: ولا لي ولا لي مسيه هو سمعت تقول في الزطلة؟
6: ما قلتش ما قلتش
11: مسيه
6: ولا لي أنا
11: كلم فيه
6: مسيه ولا لي أنا
11: أكيد
6: مسيه ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء مسيه
8: فاسدة. يا مالك يا مالك كاتا

0: الأجواد مع بديعة عروبة.
1: أهلا وسهلا، صباح النور، مرحبا بكل متابعينا أينما كانوا. كيما العادة اليوم الاثنين 24 أوت، نهيرات كاسحين شوية، رجعوا من الأول وجديد في حرارة الطقس. كل عادة دار الأجواد في التوقيت هذا بالذات نتقابلوا نحكوا نشوفوا نبربشوا، فما حبر حاجات بالعادة ما نحبوش نحكوا عليهم لكن نضطروا، لخاطر ما دمنا دار يعني لمو عائلة، وما دمنا عائلة عندنا عديد المشاغل. أنا عبرش حاجات فرطت من يدينا، وعندنا برشة أحلام ما زلنا شديد فيها صحيح، وبين هذا وذاكرة وفما برشة تحديات. دار الأجواد كما العادة مثل شعبين انطلقوا به، مثلنا اليوم باش يكون الماء اللي ماشي للسدرة الزيتونة أو لبيه. الماء اللي ماشي للسدرة يعني الماء اللي باش نسقوا به السدرة آليا وبطبيعة الحال حتى بطريقة حسابية الزيتونة أولى به، باعتبار أن حاجتنا للزيتونة ديما، منفعتنا من الزيتونة لا تحصى ولا تعد. لذا باش نشوفوا مع بعضنا من مكالمات الهاتفية، باش يكون عندنا كذلك ضيوف. دار الأجواد اليوم 24 أوت، فريق عمل معنا ضوء عادل على الأجهزة على في غرفة الهاتف، عفوا الحبيب في غرفة الهاتف يقول لي ضوء للتصحيح، وبدي عرو من أمام المصطح به. أنا تقبلنا اليوم والحقيقة نستعد كلنا للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، إن شاء الله يا ربي يعاد علينا بكل خير ويمن وبركة، وخاصة بأقل أوجاع. ما نجموش نحلوا باب دار الأجواد اليوم وما نترحموش على ضحايا الخبزة، ضحايا الحلم البعيد. شبابنا مشي معنتها بطريقة مأساوية على الأخر. كنت بالعادة نسعى ونحب إن دار الأجواد وقت اللي نحلوها على نحل الباب على فرتين، نفرح ونضحك ونكتو مع بعضنا أما اليوم فعلا شيء معناها غالب الغالب، جينا مفهما حتى واحد كان البرة كان في الكياس كان في الحانوت كان في الإذاعة ما يحكيش على الوجعة هذه، وجعة الشباب اللي مشي يراود في حلم هو يشوف حلم لكن وهم قاتل. بكم برشة أمهات بكنا حتى احنا معناتها ما نكذبوش على رواحنا وقت اللي نتابعوا في الفيديوهات وفي الأخبار. أنا الغالب إذا ندر لجواد اليوم المثال باش يكون الميل ماشي للسدرة الزيتونة أو لبيه. النغم الأول ما زلنا باش نواصلوا في انتظار مكالماتكم الهاتفية اليوم، خاصة بالله خلينا نتقابلوا، خلينا نحكوا، خلينا نفرغوا قلوبنا، خلينا نشوفوا شنو المشكل، وين الإشكال صاير، علاش صغير يوصل يهرب من حضن أمه ماشي للبحر ومش ماشي للموت، علاش الأهل يبدأ معناتها يتبع في صغير على حلم هو 90% منها خايف، راهي ماهيش معناتها كما قال لي ضوء مع سراب لذيذ معناها كما المخدر، علاش فما حاجة. خلينا نشوفوا مع بعضنا اليوم بالله، تليفوناتكم اليوم هي اللي باش تقود البرنامج، هي اللي باش تأثث، هي اللي باش تحكي، مش نشوفوا حتى أهل الخبرة اللي مشوا البر عطونا بالله، هل ترى صحيح يستحق الغرب كل هذه التضحية بالروح باش يمشي واحد يرمي روحه في المجهول؟ على كل باش نتقابلوا بعد النغم في عديد الأنغام. أول حاجة اللي نحاولوا باش تكون في السياق مجددا تعازينا لأخوتنا، ورانا نعزوا روحنا قبل ما نعزوهم. النغم الأول مازلنا باش نرجع معكم.
2: موج البحر المالي شوقتني في الغالي، ندعيك للمولى الكريم العالي، منك كثر غريدي تعبتني كثرت فتنة هيدي، شوطت كبدي كويتني في ولادي، ظهري انقسم ما عاد عندي والي، أنا طالبة مولاي ربي سيدي، بكيتني يا بحر تقعد خالي، علاش لا شك الدير، أنا تعبت منك غاب للتفكير، مكسوب راس ولاد طفل صغير، من الهم والدمار هارب جالي، يحلم يحسن وضعنا ما خير، مقهور عايش في الحي زوالي، من الهم ولدي هج في مركب صغير مع جماعة خرج، وكاتب وريقة داسها في درج، يا والدة انت الغلا ودلالي، بإذن الإله نوصلك للحج، على خاطرك ندفع جميع أموالي، احكي تكلم قول ريح قلبي وخاطري المشغول، جيتك بجاهل هاش من رسول، يا بحر ما تسكتش ريح بالي، حطوا القضية ضد المجهول، أنا جيت طرح يا بحر نسوالي، قال البحر بليز، يا والدة احكي بلا تنرفيز، انتي فقدتي طفل غالي عزيز، وبالهم والدمار هارب جالي، حلم الوحيد وغايته باريس، خلاه وطن العز والأهالي، مانيش من الغدارة، يا والدة غير سل البحارة، ينبوك على الخير البحر وسرارة، ومو حال تلقي نقص في مكيالي، تجيني المراكب فارغة تجارة، دوباش تخرج من العباية تكالي، حلمك علي استني، ما موجوع كيفك حالكم شاغلني من الله أمر الموت ما هو مني يا والدة غير قربي وتعالي ولادك تحدى جايني متعني في مركب صغير معاه برشا غوالي

0: هذه غناية ليهم في آخر الحكاية تتكسر المراية وما تحكيش عليهم. إذن باش ننطلقوا توا في الركن الأول مع صديقتنا الأستاذة ربيعة بن يوسف اللي باش نحكوا معها في نفس الإطار ونحاولوا ديما نربطوا بالأحداث اللي موجودة شوي ونحاولوا نطرحوا السؤال علاش نوصلوا للمرحلة هذه بالذات، علاش نسلكوا الطرق المسدودة تواره الشباب اللي يمشي عارف ان الحالات الشاذة، معناها هو قاعد يقيس على حالات شاذة وحتى الحالات الشاذة راه اللي يعطوه اكثر من اللي خذوه، يعني يغتروا باللوحة المنجمية بالكره بالمضخمة بالروات، لكن صدقوني وتوجيكم شهادات حية من ناس عايشين غادي كيفاش معناتها يمشوا وما فما حتى واحد يمشي وقال احسن افار عملت، كل من يمشي يقول مصاب يا ريتني ما عملت العملة ومشيت. صباح النور أستاذة ربيعة، إذا نستقبلوك في التوقيت هذا بالذات باش نحكوا مع بعضنا على تحديدا تو ناخذوا زاوية النظر اللي باش ناخذوا بها الموضوع هذا. صباح النور ساعة.
1: أهلا وسهلا، صباح النور، تحية ليك وتحية لكل المستمعين إذا عطاطوين. في البداية نحب نترحم على أرواح الشباب اللي توفوا،
0: الله يرحمهم،
1: إن شاء الله ربي يرحمهم، إن شاء الله ربي
0: يصبر عائلاتهم،
1: تعزينا لكل الأسر، ابتلاء كبير ولكن لا مجال إلا للصبر، إن شاء الله ربي يصبرهم وربي يصبرهم كهو.
0: آمين رب العالمين. ربيع لو كان نشوفوا الظاهر اللي هذه تول الظاهرة معناتها معروفة ما هيش أول حادثة رغم وجعتها ورغم تداعياتها ما هيش أول مرة، لكن إذا نحاولوا ننفض الغبار على الأسباب الكامنة علاش يوصل واحد هل ترى لهالدرجة معناتها السبل المقطوعة لهالدرجة ما فما حتى حل لهالدرجة البلاد بالفعل يعني بنظفرين ما نحبش نعاودها مداولة إنها ردت أولادها معناتها لهالدرجة السوداوية في النظرة وإلا حسبة غلطة، يعني كيفاش النجمه من التجربة هذه فما حلول ولا ما فماش أستاذة؟
1: في البداية
0: نحكيش معناها
1: وعلى خلينا فما نقطة مهمة أنت حكيت عليها بكري بديعة اللي هي هيك النظرة اللي يشوفوا في الجنة في الأوروب وإلا معناها في كل ما هو هجرة أولادنا معناها يشوفوا في كما قلتي اللي يجي معناها بالكرهبة مضخمة، ولكن ما وراء الكرهبة المضخمة وما وراء العيش غادي في يعني في الهجرة، خاصة اللي معناها الشباب اللي بيمشي بدون أي معناها شهادة علمية وبدون أي تكوين، فماشي في بالهم يعني اللي هو باش يلقوها دنيا غادي ورد، فالوضع يعني مختلف تماما بشهادات كما قلتي يعني ناس مشت وربت روحها في البحر وبعد معناها فريموم عاشت مآسي في حياتها غادي مش وصلت اللي هي يعني تبني ولو قليل في حياتها.
0: صحيح.
1: الأسباب فما برشا أسباب، الأسباب الوضع اللي نعيشه فيه يعني الكلفة متاع المعيشة هي أقل بكثير من ما هو مدخول للفرد. يعني اللي دخل معناها مليون في الشهر يصرف راه في زوز ملايين، واللي دخل زوز ملايين راه قاعد يصرف في أربعة ملايين، يعني النيفو دفي متاعنا ياسر عالي، يعني الدنيا انك تشوفي في الغلاف في كل بلاصة، هذا يخلي في الناس اللي هي خير قادرة على انها هي يعني توفر العيش الكريم لأبنائها ولا الروحة، فتتلذ اللي هي معناها ترمي روحها في البحر، يعني فما مثال يقولك أني ميت ميت ميت لهني ولا ميت في البحر، يعني
0: كداش موجعة الكلمة هذي كداش
1: موجعة جدا موجعة جدا، ولكن معناها حسرتها وقت اللي بالحق تصير ان هو الانسان يرمي روحه في البحر ويلقى نتيجه بعد المأساة اللي تبقى في لوعه في قلب الام معناها مدى الحياه على ان هي فقدت ابنها ولا فقدت زوجها ولا برشا يعني ولا بنتها، لان تو الهجره لما بنت تحصل على الشباب
0: لا مش كل الاولاد
1: تهاجر، نساء حوامل تهاجر، رجال كبار تهاجر، يعني ماهيش
0: قصرنا
1: لا بالجنر ولا بالعمر. هني هات خلينا نفكروا احنا في حاجة في وقتنا الحالي الى تفكير جماعي الى حلول جماعية الى حلول اللي تهز الوطن يعني الى بر الأمان حتى على المدى البعيد، لأن السدرة
0: الماشي للسدرة
1: أو لديها الزيتونة يبديع النجم نغرسها لا نأكل منها لا تأكلي منها، يأكل منها ولدي، يأكل منها حفيدي، يأكل منها الأجيال الجاية. هذا هو اللي إحنا يلزمنا نخمموا فيه تو، كيفاش نبنوا وطن اللي هو على الأقل حتى إحنا عشنا ظروف صعيبة نخلوا لجينيراسيون اللي جايين على الأقل باش يلقوا علاش باش يوقفوا. هذايا لن يكون إلا بتفكير جماعي بصلح جماعي.
0: أيوة.
1: نحسوا الليد في الليد، مهما اختلفنا على بعضنا، مهما اختلفنا في كل الاتجاهات، ضروري أن يكون الوطن أمام الجميع
0: في الأولوية.
1: الوطن أمام الجميع يعني يتحدوا الناس، يولوا نجدوا الحلول، يولوا نشوفوا علاش الضوء قاعد يقص، علاش المي قاعد يقص، هات نلقى حلول. هذا وراء انتماء للوطن.
0: صحيح.
1: يعني اذا انا ما عنديش انتماء للوطن متاعي، ما نحسش
0: وقت نشيل
1: الشباك ونلوح البابيي من الشباك، ولا وقت يعني نخلي في المؤسسه ندخل نخلي الضو يشعل، ولا نكلم فام دي ميناج تمشي لي الكليماتيزور قبل بتاعه باش انا سيادتي كي ندخل نلقى البير معناها
0: بارد.
1: هذاك الكل يجي في الانتماء.
0: صحيح. جزئيه صغيره لكن مهمه،
1: معناها من شعورنا نحو الوطن هذايا، واللي احنا باش نخلوه راه مش من ما يخممش الانسان في الانا الضيقه في الانانيه. نخمم في حفيدي، نخمم في ولدي، في نخلم في نسلي، نخلم في نخمم في اجيال الجايه. هذا يتبني ضروري ان يبنى له يعني استراتيجيات، لأن الانتماء يعني شعور يبنى داخل الأسرة قبل داخل المؤسسات التربوية.
0: أستاذة ربيعة يعني هو فما اتفاق بيني وبينك إنه نحكي على موضوع ونأخذ مثل شعبي ونتناولوه ونحلله، نلقوا إن الأزمة أزمة قيم. يعني إني توا كيفاش نعمل؟ إني مهددة حتى إني صغاري نهار آخر يقول ما عادش نحب نبقى في تونس، نحب نخرج. إني كيفاش نهيئ الجانب النفسي والواقع ونعطيه حاجات اللي هي تكون أساسية، هي تحب تخرج حصل مستوى علمي أخرج. لكن هذا حتى معناتها قسيت عليك سامحيني، تو معناها ربو صغيرنا أول شيء على تقديس العلم وتقديس المربي، يعني هذو ما حاجتين. فما نتصورك إذا تتفقي معايا، إذا بدينا فما مسلمات تو ندخل ونقرأ ونحيو العلم، وبعد ندخل المعلم بكل تقدير وكل، لكن وقت اللي تتداول تصور بتاع إن المعلم يتم انتهاك الحرمة بتاع القسم، فما شكون يعتدي؟ وبرشا تصور شوف نعم بالحق، هذه من فم من هني تبدأ الضرب. يعني إذا ضربت المؤسسة هذه نتصور معها حتى نقول لفوك عليك شهازك مش بشي صدق. أما إذا نوصل نضمننا مستوى علمي محدد باش زادة كما قلتك تقيس العلم والمربي، إيش قولك أنت متفقة معايا في هذا ولا لا؟ هذه من الحاجات.
1: شوفي يعني يلزم إعادة البناء في كل شيء،
0: في القيم وفي المفاهيم
1: يعني
0: وفي
1: القيم، سواء عند أبنائنا سواء عند المربي. يعني الأبناء ضروري أن يتشبعوا بهالقيم هذه منذ البداية في الأسرة، يعني تنشأ الأولى أن تكون تنشأ سليمة، تنشأ مبنية على قيم سليمة، على قيم الانتماء سواء لعربتنا سواء لديانتنا. ثانيا المربي في حد ذاته مع تحيتي لكل من علمني حرف وكل من قرانا وكل من علمنا، راهو ضروري أن تكون هناك مراجعات كبيرة عند المربي. فالمربي إنسان، وإذا ما يتكونش لإعداد الأجيال وإعداد أصلا بناء الانتماء فسيكون المربي في حد ذاته سبب تدهور هذه القيمة. يعني هني في ريست روك، يعني عند الأسرة عندها دور، والمؤسسة عندها دور، والسيستام عندها دور، والمربي عندها دور. يعني هني يعني ضروري أن يكون هذا التواصل الثلاثي أو الرباعي فمن نجموش نحكوا راه في بعض الاحيان يكون المربي هو اصلا جزء من
0: المشكل. لا فعلا اي موضوعيا اي
1: من المشكل. صحيح. يعني مع احترامي لبرشا معناها ما شاء الله معناها على كفاءتهم وعلى قيمهم وعلى اخلاقهم، لكن هذا ما يمنعش تو اللي احنا وصلنا في عائض وقت تدهور. يعني قبل حتى يضربك المعلم يخاف عليك، يعني يحسك ولده، ما عاد الشعور هذاك الا نادرا اللي هو يشوف في التلميذ هذاك كانه ولده. يعني فما مربين ما شاء الله عندهم برشا قيم، ولكن في نفس الوقت فما شكون معناها ما عادش يشوف التلميذ اللي هو ولده، لأن هذاك ما عادش يحمل يعني الأخلاق والقيم من اللي جاي من داره، وهذاك كيف كيف زاد كيف كيف تبدلت المنظومة. فهني الخدمة على الناس الكل، يعني يلزمني نكون ناس، ما يجيش أني معلم ولا أستاذ ولا واحد يجي يتحط في اللي يقري في تلامذة قبل ما نعمل فورماسيون في سافوار آخر، قبل ما نقدم له على الانتليجنس ايموشنال نتاعه،
0: الذكاء العاطفي،
1: كيفاش هو يدير مشاعره وكيفاش يتعامل معاه، يفهم روحه الساعة هو قال لي يفهم روحه ويفهم مشاعره ويفهم كيفاش يتواصل مع الآخر ويعرف التلميذ ويعرف مشاعره ويعرف الشخصيات ويعرف رو أحمد مش كيما عليه ويعرف رو هذاك تفصيلي وهذاك إجمالي ويعرف هذاك بصري. هذا الكل أختي لو كان ما نحطه لاش إحنا منهجية صحيحة تبنى عليه رو باش نلقوا النتيجة اللي يلزمنا نفيقه من الآخر، يلزمنا نفيقه على وضعنا، ما نفيقه على وضعنا إلا بتفكير جماعي، إلا باليد في اليد حتى واضح. نأخذ السفينة إلى بر الأمان. يعني الوضع يزيد يدهور، ربي إن شاء الله.
0: آمين. رب العالمين إن شاء الله ربي
1: يجمع القلوب. آمين. على هالوطن هذا وعلى هالأمة وعلى إن إحنا نسترجع مكانتنا بين الشعوب. تونس ما شاء الله ولادة للكفاءات.
0: فعلا.
1: ولادة للعقود. لنا نقصين
0: كيف قلت. لا نقصين أدمغة لكفاءات. لا.
1: لنا نقصين كفاءات ولنا نقصين ما شاء الله إحنا نصدروا في الكفاءات ونصدروا في الأدمغة.
0: فعلا.
1: وإن تنسي تلقي بسم الله ما شاء الله توانسة في كل بلاصة. لكن اللي ناقصنا اليد في اليد. اللي ناقصنا بناء منظومة
0: يعطيك الصحة أستاذة ربيعة.
1: اللي هي تجمع الجميع.
0: يعطيك الصحة أستاذة ربيعة، إذا كنت معنا حاضرة كعادتك في الموعد وبإفاداتك إن شاء الله يا ربي صوتك وصل. وفعلا التحدي راه كبير أما ماهوش مستحيل، وقت نبدأ من الجزئيات ونكبر بشوي شوي. فما إذا بالفعل نحبوا نسترجع أولادنا راهي ما هيش حاجة مستحيلة. إذا باش نوصل معكم إذا فما مكالمة هاتفية وإلا فما مكالمة إلا به نمشوا للنغم الموالي ونرجعوا كما العادة. موضوعنا اليوم المي الماشي للسدرة الزيتون أو لبيها
2: الفقر من رمضان والفقر نرى حارقة مزاقة وما هوش بالمال الكثير فراقة. المعدوم ما هو اللي تهر هدومة، المعدوم من هزة طفول وساقة جيابة ملاية وفكرته مهدوة، فلوسها قريبة غمة وثم النسي باباه قرد أم، هان الشرف مهمة لما تزحف كسر أولاد عمومة، دار فعل ما دارش لفع بسمه وركد عجاج الغيم عند حسوم.
3: دار لجواد، دار لجواد مع بديعة عرومه.

0: يا موج البحر. إذن الأغنية هذه بنسق آخر وبإيقاع آخر تمشيا مع موضوعنا اليوم اللي هو المين ماشي للسدرة الزيتون أو لبي. في حكمة المثل هذايا، في حكمة هناك، فما يعني طريقة، فما وصفة النجم نستقبل بها صغارنا، حاجتنا بصغارنا. راهو فما 20,000 حل. مازلنا باش نحكو، فما مكالمات هاتفية، فما تفاعل كبير. ناخذ المكالمة الهاتفية الأولى اللي نحلوا معها مثل اليوم المي اللي ماشي للسدرة الزيتون أو لبيه. صباح النور.
1: أهلا وسهلا أختي.
0: أهلا وسهلا، مرحبتين.
1: عايشك وبيك أكثر، نحييك بزملائك الكل وزميلاتك.
0: عايشك، شكون معنا؟
1: سلمى مهورس.
0: سلوى، مرحبا يا سلمى.
1: سلمى
0: مرحبا يا سلمى. أيوة،
1: عايشك بيك أكثر.
0: مثلنا اليوم يا سلمى. أيوة
1: أي والله صحيح، اللي ماشي للسدرة الزيتون أو لبيه.
0: أنت كيفاش تفهمين المثل هذا؟ صحيح صحيح.
1: الصغيراتونا الصغيرات، والله أنا واحدة من الناس، والله اللي مرضت عليهم صراحة.
0: مرضنا كل راهو يا سلمى، ما غير نهزوا في روحنا، خاطر يلزم نكملوا، ما فيش ويلزم نعروها الحكاية هذه. خاطر راه نفس النهايات، ديما نفس النهايات، نفس الوجيعة، وتنسى الناس المشكلة، تنسى ويرجع نفس الخطر.
1: خلاك انت هكاك، خلاك انت وليد صغير عمره 18 سنة باللي يكون ذكي حتى في البحر ما يقدرش يروح وراه.
0: والله
1: علاش وليداتكم وليداتهم هكاك مسكينين، خسروا وليداتهم هكاك يقولوا
0: الوهم. الوهم يا سلمى اختي، الوهم راهو شيطان كبير.
1: لا لا، ما
0: نبرروش، اما نحكي لك معناه يعني نحط روحي في بلاصه اللي كيفاش يخمموا.
1: لا يلزم يملى قلبه بربي، كي يبدا واحد بصغيراته دايرين بيه ومتهني، مش بشرط هي يكون لبس عليه راهو كيفاش بصغيراته. والله العظيم لو كان جيتني لو كان نقول عليهم يا كريم تاع الله صغيراتك، راه ما تشوفوش الناس اللي لاباس عليهم، راهم تعبوا، وراهم ثم ناس ساعات والله ساعات نسأل لحد هيك يقول لي ما تعرفيش انت شنو اللي قاسيت وشنو اللي صار فيا. يقول لك الميل الازرق هذاك نعمة ربي، هذاك ما تحكوش عليه، اما الميل الازرق هذاك يقول لك انا من شبعان بي، ما تشوفونيش انا تو شنو اللي وليت وشنو اللي هيك. راهو وقت اللي يبدا يبكي تبدي تبكي معه
0: يا رسول الله. بالفعل معناتها
1: هما طول الوقت هذاي الناس يحب ينقز يجي غادي لبس عليه،
0: يحب يسعف
1: الناس. الناس ما لقيتهاش سهله راح
0: صحيح، حتى الاوضاع الاقتصاديه ما كانش كيف كيف، زاد كل شيء ما كانش كيف كيف.
1: الخدمه تحبي تخدمي، خدمه موجوده. مشكله ليبيا اتو تنحل، مشكله ليبيا سهله هذيك. ليبيا ناس طيبين
0: خوتنا
1: مده وتنحل، ما تطولش، نصبروا نصبروا سبحان الله. ويقولوا تعدوا خلسة، ما تنماش ذي خلسة ولا ما تعرفي، غادي الناس كلها في بالهم ببعضهم، ما تنماش واحد ما يعرفش بعضه في بنقردان، الناس كلها في بالهم ببعض. ومخططين لا ياسر، أنا ولدي وقت اللي يخرج انتبه نشوفه مع شكون يقعد، مع شكون يقعد في القهوة، مع شكون يشرب قهوة، مع شكون يحكي. ولدي ما سلمش فيه، راهو كبدك، راهو ولدك، راهو خمر فلوس.
0: صحيح، بطبيع.
1: الناس ما عندهم شو يتمنوا فيهم، راهو واحد يقول لك يتمنى فيهم ولغة الآخر يلعب بهم. أنا واحدة من الناس يعني ما عرفت مع راني نموت على الصغر، والله صدقيني يا مريضة قبل ما نسمع بالقر نحس في روحي مريضة، نقول لأمي نقولها مانيش عادية، نحس في روحي مانيش عادية.
0: بالفعل خطر وضع موش عادي فعلا،
1: يبني حس بروحي قبل ما تصير بالحاجة تصير تحصل الحاجة.
0: يعطيك الصحة سالمة،
1: بروحي قلت لك مريضة أنا هنيني، قلت لك مريضة.
0: يعطيك الصحة سالمة على المداخلة هذه، شكرا على المداخلة. ان شاء الله نتعلموا من الاخطاء، المشكله ما ننسوش، ديما واحد يلزم باش يتعلم، يلزم ما ينساش التداعيات اللي صارت. نواصلوا مع المكالمات الهاتفيه، نشوفوا اذا فما مكالمات. صباح النور.
2: اهلا وسهلا اختي بديعه،
0: مرحبا.
2: زيد الفتوري بن قردان.
0: خويا معنا باش نعزوا روحنا قبل ما نعزوكم، مرحبا بيك.
2: والله يا اختي بديعه، اولا نقول كما نقولوا فيها ان الله اخذ ما اعطاه وإن لله يرجعون. نقول لك توقتي بداعة نشوف في شباب هذا اللي كان من جردانة وفمل أختي رب بداعة، راه يفمل يوصل غادي يمشي كده المنظمة، راه معناه يتمرمز غادي بترش على ولدك يدوروه بتاع وين المنظمة. أختي رأي أختي رأي هو مش عرب غادي أختي صدقين نكلم هيك أنا راني توا مسخشيش على الجرب بتاع، نسمع واحد البارح يقول معناه يقول يا اخوي هذا اخوي هذا اخوي.
0: ذاك الفيديو القاتل
2: بصراحه اختي بديعه اراد حنيه شنو علاش يفكر فيه، يقول انت عارف ايش تبعث ولدك 50% ولدك يا بتغامر هيك في القارب ولا تفتح في النوم طيب.
0: ما هو هذيك المشكل راه واعيين هم يعني ماشي للموت عليه.
2: كان حاجة واحدة يقول لك يا أختي بديعة
0: طيب.
2: أراه عموما يبدأ بصراحة نفسي أخوي نصلح يعني نفسي بعدين صلغين أكيد أختي بديعة عندي تو ثلاثة بنيات وليدة.
0: أي ربي خليهم لك إن شاء الله.
2: عندي تو واحدة تخرجت أستاذة
0: ما شاء الله
2: وواحدة فهمت لها وواحد العام الجاي تاسعة وعندي ولدي ما جابش المستقبل القرايه قال لي ثمنه تاسعة
0: اي على
2: البلوم الطبق كذا البلوم الطبق
0: فما حلول فما حلول اخرى فما حلول اكيد عمل له برنامج اخر انت
2: مشي دخلت تكوين
0: خارق العاده
2: طبق المرصبات
0: خارق العاده
2: يروح علي اختي بديعه
0: خارق العاده
2: عاد اختي بديعه عطيتها سؤال وجهت هول اللي قلت لي شنو طاري قال لي يا بابا بقول لك حاجه واحد قلت له نقول لك بالفدك ها بالفدك ورد بارك قال لي بابا نين الشيء هاك فهمت لا اما خير مجبني والا مجاب لك ولا قلت لله يا وليد انا ما بداش نخدم حتى اختي وديعة في نهار نخدم عشرة لا ولا كما قال الاخر ساسي ولا لا
0: ندفع عليك بقدربي
2: فارح حتى على جد الخبز زيت الزيتون مجابليني صغاري
0: صحيح.
2: والله يا يعني من نحمد ربي مشكل من فوق يا اختي بديعة عرا يسوي الناد اللي تشوف فيه الهاري كله في دنجردان يطول شنو ما يتعكس الدم قال لك هذيك الدرس بتاع الكتاب الثاني قال لك ذبحت جهتها مثال قال لك اتحركت بنادي بس سو زي العويل وزي البكاء لك انت اخوي خرجت محبس من هنا يا اخوي
0: معناها شنو برشا اسباب بس عندك الحق صحيح وجهه نظر
2: انت سو ولدك خرجت محبس من هنا راسي عمر الزهور يا اخي بادي عمر شباب ثم الدريس صار خلاص من عمر صار
0: ثم قصر صحيح ثم قصر مازال حتى القانون ما يحاسبش
2: ايه ولكن اختي بديعه تو راي نشوفوا فيها حالات يا اخي انت تو يعني ولدي تو تقين اختي بديعه مشي مرتين ثلاث القهوه قلت يا اخي تو ماشي قال لي قهوه قال لي ماشي قال لي بتفرج على الماتش مرتين قلت لا يا بابا يا اخي كل ليله انت ماشي على كلمه يزع والله مشيت من هذا القهوه لقيت مقعمل سميكتي قال لي يا بابا قلت له

0: ما زلنا
1: انا صاير كما يقولوا فيها شباب نضاف ما زدتش علينا الدنيا
0: زين ربي يهديهم ان شاء الله يا رب
1: ما يدري الواحد راه
0: صحيح
1: يدري عليكم
0: شيء يعطيك الصحه اذا على المداخله تعزينا مجددا لاهلنا في بن قردان ومكالمه هاتفيه مواليه اهلا وسهلا مرحبا
2: اهلا بكم في بداية الخير
0: صباح النور مرحبا شكون معنا
2: معك عبد اللطيف يا مسخيه عماد التسبيح
0: مرحبا اهلا وسهلا
2: عايشك الله يخليك تحيه ليك اختي وتحيه للفريق راه معاك ونعزو اخواننا كل في جرجيس
0: يعطيك الصحه يعطيك الصحه اذا
2: ايوا
0: مثلنا اليوم هو مربوط برشا بالاحداث الميل ماشي للسدر الزيتون او لبيه كيفاش تشوف فيه هذا الحل
2: اسمع لها مي ماشي اسمع لها ترى اسمع لها يتناسق مع الموضوع
0: ما فهمتكش انت تسال فيا ولا معناتها
2: نسال فيك اسمع لها من ماشي زيتنا زيتنا ولا
0: من يعني
2: هاش فهمني الموضوع فهمني لكن اسمع لها علاش حطيتوه مع الموضوع هذا
0: باهي تاش معناها من ماشي السدر زيتون
2: اللي لا في المثل راهو
0: لا باش نعطيك التاويل نتاع على برنامجنا اليوم اليوم احنا تو خلينا لا العدل اللوم تو القضاء صار والمركب غرق والصغار مشوا ضحايا توا اللي هي الوقفة التأمل نوفوا قدام المراية ونشوفوا شنو احنا يلزمنا نعملوا ونوجهوا لصغارنا كان عاطفة المين ماشي للسدرة راهي عاطفة صغيرك يا اخوي احتويه قريه على القيم علم ان راهو الأزمة مش بش تدوم وعندك ألف طريقة حتى هاو ما نجحش في القراية مش تكوين مهني يعني الحلول موجودة الزيتون تفضل
2: فما حاجات انت مش معك الألام انت تخرجي تشوفه فما ارياف اختي في تطاوين انت مش قاعده تعرفها
0: لا نعرفوهم احنا رانا بالارياف انت مش بالك منين رانا بالارياف
2: ولا شوفوا اختي بديعه والله والله الشباب انا راني ضد الموضوع على فكره راه
0: ما نبرروش بالطبيعه رانا ما نبرروش
2: صحيح وكلامك قلت كلها صحيحه راه مش معاك اللي في غفره اما شوف اختي بديعه راه والله اقسم بالله قاول نعبد شباب ما تهمش راه صحيح راه والله اقسم بالله شيء
0: ما فما حاجه اخرى باش نعطيك حاجه اخرى مثال باش نعطيك حاجه اخرى سامحني باش نقص عليك فما زاد نسبه انقطاع للذكور اكثر من الاناث على القرايه نحكي لك تو علاش علاش نسالوا ان ما شاء الله تهنا في الميدان ونتائج البنات ديما متفوقه على الاولاد الاولاد من يخرج الساعه كان عمل المزيه وقت اللي حتى المجتمع هو راه اللي جاي اولاد كان عمل المزيه ليه بطريقه البنيه ولت سنين هذه ولت فاكه بلاصتها حتى علميا تو شوف انت مثلا في البكالوريا تلقى على 10 تلامذة تلقى منهم 7 بنات ناجحين وهكا في التعليم صحيت علاش زعم هذاك ما هو على خاطر العلم راهو العلم طريق ملكي للنجاح اما الاولاد معناها في المراهقه
2: الاولاد عنده اكثر طلبات في الماده اكثر من
0: فيش هو مقاصر هو كيما نفس حقوق بالعكس هو يخرج يحوس يمشي قهوه يمشي يعطي الطفله تروح تنظف
2: الغالب هو ما تمش حتى حل اخر خير حل الا قهوه
0: اسمعني خاطر هو نتصورني علاش نتصور على خاطر من اللي صغير معدل على الخارج توا ولد ظاهره من اللي صغير تقصر وما نقصهم حتى شيء يقول لك خويا نحب نخرج كان
2: هي ماهيش ظاهره للناس كلها راه هي راهي ماهيش ظاهره للناس
0: لا ما نعمموش ديما راهي ظاهره انسانيه ما نعمموش حتى هي راهي حادثه المركب رانا ما نعمموش
2: صح لكن هنا فما شباب والله اقسم بالله عايش في ازمه كبيره بطال واموره تعبه وكذا سيرتو اني ناكد لك سيرتو الريف والله اقسم بالله معناها ناكد لك اني انا ماليش باش نحكي على الخير يعني باش نحكي لك انت على التطاوي مثلا فما بلايص ما تعرفوهاش انت في التطاوي وفيها شباب وقاعد يعاني ويخدم في المرمه واموره ثابه وكذا وراضي بالوضع ناكد لك اني هذا موجود الشيء هذا
0: لا لا الحل مبرر وعلاش يرضى بالوضع ينجم يخدم المرمه ويفتح افاقه راهو ما شاء الله عندنا شباب الله يبارك معناها
2: موجود
0: هكا ولا لا ما نبركوش رانا صحيح الوقفه راهي والله توجع بطريقه ضربه راهي تجي في مقتل ولكن لازم نوقف على خاطر
2: هذيك المشكله وين؟ مشكله ما ثمش تدعيم من الدوله ما ثمش بروجيات ما ثمش حاجه
0: ايوه هذا باش نحكوا فيه الموضوع هذا باش نحكوا فيه كيفاش ان الاستثمار راه عندنا الفلوس موجود جنوب شرقي ما شاء الله عندنا ندخلوا العمله ايوه هذا تو رجعنا لمثلنا الميل ماشي للسدر الزيتون او لبيه
2: ايوه مين اللي باش يتحرك
0: هذا علاش لازمنا نحكوا مع بعضنا هذا علاش لازمنا نبرمجوا هذا علاش عمالنا بالخارج يجوا مش يجوا يعدوا 20 يوم في البحر وفي العرس ويروحوا جي انت راك سفير وقت اللي بعثناك غادي يراك على أساس أن بلادك ومحتاجاتك إذا يعطيك الصحة مازال الحديث روى وذو شجون معكم تقنا مستمعين يعطيك الصحة على المدخلة هذه فضاء حليناها اليوم باش نحاولوا نحكوا وجهات النظر الكل ونتناقشوا ونختلفوا المفيد رانا ما نش نبرروا لهذا رانا صحيح رغم الوجيعة يزمنا نوقفوا ما فماش خيار ما عندناش خيار

0: مكالمة هاتفية أخرى ذو هيك ولا لا؟ نشوفه ذا مع المكالمة الهاتفية الموالية. صباح النور.
1: ألو، مساء الخير، مساء النور، مساء الورد الفل والياسمين، أحلى مستمعين.
0: أهلا، صباح النور. صباح
1: النور.
0: أهلا سي المنذر، لاباس؟
1: يا حبيبي تحياتي ليك.
0: يعيشك سي المنذر. يعيشك.
1: أخلاقه. ضو ضو ضو.
0: ضو ذاك راهو ما نحكوش معاه هذاك.
1: عصيري ضو.
0: ضو راهو.
1: كي تخدم مع ضو تحس الحسة مش تتعدي لك هي ست
0: سنين. صحيح. صحيح.
1: ضو يا ربي فضله ضو والله.
0: تسمع يا ضو؟ صح عليك والله.
1: والله عز الناس هذاك قاعد نرفع له القبعة.
0: يعطيه الصحة، يعطيه الصحة.
1: ضو هذاك هو مفتاح خبير عندهم معزة خاصة.
0: ربي يفضلهم إن شاء الله.
1: وعم السيد مرايتي زاد.
0: يعطيك الصحة. منظر. أيوه هذا.
1: سمحوني.
0: هذا الدخان بيمشي.
1: سمحوني.
0: لطف عليك.
1: يعني أنا باش نقول حاجة برك معناتها خاطر عندنا غيدارجين وعندنا الأخبار وكل. تقيتي ماكس تقيتي فما حاجة بتقولي يعطيك صحي يظل تقرأي في أفكاري.
0: أيوة.
1: انسيه علاش يخدموا ثلاثة بتاع الصباح والأربعة بتاع الصباح في الفلاحة والراجل يقعد الريق ده كيكا.
0: أيوة.
1: علاش كيف جمع الزيتون ميساش نقوله نتحمل مسؤوليتي، علاش في جمع الزيتون مساكل يبدأ عندهم المظلات وكل شيء هو قاعد لك في القهوة، علاش ما يخدمش الأرض بتاعه، علاش ما الفلاحة هذيك تخدمها كان نسيه. احنا الفلاحة تو موجودة في في الأرياف في الكل ترخى كان نسيه، فماش راجل يخدم فيها الفلاحة.
0: أي.
1: يقولوا إيش يخدم من هنا؟ يقولك ليش مو سيد يقولوا نسيم ساكن تتعاد عليهم قويل وكل شيء في أيام الحصاد وكل شيء شكون تحصل؟ ترخى كان امرأة تحصل، ما تبقاش شكون يحصل ويعد وكل شيء.
0: صحيح.
1: علاش علاش علاش من زيت عندنا المنظومة بتاع الحوار ما بين صغار لفلدة أكبرنا وكل شيء ما عندناش العقلية ذيك استراتيجية كبيرة راهي قاعدين نمشيو في هكا معناتها نهبطوا في الحاجه اللي احنا ما نحبوش نهبطوها ماذا بينا كنا في العلالي اخدموا يا وليدي راهو تنجم تخدم اي ولدك علاش ما تستنس وبنتك علاش ما تربيها معناتها انت فيش تربي الاولاد بتاعك راي راي الحرقه راي ايش نقول راهو هما يراو فيها راي جنه غادي راي سيبا جنه ماهوش بارادي راهو البر
0: بالعكس بالعكس
1: انا نقول ممكن باش نخدم باش تعرف كل شيء كانك عندك ديبلومك وتمشي بأمور قانونية وكل شيء وبورس تابع الدولة وكل شيء مرحبا تبدا معزز مكرم غادي في البلاد أما هذا الفلوس اللي باش تحرق بهم ولا الفلوس كل شيء خبيهم واستثمر في مشروع صغير وحل عطرية وحل مدجنة صغيرة وحل نجم راهو لقيت الفلوس باش تحرق وما لقيتش فلوس باش تستثمر في بلادك عليه
0: يعطيك الصحة سي المنذر كلام بالفعل في بلاصتك يعطيك الصحة شكرا جزيلا
1: والله حرقة كبيرة
0: الغالب ان شاء الله
1: وماذا بيا البرنامج هاي اللي دارت تسمع فيا على المباشر ربي البرنامج نتاع مذيع خليهم سمكة جديدة
0: يعيشك يا
1: منذر
0: ان شاء الله اكيد حتى نغيب ونرجعوا باذن الله يعيشك يا منذر شكرا جزيلا نهارك زين ان شاء الله مازلنا موصلين مع مكالماتكم الهاتفية في تحليل مثل اليوم المين ماشي للسدرة الزيتون او لبيه المين موجود راهو عندنا المين ما شاء الله اما تبقى قاعدين نسقوا في السدرة بالحق الزيتون ما شاء الله مطالب الري بطريقة وعندنا زيتون أصلي وعندنا كفاءات وعندنا أدمغة تبقى غير المي حطوه في بلاستة هاي صباح النور مكالمة هاتفية أخرى
2: ألو أهلا وسهلا
0: أهلا وسهلا مرحبا
2: تحياتي واحترامي أبدأتي
0: يعيش يعيش ربي يبارك لك ربي يبارك لك
2: عمك محمد من جردان
0: أهلا سي محمد شبي صوتك متبدل شوية مستبرد ولا شبي
2: لا والله لباس أعطيك الصحة بارك الله فيك
0: إن شاء الله لباس الحصيل
2: هو من حقوق الجار على الجار أن يوسيه في مصيدته وأعطيكم الصحة بارك الله فيكم
0: معناش مزيه يا سيدي
2: على تفاعلكم من الموضوع
0: هذا راهو شيء أقوى منا هذا ما أولادنا راهو واللي صار ينجم يصير لنا معناه الناس تخلينا من مرة الأولى يعيشك إن شاء الله ما عاد يتعود لنا شر يا سي محمد وكهو
2: إن شاء الله يعطيكم الصحة
0: أيوة
2: والعبرة معناتها يقولوا كان ماشي
0: للسدرة الزيتون أو لبي
2: تنطبق عليها كلمة الأقربون أو بالمعروف
0: أي الأقربون تعيش معناها إني نشوفها هكا يعني ديما راني المثل نحب نخرج به نتوسع به الأقربون راه مش كان ولد العم والخو الأقربون الجار الأقربون التونسي يا خويا ما نعرفكش أما عندنا علم واحد يا جماعة هذا كان تولي أولى ثم معناتها الزيتونة هذيك مفهوم الزيتونة
2: ونهنوكم بمناسبة المولد النبوي الشريف
0: إن شاء الله يتعاد علينا هكا هو إن شاء الله معاد آخر الأوجاع إن شاء الله يا رب إن شاء الله عيد مولد النبوي الشريف
2: الله يصبر أهلهم على قد
0: أمين.
2: حبهم
0: أمين يا رب العالمين
2: وفي المولد قال أحد الشعراء ما في الخلق مثل محمد في الفضل والأخلاق والعرفاني لو حاول الشعراء وصف محمد وأتوا بأسفار من الأوزان ماذا يقولون الواصفون لأحمد بعد الذي قد جاء في القرآن؟ وشكرا يعطيكم الصحة.
0: يعطيك الصحة، مشكور جدا سي محمد. إذن ما زلنا مواصلين مع مكالمة هاتفية أخرى. صباح النور.
3: نهارك غير نهارك صعد ليالي.
0: هذا يا سي محمد آخر أني تبدع لي الصوت، قلت لش بي صوتك ضيعتني يا محمد. شكرا نهارك زين.
3: نهارك طيب ونهارك عز ليا ما شاء الله.
0: أيوة أخوي، المين ماشي للسدرة زيتون أو لبي؟ عندنا المي ولا ما عندناش؟ تمن معايا محمد إن عندنا المي ولا عندنا المي، معناه مفهوم المي يعني عندنا لبس علينا، أنا جنوب شرقي زيتون أو لبي.
3: أي هي اللي هي اللي جبلنا عن الله.
0: صحيح صحيح.
3: أما شنو عمل الموضوع التعليم حرقة كبيرة ياسر، لكن أنا أعتبرها يعني هو كتب لهم الله يرحمهم وسامحهم
0: الله يرحمهم صبر عليك،
3: يعني نقول إحنا من 15-16-17 يعني مازالوا ما يعرفوا من الدنيا شيء سبحان الله.
0: أي.
3: لكن أنا نقول انفلات من الوالدين وخلاص
0: والله. أي وجهة نظر، إحنا كما قلنا اليوم جمعوا الآراء، أنت تشوف تحمل الوالدين المسؤولية.
3: أي انفلات من الوالدين بقى سبحان الله، يعني والدات يعني خشين المحرم، أنت ولدك قالك منها بعد فيه يخش البحر، يعني وبعدين تقول لي ندم أن دم كله يرسل له
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
3: كلنا يلزمنا أن نشبحه ذريتني وين نمشوا ونشبح وين نقصروا في الليل ونشبحوا ما من نمشوا ولا بالله. بعدين الواحدة ولا كيف ما يقولوا فيها تعب وفي جرتهم ويعمل الله بحاله.
0: صحيح صحيح. وجهة نظر سي محمد، إذن يقول إن العائلة وهذه نمن بها حتى يعني ونمن بها كل يعني العائلة رأي الأصل هي أما
3: أنا نجرف ابني نعم يعني السجد بلي غير من أعرف منه مني من تبعش فيه فهمت تظل مني له ولا نتحمل مسؤولي
0: فهمتك.
3: أما شنو كما يقولوا فيها أنا زي اليوم والله مشي تعمل ظرف البلد، يعني رسول الله ثلاثات يعني محرق وكذا الممتلكات دخلها في الموضوع هذا.
0: صحيح
3: والله العظيم يعني البلاد للثورة تجمد خشها هذه واجهتني الله يرحمهم مسكين إن شاء الله ربي يصبر على هذا، لكن ما نرجعوش نقولوا فيه الغش على
0: هو أصلا أملاكهم هم، معناه الواحد معناه قاعد يبثع في رزقه معناه ممتلكاتهم ومرافقهم هم. أي
3: ولا على ممتلكات المجمع إن شاء الله ربي يهدي الجميع.
0: ربي يهدي إن شاء الله. إذا فما أصحاب حكمة ورجاح وناس فخطر مازال عندنا راهو فما ناس نعطوا فيهم الثقة كلمتهم مسموعة، إذا فما يحاولوا بقدر الإمكان تهدئة الأوضاع، إذا الأوضاع تحت السيطرة خطر بالفعل ما نزيدوش خسائر أخرى.
3: ما ظبينا على الفرق قبل نعرفوا إحنا في كل جهات الجنوب والشرق كل يعني فما ناس كبار يعني وقت
0: فما هي يعني هذا هم من نحكي
3: عليه يهدوا الأوضاع
0: يهدوا النفوس.
3: يعني إحنا أعوان الحاكم والحاجة كبار السنة يعني هدوا الأوضاع كله تمشي، لكن تو نبت حتى كبار السنة ما عادش الدنيا دخلة في حياته وخلاص.
0: ربي قدر الخير سي محمد، يعيشك حاضر معنا كعادتك حتى في مثل اليوم اللي هو الميمش للسدرة الزيتون أو لبي. يعطيك الصحة، ما زلنا مواصلين 55 دقيقة بعد الأحداش، بعد شوية باش نستقبل أصدقائنا من قسم الأخبار في المنتصف في باقة من الأخبار الجهوية والوطنية.
4: الأحباب ركبوا الموجة في شقف بالي مال قبل خروجه، تقولش ضحايا حرب في الفلوجة مش لاحقين في وطنهم على القود، قاعدة تكباد أماتهم ممروجة يبكوا على الأطلال تحت حيود، يبكوا بحرقة على كبادهم اللي هاجروا بالدرقة من وطن كثرت فيه كان السرقة، يعيش فيه حلمك وسطهم مكبود، يبسط أوراق أحلامنا بالورقة في مثل ما يبس ورق التور.
5: دار الأجواد مع بديعة عرومة.

0: منتصف النهار من إذاعة الجمهورية التونسية من تطاوين، أهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار. وفي أبرز عناوينها: تواصل البحث عن مفقودين اثنين في حادثة غرق مركب للهجرة غير النظامية بسواحل جرجيس، اليوم انطلاق بيع اشتراكات النقل المدرسي والجامعي، تونس تشارك في الدورة 17 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وفي العالم استشهاد فلسطينيين جراء قصف صهيوني على قطاع غزة. إلى تفاصيل الأخبار، ونبدأها بالشأن الجهوي. تتواصل عمليات البحث والإنقاذ التي تنفذها الوحدات المختصة للعثور على مفقودين اثنين أثر غرق مركب للهجرة غير نظامية قبالة سواحل جرجيس، وقد تمكنت الوحدات أمس من انتشال 9 جثامين ليرتفع بذلك العدد الجملي للجثامين المنتشلة إلى 12 جثمانا من أصل 15 شخصا كانوا على متن المركب، فيما تمكن شخص واحد من المشاركين في عملية الإبحار خلص من النجاة. ينظم المستشفى الجهوي بتطاوين بالشراكة مع جمعية العون المباشر الكويتية وجمعية عمران اليوم وغدا ختانا جماعيا مجانيا لإفادة أطفال ولاية تطاوين، وذلك في إطار دعم الخدمات الصحية وتعزيز المبادرات التضامنية. تنظم الإدارة الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين أياما إعلامية للتعريف بالبرنامج الوطني لدعم المربين وتعديل سوق الأضاحي للسنة القادمة، وذلك بهدف توعية المربين بمضامين البرنامج وآليات تنفيذه. وتنطلق هذه الأيام يوم 26 من أوت الجاري بمعتمدية أرمادا على أن تتواصل تباعا في الأيام الموالية بمعتمديات تطاوين الجنوبية والشمالية وذهيبة والبر الأحمر والسمار وابن مهيرة. ينظم أو ينتظم مساء اليوم بالجامع الكبير بمدنين الاحتفال الجهوي بالمولد النبوي الشريف بالتزامن مع احتفالات محلية بالمناسبة بمختلف معتمديات ولاية مدنين. المدير الجهوي للشؤون الدينية بالجهة أيمن بن عمر يضيف للزميلة تبرة الشيباني:
1: في إطار برنامج الاحتفال بالمولد النبوي الشريف سيكون هذه الليلة الموكب الجهوي تحت شرف السيد ولي المدين بالجامع الكبير اللي فيه افتتاح بأيات بينات، وستكون هناك مداخلة لإمام الخطيب حول المولد النبوي وصلاة إنشادية بعد صلاة المغرب إلى حد صلاة العشاء، وستكون هناك مواكب في كل المعتمديات تجرف عليها السادة المعتمدين والسادة الوعاظ، منها ما ينطلق بعد صلاة العصر وبعد صلاة المغرب وبعد العشاء، وهذا يأتي في إطار البرنامج متنوع تم إعداده من طرف الإدارة الجهوية فيه أكثر من 900 نشاط، وينطلق منذ بداية دخول شهر ربيع الأول اللي فيه ولد النبي صلى الله عليه وسلم إلى نهايته، وتكون أنشطة متنوعة فيها مسامرات ومدخلات وبعض الدروس أيضا بعض المسابقات القرآنية.
0: في شأن جهوي آخر، أطلق الهلال الأحمر فرع جربة ميدون حملة لجمع التبرعات الخاصة بالعودة المدرسية والجامعية لإفادة العائلات المعوزة. أكثر تفاصيل حول هذه الحملة وكيفية التبرع تقدمها الكاتبة العامة للهلال الأحمر فرع جربة ميدون سعاد المشيري في متابعة منتها الزميلة لميا بن غالي.
2: حملة سنوية لتجميع الكتب والأدوات المدرسية لفائدة التلاميذ والطلبة من العائلات المعزة وأصحاب الحقوت إلى غاية 1 سبتمبر، وسيكون التبرع مباشرة بمقر الهيئة بدون أو لأي استفسار أو أي معلومات، الاتصال بالأرقام الهاتف 55 928 066 أو 54 122 027 أو 55 204 814. ان شاء الله ككل سنه ان شاء الله نحاول نغطوا العدد الكبير، وهذا بمساندتكم وبمجهود الناس والاصحاب الخير ككل عام ككل سنه. احنا ما نجمو نكملوا حملتنا وما تنجح حملتنا باي دعم او نشاط الا اصحاب الخير.
0: في في أخبار الطقس، لنا اليوم المعهد الوطني للرصد الجوي تواصل ارتفاع درجات الحرارة، حيث تشهد ارتفاعا ملحوظا بأغلب المناطق غدا وبعد غد، وتتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و11 درجة، وتكون القصوى بين 42 و48 درجة مئوية مع ظهور الشيلي. ومن المنتظر أن يتواصل ارتفاع درجات الحرارة بأغلب الجهات مع ظهور الشيلي إلى غاية نهاية الأسبوع. في النقل التالي، رصدت الزميلة هادية جاري صويعي كيفية تعامل المواطنين مع ارتفاع درجات الحرارة.
3: موجة حر مرتفعة وبلغت أرقام قياسية تواترت وتزامنت مع الانقطاع المتكرر للماء وللضوء، دهشنا وتعبنا من السخانة. ما يقولش العبد تعود أما ولا يزمى يلقى حلول. مثلا برد الماء من الصباح نحطوه في الجلاسير، نحطه مع دبوزة باردة، ولينا نستعملوا المراوح السعف في الفترات متاع قصان الضوء، نبردوا الدار نسكروها ونعملوا لها تسيق، نقولوا حنيب بالماء البارد باش تبقانا باردة طول النهار.
4: السخانة اللي نواجهوا فيها توا مع نقص الماء ونقص قصان الماء، مش نقص قصان أصل، ليل نهار ما نشوفوش فيه بالنسبة لولاية مدين، وقصان الكهرباء معنا حتى باش نلجأ للماء، الماء ما ثماش كدا بالداب باش نلجأ للكهرباء، المكيف ما يخدمش، المراوح ما تخدمش، اش نعملوا؟ ساعات نعملوا طريقة الجدود قبل، نعملوا كل الملاحف بمبلولة وناشف وشي بقي شي هكا، ونستغفر ربي ان شاء الله ربي خفف ما نزل. فما ساعات نمشوا للبحر كيف كيف، حتى في البحر والماء مقصوص والضوء مقصوص اهو زي.
5: والله بالنسبة للسخانة كما نسكن يعني نقاوموا بوسائل التبريد المتاحة، مكيف كليماتيزار طبعا، صراحة بلادنا تم غير كليماتيزار ما عادش ينجم يقاوم الواحد 24 على 24 يخدم معه من الصباح وفي الليلة، وين إذا كان واحد عنده فيراندا البرة إذا كان استحى وكله يخرج تبرد شوية في الليل، وإن شاء الله جيل خريف تبرد وجيل شيء تبرد وكو.
0: في بقية أخبارنا الوطنية، جرت أمس مكالمة هاتفية جمعت رئيس الجمهورية قيس سعيد بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ووفقا لبلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية تم التأكيد مجددا على العزم الموحد لمواجهة كل التحديات في ظل أوضاع إقليمية ودولية متسارعة التقلب، وأكد الرئيسان على عزمهما العميق والثابت على العمل سويا في جميع المجالات لما فيهم مصلحة الشعبين التونسي والجزائري. تنطلق اليوم حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي والجامعي الجديد، وذلك عبر شبكة من مكاتب البريد والوكالات التجارية التابعة للشركة، إلى جانب إمكانية اقتناء الاشتراكات عن بعد. تتواصل إلى غاية 28 من أوت الجاري عملية التسجيل عن بعد للسنة الدراسية الجديدة بالنسبة لأطفال الأقسام التحضيرية بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة وبرياض الأطفال والكتاتيب. تشارك تونس اليوم في الدورة 17 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر المنعقدة بالعاصمة المنغولية أولمباتور من 24 إلى 27 من أوت الجاري تحت شعار استعادة الأرض لاستعادة الأمل، ويشرف وزير البيئة حبيب عبيد على الوفد التونسي المشارك في المؤتمر الذي يهدف إلى توحيد الجهود الدولية للحد من تدهور الأراضي. في أخبار العالم، استشهد اليوم فلسطينيان متأثرين بجراحهما فيما وصلت قوات الاحتلال قصفها المدفعي على مناطق شرقية قطاع غزة. أعلنت الخارجية الإيرانية أن قائد الجيش الباكستاني عصام منير سيزور طهران اليوم على رأس وفد رسمي لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين في ظل مساع لبحث التطورات الإقليمية وخفض حدة التوتر. هذا ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر باكستاني أن واشنطن طلبت من قائد الجيش الباكستاني استخدام نفوذ إسلام آباد لإعادة إيران لطاولة المفاوضات. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم أن ناقلة نفط استهدفت بمقذوف على بعد 63 ميلا غرب مدينة ينبع الساحلية السعودية، ما أدى إلى اندلاع حريق على سطحها الرئيسي. وأكدت الهيئة سلامة جميع أفراد الطاقم وعدم وجود أي آثار بيئية. قالت وزارة الخارجية الصينية أن بكين تراقب التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات على إيران، وستفعل ما هو ضروري لحماية حقوقها ومصالحها الاقتصادية. وافقت المفوضية الأوروبية اليوم على تقديم مساعدات مالية إضافية بقيمة 6.1 مليار يورو لأوكرانيا لشراء أنظمة دفاعية جديدة تشمل أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ والذخيرة وأجهزة الرادار. بأخبار العالم، تكملت عناصر نشرة أخبار الظهيرة من إذاعة الجمهورية التونسية من تطاوين. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، نعود ونلقاكم على رأس الساعة القادمة في موعد إخباري جديد. إلى اللقاء.
6: لسلامتك كمترجل، احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
7: المرصد الوطني لسلامة المرور.
8: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: مكتوب لهدي الجويني. وصلنا معكم 17 دقيقة بعد منتصف النهار. كانوا معنا أصدقائنا من قسم الأخبار. عودة مرة أخرى دار لجواد في حديثنا اليوم. الميلي ماشي للسدرة الزيتونة أو لبيه؟ برشة تساؤلات صارت وقالوا جماعة شنو العلاقة بين المثل والموضوع الحارق اللي قاعدين نحكوا فيه. الخيط الرابط اللي كما قلنا معناتها ابتداء من النواة الأولى اللي هي العائلة. المي اللي ماشي للسدرة الزيتونة أو لبيه يعني اهتمام العائلة، محبتها، عاطفتها، مادياتها، هذا في العائلة. يكون موجه نبدو بالصغار، تربيها على القيم، على الانتماء. راه ولت عنا ظاهرة ياسر مزعجة إن ما عاد شكل غيرة في الجيل الجديد، ما عاد شكل غيرة على البلاد وحب الانتماء. بالعكس وقت اللي تحكي معاه تحس فما نوع من الاستهتار والسعي إن الخروج البر. هذا هو سبب معضلتنا. العائلة، المدرسة كيف كيف، تقديس العلم، تقديس المربي. راهو العلم إذا كنت تحب تخرج، أنت ما تحب تخرج وعندك هاجس الهجرة وعندك هاجس أنك تبدل السياق الاجتماعي كله والجغرافي متاعك، ما فماش أنجع من طريقة العلم. خذ شهادتك وقت اللي تخرج، تخرج بطريقة علاش الحرقة وعلاش العذاب وعلاش الدموع، ماذا بينا المآسي هذه كلها. راهو علاش اليوم الموضوع هذا بالذات حلينا الدار، حلينا الباب على مصرعي في دار لجواد باش نحكو نتناقشوا. فما موت نداء يلزمنا نحكو فيه. يظهر لي فما مكالمات هاتفية أخرى باش نحاولوا ناخذوا المكالمة الهاتفية الموالية. أهلا وسهلا، صباح النور.
1: سهلا أختي،
0: مرحبا بك سيدي.
1: مرحبا بك يا سيدي، يرحم والديك أنت والبرنامج، يعطيك الصحة. ألو،
0: يعيشك، نسمع فيك، شكون معنا؟
1: الماشي للسدرة للزيتونة وليه؟
0: أي
1: أختي، إذا كان ما قعدتش هذية أنا يجيبوا في اللورو من فرنسا ومن إيطاليا ومن أوروبا.
0: أي خلي يجيبوا، نحبهم يجيبوا اللورو إحنا. أما نلعطوا للزيتونة
1: يمشي يتفسحوا بهم في الحمامات وفي تركيا وفي الواحد وما داروش مشاريع. يا شختي
0: فهمتك.
1: والفلاحة انضربت نتاع تونس. ألو،
0: هي نسمع فيك.
1: اللي يمشي للوالي يسكرها، اللي يمشي للمعتمد يسكرها، يمشي للمندوب يسكرها. ثم شباب عملوا رخص باش تخرج أبيار في الصحراء تخدم، تسمع فيا؟
0: نسمع فيك.
1: يعملوا لها في التعطيل كل الهاتف يلوح ورقة ويسلم مسكين.
0: ألو، نسمع فيك.
1: والإدارات قاعدة مضروبة، قاعدة سوسة قديمة، ما نش عارف المشكلة في تونس. الإدارات مش قاعدة تخدم بير الشغل اللي جيه الخدم كعبتين وكعبة يسكت وراح الناس اللي بس عليها. وهاني نقول لك تونس راي ربي يسترنا وكو
0: إن شاء الله يا ربي يسترنا. وكما نسمع فيك،
1: قلنا حتى فتك بالحديث الرحم على الشهداء. يسمى والله عندي شهداء يعني
0: الله يرحمه.
1: شباب من قرقان.
0: الله يرحمهم ويصبر عليهم. إن شاء الله آخر الأوجاع يا ربي إن شاء الله.
1: يعني ألو،
0: أي نسمع فيك، مرحبا بك. خط واحد كلنا.
1: الله يرحمهم سكين ونقول لهم الصبر يا سبادي، ما عندكم حتى قدرة
0: يا ربي. إن شاء الله ربي صبر.
1: قدامهم مجمعة جي ستة أولاد من الحام ما اشترهم ربي.
0: حاولوا لأخوة أزبادي
1: من قرزيس بدي فرغوا بالسطل باش أرجع بيهم
0: رسول الله.
1: ويحتمل هضايا هو زاد هز. ألو،
0: أي نسمع فيك صوتك واضح.
1: وعماه قالوا لي ذر حومتي أصلا ذر صغار شباب من 15-16 عماه مرأة.
0: معناتها ولت الحكاية هذه ولت طريقة انتحار. لا هي مرهونة لا براجل لا بمرأة لا
1: بكهل. انتحار أختي. وسيبنا الميع البطيخ وشبابنا ضاع في البحر. لا ومنا وهضايا ما نقول لك واكا ما تقولي لي عايش أختي. ونطلب من لمن يوقف شوي والجاي يوقف شوي. أراه شباب أراه مازال باش يمشي. أنا قلت لك
0: صبر ربر إن شاء الله ربي يهديهم وهنا معاهم نحاول وديما نعطوا
1: لقدر المستطاع. هل يعقل يدير كفن متاعه يخش البحر باش يموت؟
0: بالحق الصورة عندك فيها الحق، يعطيك الصحة.
1: ما ظروف تحكي مراهي، حتى ظروف راهي.
0: صحيح حما ما نبرروش، أما يلزمنا نحكو، يلزم فما مشكلة.
1: قال لك ما يجرع المر كان المر.
0: صبروا كهو. صحيح.
1: عندنا واحد أول من كانت سرت التحريقة عند رأس كعبة مشي ضاع، فهمتي؟
0: أي.
1: ألو،
0: نسمع فيك، صوتك واضح.
1: عاد البوه يخمم قال لا لي النسر لا نهار انقصر، وعلى الغسم بين الغسالة تكسر.
0: يا رسول الله، والمشكلة المآسي مازالت متواصلة ونفس العناد ونفس التعنت ونفس الوهم راهو قائم. صحيح. إن شاء الله يعطيك الصحة المداخلة متاعك. شكرا جزيلا أخونا من الحامة، يعطيه الصحة. مكالمة هاتفية برشا اليوم تفاعلت مع المثل هذايا. المين ماشي بدينا نفهموا فيه المثل، بدينا نفهموا فيه. مكالمة هاتفية أخرى. أهلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
0: مرحبا.
2: معك شريف من قردان.
0: سي شريف، مرحبا بك سي شريف.
2: مرحبا بنتي، شنو حالك؟
0: والله الحمد لله سي شريف. ايوه
2: ايش مرارت بنتي؟
0: والله بدون تعليق. والله بدون تعليق.
2: والله ايش مرارت؟
0: لا لا نحبه بقدر الامكان بقدر الامكان يلزمنا ما عندناش خيار.
2: والله والله وقت كانت نقول لك الرسمي انا وقت كان رشد مفتوح حرام تونس كامله عايش منها تونس كامله تسطع تونس طالعه انا ممكن ما يدعموش الشيء هذا ما تفهمش حكومه مع الليبيين يحلوا هالمعبر خلي الناس تخدم روحها رايت سكرها من تضوين سكرها من رشدي سكرها من قدام كانت الناس كم طب بيجي سكرني عليهم الباب هذي ما عاد ينقرب شيء راي الناس ترد علاش صغار بتهاجي
0: ما انا منحبوش مبرر ورا ناس الشريف ما نحبوش مبرر ورا
2: الناس حجز ما انا تعب عندك الحق شاب يطلب بابا يقول له اعطيني فلوس اللي كان قبل يخدم يمشي كار يحب يجيب شوي صوص يجيب شوي سلع يدور الدولاب ما عادش ايش مرارة علاش تقول لي زيت زيت
0: من ماشي السدر
2: الزيتون قبل أولى به رأي الناس ثابت ناس ما عش عارفة كيف كانت يمشي تحل الفلاح ما عاد ينقرب فيه في الفلاح قدامي كان يحكي الناس دارت مشاريع تكسر في المشاريع تعرفش في تونس معلش ما يجيش يجي الإدارة تحل مشكلة ديما مشكلة مسكرة قدامها ها شو معد بنقردان برش بنقرداني فتحين مشاريع في تونس عاش ما فتحاش في بنقردان لأنه وقت يفتح بنقرداني الجدار مسكر قدام ليش ليش ولا رب عشان الناس تتكلم في قدامي في برشة مواضيع ولا حد النهار سبت الناس كل عيود يا ليش ما تقدر مشاريع حكومة في تونس في تونس غادي يمشي يفتح باب في الجنة يجي هنا كده بيفتح مشروع في بنجابان يسكر هذا من كل تركيا
0: واضح واضح صوتك وصل ومنطقي جدا الموجود أهل مكة أدرى بشعابها تواسي الشريف رمضان بن قردان
2: لا لا لا تبكي لهم لا ليش تبكي لهم ليش تشفي ايش شوف الفيديو اللي هابط في البحر يقول هذا اخوي هذا اخوي
0: راي
2: شي شي دمر راي شي دمر انت
0: بايس الشريف يعطيك الصحة. إذا كنت معنا اليوم مشكور على مداخلتك هذه وما زلنا مواصلين على المكالمة الهاتفية في تحليل مثلنا اليوم الميل اللي ماشي للسدرة الزيتونة أو لبيه في إشارة للأوضاع اللي صارت مؤخرا. أهلا وسهلا. أهلا صباح النور مرحبا شكون معاك؟
3: لاباس الحمد لله معك أخت عايش بن قردان.
0: أي مرحبا بيك أختي.
3: بيت عايشك أختي نعزو الأهالي صغارهم شو المجاعة مجاعة يا أختي
0: إن شاء الله آخر الأوجاع إن شاء الله آخر الأوجاع ويكون درس لينا إن شاء الله
3: والله زاد مجاعة زاد الأولاد من يقول أخويا راهي زيادة زيادة هي صغار معشر راهم مراهم لهم بالوالدين ولا من الأم راهم بدون شادين تمشي في الحركة وقوة راهي شي موجع وبرحت لولا راهي عياطات زرت في المظاهرات مديرين حالة سنج فصل البلاد رانا ما رقدناش
0: ما هو ما يدواش الله المشكل ان ما يدواش الخطا بالخطا راهي غلطه دواها بغلطه زاد ممتلكات
3: هم موجوعين لا حق رانا ضغط
0: على مش مبرره حاجته باللي يكون معناها واحد كانه يعطي في روحه بالكف سامحيني في الصوره
3: هي رانا وجع ما من اي واحد من الناس مستعجلين رانا بالحق راه شي راهم كلهم ولاد تونس راه ما عندناش هوي
0: انا ما عندناش تفرقه شنو الفرق ولادنا الكل باش
3: كل ولاد تونس راه ما عندناش هذا من هيك من تونس من الشمال ولا من الجنوب لا كله كيف راه توجع صراحه بصراحه
0: ان شاء الله اخر الاوجاع ان شاء الله يا ربي ان شاء الله اخر الاوجاع ان شاء الله
3: مازال راه برشا نسيح كنا راه يقول لك شاد فينا قلنا بنمشي نعش قاعد راشي مرافل المروحة هذه السيفي هبطوا ها هالبط مهبط ها صغار ريت فلان هكا مشي عملوا وتعملوا جابا راهي خايبة هيك صغار بدت نعش ملاه لهي بقريتها بدت تخمم كيف المشي صراحة ران عارش الليبي مسكرة معناها كان باللي عنده كتاب وعنده معرفة نقول هالك اختي والله نقولها بالحق بالحقرة ران كنا عايشين بها بالحق ران ما عندك شاكة ولا الريف معناها في البر تروح تروح مع السرح
0: وين سروحك تشوفي في الزمه يا اخوتي
3: لا وين تكيه صرحت لك بابلت معاش راه قديله بنت تروح غلا هي معاش
0: هو الفلاحه ما هو المعطيات المناخيه يلزم راه حلول بديله وما عادش المطر سبحان الله فما حتى علميا متوقع الجفاف هذا لكن فما حلول بديله فما السقوي فما اما راه ايد واحده ما تصفقش يعني هذا قرار مش يكون كان قرار فلاح وحده كش حكينا هي راي يلزم الناس تجلس وتحاور وتحكي وبالحق معناها الأوراق تتحط على الطاولة بطريقة منطقية ورسمية زادة ما هوش مجرد كلام
3: وهم ما هنش مشاريع أخرى مفتوحة معناها معامل ولا حاجة لكن الفم ليبي هذا رانا زي فاكتول كما قلت فاكتول فاكتول ثلاجة نار مفتوح نار بسكر مراي كاس راي مل الشباب مل بدي احنا عند شارع مترق مثنين مكعفات كان فيه قارجات ودنيا صبرها بسكر بدي اشترى السكر.
0: فهمت.
3: زعزت الحكايه الدرب دي ما عادش فيهم كان ياخذ مغادي في الشركات الدرها اللي حرقت
0: الصوبي. يعطيك الصحه على المداخلة متاعك. إذن مكالمة هاتفية تفعلت معنا اليوم في مثلنا الميل ماشي بسدرة الزيتونة أو لبيه. بعد قليل نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها. رجاء مراعاة الفارق في التوقيت.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: دار نجواد مع بديعة عروبة.
1: رجعنا لكم أصدقائنا المستمعين. إذن بعد ما رفعنا أذان صلاة الظهر تقبل صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. 31 دقيقة بعد منتصف النهار في دار الأجواد لهذا اليوم اللي كان عندها صبغة مخصة شوية. اليوم ما كانش نجم نتعدوا معناتها على الأحداث بدون حتى تعليق. كان مثلا اليوم المي اللي ماشي للسدرة الزيتون أو لبيه في محاولة تحسيسية، محاولة لوضع الإصبع على الداء. علاش نوصلوا نبعثوا أكبادنا ونعطوا الفلوس من فوق باش يمشي لطريق مجهول في غالب الأحيان يكون هو الموت المحتوم، معناتها حادثة موجعة على الأخر، لكن مثالش من الأخطاء نتعلموا. فما سبب اللي خلينا كأولياء ولا كصغار نمشوا للخيار هذا، رغم أن الجميع معنا حتى اللي خرجوا كل يقول راهو وهم، راهو الحراق اللي يمشي غادي بدون مستوى ثقافي علمي، عفوا بدون مستوى علمي وإلا صنعة، راهو حياة معناتها التهميش غادي أكثر مع العنصرية مع الجوع. على الأقل هني عنده عائلة تحتويه حتى إذا كان بطال مش بشي طيش. على كل مش نشوفه مكالمة هاتفية أخرى في المجال هذا. يا أهلا وسهلا، صباح النور، مرحبا، شكون معنا؟
2: ألو،
1: عسلامة، مرحبا بك.
2: أهلا، معك الساسي عجال العرقوب.
1: منين؟
2: ما العرقوب، الساسي عجال.
1: أي مرحبا بك. أيوة،
2: أهلاك نادية.
1: لا مش نادية، بديعة مش نادية.
2: ربيعة، ربيعة
1: بديعة، باقي مش ربيعة،
2: بديعة بديعة بديعة
1: ما يسالش. أي بديعة رمي، أعطيك السلام. أيوة أي مرحبا،
2: الزملاء كل طاقم الإذاعة كل،
1: شكرا.
2: والله الموضوع هو موضوع حساس، بتي هذا هو من وهذا هو اللي يسوي المشكلة اللي سايرة في تونس. وكما كانوا يحصلوا خيانة لو الشباب بتاعنا ضاع، اللي يوصل حتى الواحد اللي يكره روحه ويرمي روحه في البحر ويمشي مع اللي حتى ما حتى اللي يمنع مشى غادي ما عادش يروح، ياخذ مرة غادي يقعد درية غادي وكذا. حسيت 30 سنة أنا تو عمري سنة 85 سنة،
1: ولا
2: حسب المنشوف 30 سنة 40 سنة ما عادش تلقى حتى واحد من الشباب تلقى شبيل من أهل ولا العزيز الأكبر. أمي كما قالوا خيار، يلزم الحاكم يلتفت للشباب نتاعها، يلزم هو رأس المال اللي يطلب قرض في باش يعمل الساعية فيه، اللي يطلب قرض باش يعمل حنوت يعطيه. وانا عندي ولد مقدم لي حنوت عنده عندي مقدم قرض بالور ورجله وقول على الزملاء باش يعاون بهم يستفيدوا، واحد ما عطوش ما وقفولاش باهي باهي وما حتى شيء. أمي اذا كان مش منا شبابنا لو معاك
1: لا لا صحيح صحيح، ما ذاك هو رأس المال البشري صحيح.
2: أكو علاش ما يعني يلتفت شوي، ما يلتفت ياسر مش شوي، أنا بالنسبة لي ونتحمس ويه الكلام. أنت إذا كان مضاعوا منه واحد كان منه ولاده ولاده وشبابنا وكذا ضاع، ما أنا نكبر إحنا الحمد لله قضينا وعشنا حتى فوق الأعمار وعشنا في الواحد ولينا
1: ما شاء الله
2: وليته وقسمه ومزاد الوجه. ما أنا كلمة للشباب يلزم يفكروا في أرواحهم وقسمة كثير كما يقولوا فيها وجه استمتالة توزيل الفاجع اللي صارت من جردان. أنا توزي من جردان حتى لا استمتال مساكين الحساسين لازم مال الدنيا ما نهم ما يعودهم مال الدنيا حياتك كاملة حتى الحي وبعد ما نهى حياتك كاملة وهم في العذاب وفي الخطمام وفي الواحد وهم مساكين مش هو الحسل الحد
1: الله يرحمهم إن شاء الله
2: ورجال الأعمال والمواطنين فخري يحلوا مشاريعنا
1: فعلا. يعطيك الصح، يعطيك الصح، هذا مقترح وجيه جدا وراهو ما تستهينوش. المكالمات الهاتفية في برشا مقترحات تنجم تكون، هذوما ناس عايشين في الميدان، هذوما ناس في الوسط، في يعني في قلب الرحى خلينا نقولوا، عارفين شنو يزيدهم وشنو ينقصهم. اذا المكالمات الهاتفية ما شاء الله اليوم تفاعلت معنا ومازال عندنا ضيوف. ظهر لي سي يونس حاضرك ولا لا؟ اذا باش نستقبلوا توا سي يونس الحميدي، هذا احد شبابنا المهاجرين لبرا، باش نحكوا معاه. عنده بادرة أطلقها اللي هي كنا نحكو فيها تو وتتماشى بالضبط مع مثلنا لهذا اليوم اللي هو الميل ماشي للسدرة الزيتونة أو لبي. خلينا الساعة نرحبوا بسي يونس. أهلا يونس،
3: صباح النور، أهلا بك،
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك. إن شاء الله نوعية الصوت تكون يظهر لي. هو نسمع فيك، نسمع فيك يونس إن شاء الله.
3: تحية
1: أيوة
3: مستمعي بعد تطوير.
1: يعطيك الصحة.
3: نسمع فيك حتى نسمع فيك.
1: به يونس اليوم مثلنا المين ماشي لسدرة زيتونة أو لبيه وتفاعلنا برشا مع الحدث اللي صار, الحدث الأليم اللي هو غرق المركب اللي كان فيه 15 مهاجر غير شرعي, المأساة اللي قاعدة تتكرر, هذا الوهم اللي لاحق شبابنا يدفع في فلوسه وعمره في ماشي في باله هو حلم, لكن هذا ولا معناتها ولت محرقة مع فعلا هي مسمية حرقة. حبيتك من اي بالضبط حبيتك من مجالك انت, انت تو في الخارج قديش ليك يونس غادي؟
3: قرابه 30 عام 28 سنه
1: 30 عام. انت حسب ما تشوف الجماعه اللي يحرقوا غادي هل فعلا الجنه اللي يمشوا لها يلقاها والا الصوره مش صحيحه؟
3: اولا هو اولا ترحموا على اولادنا على اهلي اللي
1: يونس إذا ممكن يونس تبدل بلاستك, التغطية مش كما يلزم, هو ظهر لي في الباخرة في البطقة قصد ربي الفرنسا, يمكن نوعية الصوت تأثر عليها المجال البحري. تسمع فيه هيك
3: هيك نسمع فيك نسمع فيه.
1: أيوة
3: أولا قلت لك نترحموا على أولادنا
1: اللي
3: توفوا, ربي يصبر عائلاتهم. طبعا معناها هي فاجعة كبيرة في الجنوب الشرقي, ولوليداتنا معناها اللي اللي نقولوا احنا معناها مشو اللي سمى يعتبر للانتحار, وهذا أيه. معناها هي بالنسبه للخارج هنا راهي ماهوش يعني ما هي الجنه على وجه الارض أيه. هو معناها الناس كي تهرب وتجي مثلا الخارج تجي باش اللي معناها لقمه العيش وباش يحسن من المستوى بتاعها
1: بالضبط,
3: لان معناها احنا توا نعرفوا الجنوب الشرقي فيه عديد معناها مثلا ناخذ مثل المارث من اول دنيا كانت الناس معناها باتنا وجدودنا كانوا يهاجروا ويمشوا للخارج وننتظروهم ويجوا كذا طبعا معناها يجوا في معناها, لكن فرنسا ولا المانيا ولا اي بلد راهو معناها سفري معناها نجم انسان يجي يحسن من المعيشه, لكن راهي ماهي الجنه يعني فيها تضحيات فيها تعب, فيها الانسان اللي ما عندهاش عائله هنا باش تتبناه ولا تستقبله اللي ما عندهاش معناها صنعه باش ديريكتوم معناها يدبر ويخدم الخدمه راهو هنا يتعب اكثر من اللي يعيش في
1: البلاد.
3: احنا نعيش نشوفوا فيه ما احنا معناها هنياتك بالالاف تحت القناطر في قلب العاصمه في باريس بالدائره 10 موجودين اللي معناها ناس تعيش معناها عايشة في الشارع معناها بأعوام بأشهر, راهي ماهيش سهلة الأمور سبري معناها الإنسان باش يلقى خدمة يحسن من مستوى المعيشة بتاعه, وهني اللي علاش هال يعني هالرغبة في الهجرة هذه تزاد ليش لفما راه فما سبب طبعا فما نقطة زمنا احنا كما قلت أنت معناها اللي ماشي للسدرة زيتونة أو لبيه.
1: أيوة هذه
3: أعطينا خلينا نستثمر في
1: صحيح,
3: احنا عندنا مده اسبوع عملنا لقاء مع مسؤولين
1: في مارث
3: فما رغبه كبيره معناها اكثر من 200 مواطن بالخارج يا ناس رانا نحبوا نستثمر, وراه كيف يستثمر باش تخلق موطن شغل
1: بتبيعها.
3: مواطن شغل ولما لا, اما كيف احنا نخلو معناها نقولوا احنا نعطوا على سبيل المثال يعني ليس استثناء لان عديد المناطق هي معناها نقولوا احنا فيها تهميش, مارث ليس استثناء لكن ناخذ كمثل مارث
1: المثل المعاش
3: معناها
1: عايشين
3: على وجه الارض فيها الجبال فيها الواحة فيها البحر فيها 4 أو 5 بحورات إيه علاش هضومتي معناها احنا ما نستثمروش فيها كأيها هذا اليوم قاعدين
1: هي سيونس
3: يحبوا يستثمروا
1: صحيح هذا نقوله لكم احنا معناتها المواطن العائله اللي فيها 2-3 بطاله وفيهم معناتها اطارات راهو اطارات في القانون في الاقتصاد في الاعلاميه هم اللي يقولوا لكم هيا وينكم بكم تمشوا وجوه ال 20 يوم يا جماعه الخارج ما شاء الله ربي يعطيكم
3: انتم
1: مال الوين الإشكال وين
3: مستعدين لكن فما الإشكال هنا نقطة هنا لازم نطرحها اللي هو احنا اليوم يلزمنا معناها فما إرادة حقيقية نتعدوا من نظري للتطبيقي لأن اليوم المسؤول مكبل مش عارف يعني هو هل هو مكبل إدارية من الجمج ياخذ قرارات أم فما ما أقوى منه أم فما جهات أخرى زادة ما تحبش اللي يصير استثماره
1: لكن الملتقى الملتقى اللي صار كانوا فيه مسؤولين معناتها مسؤولين عليها يعني
3: مسؤول ينجم يبعث مسؤول معناها المسؤول عنده وراه مسؤول ما أكبر منه وهني احنا كيف نجو نحكوا رانا حاجتنا باش نستثمروا هانا سيدي هاو على المباشر وهاو معناها من المنبر بتاعك انت من هنا هاو مديني دينا لحنا احنا كمواطنين بالخارج رانا مستعدين نستثمروا انا نعمل في احصائيه الان نعمل في احصائيه لمواطنينا غير جست برك جماعه التمارث ما نكوش معناها
1: هذا مثال صغير
3: هذا مثال صغير راهو فما أكثر من 5000 أو 10000 يحب الناس تعيش في الخارج وعندهم الفلوس اللي هم رجال أعمال. راهو كيف نقولوا إنسان عنده كوشة ولا عنده معناها مخبزة راهو رجل أعمال. إنسان عنده تاكسي راهو رجل أعمال وراهو يصور الخير والبركة وراهو مستعد يستثمر. احنا نشوفه في جماعة مواطنين بالخارج كيف يروحوا يمشي يجري كيفاش باش يبني. اليوم تلمون ناس عندها فلوس مواطنين بالخارج وقاعدين معناها درع متين للدولة التونسية قاعدين يحولوا في العملة الصعبة مش لاقين ونستثمر فلوسهم. انت تشوفي تو انت استضيفي بنوك وقول له اعطيني احصائيه بتاع مواطني بالخارج قداش عندهم مئات الملايين في الكونت تاعهم بلوكي.
1: بالفعل
3: يحل خلي يحل
1: خلي الفلوس تتحرك يا رسول الله. اما لوين المشكل اذا الفلوس موجوده؟
3: المشكل في المشكل هنا في العقليه بتاع الاداره او في هنا يلزم فما نقولوا احنا فما شروليه على المشاريع وفما معناها نقولوا احنا كفل ما نعرفش وين السبب. احنا هنا من المنبر بتاعكم حكينا احنا مع المسؤولين صارت وعود ما نكذبوش معناها احنا صارت معناها ايجابي لكن ايجابي هذا نظري ام اسكو باش تعدلوا التطبيق.
1: احنا تو باش نعملوا تو باش نتبع
3: اليوم سهل جدا اليوم على على على الدوله ان تعطي اوامر للبلديات لان اليوم عندنا عندنا عندنا كاتب عام بلديه مكلف في كل منطقه يسيبوا اللعب الان للبلديات باش تاخذ قراراتها الصحيحه يقول ياخذ قرارات

0: يحبوا يعملوا مدينة سياحية، لما لا لدايرين كلها معناها بلدية سياحية
1: مخولة مارث ايه وبرشة مناطق مخولة للسياحة بأنواعها.
0: فوالا مارث فيها الاثار فاكثر من 100 انا كنت نحكي مع شخص يعني معناه يحكي على الاثار ومختص اكثر من 130 معناه اثار. انا
1: خط حربي كامل هذيك كلها اثار
0: خط حربي كامل. لو احكوا لي معناه قعدت معناه بهت كيفاش معناها عندنا متحف عسكري طريق مغاربي معناه طريق انت
1: عندنا مسلك سياحي كامل
0: موجود
1: الماده كامل. الاوليه اللي تحوم عليها العباد ما اعطيها لنا ربي تبقى
0: اليوم سي تري سامبل. اليوم المواطن بالخارج كيف يجي نقولوا احنا الي بيردو
1: ضايع ضايع
0: فهمني
1: مش عارف مش ممنهج
0: مش ممنهج يمشي ياخذ لك ارض يرقدها يمشي تو الان الناس كلها تو نافحه بجربه يمشي يقول لك في فيلا حتى نهبطوا بالطياره شفت كي جابتني بالطياره معناها ولت الديار كلها بالبيسينات نشوف فيها معناها بقعه زرقاء معناها ولت معناها باهيه كجماليه البيت كأنسان. لكن اليوم المواطن بالخارج يقول لك انا مش نحط 500 ولا مليار معناها الاول الصغاري نحب نعمل فيه بيسين ونجيب صغاري مادام ما فماش لا فما مدينه مائيه لا في تطاوين لا في مدني لا في مرد لا في جابس ما فماش مرافق احنا ولادنا تو فما اشكال كبير راهو للجاليه القادمه للجيل القادم سبري ماهوش موضوعنا هذا موضوع
1: لا لا حتى هم أولادنا علاش لا شنو ماذا بينا حتى هم ما يسيبوناش
0: زاد مشكلة كبيرة أولادنا ماش يحبوا يروحوا. أنا ولدي مثلا عمره 16 عام يحب يجيب صاحبه معه يجيب صاحبه شهادة معه عشان يوم فاكونس هو شبابنا راه يجيبوا في أصحابهم إيه وبشي هزة يقعد مسكر على روحه في الدار باش يحل بلاي ستيشن ولا سويتش ولا التلفزه
1: يعني
0: انترنت
1: يعني تعرف
0: يعني.
1: تعرف يونس مع يعني تو خلاص القول معاك والحوار شيق معاك وكنت متاكده خاطر يونس راهو من الناس اللي عنده سنوات من نوع اللي ينطبق عليه الميل ماشي للسدره الزيتون او لبيه يعني يونس من معناه فهم روحه في الخارج ياخذ البدرات باش يعمل مساعدات للمستشفى المحلي لجمعيه القصيرين السنة الملتقى يونس نتصور بعد الوعود اللي صارت عندكم موعد باش تقابلوا فيه تتحاسبوا انا هي الحاجات اللي مشت رسميا وانا هي الحاجات المعطله باش تولي الناس كي تحكي معنا بالمليان.
0: شوف احنا انا صار لي لقاء مع معناها الناس اللي هم مستعدين يعني المسؤولين مستعدين فما اراده لكن الاراده هو فما يلزم تنسيق مع الادارات. اليوم احنا كي نلقوا مثلا بلديه ولا نلقوا المندوبه اللي يمثلنا احنا كتونسي بالخارج المندوب الجهوي لتونسي بالخارج او ديوان تونسي بالخارج يلزم تنسيق مع وزاره السياحه مع وزير الاقتصاد مع كذا اللي معناها شنو كيف احنا نعمل مؤتمر ولا ملتقى ليس معناها يكون جست سياسي بحت ولا ذر رماد انا استقبلنا ابنانا بالخارج وسكن في الاوتيل وابيهم
1: حاجه الصوت رجعك العاده
0: معناها نقولوا حي لكن لكن لكن ماهوش هذا معناها مش هذا الباس. احنا اليوم كي نشوفوا الناس كلها تبني في جربه ولا تبني في تونس ولا في كذا في دي فيلا ومسكرين هني مشكل كبير غدوه انت الوتله اللي معناها ما حتى السياحه الداخليه ما عادش تصير هني معناها تصير معناها حتى الدوله قاعده تضر في روحها
1: صحيح.
0: يعني ما فهمتش
1: صحيح.
0: انا سياسه الدوله كيفاش معناها هيك رؤيتي البعيده كل واحد بداره بالبيسين انا شيخ يجي عاي مع صغاره وكل شيء اموره واضحه ويروح ويرجع على روحه يولي اللوتيل فارغ ما يخدمش السياحه تموت على الاقل نشجعوا السياحه الداخليه
1: فعلا يعطيك الصحه يونس
0: علاش باش نمنعوا الناس باش يكون عنده مثلا بيسين ولا عنده دار ولا كذا لانه هو ما لقاش البديل احنا معناها اليوم الجنوب الشرقي راه ما شاء الله معبي بالكفاءات
1: كنا نحكوا في كفاءات وامكانيات زاد
0: معناها اتوكل في فرنسا كامله في الخبز المخابز من تطاوين من مضمطه هذا كفاءات فهمني عندنا زاد اللي يعيشوا في غمره سن ما شاء الله
1: خط كامل قادر
0: الفطاير ولا
1: فعلا بالحق
0: بالحلويات هذيك وهضوتي راه ملبس عليهم هذا راه هني اللي نقولوا حنا ساعات الغمرات يقول لك اني فطايري يعرف شي يقول ولو مراسي رفطايري معناها فطايري معناها راني لبس عليا المغزى بتاعه راني لبس عليا هذه الصورة اللي معناها يسوقها
1: وصحيحة
0: يونس حقنا زادة نستثمر في منطقتنا
1: وراه
0: زادة مش جيش المسؤول مغادي يفرض عليه مش يمشي نستثمر في سوسة ولا في جهة أخرى
1: لا حقك بالعكس مين ماشي للسدرة شو قلنا احنا
0: باش نروح نخرط الزيتون في مارث نولي ني مشغول منه يلزمني نخرط الزيتون بعدين يلزمني نهز الصغار مش عارف وين خلينا نعملوا شيء مرافق خلينا نمشوا نزور نعملوا زياره معناها سياحه داخليه باش نعملوا سياحه داخليه ما فما حتى اشكال لكن احنا في الجنوب الشرقي راهو يلزم وقفه صحيحه الاقليم الخامس مبادير
1: يونس
0: الاقليم الخامس يلزم وقفه صحيحه
1: شكرا جزيلا
0: نسيتو نحكي على مارث
1: يعطيك الصحه يونس وراهو من يونس فما برشا يونسات في غمراس في تطاوين في بنكردان موجود هنا وقت اللي حكينا

معاه ان قلنا المين ماشي لسدر الزيتون او الابير، اني كنت عارفه اش نحكي. وهني الخيط الرابط بين المثل والواقع. عندنا شكون متطوع، شكون يحب يخدم عند حتى الفلوس موجوده والاراده الموجوده، حاجه بركه. العقده الكبسه هذه في المفترق هذه يلزمها تتحل، يلزمها جلسه رسمية وقرارات تكون فعلا سيب. خلي ما عادش تكبل العباد، راهي العباد تحب تسترجع صغارها ما أكثرش من هيك. إذا ما زلنا موصلين معكم، فما كلمات قالها رضا شعير من وحي اللحظة. يا خي هذا خويا، يا خي مات وخي ما عاش في هالدنيا وما شاف منها شيء. يوخي راهو غارك، يوخي خويا شارك المحروق ما هو الحارق. يا أخي صبر شوي، يما لقيت خويا لكن لقيت فارق. ما لقيت خويا حي، ما عاش في هالدنيا وما شاف منها شيء.

0: الناس أشجرالها عدن شواشيب في الفعل معنا واحد قاعد يجمع في أفكاره بسيف بين العواطف وبين المقترحات وبين المستمعين اللي أبهروني اليوم فعلا إن عندهم برنامج استراتيجي واضح جدا للحلول البديلة. أهلا وسهلا, ما زلنا في يمكن هذه آخر مكالمة خطفناها خطفا. أهلا وسهلا, مرحبا.
1: أهلا مرحبا أختي صبيحة.
0: بديعة, شبعت اليوم
1: بسيف. بديعة
0: ميسالش ميسال حتى صبيحة والله يبيه ينجح.
1: بديع أختي, بديع.
0: أيوة سيدي, مرحبا بك.
1: تحياتي ليك عمك علي.
0: أهلا سي علي, مرحبتين.
1: نحيي أخونا ضو بالسالم.
0: أعطي الصحة ضو, اليوم تعبناها معنا الحق.
1: عايشة وإن شاء الله منور وموفق.
0: أمين يا رب العالمين, أعطيك الصحة.
1: ونحييكم أنتم عاد كل المذيعين والتقنيين.
0: كل عادة دي مع معلمي ينزح حدرة والله عادل في كل شيء.
1: كل.
0: عايشك, ربي يبارك لك.
1: كل أحبابي خطر.
0: عايشك. أيوة سي علي.
1: والله يعدك هو من يدي لابد برنامج تعود.
0: ملا لا. أي بالطبيعة.
1: والله زيتو.
0: مين ماشي
1: يغرقوا في جماعة بن جردان.
0: ما يرحمهم الكل.
1: إن شاء الله الله يرحمهم.
0: آخر أوجاع إن شاء الله يا ربي.
1: إن شاء الله مثواه من جنة.
0: أمين يا رب العالمين.
1: والميل ماشي السدر الزيتون أولى. نقول لك إني رجوع كل الشباب هذايا للولدي.
0: هاي.
1: هم المسؤول عليه البابا وهم ودارهم مسؤول عليه. الحاكم في الأول بقى أصحاب السيد العملة أعطاهم أنها تمويل من البنوك وجوغري, حل حاجة وخدم على روحك ويدعمك الحاكم.
0: أي.
1: هذا حاجة. والشباب اللي قاعد يهرب صغير خلاص هذاك رجوع البابا. أقول لك إني والله نيتي فما الفلاحة مع الخدمين أختي صبيح.
0: باقي صبيح مسالش.
1: الفلاحة مع الخدمين المرمى حذانا مرمى بثلاثين دينار وتقول له تعالى اخدم مرمى اللي يحب يجي.
0: بالفعل صحيح, تحكي فيه كله صحيح سيد علي. إذن
1: والله موجود بحذية.
0: والله ماذا بيا يا سيد علي, نزيد نحكي معك أكثر.
1: هذا المشروع مازال بداية, حضر في معصرة جديدة للزيتون.
0: ما ربي يبارك ويزيد, ربي يبارك ويزيد إن شاء الله.
1: مش مشروع هذاك.
0: مشروع ملا لا.
1: والشباب معاش هذا من المرمى, لا المرمى ولا الفلاح. يبقى الخبزة باردة يحسب روحه توكي باش يحرق ويخرج لبرا باش يلقى. لما يصعش ويبات
0: عشان ربي يهديهم ان شاء الله يا عم علي. والله مكلمتك خساره, ان شاء الله نعوضوها في المناسبات الجايه, ان شاء الله نحكم مع بعضنا باطناب اكثر ان شاء الله. كنت معنا عم علي, يعطيك الصحه كالعاده, منورنا. معنا ضيف والا اذا توا في بعض اللحظات باش نستقبل صديقي فتحي شعير. هذا يا رئيس جمعيه احمد هاشم. الجمعيه هذه تبلي بلاء حسنا وينطبق عليها حتى هي كلمه المال ماشي للسدر الزيتون او لبي. اهلا سي فتحي, سامحنا ضغط المكالمات, باختصار باش تعطينا نشاط جمعيتكم اللي يصب في المثل هذا. اهلا وسهلا, مرحبا بك.
2: مرحبا بك اختي بديعة, وتحيه لكل مستمعي دعت طويل. تحية من كل المخرطين في جمعية أحمد هاشم الثقافة التنمية في مارس.
0: أيوة.
2: كما قلت الشعار هو ولا المثل ينطبق علينا في كل وقت, هذه المين ماشي سدرة زيتون أولى به.
0: أيوة.
2: نحاول, هذايا هو فيه نوع من الحكمة, نقصد به الحكمة أنك ما تضيعش فلوسك, الأولويات نبدو بالأولويات.
0: طبيعي.
2: كيف في الجمعية طول الفترة هذه غدوة إن شاء الله المولد نبو الشريف.
0: إن شاء الله المولد سعيد.
2: يكون مبروك على الأمة الإسلامية الكل.
0: آمين يا رب.
2: بمناسبة عندنا اليوم ختان خمسة أطفال من أصحاب الحق.
0: أي.
2: إن شاء الله ربي يبارك لهم, إن شاء الله إن شاء الله مبروك عليهم.
0: إن شاء الله في ميزان حسناتكم.
2: في نفس الوقت دائما نواصلوا.
0: أي.
2: كيف عندنا المستقبل تو قريبا العودة المدرسية, أكيد عندنا كالعادة توزيع المحافظ للأصحاب الحق للصغيرات اللي أهلهم مش قادرين, تعرفي تو عقب الصيف ومصاريف واحد وذل الغلاء المعيشة دي أثر ياسر وبدي بان ياسر في الوسط بتاعنا هني. وحني تطبيقا للمثل ديما نركز على الانتوراج القريب هني في مارس, في حواز مارس, باش نطبقوا المثل اللي قلت عليه المشي للسدرة
0: الزيتونة أو لبي. يعطيك الصح, يعطيك الصح. اذا سامحني فتحي, حبيت يكون معك الحديث مطنب اكثر, اكيد باش تكون معنا في محطات اخرى خاطر نستحقوكم. المبادرات هذه بالفعل تعطي جزء مضيء, معناها الدنيا مازال فيها خير ومازالت ناس تنجمت تعرف كيفاش تصير الامور. الزيتون المين ماشي للسدر الزيتون اولى بها, نبدا بالقريب الجاري قريبي ولد منطقتي ولد جيجتي لين نوصل لتونس. راهي فلسفة إذا كان ولدت عندنا رب إذن الله نتجاوز ومعاش يضروا صغارنا تو زي تو حركة بسيطة هي راهي باش تظهر صغيرات, لكن راهي ياسر رمزية. واحد فما ناس ماهيش قادرة باش تظهر صغار, أنت كي تهزك الصغير حكاية فارغة. رأو السعر رمزي في مناس ما شاء الله معناها اللي عنده صغير مش طاهرة ولا اللي عنده دخل ولا حتى اللي يضغط على روحه مش مشكلة. مثالش نعدوا بعضنا مثالش فما حد رأو دون حد طاهر صغير ربح فيه أجر ومولد إن شاء الله مبروك إن شاء الله بآخر الأوجاع. اليوم حلقتنا كانت خاصة جدا حكينا فيها على اللي يلزم يكون على اللي نحبه نعملوه على اللي صاير والمتناقضات اللي بين ثلاث أوجه هذه. كانوا معنا ضيوف ما شاء الله يعطيهم الصحة والله وتعسفنا عليهم ومعناها نطلب منهم يسامحوني. نحاول نختمه باحتفالية المولد النبوي إن شاء الله مولد مبروك على الناس الكل إن شاء الله يا ربي بآخر الأوجاع توجعنا لكن الأيام الجاية سمح كيف جاية سمح بلادنا ما نسلموش فيه وصغارنا باش نجيبوهم باش نجيبوهم. نتلاقوا إن شاء الله الاثنين القادم في موضوع يكون نكون إن شاء الله يا رب تجوزنا المحنة هذه مولدكم مبروك الناس كل معاكم تحيات الحبيب ضو بكل إتقان وبكل صبر معاكم كانت بديعة روم من أمام المصطح.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. تنظم الإدارة الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين أياما عالمية للتعريف بالبرنامج الوطني لدعم المربين وتعديل سوق الأضاحي للسنة القادمة، وتنطلق هذه الأيام يوم 26 من أوت الجاري بمعتمدية رمادا لأن تتواصل تباعا بمعتمديات تطاوين الشمالية والجنوبية وذهبة والبير الأحمر والسمار وابن مهرة. تنطلق اليوم حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي الجامعي الجديد، وذلك عبر شبكة من مكاتب البريد والوكالات التجارية التابعة للشركة، إلى جانب إمكانية اقتناء الاشتراكات عن بعد. أفادت الوكالة التونسية للتكوين المهني في بلاغ لها بأن التسجيل للتكوين بمراكز التكوين المهني بالنسبة لدورتي سبتمبر ونوفمبر من العام الجاري ما يزال مفتوحا، وذلك عبر الموقع الرسمي للوكالة في عديد الاختصاصات، داعية الراغبين في الالتحاق بمختلف الاختصاصات إلى إيداع مطالبهم والاستفادة من الفرص التكوينية المتاحة بمختلف جهات الجمهورية. تواصل قوات الاحتلال الصهيوني اعتداءاته على جنوب لبنان مستهدفة المنازل والبنى التحتية بالتزامن مع تحركات عسكرية في عدد من البلدات الحدودية، وفق ما ذكرت مصادر إعلامية لبنانية. نقلت وكالة رويترز عن مصدر باكستاني أن واشنطن طلبت من قائد الجيش الباكستاني عاصم منير استخدام نفوذ إسلام أباد لإعادة إيران لطاولة التفاوض. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: حماة وطن،
1: سير مناضلين ومناضلات واجهوا الاستعمار وحملوا راية الحرية والاستقلال.
0: سعيد بن عبد اللطيف من المجلس الاستشاري إلى صفوف المقاومة.
2: حاج سعيد بن عبد اللطيف الدبابي هو أحد قيادات المقاومة بجهة الجنوب الشرقي منذ بداية القرن الماضي، وقد ذكره المؤرخان أمير علي الصغير وعدنان منصر في مؤلفهما بعنوان المقاومة المسلحة في تونس في جزئها الثاني الصادر عن المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر سنة 1997 بقولهما. سعيد بن عبد اللطيف أصيل منطقة رطوين، تحول إلى تونس حيث عين عضوا في مجلس الشورى، وفي العاصمة اتصل بقيادة الحركة السياسية وسند فكرة الجهاد ضد الحلفاء التي أعلنها الخليفة العثماني، فرجع إلى رطوين ليدعو إليها. ساهم في تنظيم هجرة القبائل إلى الحدود الجنوبية وفي التنسيق لثورة القبائل مع الضباط العثمانيين بليبيا. قتل في معركة أم صويغ يوم 9 أكتوبر 1915. المعلومات حول هذا الرجل قليلة، ذلك أننا لم نتوصل لمعرفة سنة ولادته، بينما يذكر تاريخ معركة أم صويغ أنه استشهد يوم 9 أكتوبر 1915 هو وأربعة آخرون من قبيلة أولاد دباب. وفي ذلك يقول الشاعر محمد بدرخيص الدغاري هذا المقطع من قصيد عنوانه الشيخ اللي كنا نشكوله قدام الحكام.
3: الجرعة جت على النوارة، خمسة موش وحيد، كباش ضحية للززارة، وات الموسم عيد، لعب وجت اللعبة خسارة، جت على الإسلام، وماتوا خمسة الوطن خيارة وفرح الزل سدام.
2: تذكر الوثائق التاريخية على ندرتها أنه كان عضوا في ما كان يعرف بالفرنسية لكونفرانس كونسلتاتيف التي لها صيغ ترجمة كثيرة، والتي يعرفنا الدكتور محمد ضفلة بنشأتها ومهامها والصياغة الأقرب إلى ترجمتها.
4: الكونفرانس كونسلتاتيف هي هيئة تمثيلية إنشأنا تأسست في نهاية القرن 19 في التسعينات ليمثل فيها نواب عن الجالية الفرنسية في تونس في البداية، ثم في سنة 1907 أضيف إليها عناصر أو أعضاء من الأهالي، واسمها هي كونفرنس كونسلتاتيف، لكن هناك أكثر من ترجمة لها، هناك من يسميها جمعية أو مجلس، ولكن أعتقد أن الأقرب إلى التسمية هو الندوة الاستشارية، أو هناك من يسميها الندوة الشورية إنشأنا، وأعتقد أن الندوة الاستشارية هي الأقرب إلى ذلك. هي ليست مجلسا تشريعيا، وإنما تستشار وخاصة في مسائل تتعلق بالمالية مثلا أو إدارية، هي تستشار فقط، فموقفها ورأيها إذن غير ملزم، ولكن إذن هناك إمكانية لاستشارتي في هذه المسائل في الميزانية في مسائل مثل هذه، وحتى جلساتها ليست جلسات مسترسلة ومتواصلة، وإنما خاصة هناك جلسة أساسية تعقد سنويا في شهر مارس، باعتبار أن شهر مارس كانت تناقش ميزانية إن شاء الله، ميزانية البلاد التونسية، ليس كما هو الحال بالنسبة للوقت الحاضر تنطلق في مفتتح السنة 1 جانفي، وإنما كانت تناقش في مارس وتفتتح إذن الميزانية السنوية تفتح من 1 أبريل إلى 31 مارس كل سنة. إذن هي كانت هذه جلسة استشارية أساسية إذن للندوة الاستشارية. نعم، هو سيد بن عبد الطيب الدبابي كان عضو الندوة الاستشارية ممثلا لتراب الجنوب، تراب العسكري إنشأنا، وبالتالي الجنوب كامل، إذن لأن أعضاء من الأهالي هم عدد محدود جدا، الجنوب كامل إذن يمثله شخص واحد هو السيد بن عبد اللطيف الدبابي.
2: كان الحاج سيد بن عبد اللطيف مدافعا عن تنمية كامل الجنوب التونسي فيما كان يعرف بالتراب العسكري منذ العام 1912، حيث قدم عدة مطالب في الدورة 35 للندوة.
4: في الدورة 35 للندوة الشهرية قدم مجموعة من الطلبات التي تتناول جوانب مختلفة، فيها ما يهم الطرقات، فيها ما يهم البريد، فيها ما يهم التعليم، فيها ما يهم الضرائب أنذاك، فيما يهم الجنوب. ذلك أنه على رأس هذه المطالب طالب أنذاك بإقامة طريق بسكك حديدية ما بين جابس ومدنين، وهذا هذا هذا المشروع الذي كما نعرف طلق عليه بورقيبة في مفتتاح الثمانينات ولكنه لم يقم إلى حد الآن. إذن هو طالب بها في مارس 1912 سكك حديدية إذن تربط ما بين جابس ومدنين، إذن تمديد السكك الحديدية إلى الجنوب. جاء في مدنين هناك طريق سكة، السكة التي لم توجد إنشانا، وبرر ذلك بأنها تسهل التجارة، تجارة الأهالي وكذلك الخدمات العسكرية. بالحقيقة هو يريد أن يغري هنا السلطة العسكرية بأن هذه السكك أيضا تصلح للسلطة العسكرية. غير بعيد عن مسألة السكك الحديدية، إذا طلب بطرقات، طرقات طريق إنشاء طريق بين جابس وإقبلي مرورا بالحامة وترصيفها بالحجارة. أنا ذاك لم تكن هناك الطرق المعبدة بطبيعة الحال، وإنما كانت الطريق المهيئة إنشانا ترصف بالحجارة حتى يسهل على العربات إذا المرور بها بين جابس وإقبلي، لأن الطريق بين جابس وإقبلي كانت تمر جنوبي جبل طباقة، بينما هذه الطريق افتتحت فيما بعد بالفعل ما بين جابس وإقبلي، وهي الطريق الحالية إذن الذي تقع شمالي الشط شمالي جبل طباقة. كذلك إقامة الطريق أيضا بين جابس ومطمطة، باعتبار أن مطمطة هنا وإقبلي ومدنين، وهذه كانت تابعة للتراب العسكري، كانت مراكز لمكاتب التراب العسكري أو مكاتب شؤون الأهلية أو بيرو عرب كما كان يقال. كذلك بين طريق ما بين تطاوين وذهبة في نفس المجال، فهناك إذا شبكة من الطرقات طالب بإنشائها منذ ذلك أو آنذاك. كذلك من بين المؤسسات التي طالب بها الحاج سيد بن عبد اللطيف الدبابي آنذاك تكوين بنك حكومي أو شركة للأهالي بنبداوة وأهالي الجنوب، ليتمكن الأهالي يسحبوا الأموال أو الممتلكات التي لدى الدائنين ويتصرفونهم مباشرة مع البنك هذا أو الشركة التي تنشأ في نبزاوة هنا، معناها ناحية مالية عشان طالب بها. كذلك في ميدان التعليم نعرف أن هناك مجموعة من المدارس التي أنشئت في جنوب تونس منذ نهاية القرن 19، ولكن هو آنذاك طالب بإنشاء مدرسة فرنكو عربية في فم تطاوين وكذلك مدرسة في مطمط، لأن هذا مشروع أو هذا مقترح، وكان هو كان سيسير باعتبار أن إقبلي وجابس ومدنين وجرجيس وجربة أيضا هذه فيها مدارس، وهو طالب ذاك بإنشاء هذين المدرستين. ولاحظ حتى في الطلب عندما يقول للتعليم اللغة الفرنسية وتعليم اللغة العربية، وكان ما يغري الفرنسيين أيضا حتى تنتشر لغتهم. هو في مطالبه هناك نوع من الذكاء الذي يخاطب به السلطة الاستعمارية حتى تستجيب لهذه المطالب. كذلك في طالب بإدارة بريد وبرق ذاك بفم تطاوين وبمطمطة أيضا، باعتبار أن هذه مثل هذه الإدارة إدارة البريد لبوست والتليجرام ذاك لم تكن تطبع في التليفون ذاك في نفس الإطار وغير بعيد عن هذا الإطار، تسخير سيارات للبريد باعتبار أن البريد ذاك أو يجب أن نضع أنفسنا في سنة 1912 سيارات مازالت جديدة إن شاء الله، أو العربات النقل هو في الأصل، وبين ذلك كان يتم عن طريق الحيوانات والدواب إن شاء الله. لهيكم أنا أول سيارة دخلت نفزاوة مثلا سنة 1913، أول سيارة دخلت هناك وصلت إلى نفزاوة إن شاء الله. فنحن الآن نتكلم عن سنة في مارس 1912، إذن تسخير سيارات للبريد وأيضا للسفر ما بين مدنين وتطاويل، نقل إلى النقل العمومي إن شاء الله، وكذلك ما بين مدنين وجرجيس، وما بين جابس وقبلي، وما بين جابس ومطلطة، يعني إذا شبكة، إذا نطالب بحافلة إن شاء الله ووسائل نقل إن شاء الله للعموم، إذا في نفس الوقت للعموم وللبريد. المطلب الآخر الذي قام به، أو هناك مطلبان يتعلقان بالضرائب آنذاك، إحداهما يطالب بإعطاء بطاقة للفقراء غير القادرين على دفع المجبى، أو أن يكونوا غير قادرين على العمل لعفائهم من المجبى. كذلك فيما يتعلق بالضرائب، طالب الحاج سعيد بن عبد اللطيف بتسوية العشور، والعشور هي ضريبة كانت تؤخذ على الأراضي التي تزرع بالحبوب.
2: ولنا أن نتساءل عن موقف الحاج سعيد بن عبد اللطيف وأخيه علي من المقاومة، فالرجلان صاحبا نفوذ اكتسباه من السلطة القائمة، فالأول عضو المجلس الاستشاري والثاني شيخ قبيلة أولاد دباب المشهورة، ولعل ذلك يفسر بما ذهب إليه المؤرخ منصور بوليفة من الحالة العامة السائدة تحت سلطة المستعمر بالتراب العسكري.
5: من المفيد القول أن جهة التدوين كانت خلال هذه الحرب في حالة نفير عام، كل الناس كانوا في استعداد للدخول في هذا الصراع، في حتى القادة الكبار، حتى الذين لا ينتظر منهم أن يكونوا مع الانتفاضة فكانوا معه. والسبب في ذلك عندي أنه يعود أولا إلى أن فرنسا قد مارست شيء من العنف لا يطاق في هذه المنطقة، وهذا أثر في الناس وأخافهم وجمعهم حول فكرة أن مناضلة فرنسا أو الوقوف ضد فرنسا شكل من أشكال النضال. لا أستطيع أن نقول إنه ذات سبقة وطنية، وإنما إنه كان حالة جهادية، والحالة الجهادية هذه مستمدة من حالة الجهاد العام التي أعلنته الدولة العثمانية ضد هذه الدول الاستعمارية الكلاسيكية منها فرنسا وإيطاليا وإنجلترا، أدى في نهاية المطاف إلى معركة أم سويق، حيث حاصروا الحامية من يوم 2 أكتوبر إلى يوم 9 أكتوبر. فالتقرير الفرنسي لسنة 1915 يتحدث يقول أنه انقشعت صحف الحرب، وتم العثور على شخصيتين من قادة الثورة قتلى، وهما الشيخ علي بن عبد اللطيف وسي الحاج سعيد بن عبد اللطيف الدبابي، وكان عضو في مجلس المستشارين. هذان الشخصان لا يحتاجا أن يذكرا، سعيد بن عبد اللطيف الدبابي وكان عضو في المستشارين، عضو المستشار اللي ولي أصبح لاحقا المجلس الكبير، فوضعه الاجتماعي والسياسي وبالتالي الاقتصادي غير مطلوب منه، إنه يصبح شكل من أشكال الانتفاضة ضد الدولة التي أعطته هذا الامتياز. الأثنان لا يحتاجان إلى الثورة، لأن الثورة عادة تكون ناتجة عن وضع غير مستقر يعيشه الإنسان فيثور على وضعه. أما هؤلاء كانوا مميزين ضمن النطاق أو ضمن السياق العام للدولة الفرنسية.
2: يعتبر سقوط قادة قبيلة أولاد دباب ضربة قاسية للمقاومة المسلحة التي شهدت فتورا كبيرا على إثر هذه المعركة، فقد فقدت الجهة الرجل الذي كان المدافع الشرس على مصالحها. وفي ذلك يقول الشاعر محمد بن مرخيص الدغاري في جزء من مرثيته هذه الأبيات:
6: Yeah.
2: الشيخ اللي كنا نشكولة قدام الحكام شرق وتوارى مرحولة هزات الأيام. الشيخ اللي كان محاذيني في المسرب معلوم، اللي جيت البيت يحضيني ما يخليش اللوم، اللي صار الفرح يناديني بغناية مغروم، وكرم نين نشيع عيني قابلني مصدوم. نغني والشكر مواتيني عن طرشون الحوم، رفعات أيامه وغليني ما يبغيش الروم. اللي عمره مكتوب حسيني قداد ونجام، بعد علي وهو عويني فكاك المضام.

0: سعيد بن عبد اللطيف من المجلس الاستشاري إلى صفوف المقاومة. موسيقى الشارع أنس الزمالي، نص وإنجاز الضاوي موسى.
1: حماة وطن،
2: حماة وطن.
1: إنتاج الإذاعة التونسية 2026.

0: شهرين عبينا الجمل بالقمح ورجعنا شبعانين واتانا عام صابر ولقينا ناس باهية.
1: حسين المحنوش
2: خمامي في عقابة يا دي ما تغركش قوتك وصغرك هذا راهو دوار يتحاموا فيكم.
1: سلوى محمد
3: عم الشاهد قال لو يعطوني قد ما نحب من هالأرض الباهية ويقولوا لي سلم في بلادك ما نرضاش.
1: لميا العمري
4: معناتها الحل في بيعان الفرس وعمل كسراوي مغروم به لكن ولت مخطرة علينا الكل.
5: الفرس مسروقة
6: مسروقة
5: اليوم نعمل فيكم مذبحة.
1: فتحي الذهيبي وحداد معلاق
7: ايش اسمك؟
8: أنا اسمي زينب.
7: زينب زينب اسم ما عدتش ننسيه. قولي انت من العطاية؟
1: نبيل الشيخ وجمال ساسي في مسلسل الهطايا. الهطايا مسلسل اجتماعي في 30 حلقة. تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي.

0: الراضي في الحبس يا ولا خبر؟ ماني نبهتك وعودت انت يا طاهر ما تخذت الراي.
1: انت حتى نعرف علاش تربطت
2: عندك شك؟
0: الراضي تبع في الجرايد وكلام اللي يدقوا في الحنك. خلينا فوه دو
1: ربي يفرج عليه ويفرج على كل مظلوم.
0: اللي مدوخني الراضي في بلاده ما ناقصه شيء وعنده سوارد وراها رجال. وانت منين جاي؟ منين جاي؟ كيف شدوك لعندك وكيل ولا واسطة؟ الحصيل هذا حال اللي ما عندهش عقل.
1: يا بابا يا بابا الراجل ما يطيحش في قابل الضربة. تهني نخدم كيل عادة وما نعلم بشي.
0: هجيل روسكم كاسحة بالفارغ. كانك عملت حاجة ضد الحاكم وهرب وهرب للوطن وخش الحدود مع ليبيا. عيش غريب وما تعيشش في الحبوسات.
3: هاي هشرب قهوتك ونشي البيحة اشتدت من اسمع بالراضي هو هكا حد جاي نبهت عليهم واحد واحد وتو اللي صار يجر على البيت.
0: تيزي تيزي من كلام الماسة الصبح. انا مشغول بحاجات اخرى. جمعة نجوم بلاصة لبلاصة الكسرة ويفص ملح وذاب.
3: يا عمك بينك وبين الحبس شبر وانت ليه في هدرات فارغة.
0: فكي عليا فكي عليا. انتي من شيرة وباي من شيرة تحبوني قطع دفشي ولا شي؟
4: اشبيه اخوك وريد خليت فل رالي.
3: هاني يما هاني نحضر في الفطور باش تاكلي دواك. عمار عمار عاون باي باي تاعب في الفلاح وانت تتهومن حتى عم شاهدك حد على ولد الطاهر. الطاهر اش يعرف من هالبيعات؟ جينا مسكر وانتم انت والراضي جنيتوا عليه.
1: صباح الخير يا سلطانة. هذا حال السلاطين يحكموا بشرحهم.
3: البارح طول الليل وامك تهتري خايفة عليك وانا نواسي فيها. هل مش تعمل هكا في روحك؟
1: انت يا شحالك خلينا من
3: خايفة عليك ورأس امي وباباي. صدقني يا طه
1: حتى اني خايف عليك. خفت عليك من الرعشة والدوخة والبكية.
3: خايف عليها طاهر؟ وزين ابن نسوح يمكن يخطفها قطعي.
1: مكتوب هذا حال الطفلة المزيانة. الناس تنعت والعيون شابة فيها والمشاكل وراء بعضها.
3: ملا نحمد ربي اللي ما جيتش مزيانة كيف زين.
1: انت زينك دخلاني وزينة بزينها براني واني وحداني.
4: عليك يا سلطانة ما شاء الله هاكي زيها اليوم طبحتي غير عادة.
3: وولدك يضحك فيا واني ما عينيش في الضحك.
4: فرحانين يا شاب ربي يفرحكم بضحكتكم ويفرحني انا بيكم.
1: امين.
3: قول ان شاء الله طاهر اني نتحش.
5: يا لطيف يا لطيف. شوف شوف البقرة الشهبة عندها أبو سفير. شوف عيونها صفرة. شوف حتى خشمة.
0: هي وش هي دويها تو؟
5: هالي مربين البقر قالوا أعطوها العلفة الخضرة الفصة ونبات الدرع والقتاني والطبيب ينسى بتبديل الكوي.
0: نا تو بي واحد في مشكل الراضي هابط للكيف نلقاشي محامي مشكور. وانت بي عيشك عيشك بي زيد حاول مع جورج.
5: اوه شو نحاول مع جورج؟ جورج زي ما يشكي من راضي يتمنى له فيها النهار. يا أخي كيفاش تحبه يتوسط للراضي وهو يخدم ضد الحماية؟ وش أعمل؟ عايش ولدي أريده أريده وابعدوا على هالمشاكل. فرنصري مش سهلة لا من يخرجها للراضي ولا أنت ولا غيركم.
1: عمار عمار استنى استنى عمار. ريتك مزروب قلت عندك خبر على الراضي.
0: تو ماشي للكاف تحس الاخبار وكان لازم نعمل ليه محامي.
1: كان تحتاجني نمشي معاك؟
0: لا لا اليوم ماشي وحدي. لازم نسأل من بعيد ما اذا كان عندك جرايد ولا اوراق من الحزب خبيهم في بلاصه بعيده. واذا لحقنا البحث ما نعرفوا شيء غير الحزب الثعالبي. الحزب عنده رخص واللي منظمين ليه يخدموا قدام الناس.
1: تظن الراضي يخبر علينا وعلى اجتماعاتنا؟
0: يمكن يعذبوه ولحد الساعة ما نعرفوش التهمة اللي شدينا عليه. الطاهر، الطاهر اسم الجماعة الكسراوي، يسير هو يمشي من غير ما يودعهم، بالأخص عم الشاد والرابح.
1: مزيد ننشد، وانت كان قابلت الراضي طم وشجع، قول له كان يحتاجني حتى على طوال، مش لازم نروح مع القافلة، نستناه.
0: اتهنى لهنا الخدمة موجودة.
1: كيف ترجع نتفاهمه؟ نتفاهمه على كل شيء.
2: الطاهر.
1: آه وبابا ينادي. عارف علاش نحكوا راه؟
0: عم الشاهد يعلم كل شيء. ما يعرفش الكسراوي ينشب. المفتاح عند عم الشاهد.
3: مليت يا هادي. عفت هالبلاد. ربي يرد الغربة.
1: مني كانت زينب معاك ما قلتيش هالكلام. رانا جايين مبرنا على خاطر القمح والشعير.
3: فيه البركة أخي. صورنا ما كلت عقل. عم الجاي ربي يعطي خيرها في بلادنا. مش هكا يا عم الشاهد؟
6: إن شاء الله إن شاء الله. لكن زيادة الخير ما فيها ندامة يا سلطانة. نعبو جمالنا والفاضل نبيعوه، ونعبو جيوبنا بالمال، ونشرد بشات لأولادنا وأحبابنا، والتعب بيخلق.

0: سادة نزلوا دموع قناطير مني بلا غرادة.
1: صلي على النبي يا رابح، قول الله أحد.
2: الله الله، صلت عليك يا رسول الله. الصوت على الصوت والقلب على القلب، اللي غنوا في العراس ما هو مش خير من هالزويس. الحوت الحوت
1: الحوت
3: عليه. يا عم الشاهد، سولتك بالنبي، ايش كسره وين رحل؟ طمني، خايف على زين.
4: باهي باهي نطمنك، اليوم عندهم 20 يوم
3: هي.
4: كان سلمهم ربي توف الوطن بين ناس وهر.
3: الحمد لله ربي.
5: نمشي نزيد نسأل على الراضي.
4: أخطانا من راضي وجرته يا طفل. رجع قاعد تدق على باب الحبس بالذراع. بالله يسمعوني، قبل ما تمشي يا طهر خلي نحكي لكم حكاية عشتها عام 14 وعام 15. وقتها كنت في تونس عزري، عمري 25، وكنت سار على شيخ ولاد دباب سعيد بن عبد المطيف الله يرحمه. كان راجل به الحاجة، يجوه الضفان أعيان وفرسان، اللحم يجود والسمن والدنيا رابخة. نسمع فيهم يحكوا على فرنسا وألمانيا كيفاش يتعاندوا على احتلال البلدان الضعيفة. ألمانيا نغرت من فرنسا وقت اللي فرنسا احتلت الجزائر وتونس والمغرب. حبت ألمانيا تقسم عليها، وبدأ كل واحد يقوي في روحه بالمال والسلاح والعساكر. في عام 14 حدثت الحرب الكبيرة. فرنسا جت ضد ألمانيا، وألمانيا تحالفت مع تركيا. وقت هلتموا الشيخ سعيد بن عبد اللطيف الدبابي وجماعته، خرجوا قالوا فرنسا دخلت الحرب، ما عادش تخرج منها سالمة، وتفاهموا يهجموا عليها في الجنوب. لمدوا رواحهم فرسان من برش عروش، وكان الشيخ سعيد هو القايد، وهجموا على بقعة اسمها أم صويرخ مش بعيدة عن الحدود الليبية. في عام 15 احتلوها وفرحت الناس وكثرت البشاير، وزاد تحالف الشيخ سعيد مع خليفة بن عسكر النبوتي، وكان هو كذلك ساير على الطليان اللي وقتها محتلين ليبيا، وعاونتهم تركيا بالسلاح. لكن فرنسا وهي غارقة في حروبات كبيرة كانت قوية، لمدت عسكرها في الجزائر وتونس، وهجمت على الشيخ وجماعته، قتلت الكثير ودمرت البر وفكت الأغنام وحرقت الشعير والقمح. وين نجيت بجلدي؟ من وقتها سلمت في السلوح.

0: شد معايا الشبكة يا طاهر.
1: بيهي بيهي هاتي.
0: كانت زينب مونستني مخيبها طفلة روحها مع الولاد حتى الضحكة تتحشم منها.
1: أنسي زينب يا سلطانة، مدام وصلت لبرها نجت.
0: وعمار سمعها الخبر؟
1: واش عندما يعمل؟ هي في بلادها وهو في بلاده.
0: زعمة عرس يا طاهر، واني ما نحضرش عرسها ونغني فيه زي ما وعدتها.
1: يمكن هي تحضر عرسك.
0: هي عريسها حاضر، واني ربي نوبيه.

0: احسبيه حاضر، انت ما خاصك شيء.
1: ما خاصني كان هو.
0: وكيف تلقيه؟ ايش تقولي له؟
1: نقولها في ساعة لم دور واحدة نبنوا عيشنا بالقشة، نجيبوا صغار نكبروهم في صغرنا ونلقوهم في كبرنا ونعرسوهم.
0: وكين اختار لك عريسة؟ زعم ترضي؟
1: وصف هولي كيف نوافق، خلي نشوفها بعيوني.
0: لكن الرجل هذا ايش رايتي؟ يحب رايه هو الكل راه.
1: اذا كان رايه صالح هذا اللي نحب، واذا ريت معوج ننصحه لين يسجد.
0: يحب امراه تتبع وين يمشي وما تكثرش عليه بتخرنين.
1: تخرنين فيه الصالح وفيه الطالح، وعند التالي المراه تتبع رجلها وترضى بمكتوبها.
0: باهي مدامك موافقه ما سالتنيش هو ولد بلاد ولا مش ولد بلاد.
1: اذا كان مش ولد بلاد قولها يتبع بنت بلاده. سلطان السهريه الاولى في السده عمه، الليله عمار غايب وليت جبت صحباتي.
2: عملتي طيب حتى اني وليت الروحي بين الرجال.
3: ها معك خالتي شرهانه.
1: تتهي شرهانه امي هذه كلام لحنين، لكن الصحبات عندهم حكايات اخرى.
3: هيا عدا رابح زهينا انت وميلود والطاهر، الليله نحبوا نشطحوا.

0: جاهد. هات ودنك هات ودنك اسمعني. ولد عمي كي نقولك اللي في قلبي في خاطري ما تقولش مرتي شرهانة هبلة.
1: شرهانة تقول والشاهد يحكم.
0: الحق الحق أهل تبار السالمي كثروا علينا بالشيء. قبل كانوا طامعين في زينة ويمكن أبدال أرويج لقاصدين سلطانة.
1: سلطانة؟ السلطانة منهم قبلها

كنتم مع مسلسل الهطايا، بطولة خديجة بن عرفة، علي الخميري، فتحي ميلاد، المنصف العجنقي، سعيدة سراي، سمير الحجري، ومحمد المنصف بالعربية. تنفيذ الموسيقى جلول جلاصي وعبد الرؤوف بوزيدي. هندسة الصوت عبد السلام الشمتوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج حسون ناجي. الهطايا تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي، مع الشكر الخاص لإذاعة تطاوين على التعاون في الشأن الموسيقي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار،
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. أعلن اليوم المعهد الوطني للرصد الجوي تواصل ارتفاع درجات الحرارة، حيث تشهد ارتفاعا ملحوظا بأغلب المناطق خاصة غدا وبعد غد، وتتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و11 درجة، وتكون القصوى بين 42 و48 درجة مئوية مع ظهور الشيلي. ومن المنتظر أن يتواصل ارتفاع درجات الحرارة بأغلب الجهات إلى غاية نهاية الأسبوع الجاري. أفادت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم خلال الفترة المتراوحة بين 1 و5 بعد الزوال، وعلى فترات متقطعة على أن لا تتجاوز 2 للفترة الواحدة حسب وضعية الشبكة، وذلك على مستوى المناطق أو مختلف مناطق جهات الجمهورية. تنظم الإدارة الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين أياما إعلامية للتعريف بالبرنامج الوطني لدعم المربين وتعديل سوق الأضاحي للسنة القادمة، بهدف توعية المربين بمضامين البرنامج وآليات تنفيذه. وتنطلق هذه الأيام يوم 26 من أوت الجاري بمعتمدية رمادا. في العالم، استشهد فلسطينيان اليوم متأثرين بجراحهما فيما واصلت قوات الاحتلال قصفها المدفعي على مناطق شرقي قطاع غزة. قالت وزارة الخارجية الصينية أن بكين تراقب التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات على إيران، وستفعل ما هو ضروري لحماية حقوقها ومصالحها الاقتصادية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار
2: الثالثة هنا في تطاوين، تحية طيبة. أعلن اليوم المعهد الوطني للرصد الجوي تواصل ارتفاع درجات الحرارة لتشهد يومي الثلاثاء والأربعاء معدلات تفوق المعدلات العادية بفارق بين 7 و11 درجة، تكون القصوى بين 42 و48 درجة وتتواصل إلى غاية نهاية الأسبوع. أفادت الشركة التونسية للكهرباء والغاز بأنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم خلال الفترة بين 1:00 و5:00 بعد الزوال على فترات متقطعة ليتجاوز 2 ساعة للفترة الواحدة. أطلق عدد من أبناء معتمدية مطماطة حملة طوعية مجانية لترسيم وتسجيل التلاميذ بالكرة الداخلية بمعتمديتي مطماطة، وذلك في إطار دعم المجهود المجتمعي وتخفيف عبء التنقل عن العائلات. واستشهد فلسطينيان اليوم متأثران بجراحيهما فيما واصلت قوات الاحتلال قصفها المدفعي على مناطق شرقي قطاع غزة. أعلنت إيران أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيزور طهران اليوم على رأس وفد رسمي لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين في ظل مساع لبحث التطورات الإقليمية وخفض حدة التوتر. شكرا على المتابعة مستمعينا الكرام، إلى اللقاء.

0: الفا سبورت.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموعد الرياضي البداية بألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026، حيث فاز المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم أقل من 21 سنة على المنتخب المغربي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت اليوم لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لدورة الألعاب. جاء الهدف الوحيد لمنتخبنا عن طريق محمد ريان الرحيمي في الدقيقة 49، ورفع المنتخب التونسي رصيده إلى 4 نقاط منفردا مؤقتا بصدارة الترتيب في انتظار نتيجة المباراة الثانية لحساب المجموعة المقررة بين المنتخب المقدوني الشمالي والمنتخب التركي. عقد صباحة اليوم المدير الفني للجامعة التونسية لكرة القدم السيد رضا لجدي بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم مؤتمر صحفي أهم ما جاء فيه وأبرز تصريحات رضا لجدي بالنسبة للمدربين واللاشهاد تطبيق صارم للقانون على كل الأندية بخصوص شهادة المدربين ومساعديهم لمنع أي تحايل تغيير المدربين انتهى وقت التغيير حسب رضا لجدي بشكل متكرر طيلة الموسم للكرة. والمنتخب الوطني التونسي تم اتخاذ قرارات مهمة مع بداية المهام بالنسبة للمدير الفني، من بينها اختيار مدرب منتخب جديد والتأكيد على التنسيق المشترك مع المسؤول على المنتخب وتحضير المنتخب لمونديال 2030 و2034. اللاعبون الأجانب سيتم إخضاع ملف عديد اللاعبين الأجانب للتقييم الشامل قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبل اللاعبين الأجانب في البطولة التونسية. مباراة الشبان، الإقرار بصعوبة الظروف وحالة الطقس لمباراة الشبان ومحاولة مراجعة التوقيت. فازت البطلة التونسية سمية بوسعيد بالميدالية الذهبية في سباق 800 متر دوبليفي 45 بتوقيت جزء دقائق 25 ثانية و 36 جزء من الثانية خلال منافسات اليوم الثالث لبطولة العالم لألعاب القوى ماسترز للفئات العمرية 35 سنة فما فوق المقامة حاليا في دييغو بكوريا الجنوبية. بعد هذا التتويج العالمي الجديد ارتفعت حصيلة ميداليات المشاركة التونسية إلى 4 ميداليات متنوعة، منها 2 ذهبية واحدة فضية وميدالية برونزية. في كرة القدم نهاية الأسبوع يكون الموعد مع مباراة الجولة الثانية لمرحلة الذهاب المحتلفة الأولى في البرنامج يوم السبت 4 لقاءات دائما نفس التوقيت الساعة 4:30 نادي الإسفاقسي يستضيف الترجي الرياضي الجرجيسي، الاتحاد الرياضي المنستيري ضد الملعب التونسي، مستقبل مرسى ضد التقدم الرياضي بساقية الدير، النادي الإفريقي ضد أمل حمام سوسة دفعة ثانية، يوم الأحد 30 أوت النجم الرياضي الساحلي ضد نجم المتلوي، الأولمبي البيجي يستضيف اتحاد بن قردان، النادي الرياضي لحمام الأنف ضد النادي الرياضي البنزرتي، وشبيبة العمران ضد فريق ترجي الرياضي تونسية. لاعب الوسط الهجومي فادي بن شوقو بعد عديد المحطات في تونس يوقع للعين السعودي اللي دربه عامر دربل. في الرابطة الثانية سحب قرعة رزنامة البطولة للموسم الجديد ستقام مبدئيا يوم الخميس 3 سبتمبر بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم. اختم بكرة القدم الأوروبية، الجولة الثانية من الليغا الإسبانية الليلة مواجهة في 8:30 بين مالاغا وديبورتيفو لا كورونيا. في الجولة الأولى للبطولة الإنجليزية في 8 فولام ضد تشيلسي، وفي السيريا في إيطاليا في 35 بولونيا ضد لازيو، وفي 47 روما يواجه فريق فيرونتينا. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد، أجمل تحياتي عبد الكريم الحمدي، إلى اللقاء.
2: اتحاد إذاعة الدول العربية أسبورت بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.

مؤسسة الإذاعة التونسية تقدم زريابة تونس صالح المهدي. نص وإعداد ذكريات بن حمادة. تقديم أمال الكتاري. هندسة الصوت والإخراج

0: ملأت ألحانه وعزفه الساحة الفنية التونسية سحرا وإبداعا لتترك أثرا خالدا في ذاكرة الموسيقى. أيقونة الفن التونسي، اشتهر بتلحين القصائد والموشحات والأناشيد الرسمية. الفنان الدكتور صالح المهدي، عالم من أعلام الموسيقى التونسية والعربية. هو صالح بن عبد الرحمن ابن محمد المهدي الشريف، ولد في 9 فيفري سنة 1925 بمدينة تونس، وتوفي بها في 12 سبتمبر سنة 2014. ينتمي صالح المهدي إلى عائلة فنية، حيث كان لوالده مجلس تحضره نخبة الفن في تونس وحتى من العالم العربي، أبرزهم عملاق الفن التونسي الشيخ خميس ترنان.
1: أنا والدي له صلة بالفن، وهو من حفاظ المألوف، وكانت في بيتنا غرفة يجتمع فيها أغلب كبار الفنانين التونسيين، كما يجتمع فيها من يزور تونس من الفنانين الشرقيين. ومن ضمن الأساتذة اللي كانوا يحضروا في بيتنا شيخ خميس ترنان وغيرهم، حيث كثير من القطاع قلت نفسي نحفظها بدون مع عمل جهد.
0: كان والده الشيخ عبد الرحمن المهدي من أبرز مؤسسي فرقة الإذاعة التونسية للموسيقى، وشيخا من شيوخ المألوف والموسيقى التونسية الأصيلة. تفتح وجدانه على أنغام العود الذي كان والده والشيخ خميس ترنان يعزفانه، فشب مفتونا بالموسيقى وجمالها. رغم شغفه العميق بالموسيقى، لم يحد يوما عن طلب العلم. إذ تحصل الفنان صالح المهدي على شهادة التحصيل من جامع الزيتونة، والتحق بسلك القضاء سنة 1951، واستمر به إلى سنة 1957، ونظرا لحساسية منصبه أخفى اسمه خلف لقب فني زرياب، فأبدع ألحانا ما زالت تتردد في الذاكرة، وأصبح منذ ذلك الحين زرياب تونس صالح المهدي. التحق بعد ذلك بوزارة التربية القومية ثم بوزارة الثقافة. كانت حياته حافلة بالعطاء والإبداع، عزف الناي والعود والكمنجة والرباب والآلات الإيقاعية، لحن لأغلب الفنانين، وأسس الفرق والمعاهد الموسيقية، وبعث عديد المهرجانات، فخلد اسمه بما قدمه من أعمال راقية بقيت شاهدة على مسيرة طويلة صنعتها موهبته النادرة. عشق الناي فأقبل على تعلمه بشغف، حتى أتقن أسراره وتألق في عزفه، واحتل المرتبة الأولى على الصعيد العربي في عزف الناي.
2: حيث دخلت للدروس عن شيخ علي درويش، كي روح شيخ علي درويش علم جماعة يعزفوا الناي، مسيت ناي منهم مسان، مش نعرف هالقصبة شنين. جاني مولى الناي هما لايات شريتهم الرشيدية من مصر، فكهولي من يدي، مشيت للبيت الأخرى قعدت نبكي أنا صغير. شافني عم خميس ترنان، شبيك؟ قلت له هكا وهكا، قال لي إجاني الدار تو نعطيك ناي. وجات في عام 40 دخلت إيطاليا للحرب، هجمت على تونس، ولينا هربنا من تونس ومشينا قعدنا فترة في منوبة. في الفترة هذيك سلفني سي سعيد بوبكر الشاعر والصحفي المشهور، هو كان من تلمذ شيخ علي درويش، سلفني ناي شريه من عند شيخ علي درويش. قعد معايا الناي في منوبة مدة 15 يوم، رجعت نعزف ناي.
0: انطلق في مشواره الفني بتلحين أغنية تحتفي بالصناعات التقليدية، فلفت إلى موهبته الأنظار.
2: الأغنية هي الآتية، لحنتها كما يأتي.

0: آخره.
1: ثم مضى في دروب التلحين وانطلق في مسيرته الفنية من بوابة تلحين الأناشيد الرسمية، حيث كان يقدم للكشافين حصة أناشيد أسبوعية باعتباره ناشطاً في الحركة الكشفية. ثم لحن سنة 1947 نشيد العروبة بمناسبة الذكرى الثانية لتأسيس الجامعة العربية.
2: أما الأناشيد فأنا أعتز بالتلحين أو بالفوز في المباراة لتلحين أول نشيد للعروبة بتونس في سنة 47، وكان احتفالا كبيرا جدا ومهرجانا خطبيا شارك فيه أستاذي المرحوم الشيخ الفاضل بن عاشور والأستاذ سعلالة بلهوان وأحمد توفيق المدني وأستاذ صالح بن يوسف. الشيخ الفاضل بن عاشور نظم مباراة لتلحين النشيد نظمه الأستاذ طهر القصار، وفاز نشيدي لأنه أقرب إلى الشباب، وهو يا عرب يا كرام النسب أنتم للغلب والحجا والأدب يا عرب.

0: سنة 1958 نال صالح المهدي شرف تلحين النشيد الرسمي التونسي الأول بعد الاستقلال. وصل صالح المهدي إثراء الساحة الموسيقية بألحانه، غنت له صليحة وعليا ونعمة وفتحية خيري وأحمد حمزة ومصطفى الشرفي ويوسف التميمي وصباح فخري والأسماء عديدة. وظلت أعماله تتردد على الألسن وتتوارثها الأجيال. هذا ما يؤكده تلميذه الأستاذ والدكتور في الموسيقى لسعد قريعة.
1: صالح المهدي موسيقي متميز وملحن مقتدر، لحن تقريبا في جل ما هو متعارف عليه في الموسيقى العربية. لحن في القوالب التقليدية، لحن 4 نوبات كاملة، 2 منهم في مقامات شرقية، مقام العجم عشيران وفي مقام سنكولاه. هذه النوبة هي شكل من أشكال التأليف الآلي والغنائي معروفة في المغرب العربي. ولحن نوبة في نغمات تونسية لا نوبة لها مثل المحي العراق والمحي السيكا، كما لحن مجموعة من السمعيات هي شكل من أشكال التأليف الآلي التقليدي، موشحات أيضا، وهو من كبار ومن آخر تقريبا الملحنين المقتدرين لقالب الموشح، لقالب تقليدي، قالب قديم وصعب التناول. وحتى أنه اشتهرت له مجموعة من الموشحات كما يا لقلبي ذاب لبي في مقام الحجاز، وخاصة موشح باسم عن لآل في مقام الجاركة. وربما اشتهر أكثر هذا الموشح اللي هو تسجل أساسا في الإذاعة التونسية، واشتهر بصوت صباح فخري. لحن أيضا القصائد والأغاني، لحن في اللون الشعبي التونسي، غناية أصبحت مشهورة الآن عربيا، هي خليلة عادت غناء أصوات كثيرة، بحدود 800 عمل بين أغاني وكذا. لحن الأناشيد مثل نشيد التعليم الفني، صوت العربية وغيرها. لحن أناشيد أخرى كالتحية لبعض البلدان العربية.

0: صالحة صوت تونس الذهبي غنت لصالح المهدي أشهر أغانيها يخدود التفاح دار الفلك وآه آه يا خليلة وغيرها من الأغاني.
1: يا خليلة مشهورة برشا. يا خليلة عندها قصة. احنا في جلسة في الرشيدية وجات صالحة جابت كلمات خليلة وقالت لي ماذا بيت لحنها لي. كان محمد التريكي قاعد صح عليها فرصيحة وقال لها لا هذه ما تلحنش. قامت صالحة تبكي من الصدمة، هي حساسة برشا. وليت قلت لها تهنى تقول بحذا يا أحمد خيار الدين عطيته الكلمات رجعها صلح فيها ولحنتها لهم غديك علمتها لها وتغنيت وتسجلت.

0: عليا التونسية كما يسميها الشرق كونها صالح المهدي وغنت له يلي أنتي روح الروح يا مداوين الناس فاتن نظرة من عينك تسحرني وغيرها من الأعمال.
1: في عام 54 أسست أول فرقة لبلدية تونس، فرقة موسيقية لبلدية تونس، وأبرزت في هذه الفرقة صوتا جديدا وهو صوت عليا. أدخلتها للميدان الفني وأسندت إليها اسم عليا، قلت لها رد بالك راه هذه أخت هارون الرشيد، وكانت فنانة كبيرة وكانت شاعرة كبيرة وكانت ورعة.

نعمة فنانة تونس الأولى أو السيدة نعمة كما تلقب في تونس، غنت أيضا لصالح المهدي أشهر أغانيها: الليل آه يا ليل جيت نشكيلك، ويا زين الصحراء وبهجتها.

0: لحن صالح المهدي أيضا قصيدة الراعي لأبي القاسم الشابي، وغناها المطرب مصطفى الشرفي. ولم يقتصر زرياب على لون فني واحد، بل أبدع أيضا في تلحين الأغاني الفكاهية التي ما زالت تتردد إلى اليوم.
1: ولا ننسى أني تناولت أيضا الأغاني الفكهة في أول مرة مع الهادي السملالي في الخمسينات، ثم وصلتها مع محمد المرالي عندما أبرزته مع الفرقة القومية للفنون الشعبية.

0: أغاني وموشحات وقصائد ومعزوفات وبرامج موسيقية تعليمية قدمها صالح المهدي لا تزال محفوظة في خزينة الإذاعة التونسية، شاهدة على موهبته وتألقه وقدرته الفنية على تطويع الموسيقى لمختلف الألوان، إيمانا منه بضرورة إثراء الساحة الموسيقية الفنية، والأهم من ذلك الحفاظ على الموروث الموسيقي التونسي حيا في الذاكرة والأجيال. هذا ما يؤكده الأستاذ والدكتور في الموسيقى لسعد قريعة في سياق حديثه عن أستاذه الفنان صالح المهدي.
1: هو من أهداف تأسيس الرشيدية سنة 1932 المحافظة على التراث الموسيقي التونسي، وتشكلت لجنة من كبار الموسيقيين في الوقت هذاك وشرعوا في تدوين نوبات المألوف التونسي بالنوتة الحديثة. العملية هذه في الأربعينات، وكان الأشرف عليها الأستاذ محمد تريكي والحبيب العامري ومجموعة من الشيوخ الفن في ذلك الوقت. عام 49 لما أشرف صالح المهدي في الفترة ذيك على التعليم الموسيقي في الرشيدية، واصل عملية التدوين ودون الرصيد الآلي، يعني معزوفات من بشارف وسمعيات وغيرها. وبعد استقلال وقت عندما كان مديرا لإدارة الموسيقى والفنون الشعبية في وزارة الثقافة في الوقت هذاك، كان اسمها كتابة الدولة للشؤون الثقافية، نشر هذه المدونات في نشريات، فأصبح الرصيد الموسيقي التونسي مدونا مكتوبا يعني بالنوتة الموسيقية، وأصبح متاحا كمرجع للمختلف الأجيال. ولا زلنا إلى يوم الناس هذا نعتمد هذه النشريات كمراجع أساسية في التراث التونسي. كما الرشيدية، الإذاعة التونسية حتى قبل تأسيسها الرسمي بعد الاستقلال عام 57 كانت ناشطة في مجال التوثيق، وكان صالح المهدي يعني من الشخصيات النافذة في ذلك الوقت والمساهمة بشكل جدي في توثيق السمعي لهذا التراث، وتم تسجيل نوبات عديدة قبل تأسيس الرسمي للإذاعة يعني في العام 54-53. ومن من ساهموا في هذه التسجيلات صالح المهدي وبالطبيعة شيخه وأستاذه خميس ترنان.
0: كان الفنان صالح المهدي يؤمن بأن التجديد والانفتاح هو أساس ازدهار الموسيقى وانتشارها، فأنشأ فرقا موسيقية متعددة أسهمت في نشر الثقافة التونسية واكتشاف المواهب الفنية الشابة.
1: الأستاذ صالح المهدي من بنات المشهد الموسيقي التونسي بعد الاستقلال، أسس العديد من الأشياء. أسس الفرقة الوطنية للموسيقى والفنون الشعبية، هذه أسسها عام 1962، وبفضلها هي تم المحافظة على الرصيد الغنائي الشعبي التونسي، وأيضا على الرصيد الحركي يعني على الرقص الرقصات الشعبية. عام 69 أسس الأوركستر السيمفوني التونسي، وإلى يوم الناس هذا ما زال قائم والشباب التونسي يؤدي فيه، وأجيال متعاقبة من الموسيقيين تعدوا في هذا الأوركستر، حتى أنه ما اكتفاش بالتأسيس هذا الأوركستر وإنما لحن أيضا سيمفونية أو أكثر في النمط الكلاسيكي الغربي، دائما من باب تفتح تونس على مختلف التيارات الثقافية والحضارية. أيضا هو مؤسس المعهد الوطني للموسيقى والرقص، أسس الجمعية التونسية للشبيبة الموسيقية، وتخرجت منها أصوات وازنة مثل لطفي بوشناق مثلا، هو متكون في هذه الجمعية، لطيف العرفاوي وغيرهم من المطربين وحتى من العازفين. أسس أسبوع الفن، هذا أسبوع الفن هذا حاجة مهمة ياسر في تاريخ الفنون في تونس، وأسس أيضا مدرسة تجويد القرآن الكريم هنا، لأن هناك تداخل ما بين الفن الموسيقي وفن التجويد، لأن مجود القرآن مش ممكن يكون يعمل نشاز في صوته. مجال التأسيس لم يقتصر على تونس فقط، وإنما شمل الجارة ليبيا. أسس صالح المهدي الفرقة الموسيقية الأولى للإذاعة الليبية في نهاية الخمسينات، وأسس الفرقة الليبية للفنون الشعبية، وساهم في إحداث لجنة لجمع التراث الموسيقي الليبي. تقريبا اللي يعملوا في تونس حب يعملوا في ليبيا، بما أن ما ثماش معاهد موسيقية في ليبيا في الوقت هذاك، العازفين يدرسوا في تونس.
0: لم يقتصر عطاء صالح المهدي على تونس فقط، بل امتد إشعاعه إلى الساحة الدولية، فبادر بإنشاء العديد من المراكز الفنية التي أصبحت منارات للتكوين والإبداع.
1: فكر في تأسيس شيء على المستوى العربي، فكانت فكرة تأسيس مجمع أكاديمي تسمى المجمع العربي للموسيقى اللي ينضوي تحت مظلة جامعة الدول العربية. هي مؤسسة أكاديمية فيها ممثل عن كل دولة عربية، وتقوم بأنشطة وندوات فكرية وتسن جوائز سنوية في مختلف التخصصات. فكان صالح المهدي وراء تأسيس هذا المجمع، وكان أول رئيس له لفترتين نيابيتين الأولى والثانية في بداية السبعينات، وبقي رئيسا شرفيا له حتى وفاته اعترافا بفضله في تأسيس هذه المؤسسة الأكاديمية الراقية. كان له أيضا أنشطة دولية كثيرة، وساهم في تأسيس المعهد الدولي للدراسات الموسيقية المقارنة ببرلين عام 63. كان أيضا رئيس مساعد للمنظمة الدولية للتربية الموسيقية في كولونيا في ألمانيا. كان عضو مجلس تنفيذي للمجلس الدولي للموسيقى بباريس، وبالمجلس الدولي للموسيقى التقليدية ببرلين، وكان أيضا عضو مجلس إدارة في مركز البحوث والدراسات في التاريخ والفنون الثقافية الإسلامية في إسطنبول، والمعهد الدولي للتنمية الثقافية بالوسائل السمعية البصرية في فيينا. وفي سنة 1984 انتخب بالإجماع رئيسا لمجموعة الخبراء في الحماية الدولية لحقوق التأليف لتعبيرات الفولكلور بالمنظمة العالمية لحقوق التأليف التابعة لليونسكو.
0: لم يكتفي زرياب تونس بما قدمه من فن وإبداع، بل واصل جهوده في النهوض بالموسيقى، فدون خلاصة معارفه وخبراته في مؤلفات أصبحت مراجع قيمة للموسيقيين والباحثين.
1: ربما الكثير ما يعرفش أن أول كتاب أصدره صالح المهدي سنة 1944، وهو في السنة 19. الكتاب اسمه علم رسم الموسيقى. بين 1973 و 1988 أصدر كتاب للتدريس والمعاهد الثانوية اسمه أصول الموسيقى 3 أجزاء. عام 79 أصدر كتاب اسمه الموسيقى العربية تاريخها وأدبها. ثم توالت كتب كثيرة في الواقع، ثم كتاب عام 82 حول مقامات الموسيقى العربية، كتاب عام 90 حول إيقاعات الموسيقى العربية وأشكالها، كما اهتم أيضا بتعريف شخصيات وازنة مثل الشيخ خميس سنان، كتاب خاص بخميس سنان. له أيضا كتاب بالاشتراك مع محمد المرزوقي حول المعهد الرشيدي للموسيقى التونسية، ومؤلفات أخرى كثيرة في الواقع. الكتب اللي كتبها صالح المهدي سواء في المقامات أو الإيقاعات هي مراجع يعتمد عليها إلى يوم الناس هذا في فهم أسرار الموسيقى العربية سواء المشرقية أو الموسيقى التونسية.
0: توفي الفنان الدكتور صالح المهدي سنة 2014 بعد أن أنار تونس بعبقريته الموسيقية وإبداعه الفريد، تاركا إرثا فنيا خالدا يسخر بالنوبات والإيقاعات المتناغمة. رحل زرياب تونس وبقي في ذاكرة الموسيقى بصمة راسخة وتراثا فنيا لا ينسى.
2: أحسن شيء يترقبه الإنسان عندما يقوم بواجبه هو أن يظهر له عند غروب المسيرة أن الناس تفطنوا شعبا ومسؤولين ورؤساء بعمله وقدروه حق تقديره، وهو أحسن جزاء والحمد لله.

اتحاد إذاعات الدول العربية أزبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية بحوض المتوسط كوبيام قدم سلسلة الموسيقيون العرب.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة. المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن تواصل ارتفاع درجات الحرارة الثلاثاء والأربعاء وتتجاوز المعدلات العادية بين 7 و11 درجة وتكون بين 42 و48 درجة، والحرارة مرتفعة في كل الجهات إلى نهاية الأسبوع. أطلق عدد من أبناء معتمدية مطماطة حملة تطوعية مجانية لترسيم وتسجيل التلاميذ بالقرى الداخلية بمعتمديتي مطماطة في إطار دعم المجهود المجتمعي وتخفيف عبء التنقل عن العائلات. استشهد فلسطينيان اليوم متأثرين بجراحيهما فيما واصلت قوات المحتل قصفها المدفعي على مناطق شرقي قطاع غزة. إيران تعلن أن قائد الجيش الباكستاني سيزور طهران اليوم على رأس وفد رسمي لإجراء محادثات في ظل حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه سيرفع الرسوم الجمركية على مجموعة من المنتجات الكندية في قطاع السيارات بدءا من العام 2027 في ظل انزلاق البلدين نحو حرب تجارية متصاعدة. شكرا على المتابعة. بعد قليل النشرة البحرية.
3: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم الاثنين 24 أوت 2026. تتميز الحالة الجوية بمنخفض نسبة للضغط الجوي على مناطقنا. التوقعات الجوية صالح لهذه الليلة على شمال تونس: الريح جنوبية شرقية اتجاه غربية من 15 إلى 25 عقدة، تصل مؤقتا إلى 30 عقدة مع هبات تتجاوز 35 عقدة. البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب، الطقس مغيم جزئين والرؤية جيدة للمتوسطة. على شرق تونس: الريح جنوبية جنوبية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، تتقوى محليا من 15 إلى 25 عقدة. البحر قليل الاضطراب، يصبح محليا مضطرب، الطقس مغيم جزئين والرؤية جيدة. على خليج قابس: الريح شرقية جنوبية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، تصل محليا من 15 إلى 20 عقدة. البحر قليل الاضطراب، محليا مضطرب، الطقس سحب قليلة والرؤية جيدة. أما بالنسبة للتوقعات الجوية صالح اليوم الغد على شمال تونس: الريح جنوبية تتجه شمالية غربية من 15 إلى 25 عقدة، تصل مؤقتا إلى 30 عقدة. البحر مضطرب، يصبح محليا شديد الاضطراب، الطقس سحب قليلة والرؤية جيدة للمتوسطة. على شرق تونس: الريح جنوبية شرقية تتجه شمالية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، تصل محليا من 15 إلى 25 عقدة. البحر قليل الاضطراب، محليا مضطرب، الطقس سحب قليلة والرؤية جيدة. على خليج يابس: الريح شرقية جنوبية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، تصل محليا من 15 إلى 20 عقدة. البحر قليل الاضطراب، الطقس سحب قليلة والرؤية جيدة. في الختام، شكرا على حسن الاستماع.

يلي ظالمني ونروح معاه.

0: برشا يا مدلل.
1: أغاني في البال. عروس الصحراء. عروس الصحراء. إذاعة تطوين.
2: موجز الأخبار.
3: موجز لأهم الأنباء. أهلا بكم مستمعينا الكرام. تتواصل عملية البحث والإنقاذ التي تنفذها الوحدات المختصة للعثور على مفقودين اثنين إثر غرق مركب للهجرة غير النظامية قبالة سواحل جريسة. وقد تمكنت الوحدات أمس من انتشال 9 جثامين ليرتفع بذلك العدد الجملي للجثامين المنتشلة إلى 12 جثمانا من أصل 15 شخصا كانوا على متن المركب، فيما تمكن شخص واحد من المشاركين في عملية البحث خلصة من النجاة. ينظم المستشفى الجهوي بتطوين بالشراكة مع جمعية العون المباشر الكويتية وجمعية عمران اليوم وغدا ختانا جماعيا مجانيا لفائدة أطفال ولاية تطوين، وذلك في إطار دعم الخدمات الصحية وتعزيز المبادرات التضامنية. أطلق عدد من أبناء معتمدية مطمطة حملة تطوعية مجانية لترسيم وتسجيل التلاميذ بالقرى الداخلية بمعتمديتي مطمطة، وذلك في إطار دعم المجهود المجتمعي وتخفيف عبء التنقل عن العائلات. استشهد فلسطينيان اليوم متأثرين بجراحهما فيما وصلت قوات الاحتلال قصفها المدفعي على مناطق شرق قطاع غزة. أعلنت الخارجية الإيرانية أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيزور طهران اليوم على رأس وفد رسمي لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين في ظل ما سعى لبحث التطورات الإقليمية وخفض حدة التوتر. نختم بهذا البلاغ. يعلم المكلف بتسيير شؤون بلدية تطوين كافة المواطنين والتجار وأصحاب الأنشطة التجارية والخدمات أنه يمنع منعا باتا الانتصاب العشوائي بمختلف أنحاء مدينة تطوين بما في ذلك الشوارع والأنهج والساحات والفضاءات العامة دون ترخيص قانونية، كما يدعو كافة التجار وأصحاب المحلات إلى احترام حدود الأرصفة وعدم استغلالها أو احتلالها بما يعيق حركة المترجلين أو يتسبب في تعطيل حركة المرور أو المساس بالمشهد الحضرية. وتهيب البلدية بالجميع ضرورة الالتزام بالترتيب الجري بها العمل والمحافظة على جمالية المدينة وسلامة مستعملي الطريقة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل مخالف. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل مع نادية سلموك.

تحية لكل مستمعي إذاعة تطاوين، مرحبا بكم معنا في موعد جديد من برنامج أصيل على إذاعة تطاوين حتى الثمانية الموعد مع بعضنا إن شاء الله. مرحبا بكم وين ما كنتوا تتابعوا فينا وتسمعوا فينا مستمعينا الكل، إن شاء الله تكونوا ديما في أحسن الأحوال. درجة الحرارة الفترة هذه في ارتفاع خاصة نهار اليوم اللي وصلت فيه تقريبا 47-47 درجة وحتى 48 درجة في بعض المناطق اليوم، وتتواصل للأسف درجة الحرارة هذه حتى نهار الأربعاء. ارتفاع ملحوظ بأغلب المناطق، 3 و4 تتجاوز فيه المعادلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و11 درجة، وتكون القصوى بين 42 و48 درجة مع ظهور الشهيلي. كما ينتظر أن تتواصل الحرارة مرتفعة بأغلب الجهات مع ظهور الشهيلي إلى غاية نهاية الأسبوع هذايا. اليوم درجة الحرارة اللي وصلت في تطاوين 46 درجة، 45 بمدنين، 44 درجة بصفاقس، بولاد جاب زاد 44 درجة، وصلت حتى 46 درجة زاد بتوزر وبإقبلي، 45 بجندوبة في تونس، ريانة منوبة 41 درجة، في بنزرت 40 درجة. أقل درجة تقريبا سجلت اليوم 38 درجة بالمنستير، ما عدا بقية الولايات تقريبا تتراوح بين 41 و44 درجة، وبمناطق الجنوب والجنوب الغربي وصلت حتى 46 درجة. طقس غدو يتواصل زاد كيف تقريبا كما درجة الحرارة بالنسبة لليوم بفارق درجة واحدة، توصل مثلا في توزر غدو 47 درجة، وقبلي زاد 45 بكل من تطاوين مدنين وجابس بالنسبة لغدو 3، والنهار الأربعاء اللي باش تكون فيه درجة الحرارة في أعلى معدلاتها توصل 48 درجة بكل من توزر وقبلي، 46 بكل من مدنين وتطاوين، 45 درجة بجابسة، 46 بقفصة بالكاف، زادة 47 بباجة بجندوبة، 46 درجة بمنوبة، 45 ببنعروس بتونس العاصمة. يعني توصل على المعدلات في درجة الحرارة بالنسبة اليوم الأربعاء 26 أوت 2026. هذه بالنسبة للطقس اليوم والأيام الجاية، رد بالكم على رواحكم، إن شاء الله تكونوا ديما في أحسن الأحوال، صحوا على رواحكم، تحاولوا تبعدوا على السخانة، السخن خاصة الناس الكبيرة في العمر والصغار زادا كيف كيف، الناس اللي تخدم البرة زادا كيف كيف، رد بالهم الناس الكل تقريبا حتى توا 5 توقيت ودرجة الحرارة مازالت مرتفعة برشا. إن شاء الله تكونوا لاباس مستمعين الكل، موعدنا معكم حتى 8 كما قلت في برنامج أصيل على إذاعة تطاوين. مرحبا بكل مستمعين وين ما كانوا معنا، باش نكونوا في متابعات اليوم الجملة من المتابعات الخارجية، أهم المواضيع اللي تهم الشأن المحلي والجهوي، باش نرجو على حادثة بن قردان وتواصل بحث عن مفقودين آخرين في حادثة غرق مركب للهجرة غير النظامية في بين قدر نرجو بعد شوية بكثة تفاصيل على الموضوع هذايا وغيرها من متابعاتنا حتى الثمانية. مرحبا بكم.

نرجو نواصل معكم 15 دقيقة على موجتنا. مرحبا بكم ديما في الاستماع وين ما كنتوا معنا في برنامج جاصيل على إذاعة تطاوين حتى للثمانية. باش نرجو معكم على موضوع المفقودين في حادثة غرق مركب للهجرة الغير نظامية بسواحل جرزيس. من بين 15 شخص تم انتشال 9 جثامين واليوم الزوز جثامين أخرين ومفقودين ما زالوا بطبيعة. تتواصل عمليات البحث والإنقاذ اللي تنفذها الوحدات المختصة للعثور على المفقودين الأخرين في غرق مركب الهجرة غير النظامية قبالة سواحل جرزيس. وكانت مكنت الوحدات أمس من انتشال 9 جثامين ليرتفع بذلك العدد الجملي للجثامين المنتشلة إلى 12 جثمان من أصل 15 شخص اللي كانوا على متن القارب هذيا. الله يرحمهم وينعمهم. تعزينا لكل العائلة في بنجردان. أكيد حادثة وفاجعة كبيرة برشا اللي خلت بعدها معناها العديد من الاحتجاجات على مستوى معتمدية بنجردان. باش نجرب أكثر تفاصيل في الموضوع هذايا بعد شوية. يكون حاضر معنا بالهاتف النائب علي زغدود النائب عن معتمدية بنجردان باش تحاطوا معنا في الموضوع هذايا. وآخر تصريح عليه هو اللي كان قدمه بخصوص الحادثة اللي صارت وبعد الحادثة اللي صارت هذه وعلى خلفية حادثة الغرق اللي صارت. فكان صرح انه ما يلزمش تكون فما وعود في كل مرة ولكن بنجردان اليوم تريد انتهاء الأزمة هذه وتريد تشغيل واستثمار ومستقبل لأبنائها كما صرح النائب علي زغدود. باش نشرح معك كما قلت بأكثر تفاصيل أول ما يكون حاضر معنا بالهاتف بخصوص الحادثة اللي صارت. باش نرجو كيف مستمعين على برشا متابعات أخرى على مستوى جهوي ووطني في برنامج أصيل معكم حتى الثمانية. خليكم معنا.

العدل شادلش الحاجي رجعنا بها الاغنيه هذه في ال 25 دقيقه. بعد شويه نرجعوا مع ضيفنا في انتظار يكون موجود معنا بالهاتف من بين زاد الازمات الاخرى في الفتره الاخيره. هو الحقيقه كلمه ازمه ماهيش كلمه بيه هي، ولكن للاسف نجموا نعتبروها ازمه على خاطر فما اشكاليه كبيره في توزيع المياه وايجاد بوزماء اصلا معناها صعيب برشا في الفتره الاخيره. هذيك علاش بعد الازمه اللي صارت هذه والنقص الكبير في المياه المعدنية، رئيس غرفة منتجية المشروبات غير الكحولية يأكد عودة نسق التزود بالمياه المعلبة تدريجيا. هذه باش يكون بداية من شهر سبتمبر، يعني حكيت جمعة أخرى، والماء يكون موجود النسق باش يكون عادي حسب تصريحه بالطبيعة. ويأكد أنه الأسباب وراء الأزمة اللي صارت في نقص الماء هذه بعدد من الولايات أو على الأغلب كل الولايات معناها والمناطق تقريبا باش تمشي تشري دبو زمان، معناها صعيب باش تلقى دبو زمان، ما تنجمش تاخذ معناها اكثر من اللي انت حاجتك به مع الاحتكار اللي صار مع برشا عبيد تشري معناها بزيد وغيرها، معناها ما يخلطش حتى على دبو زمان. فالاسباب حسب رئيس الغرفه الوطنيه ياكد انه مع تواصل ارتفاع درجه الحراره وانقطاع التيار الكهربائي بعدد من وحدات التصنيع هي من بين اسباب النقص الحاصل في التزود بالمياه المعدنيه المعلبه، وبين الإشكاليات هذوما مع انقطاع التيار الكهربائي اللي تسبب في تعطيل الإنتاج وحدوث عطب على مستوى المعدات وقطع بعض الغيار اللي موجودة. هذيك علاش صارت الأزمة هذه، وبخصوص عدم احترام بعض البيعة الأسعار المحددة من قبل وزارة التجارة. ذكر لهنا بأنه كل تجاوز باش يعرض صاحبه للعقوبات. هذيك علاش يدعو المواطنين الكل إلى التبليغ عبر يعني الرقم الموجود والخاص بالغرفة عن المخالفات وترشيد الاستهلاك. أي إنسان معناه يخالف هذه تنجمه تبلغوا عليه، ولو أنه معناه هذه إشكالية كبيرة موجودة معناه في كل بلاصة، مواطنين تشري معناها في كمية كبيرة مع الاحتكار اللي قاعد يصير بصفة غريبة تقريبا اللي خلى معناه المفقود في فترة طويلة ومش بتاع نهار ونهارين وثلاثة وتقريبا الجمعة الثالثة على التوالي الماء تقريبا نجم نقوله مفقود تماما. فحسب نعود نأكد رئيس الغرفة الوطنية لمنتجي المشروبات الغير الكحولية أكد أنه الماء باش يرجع تنسق التزود معناها بطريقة تدريجية بداية من شهر سبتمبر، خاصة معناها مع النقص التدريجي للاستهلاك في الماء. اعتبر الفترة هذيك باش يكون فما نقص نوعا ما على خاطر توا برشا ناس تسحق الماء تشرب الماء، فما ناس تشرب كان ماء معناها متاع المياه المعلبة، فما ناس مرضى تذكر كيف تشرب في نوعية معينة متاع ماء. مع الإشكاليات اللي صارت من بعض المواطنين اللي يشرب في كميات كبيرة، معناها حتى كان ما يستحقوش يشرب في كميات كبيرة وغيرهم، معناها ما يتحصلش عليها معناها حتى سيكة متاع ماء في الأسبوع. فهذه إشكالية كبيرة، إن شاء الله تنجوز الأزمة هذه ويرجع الماء تدريجيا معناها وبصفة عادية. بجي نكمل معاكم ديما في متابعاتنا حتى الثمانية. مرحبا بكم ديما معنا في أصايل على إذاعة طوين.

0: الخمسة وتسعة وعشرين دقيقة على موجاتنا. مرحبا بكم ديما في الاستماع وين ما كنتوا معنا كل مستمعين إذاعة تطاوين حتى الثمانية في برنامج أصيل. باش نحاولوا في مروحة معكم في تغطية لأهم الأحداث اللي صايرة على مستوى جهوي خاصة في الفترة هذه والاحتفالات زادة كيف كيف بالمولد النبوي الشريف. إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بألف خير، يا رب إن شاء الله يعود عليكم بالخير والبركة والصحة، وإن شاء الله يا رب ديما ملمومين في الخير والبركة اللي هي مناسبة مهمة برشا، مناسبة استثنائية، مناسبة عندها مكانة خاصة عند توانسة. الاحتفالات بالمناسبة الدينية هذه اللي هي عندها طابع مميز عند توانسة، وخاصة معناها الطابع الديني، عادات وتقاليد مختلفة، تاريخ كبير اللي تستعد فيه معناها العائلات التونسية الكل من الشمال حتى للجنوب. للمناسبة هذه مش يعني قبل بنهار نهارين حتى وقبلها بأيامات، وتخصص لها استعدادات تكون مميزة كغيرها من المناسبات الدينية. وهذيك علاش معناها المولد النبوي الشريف في تونس ما نحبوش نربطوه فقط معناها بالعصيدة، كان العصيدة العربي ولا العصيدة زقوق اللي معروفة بها تونس، هي مناسبة دينية، مناسبة إنسانية زادة، عندها بعد فني، فيها أجواء حلوة برشا. هذيك علاش توانسة اليوم مازالوا محافظين على العادات والتقاليد اللي تورثوها منذ عقود، على خاطر الاحتفالات اللي تصير معناها في دور العبادة، وزادة كيف كيف تصير معناها في مختلف البيوت التونسية اللي تتساعد فيها الروائح متاع الماكلة التونسية والحاجة اللي معروفة معناها بها واللي عملوها في المولد النبوي الشريف. إن شاء الله كل عام هم حين بألف خير التوانسة الكل يا ربي، وإن شاء الله ديما ملموي في المناسبة هذه وغيرها من المناسبات الدينية في أحسن الأحوال. سعيدة برشا بحضور مدام حرزية لجريتلي مختصة في الشان السياحي وفي التراث بصفة عامة، باش نتحدث معها على المناسبة المميزة الجميلة واللي عزيزة على قلوب التوانسة الكل، باش نتحدثوا على البعد التاريخي، البعد الإنساني، الطقوس والعادات والتقاليد اللي تميز معناها تقريبا كل جهة، وشنو اللي يجمع معناها التوانسة الكل في المناسبة هذه. مرحبا بك معنا مدام حرزية، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا نادية، مرحبا بك وتحياتي ليك ولكامل الفريق الإذاعي معك
0: يعيشك لله،
1: وللسادة المستمعين والمستمعات، وإن شاء الله أمسية طيبة إن شاء الله.
0: إن شاء الله يعيشك، بارك الله فيك مدام حزيش، إن شاء الله كل عام تحيي بالخير أنت والعائلة الكل.
1: حيثين إن شاء الله والجميع حيين بخير إن شاء الله.
0: أمين يا ربي، غدوة نحتفلوا بالمولد النبوي الشريف
1: الله.
0: مناسبة كما قلت مهمة وعندها مكانة خاصة عند توانسة. نرجع شوية على التاريخ، المناسبة الدينية هذه ومدى أهميتها عند توانسة مدام حزية.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، باش نتحدث على خير الأنام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللي ربي كرمه معناها بالنبوة وجعل منه معناها مبعث الدولة الإسلامية اللي احنا كنا توا ما شاء الله نعيش فيها ونعيش في فضائلها وفي معناها جمالياتها وما فيها من كل معناها من أشياء معناها سمحة وحلوة وطيبة وأخلاق ومعناها سلوك وكل تونس بصفة عامة. والله ونجم نقول معناها نتميز حتى على برشا بلدان عربية عندنا التمسك واحتفالات بالمناسبات الدينية بطريقة عجيبة بطريقة معناها كبيرة اللي هي معناها متميزة معناها تعرف تونس في المناسبة كان رمضان كان المولد كان غس عام ما شاء الله اش متمسكين بهالعادات متاعنا واش بهالمناسبات هذية اللي هي مناسبات باهية نرجع فيها معناها للدين متاعنا والأخلاقيات والمعناها واليوم بالأخص غدوة بالأخص نحتفلوا بالمولد النبوي كما قلت هو خير الأنام وكرم ربي بالنبوة هذية وجعل منه معناها مبعث للدولة الإسلامية في الإنسانية قاطة. ربي إن شاء الله يكرمنا معناها بشفاعته إن شاء الله، ربي إن شاء الله معناها يجعلنا معناها من أتباعه في سلوكه وفي أخلاقه وفي توصياته. التواصل كله بصفة عامة تلمنا حاجات معينة اللي هي من جملة معناها الاحتفال بالمولد النبوي الشريف اللي هي الحنة والعصيدة والبخور. هذه كنا في ديارنا الكل تلقاها موجودة والناس الكل تلقاها مستعدة لها اليوم هذايا بهالحاجات هذية اللي هي سمحة وحلوة وفيها ريحة وفيها مطعم وفيها زين معناها كما يقولوها. تلقى أغلب النساء ما شاء الله بخص الشابات تلقاهم يحنوا للمولد النبوي الشريف معناها تلقى عند الحنة ما شاء الله. العصيدة كلنا بصفة عامة في أي جهة من جهة تونس كلنا معناها نعمل العصيدة مش مهم نوعيتها إنما العصيدة موجودة العصيدة البيضة بالعسل الزمنية وإلا العصيدة متعتوة ومثالش على خطر كلها هي ما مظاهر متاع فرح ومتاع زينة متاع بشعر فهمتني. والبخور اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد على ريحتك البخور تفحفح وتعجعج في نهارة المولد النبوي والشريف ونحلوا هكا الراديو وتنطلق هكا الغداية المعروفة يا عاشقين رسول الله صلوا عليه زاد النبي وفرحنا به صلوا عليه محلاها هكا الغناية هذيك وهي تشرقع في الدار واحنا نسمع فيها مع ريحة البخور مع العصيدة مع حنتنا واحنا معناها نحرك بها في العصيدة هذيك حاجة معناها روعة لكل العائلات التونسية مثل مجلس ابناء معناها كنا بها في في نتبادل زاد الصحنات الثانية عصيدة كيما ولا عصيدة تعتوة نتاع زقوق ولا تمفري ولا غيرها المهم احنا هذيك ضيق الصحيفة نهزوها لبعضنا اللي هي فيها التوادد وفيها معناها صلة الرحم وفيها حسن الجوار وفيها برشا معاني تعدينا الإسلامي وثم نتفكر كنا ما نمشوش احنا لبعيد نتفكر كنا كيفاش كنا نتلم قدام التلفزة ونستنوا الملدية نتاع المرحوم علي البراق وبعتها للمرحوم ولده محمد البراق نلقانا دايرين بالتلفزة ونمشوا ويهزون الجامعة معناها في التلفزة الجامعة عقبة منافع معناها القيروان اللي هي رابع معناها القبلات الإسلامية معروفة معناها ذيك تسمى رابع القبلات معناها لأنها هي القبلة تاع المسلمين وقت اللي جاءوا لإفريقيا من إفريقيا انطلقوا حتى للأندلس هذه شيء نتلموا قدامها كتليفزة ذيك وتجيك الفرقة تاع المدايح والأذكار ويبدوا معناها فيك المدايح والأذكار متاعهم لين يوصلوا قصة أمنا أمينة أم النبي صلى الله عليه وسلم وقت اللي معناها باش توضع المولود نتاعها والكل ويقف هو يقف الاثنين واحد بعد معناها البو علي البراق وولده محمد البراق مع الفرقه يقفوا اجلالا لهيك الحدث هذاك ونقوموا احنا كنا في الدار تلقانا واقفين معاهم اجلالا لهيك الحدث هذاك المميز حدث معناها الشهير نتاع مولد الرسول الكريم وقت اللي يقول معناها وضعت مولدها معناها وضعت وليدها معناها كذا معناها حملة يشوق مش بعد معناها سبحان الله وتقانا نصلوا عن النبي ونذكروا في ربي وكل شيء هذيك ما تتنساش قاعدة ديما في البال هذيك ما تذكروها ثم المولد احنا معروف يهزلنا في كامة تراب الجمهورية بالفور وكل حومة وعدتها ولكن المهم احنا في الكتور هذاك فما حاجات تجمعنا اللي هي مثلا نكسر القلة متاع الفاكية هذيك الصغيرات اللي فيها المكسرات وفيها الزبيب وفيها الحلوة وفيها حتى شوية فلوس صرف والصغيرات يتلموا على القلة هذيك ويبدوا عاد يلموا فيك الحوجات هذوك فرحانين وتنطلق الزغاريت وتلقى الناس تهني في بعضها بالكلمة الحلوة اللي هي إن شاء الله بالصحة والحمد لله على دين الإسلام
0: الحمد لله الحمد
1: لله حاجة الإسلام قاعدة من قواعد الإسلام قال نسلم على بعضنا بالصحة على كل وليد ذاك وإن شاء الله والحمد لله على دين الإسلام
0: هو حتى الطبع الديني راهو موجود وحاضر معناها في المناسبة الدينية المميزة والاستثنائية هذه على خاطر ممكن ساعات ممكن ما يشوفوش التوانسة معناها المناسبة هذه يشوفوها عصيدة ولمة وغير ولكن الطابع الديني والجانب الديني موجود وحاضر معناها في مظاهر الاحتفال في القيروان كما نعرفوا أجواء روحانية فعاليات دينية مميزة جدا جدا جدا معناها
1: بعثت المولدية في التلفزة وجمع القيروان وفي الليلة تجي يجي فيلم الرسالة تلقانا الكثير دايرين مش نتفرجوا على فيلم الرسالة ومحلات الفيلم هذاك ويرجع بينا لهيك العهد هذاك. مش نقول لك على حاجة اللي هي ممكن يستغربوها برشا عباد، نابليون بونابارت الامبراطور الفرنسي وقت اللي مشى لمصر وشاف معناها جامع الأزهر ومشايخ جامع الأزهر وشاف هك الناس اللي معناها من لا شيء، معناها ناس فقراء ناس أميين وناس كذا، وصلوا باش معناها وصلوا باش خرجوه من مصر وخسر معناها معركة. اش يقول في مذكراته؟ يقول أنا معناها ويتقاول يقولوا كأنه معناها معناها اعترف بالدين الإسلامي. يقول أنا مشيت للشرق الأوسط من حتى مصر وكل، واللي بهتني اللي بهتني كونه نبي محمد معناها اللي هو إنسان يتيم ومن عائلة فقيرة مش عائلة معناها عندها ثروة، وأمي وصل باش يكون معناها إنسان مثل أعلى في الأخلاق وفي السلوك وفي القيادة تاع العسكر وفي بعث دولة إسلامية امتدت معناها شرقا وغربا. هذه معناها من معجزات معناها ربي سبحانه وتعالى اللي كرم بهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللي خلق منه من إنسان معناها ضعيف، من إنسان يتيم، من إنسان أمي، من إنسان ما عندوش إمكانيات، أنه يكون هو رمز للإنسانية قاطبة بالدين الإسلامي. معناها ما ننسوش شكل أنشودة متاع معناها وقت اللي استقبلوه، وقت اللي هاجر من مكة هارب من بطش قريشيين ومن اضطهادهم ومشى للمدينة معناها وقبلوه معناها استقبلوه أحسن استقبال بهيك الأنشودة الرائعة هذيك: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا كلما دعا كلما دعا لله داع. شو أحلاهم حتى من أول الدنيا حتى الآن الشيل معناها كيفاش تكون معناها تعبر على هيك الحدث الباهي وعلى هيك الرجل الكبير وعلى هيك معناها الرمز للدين الإسلامي. مش راهي ما هيش عبثا، لأنه ربي سبحانه وتعالى كرمه معناها بسلوك معناها وكرمه وحسن الأخلاق ومعناها الطيبة وبالبشر معناها وبالحكمة، ومعناها اجعل منه معناها يلم الناس ويلم الضعفاء يلم الكبارات يلم الناس الكل باش معناها يكونوا معناها في هالعقيدة متاع الدين الإسلام اللي هو واحد الناس الكل. جوا معنا احنا بصفة عامة مش كنا في جمع عقبة، احنا حتى في جربة نهارة المولد في الليل جوا مع جربة كلها تبدأ منورة وتبدأ فيها المولدية معناها وجلسات فقه الإسلامي ويعاود يذكروا على سيرة الرسول معناها صلى الله عليه وسلم وعلى أخلاقه وعلى أعماله وعلى معناها أفعاله معناها معناها ذكر منه فيه باش يرجع لك الجيل الجديد. معناها يذكرك الجيل الجديد اللي تاخذ الحياة ومعناها ومباهجها وأمورها وستريسها وكل يرجعوا لهك معناها لهك القيمة الكبيرة متاع الرسول صلى الله عليه وسلم على معناها المثل الأعلى في سلوكه في أخلاقه في حكمته باش معناها يولوا هك الجماعة معناها مبعث متاع تذكير تاع ترشيد معناها يرشد الناس وكلها معناها خشوع ورهبة وعقيدة معناها تامة للدين الإسلامي. محلها دينا ومحلها عاداتنا اللي هي حتى ولو هي بسيطة معناها كما قلت لك شوية حنة شوية بخور شوية عصيدة شوية لبسة شوية سلامية شوية مولدية شوية معناها هكا صغيرات فرحانين هكا تهول. والله احنا عنا عادة كانت موجودة ان شاء الله ترجع هنا في في في جامع الغرباء، كانوا معناها يعملوا طهور جماعي يعملوا صغيرات مازالت هي موجودة تو معناها الجمعيات معناها يعملوا فيها يلموا الصغيرات اللي عائلاتهم معناها في حالهمش ويعملوا لهم حفل معناها طهور جماعي على محلاهم. تلقى يجيبوا مك الصغيرات محنيين ولابسين لك الجبيبة والكبيبس والكبوس احنا من عاداتنا يترزوها قبل طهور يعملوا لهم المحبوب الخمسة والحوتة قرن غزال يلبسوه فوق الرأس الصغير ويعلقوا له حتى الريحانة يذهبوها تبدأ خطة يذهبوها علقوها له كما علقوا البانتا نتاع الميسة علقوها له على الجبيبة هذيك هو تلقاها محني سبحان الله كله نور معناها ويجيبوا لهم الهدايا ويجيبوا العصيده للجامع والناس اللي حاضرين ياخذوا منك العصيده هذيك ويباركوا ويقدموا الهدايا ويفرحوا بك ويفرحوا بك الصيرات وكل عائلات بالصيرات يعملوا تصويرات معناها تذكاريه حلوه يعني ما شاء الله على هذه المناسبه هذه قداش فيها هكا سماحه وقداش فيها حلاوه وقداش فيها ريحه طيبه وقداش فيها خشوع وقداش فيها رهبه وقداش فيها ورع ما شاء الله ما شاء الله
0: الحمد لله
1: ان شاء الله مولدكم مبروك
0: ان شاء الله يعيشك
1: ان شاء الله يا ربي يعم على بلادنا بالخير وبالسلم وبالطمأنينة ان شاء الله ربي ينعم على المسلمين قاطبه في في العالم الكل ان شاء الله بالسلم والطمأنينة والازدهار وما ننساش باش نترحم في المناسبه هذه على وليدات جردان ربي يرحمهم
0: ويصبر
1: اهاليهم ولا حول ولا قوه الا بالله.
0: شكرا لك مدام حزي ربي يبارك لك ان شاء الله يعطيك صحه على حضورك معنا وعلى المداخله القيمه اللي قدمتها بمناسبه المولد النبوي الشريف. اشكرك مدام حزي اللي قريت لي تحياتنا لك ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير ان شاء الله مولدكم مبروك كتوينسه للكل يا ربي هالمناسبه المميزه والاستثنائيه اللي اكيد فيها اجواء روحانيه واجواء خاصه جدا عند توينسه من الشمال حتى للجنوب. نتواصل ديما معاكم ستغير بو نرجوكم بعد شوية أكيد مكملين حتى على 8 مع بعضنا.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين.
2: نشرة الأخبار.
3: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار المساء، ونسهلها بأبرز العناوين. تواصل البحث عن مفقودين اثنين في حادثة غرق مركب للهجرة غير النظامية بسواحل جرجيس. بوادر تضامنية بعدد من الجهات بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. في العالم ترقب لبدء حرب اقتصادية على إيران، وقائد الجيش الباكستاني يصل اليوم إلى طهران. تتوصل عملية البحث والإنقاذ التي تنفذها الوحدات المختصة للعثور على مفقودين اثنين إثر غرق مركب للهجرة غير النظامية قبالة سواحل جرجيس، وقد تمكنت الوحدات أمس من انتشال 9 جثامين، ليرتفع بذلك العدد الجملي للجثامين المنتشلة إلى 12 جثمانا من أصل 15 شخصا كانوا على متن المركب، فيما تمكن شخص واحد من المشاركين في عملية الإبحار خلصة من النجاة. ينظم المستشفى الجهوية بتطاوين بالشراكة مع جمعية العون المباشر الكويتية وجمعية عمران اليوم وغدا ختانا جماعيا مجانيا لفائدة أطفال ولاية تطاوين، وذلك في إطار دعم الخدمات الصحية وتعزيز المبادرات التضامنية. تنظم الإدارة الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين أياما إعلامية للتعريف بالبرنامج الوطني لدعم المربين وتعديل سوق الأضاحي لسنة 2027 بهدف توعية المربين بمضامين البرنامج وآليات تنفيذه. وتنطلق هذه الأيام يوم 26 أوت 2026 برمادا، وتتواصل تباعا في الأيام الموالية بمعتمديات تطاوين الشمالية والجنوبية وذهيبة والبر الأحمر وأسمار وبدمنهيرة. أطلق عدد من أبناء معتمدية مطمطة حملة تطوعية مجانية لترسيم وتسجيل التلاميذ بالقراءة الداخلية بمعتمديتي مطمطة، وذلك في إطار دعم المجهود المجتمعي وتخفيف عبء التنقل عن العائلات، وفق ما صرح به أحد مطلقي المبادرة النجارية الجملي للزميلة هند رزق.
4: المبادرة كانت شخصية ما بيني أنا وطيب التوجهتي، قلنا لما لا احنا نتنقلوا بمواردنا الذاتية الخاصة معنا بقراعبنا وبننزو بي سي معنا وانبريمونت وكارت نصبوا فيها الفلوس باش نقصوا منها للأولياء. بدينا نهار السبت مشينا لمنطقة التوجهت من مطبات القديمة. الحق مشكور سيد المدير خصصنا الفضاء في المدرسة، لقينا الأولياء والصغيرات الكل موجودة، معنا المجموعة الموجودة أنا أستاذ طيب والسيد المدير و ونجو معلمة تمزدت كالعادة تعاونت معنا. الحق رسمنا الصغيرات الموجودين كلهم شوار بعيد. الحاجة الباهية أن اللي فرحتنا أن العشية تصلوا بينا معنا مواطنين ونشتين في المجتمع المدني، أن أخويا أنا راني ديسبونيبل على ذمتك وعجبتني الحملة ومضابين كل معك. احنا بالطبيعة منفتحين سواء على المناطق سواء على العباد اللي جيت تشارك معنا. مرحبا. ديجا أمس مشينا المنطقة نزلت المناطق نتاعها معنا الذاتة والعاملة وذات نزلتنا وبنزلتنا. مشينا خمسة أشخاص، وصل بينا السيد المدير بتاع توجوت الحق مشكور تنقل من توجوت وكان حاضر معانا. سي عبد الرزاق التشيني مدير مدرسة وإطار متقاعد يرحم والديه، جاب اللي زال بريمونت بتاعه وبالكيسي بتاعه وكان متواجد معانا عاوننا. سي بلقات مازال زي إطار تربة وزاد كالعادة مشى معانا، وكالعادة كانوا الأولياء موجودين. والبيت اللي حاجتنا بيها أن هيك الفرحة في عيون الأولياء أنك أنت يحسوا أن فما شكون معاهم، فما شكون يخمم فيهم، وفما شكون يحب يقصر عليهم المسافات. قمنا الوليدات الكل في ابن الزلطن والحملة ما زالت متواصلة.
3: ضمن أجواء احتفالات بالمولد النبوي الشريف، نظمت جمعية إيثار الخيرية للتكافل الاجتماعي بغنوشة حفل ختان جماعي لعدد من الأطفال. الختان احتضنه مقر أحد الأطباء المتطوعين بغنوشة. عن هذه البادرة يتحدث كاتب الجمعية عبد الوهاب الغودية للزميلة هند رزق.
5: مشروع الختان الجماعي المرة 15 على التوالي، حيث قامت الجمعية بختان 15 صغير من منظوري الجمعية من أصحاب العائلات المحدودة في الدخ، ككل عام تحت مشاور مع السلطات المحلية. مثل هذه المبادرات تساهم كما نعلم في مادة التضامن اللي هي من أهم أهداف الجمعية، لتسعى بكل معناها من ضمن مشاريعها اللي هي تنفذ 15 مشروع من ضمنها مشروع الختان الجماعي ومشاريع الأخرى. إن شاء الله نكون قمنا بالدور، ونشكر كل من قام معناها من متطوعي الجمعية ومن المتطوعين ومن المتبرعين. كل عام وانتم بخير.
3: كما نظمت أيضا جمعية سعد للعمالة التطوعية ضمن فقرات الاحتفال بالمولد النبوي الشريفة بالشراكة مع دار الثقافة بغنوش حفل ختان جماعي بتنسيق مع الوحدة المحلية للشؤون الاجتماعية بغنوش. أكثر تفاصيل مع عضو الجمعية رشيد منصور الذي تحدث للزميلة هند رزق.
1: في ذكر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف قامت اليوم الجمعية في ختان جماعي في مقام سيدي بالحسن بغنوش. كانت اليوم أجواء رائعة كبيرة ياسر بالحضرة وبالزغاريت وكان فرحة كبيرة ياسر. احنا بيهم عطنا مكدوات وروحوا فرحانين صغيرات والأهل صغيرة. وزاد بالمناسبة هذه ندعو أهالي جمسي كله وإن المواطنين كله باش يحضروا لنا ليلة المولد النبوي الشريف سلمية في قدام أمام جامع جديد في غنوش. ومولد نبوي شريف مبروك علينا على أمة محمد الكل.
3: تشارك تونس اليوم في الدورة 17 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر المنعقدة بالعاصمة المنغولية أولان باتور من 24 إلى 27 من أوت 2026. ويهدف المؤتمر إلى توحيد الجهود الدولية لوقف تدهور الأراضي الذي يهدد الأمن الغذائي العالمي والاستقرار البيئي والاقتصادي. انطلقت اليوم حملة بيع للشركات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي والجامعي 2026-2027 وذلك عبر شبكة من مكاتب البريد والوكالات التجارية التابعة للشركة إلى جانب إمكانية اقتناء الاشتراكات عن بعد. تتوصل إلى غاية 28 من أوت الحالي عملية التسجيل عن بعد للسنة الدراسية 2026-2027 بالنسبة لأطفال الأقسام التحضيرية بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة وبرياض الأطفال والكتاتيب. أعلن اليوم المعهد الوطني للرصد الجوي يتوصل ارتفاع درجات الحرارة حيث تشهد ارتفاعا ملحوظا بأغلب المناطق يومية الثلاثاء 25 والأربعاء 26 من أوتا وتتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و11 درجة وتكون القصوى بين 42 و48 درجة مئوية مع ظهور الشيلي. ومن المنتظر أن يتواصل ارتفاع درجات الحرارة بأغلب الجهات إلى غاية نهاية هذا الأسبوع. دوليا استشهد فلسطينيان اليوم برصاص المحتلة الصهيونية فيما واصلت قوات الاحتلال قصفها المدفعية على مناطق شرق قطاع غزة وفق ما أفادت مصادر طبية فلسطينية. قال نائب الرئيس الأمريكي إن واشنطن تنجح في رغم محاولات إيران إغلاق مضيق هرمز في إخراج ما بين 7 و15 مليون برميل يوميا وإن الضغط الحالي على طهران يخدم هدف منعها من امتلاك سلاح نووية. في المقابل أكد المتحدث باسم الحرس الثورية الإيرانية أن بلاده أعدت سيناريوهات مختلفة لمواجهة تداعيات الحرب الاقتصادية الأمريكية. أفادت وكالة تسنيم بوصول قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران للقاء مسؤولين إيرانيين. أعلنت الخارجية الإيرانية أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيزور طهران اليوم على رأس وفد رسمي لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين في ظل مسعى لبحث التطورات الإقليمية وخفض حدة التوتر. نقلت وكالة رويترز عن مصدر باكستاني أن واشنطن طلبت من قائد الجيش الباكستاني عاصم منير استخدام نفوذ إسلام آباد لإعادة إيران لطاولة التفاوض. قالت وزارة الخارجية الصينية أن بكين تراقب التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات على إيران وستفعل ما هو ضروري لحماية حقوقها ومصالحها. أعلن الحوثيون اليوم أن قواتهم استهدفت ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر بصاروخ باليستي. بهذا الخبر تكملت على صدر نشرة أخبار المساء. نذكر بأبرز ما جاء فيها في عناوين: توصل البحث عن مفقودين اثنين في حادثة غرق مركب للهجرة غير النظامية بسواحل جرجيس، بوادر تضامنية بعدد من الجهات بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، في العالم ترقب لبدء حرب اقتصادية على إيران، وقائد الجيش الباكستاني يصل اليوم إلى طهران. ختام النشرة، شكرا على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
2: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. المثلث البولينيزي مصطلح جغرافي وثقافي يطلق على المنطقة الشاسعة التي تنتشر فيها شعوب البولينيزية في وسط وجنوب المحيط الهادئ، ويأخذ هذا الإقليم شكل مثلث
6: تحدده ثلاث نقاط رئيسية هي هاواي في الشمال ونيوزيلندا في الجنوب الغربي وجزيرة الفصح في الشرق. وتضم هذه المنطقة عددا كبيرا من الجزر والأرخبيلات مثل ساموا وتونغا وجزر كوك وتوفالو وبولينيزيا الفرنسية، إضافة إلى جزر أخرى متفرقة. يعد المثلث البولينيزي من أكبر الأقاليم الثقافية البحرية في العالم، إذ يغطي ملايين الكيلومترات المربعة من المحيط الهادئ، بينما لا تشغل واليابسة فيها سوى مساحة محدودة. وقد استوطن البولينيزيون، وهم من الشعوب البحرية التي اشتهرت بمهاراتها الفائقة في الملاحة، هذه الجزر عبر رحلات بحرية طويلة بدأت قبل آلاف السنين، معتمدين على مهارات استثنائية في الملاحة باستخدام النجوم وحركة الأمواج واتجاهات الرياح دون الحاجة إلى أدوات ملاحة حديثة. وعلى الرغم من التباعد الجغرافي الكبير بين جزر المثلث، فإن سكانها يشتركون في العديد من السمات الثقافية واللغوية مثل اللغات المنحدرة من نفس الأصول والعادات الاجتماعية والمعتقدات المرتبطة بالبحر والطبيعة. وقد أسهم هذا التراث المشترك في ترسيخ هوية بولينيزية متميزة ما زالت حاضرة حتى اليوم. ويحظى المثلث البولينيزي بأهمية علمية وثقافية كبيرة، لأنه يمثل أحد أبرز نماذج الهجرة البشرية عبر المحيطات، ويكشف عن قدرة الإنسان على التكيف مع البيئات البحرية واستيطان الجزر النائية، كما يشكل اليوم وجهة سياحية عالمية بفضل تنوعه البيئي وثرائه الثقافي، مع استمرار الجهود للحفاظ على تراثه في مواجهة تحديات التغيرات المناخية وارتفاع مستوى سطح البحر.
2: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
7: منازلة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
8: المرصد الوطني لسلامة المرور.
9: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: أصيلا
1: أصايل.
2: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
1: أصايل.
0: أصايل
1: فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
0: وألوان من الحياة.
1: أصايل.
0: أصايل.
1: أصايل مع نادية سلموك.

0: نرجع نواصل معكم مستمعينا 6:24 دقيقة على موجتنا على إذاعة تطاوين حتى الثمانية ونتواصل معكم في أصيل. مرحبا بكم معنا من جديد في ساعتنا الثانية. كما حكيت في الساعة الأولى باش نرجع على تفاصيل الحادثة اللي صارت في بن قردان, حادثة الغرق بطبيعة في سواحل جرزيس, وما زال البحث متواصل على بقية المفقودين. تعازينا مرة أخرى لكل العائلات في بن قردان وفي جرزيس, الله يرحمهم وينعمهم. كما تبعنا وشفنا اللي بعدها صارت احتجاجات على مستوى المعتمدية, معتمدية بن قردان, باش نرجع على تفاصيل حتى اللي صارت وعلى تواصل كيف كيف عملية البحث والإنقاذ اللي تنفذها الوحدات المختصة, اللي إلى حد الآن 12 جثمان من الأول العدد الجملي للجثامين من أصل 15 شخص. باش نرجع بأكثر تفاصيل, حاضر معنا النائب عن جهة بن قردان سعلية زغدود, ناخذ من عنده برشا تفاصيل بخصوص الموضوع هذا. سعلية مرحبا بك معنا, أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين,
0: بارك الله فيك. تعازينا ليك ولكل أهلنا في معتمدية بن قردان, المعائلات الكل اللي رحمهم ونعمهم. فاجعة, فاجعة بأتم معنى الكلمة لليوم. تونس الكل من الشمال حتى للجنوب يتحثوا على المفقودين واللوعة الكبيرة معناها اللي حسوها كما حسوا العائلات المفقودين واللي توفوا الله يرحمهم.
1: فعلا اذا مدينة بن قردان تعيش حالة من الحزن والألم بفقدان 14 من ابناء بن قردان, وكذلك اذا جرجيس فيها زاد فقيد رحمه على روحه. وبالفعل اذا هذه الحادثة حادثة أليمة, حادثة خلفت معناها وجيعة كبيرة في بن قردان, اولا لانهم ابناء هذا الوطن, وثانيا كونهم اعمار بين 16 و 24 سنه, شباب في ريعان العمر. ان شاء الله معنا ربي يتقبلهم برحمته, وان شاء الله معنا هذه اخر الاحزان. وفعلا معنا اليوم بن قردان معنا تعيش حزن كبير, وهذا معنا للاسف معنا كنا حذرنا منها لمدة طويلة, كون ثم أسباب ومسببات وثم معنا خنق اقتصادي وثم حالة من الانغلاق في الدورة الاقتصادية بالجهة, وثم وضع معناها بؤس وخصاصة بدأت متفشية معنا في الأوساط الاجتماعية, وهذا معنا أدى إلى وضع تراكمات, والتراكمات هذه ولدت معنا حالة من اليأس عند شريحة كبيرة من الشباب. لقاوا نفسهم إذن الحل المطروح هو ركوب البحر.
0: هو خنزيدو نحكو في الأسباب سعلي الأساسية معناها وراء الحادثة اللي صارت هذه وغيرها واللي ممكن ما زالت تصير. نعرفوا للوضع في بن قردان في الفترة الأخيرة مع غلق المعبر, معناها وضع يعني نجم نقوله صعيب على الأهالي على الأقل معناها بعد غلق المعبر. الأسباب وشنو هو البديل معناها اليوم في ظل اللي صاير هذه الكل سعلي حسب رأيك؟
1: الأسباب هو يرجع إلى مارس 2024. مارس 2024 قرار أحادي من الجانب الليبي بمنع التجارة البينية ومنع تجار الشنطة من جلب السلع من ليبيا, اللي هي كانت معناها تربطنا اتفاقيات تبادل مشترك, وكذلك لجان مشتركة في المعبر. للأسف الجانب الليبي إذن من مارس 2024 ولازمات تتراكم خاصة في تسيير المعبر من الجانب الليبي, تجاوزات في حق المسافرين التوانسة, افتكاك للعربات, حجز للعربات, حجز للأشخاص, دخلنا في عديد المناسبات. لكن للأسف فرق أمنية قاعدة معناها تتغير كل مرة, تجي تسمية مرة مقنعين مرة جهاز مكافحة مرة الخيتوني مرة كذا. للأسف معناها غرب ليبيا كما تعرف الوضع السياسي, ما نشبش ندخله في التفصيل بتاعه, لكن تم حالة من عدم الاستقرار وحالة من عدم التوحيد الجهاز الأمني في ليبيا. هذا انعكس للأسف على تسيير المعبر وانعكس على علاقات التبادل التجاري مع تونس اللي بقات في جانب أحادي من تونس. نشوفوا شاحنات تخرج وحركة عادية, والناس معنا وشقانا الليبيين معنا يدخلوا تونس ومرحب بهم ويقضوا, وشاحناتهم معنا تتعبى بكل أنواع البضائع والسلع, وفي المقابل من غادي معنا أي سلعة تدخل معنا يقول لك بعنوان تهريب ويقع حجزها ويقع معنا ضبط محاضر لصاحبها ولا تضييق خناق كبير. ونعرف أن الشريط الحدودي سواء كان بذهيبة بتطاوين أو كذلك بالقردان بمعبر رأس جدير أن أغلب السكان المنطقة الحدودية لا ثم شركات تتخدم، لا ثم معامل موجودة، لا ثم تشغيل معناها في القطاع الخاص ولا في القطاع العام. القطاع الوحيد اللي للأسف منذ عقود معناها رهنت عليه الدولة هو تجارة المعبر. اليوم بعد أكثر من 24 شهر من توقف تجارة المعبر الناس ذاقت ذرعا واختنقت وصارت الدورة الاقتصادية في بن قردان معناها مختلة وما عادش ثم تبادل تجاري وما عادش ثم نشاط تجاري، محلات أغلقت، شباب أحيلوا على البطالة، أعداد كبيرة وجدت نفسها معنا في خانة اليأس وفي خانة البطالة المطولة. كنا حذرنا من هذا الوضع معنا تحت قبة البرلمان وطالبنا بإيجاد خطوط معنا حلول عاجلة لتفادي ما الأزمة هذه وحالة الانفجار هذه اللي هي معناها حادثة غرق المركب كانت الورقة التي تخفي الشمس. كنا معناها الوضع محتقن والوضع مرشح للانفجار في أي لحظة. واليوم زاد نحن مع مطالب المحتجين بطريقة سلمية ومع مطالب أبناء بن قردان في العيش الكريم وفي حفظ كرامة المواطن حتى في الجانب الليبي، ومع أن تبقى المطالب سلمية. وأيضا معنا نحن ضد زاد المعالجة الأمنية لأن المعالجة الأمنية أثبتت فشلها في عديد المناسبات. رأي المعالجة الأمنية وحدها غير كافية. اليوم رأى الشريط الحدودي من ذهيبة حتى بن قردان رأى في حاجة إلى منوال تنموي وفي حاجة إلى حل تنموي وليس حل أمني، لأن الحلول الأمنية راهي ما تجيبش مواطن شغل، راهي ما تنقصش من نسبة البطالة، راهي ما تخلقش مراكز استقرار على خط الدفاع الأول للوطن. ورينا ملح مدفبع مارس، ورينا وعي المواطن في المنطقة الحدودية ذي كيفاش كان معنا حاط يده مع الوحدات الأمنية وكيفاش دافع على وحدة الوطن وعلى راية الوطن نهارة اللي معنا تعرضت البلاد إلى إلى إلى إلى خطر داعش. اليوم زاد الدولة مطالبة أنها تنزل إلى الجهات الحدودية، تنزل إلى المناطق اللي ذاقت ذرعا اليوم وأصبح نشاط المعبر فيها متوقف، وأنها تتحاور مع المواطنين وأنها معنا تلقى حلول.
0: هو هذاك عليش سعلي بما أنه القرار أحادي، شنو المطلوب معنا من الدولة؟ كيفاش يلزم التدخل متاحها يكون؟ وانتم كيفاش طرحتوا الموضوع هذا في مجلس النواب؟
1: احنا اليوم لابد من تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية والدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية الشعبية، لأن زاد ليبيا الغرب راه ماهمش دولة أمريكية ولا دولة في آسيا، راه معنا ناس عرب وعندنا معهم ماضي مشترك وعندنا معهم معنا علاقة مصاهرة وعلاقة اجتماعية وعلاقة تاريخية. لابد أن معناها أن نلقوا جسور تواصل حقيقي في تفعيل العمل المشترك وفي تفعيل الاتفاقيات المشتركة مع الجار الليبي. وهنا لابد زاد الدولة عندها معناها أطرها وعندها معناها، لأن اليوم العلاقات الخارجية من صلاحيات رئيس الجمهورية، ليس من صلاحيات لا عضو مجلس نواب ولا معنا مجلس محلي. اليوم حسب دستور 2022 العلاقات الخارجية من صلاحيات رئاسة الجمهورية. اليوم لابد من رئاسة الجمهورية أن تتدخل لحل هذا الإشكال، لأنه يعتبر متنفس حقيقي. فتح المعبر اليوم يحدث نقلة نوعية ويعطي جرعة حقيقية لمناطق اللي هي معناها اقتصادها قائم على المعبر. ثم اليوم زاد لابد على أعضاء الحكومة لابد من النزول إلى الجهات هذه اللي تعيش أزمة. لابد من الوزارات التخطيط والاقتصاد ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصناعة والطاقة والمناجم تنزل وفريق حكومي ويعمل جلسة معناها استثنائية لحل الأزمة وللبحث على حلول حقيقية في القريب العاجل لخلق ديناميكية اقتصادية في المناطق هذه اللي هي اليوم تعاني أزمة حقيقية، ولابد أنها تكون الحلول موجودة وتتحط على الطاولة ويكون ثم مائدة حوار وليس مائدة تخريب وحرق ومعناه كر وفر بين السلطات الأمنية واستعمال القنابل المسيلة للدموع وكذا والاقتحامات وغير هذه رأي مش باش تحل الموضوع. ونحن ندعو للحوار, ندعو للتظاهر بالطرق السلمية, وندعو أيضا الوظيفة التنفيذية إلى النزول إلى الميدان وإلى زيارة عائلات الضحايا وإلى الاستماع إلى مشاغلها وإلى استماع مطالب الشباب, وحتى تعود الثقة فيها بين المواطن والمسؤول.
0: واضح واضح سعلي. فقط لليوم مازلت متواصلة عملية البحث والإنقاذ, مازالوا زوز مفقودين هكا ولا إلى حد الآن؟
1: عمليات البحث والإنقاذ, بالمناسبة أنا نحب نوجه تحية كبيرة لبحارة بن قردان وبحارة جرديس اللي عاضوا مجهود الدولة سواء كان الوحدات العسكرية أو وحدات الحرس البحري, كذلك السلطفة الأمنية متجندة بطوافات طائرات, كذلك الجهاز أجهزة التحسس, كذلك معناها الخفرات اللي متواجدة ليلا نهارا. هذا مجهود يذكر فيشكر, لكن هذا وحده غير كافي. اليوم معناها الجثث فاقت العدد متاع المفقودين, اليوم عندنا 20 جثة موجودة بالحبيب بورقيبة إلى جانب الثلاث جثث اللي تم تسليمها لأهالي الضحايا وقع ودفناهم يوم أمس. اليوم ثم جثث أصبحت مجهولة, يصعب التعرف عليها, تغير في مستوى الملامح, غياب للبصمات, اضطرت السلطات الطبية والصحية إلى رفع تحليل الأديان. إن شاء الله معناها تدخل السلطة الجهوية كان حاضرة اليوم في مستشفى الحبيب برقيبة في التسريع بنتائج العينات حتى يقع إذن مد العائلات بجثث أبنائها ويقع مواراتهم الثراء, وإن شاء الله هذه آخر الأحزان, وإن شاء الله معناها تكون ثم استجابة حقيقية لمطالب أبناء بن قردان ولكل مطالب أبناء الجهة الحدودية اللي هي اليوم بالحق معناها تعيش أزمة اقتصادية خاصة.
0: إن شاء الله إن شاء الله. شكرا تدخل معنا سعلي زغدود, مشكور جدا مرة أخرى سعلي زغدود نائب بالبرلمان عن جهة بن قردان, تحياتنا لك يا سيدي. تعزينا مرة أخرى للعائلات اللي توفوا في غرق المركب الهجرة غير النظامية, إن شاء الله ربي يرحمهم وينعمهم, أكيد حزن كبير وألم كبير في معتمدية بن قردان الكل وفي تونس الكل. تعزينا لكل التوانسة, إن شاء الله ربي يرحمهم وينعمهم, إن شاء الله آخر الأحزان هذه. نتواصل ديما معكم باش نرجع بعد شوية زادة كيف كيف في متابعات أخرى في أصايل اليوم على إذاعة تطاوين. مرحبا بكم.

نوصل معكم لل 46 دقيقة على إذاعة تطاوين. غدوة درجة الحرارة باش توصل حتى ل 47 درجة. هذيك علاش الحماية المدنية تحذر من مخاطر اندلاع الحرائق مع ارتفاع درجات الحرارة اللي تتراوح بين 40 و 47 درجة مئوية، بما يرفع من مؤشرات إمكانية اندلاع الحرائق، ويدعو المواطنين لهنا إلى الالتزام بالتوصيات الوقائية للحد من مخاطرها. ديوان الوطني للحماية المدنية كان دعا إلى تجنب ترك الزجاجات أو العلب الزجاجية في الغابات أو الأماكن المفتوحة اللي ممكن تسبب من تركيز لأشعة الشمس، وعدم إلقاء زد أعقاب السجائر أو أي مواد قابلة للاشتعال في الطرقات أو الفضاءات الطبيعية، حسب ما نشر المتحدث من الحماية المدنية اليوم على صفحته في الفيسبوك، كما أوصى بالامتناع عن حرق الفضلات أو بقايا المحاصيل أو الأعشاب زد اليابسة، وعدم إشعال النار في الغابات أو بالقرب من المناطق الزراعية والأعشاب الجافة. وكان شدد على ضرورة مراقبة الأطفال زد كيف ومنحهم من اللعب بالنار أو المفرقعات، إلى جانب التعاون مع عوائل الحماية المدنية والسلطات المحلية والالتزام بتعليماتهم حفاظا على الأرواح والممتلكات. الديوان الوطني للحماية المدنية دعا إلى المبادرة بالإبلاغ الفوري عن أي دخان أو حريق عند ملاحظته، وذلك بالاتصال بالحماية المدنية على رقم 198. اليوم الحماية المدنية اللي كان لها تدخل ب 596 تدخل خلال 24 ساعة تقريبا، بينها 124 عملية إطفاء حرائق حسب قامت به وحدات الحماية المدنية، 124 عملية إطفاء للحرائق، وزاد كيف نفذت وحدات الحماية المدنية خلال الفترة الممتدة من 6 متاع صباح أمس حتى للستة متاع صباح اليوم، 154 عملية نجدة وإنقاذ بالطرقات، و291 تدخل للإسعاف في غير حوادث المرور، بالإضافة إلى 8 تدخلات على الشواطئ و9 تدخلات أو 19 تدخل عفوا في مجالات متنوعة. ونذكر 124 عملية إطفاء هذه صارت كان أمس فقط حسب ما نشرته الحماية المدنية. نذكروا زي كيف في نفس الإطار درجة الحرارة تتواصل مرتفعة غدوة ونهار الأربعاء زاد كيف اللي تشهد فيه ارتفاع غير مسبوق في أغلب المناطق، حيث تتجاوز المعدلات بفارق يتراوح بين 7 و 11 درجة، وتكون القصوى بين 42 و 48 درجة مع ظهور الشيلي، كما ينتظر أن تتواصل حرارة مرتفعة بأغلب الجهات مع ظهور الشيلي إلى غاية نهاية الأسبوع، حسب ما أكدوا المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة للوضع الجوي اللي كان أصدرها اليوم. إن شاء الله ربي يبارك علينا، استحفظوا على رواحكم، برد بالكم على رواحكم الناس الكل، وإن شاء الله يا ربي ديما سالمين.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا العرض الإخباري الموجز. تتواصل عمليات البحث والإنقاذ التي تنفذها الوحدة المختصة للعثور على مفقودين اثنين إثر غرق مركب للهجرة غير النظامية قبالة سواحل جرجيس. ينظم المستشفى الجهوي بتطاوين بالشراكة مع جمعية العون المباشر الكويتية وجمعية عمران اليوم وغدا ختانا جماعيا مجانيا لفائدة أطفال ولاية تطاوين، وذلك في إطار دعم الخدمات الصحية وتعزيز المبادرات التضامنية. أطلق عدد من أبناء معتمدية مطمطة حملة تطوعية مجانية لترسيم وتسجيل التلاميذ بالقرى الداخلية بمعتمديتي مطمطة، وذلك في إطار دعم المجهود المجتمعي وتخفيف عبء التنقل عن العائلات. تشارك تونس اليوم في الدورة 17 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر المنعقدة بالعاصمة المنغولية أولان باتور من 24 إلى 27 من أوت 2026. استشهد فلسطينيان اليوم متأثرين بجراحهما فيما وصلت قوات الاحتلال قصفها المدفعي على مناطق شرق قطاع غزة. استشهد شابان لبنانيان اليوم إثر استهداف مسيرة للاحتلال الصهيوني في بلدة دير الزهراني جنوب البلاد وفق ما أوردته مصادر إعلامية. انتهى الموجز، الآن إلى أخبار الرياضة مع الزميل عبد الكريم حمدي.
1: Passport.

0: شكرا فاطمة، أهلا بكم مستمعينا الكرام لآخر المواعيد الرياضية لهذا اليوم. البداية بألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026 في كرة القدم. فوز المنتخب الوطني التونسي لأقل من 21 سنة أمام المنتخب المغربي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت صباحة اليوم لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لدورة الألعاب. الهدف الوحيد جاء عن طريق محمد ريان الرحيمي دقيقة 49. بهذا الانتصار منتخبنا يكون في رصيد 4 نقاط في المركز الأول في انتظار نتيجة المباراة الثانية بين المنتخب المقدوني الشمالي والمنتخب التركي. فازت البطلة التونسية سمية بوسعيد بالميدالية الذهبية في سباق 800 متر دوبلفي 45 بتوقيت ساعتين 25 ثانية 36 جزء من الثانية خلال منافسات اليوم الثالث لبطولة العالم لألعاب القوى ماسترز للفئات العمرية 35 سنة فما فوق المقامة حاليا في دييغو بكوريا الجنوبية. بعد هذا التتويج العالمي الجديد ارتفعت حصيلة ميداليات المشاركة التونسية في هذه التظاهرة إلى 4 ميداليات 2 ذهبية 1 فضية 1 برونزية. كرة القدم نهاية الأسبوع يكون الموعد مع مباراة الجولة الثانية الذهاب لبطولة المحترفة الأولى وفق البرنامج التالي. كل المباراة انطلاقا من الساعة 4:30 يوم السبت النادي الإصفاقسي يستضيف ترجي جرجيس التي حضر هذه المنسيري ضد الملعب التونسي. مستقبل مرسى يواجه تقدم سقيط لدير النادي الإفريقي ضد نادي حمام الأنف. يوم الأحد باقي الجولة النجم الساحلي ضد نجم المتلوي. الأولمبي البيجي يستقبل اتحاد بن قردان النادي الرياضي لحمام الأنف ضد النادي الرياضي البنزرتي وشبيبة العمران ضد فريق ترجي الرياضي تونسية. في الرابطة الثانية مبدئيا تقام سحب رزنامة البطولة أو بطولة الرابطة المحترفة الثانية يوم الخميس 3 سبتمبر بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم. أيضا في الرابطة الثانية وخبريهم عودة فريق الاتحاد الرياضي بتطويل التدريبات حيث أعلنت لي المدير عبر الموقع الرسمي للجمعية أن التدريبات للموسم الجديد ستكون أو ستنطلق لتحضيرات غدوة الثلاثاء انطلاقا من الساعة 6 مساء بملعب نجيب الخطاب. الجمعية الرياضية بجربة اليوم الانطلاق في التحضيرات للموسم الجديد تحت قيادة طاقم فني جديد مدرب أول رياض ذويب مدرب مساعد محمد صالح عبد الهادي ويسري بالخير كمدرب للحراس. كرة القدم الأوروبية الليغا الإسبانية الجولة الثانية مباراة أوساسونا ليفانتي في 32 دقيقة من الشوط الأول التعادل السلبي ثم في 38 دقيقة ملقا يستضيف ديبورتيف ولا كورونيا. الدوري الإنجليزي الممتاز الأسبوع الأول في 8 فولام ضد تشيلسي واختم بالسيريا في إيطاليا الجولة الأولى 71 دقيقة من مواجهة بولونيا ولازيو فريق لازيو متقدم هدف مقابل صفر ثم في 8 ربع لقاء بين روما وفيرونتينا. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في آخر موعدنا لهذا اليوم. أجمل تحياتي عبد الكريم الحمدي للقاء.
1: إذاعة تطاوين منكم وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. أصايل أصايل

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل مع نادية سلموك.

نرجع نواصل معكم مستمعينا 7:25 دقيقة على إذاعة طبين. باش نذكر مستمعينا الكل خاصة على مستوى ولاية الجنوب الكل إنه الشركة التونسية للكهرباء والغاز في جهة الجنوب الكل كما قلت تعلم فيه إنه باش يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء الليلة من 10 متاع الليل حتى نص الليل على فترات متقطعة حسب تمليه عليهم وضعية الشبكة حسب البلاغ اللي قدمته الشركة منذ قليل. وبش يكون على المناطق التالية: في مدنين، في حس عمر، في حي ابن سينا، في حي طريق تطاوين، في حي النور، شرايح، درغولية، وفي بن خديش. بالنسبة للجريس وبن قردان، في الزاوية، في الهشام، في حي الموانسة، في البساتين، في النفاتية، في جلال، وفي راس جدير، وفي ولاية تطاوين في بيل الأحمر، سمار، بن مهيرة، حي واد القمح، تطاوين جديدة، رمادة، وفي غومراسن وجربة، جزيرة جربة، في أغير، في سودويكش، في النظور، في حمة السوق، في ميدون والجرف، وفي محراب. في جهة جيبس، في حي الازدهار، في تبولبو، في شنين زادة، في حي الأمل، في غنوش، وذرف، الحامة، مارس، والزارات. هذوما هما المناطق اللي بش يكون فيها من الانقطاع على دوري للكهرباء الليلة بالعشرة متاع الليل حتى للنص الليل. وزادة كيف كيف تابع ولاية قبلي بالنسبة لجهات الجنوب مع عودة الكهرباء دون سابق إعلام حسب الشركة. لذا يرجى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، وهذه القائمة ليست نهائية، يمكن أن تشمل مناطق أخرى حسب التطورات ومتطلبات التوازن بين الانتاج والاستهلاك حسب الشركة التونسية للكهرباء والغاز في التبليغ في البلاغ لها، وللتبليغ عن أي طارة أو لطلب مزيد من المعلومات تضع الشركة على ذمة حرفائها رقم الخدمات اللي هو 71 239 222، كما يمكن الاتصال ضد بأرقام الهاتف المذكورة على فواتير الاستهلاك. هذا البلاغ اللي قدمته منذ قليل كما قلت شركة تونسية للكهرباء والغاز عن جهة الجنوب تحديدا باش يكون فما انقطاع للكهرباء اللي لازدا من 10 حتى نص الليل كما قلت في المناطق اللي ذكرتها. متواصل معكم حتى 8 ديما في بقية متابعتنا.

برشا عروض كانت تأجلت وبرشا مهرجانات على مستوى الجنوب على الأقل بعد حادثة بنقردان، من بينها مهرجان من دين الثقافي الدولي في آخر بلاغ لي يأكد أن الجمعية قامت بتأجيل عروضها لمدة 3 أيام حددا على أرواح الضحايا وتضامنا مع عائلتهم في المحنة الأليمة، ورغم الكلفة البالغة للتأجيل هذا حسب بلاغ لمهرجان من دين الثقافي الدولي، إلا أن الجمعية ارتأت أنه واجب الوفاء للضحايا يعلو على كل اعتبار، وأكدت في الوقت نفسه حرصها على مواصلة فعاليات الدورة الحالية وفاء منها بالتزاماتها التعاقدية المبرمة منذ 3 أشهر مع أغلب الفنانين المشاركين. وتعبر الجمعية هنا عن حزنها العميق لهذا المصاب بالجلل وتجدد تضامنها الكامل مع أهلنا في بنقردان، وفي نفس الوقت تتأكد أنه الجمعية كما قلت في تأجيل عروضها لمدة 3 أيام حديدا على أرواح الضحايا في بنقردان وفي جرزيس. مهرجان المدينة الثقافي الدولي هذا في آخر بلاغ له، وترجع العروض بداية من غدوة 25 أوت بعرض للفنان نوردو بملعب صلاح الدين بن حميد 10 متاع الليل، وبقية العروض بطبيعة تتواصل خاصة بعد ما تم تأجيل بعض العروض اللي كانت مبرمجة في الفترة السابقة، من بينها عرض الفنان صابر ربيعي اللي بش يكون نهار 2 سبتمبر بعد ما كان نهار السبت 22 أوت. بقية العروض ده كيف تتواصل، كما عرض زاد الفنان اللبناني المبرمج نهار 23 أو تم تأجيله نهار 31 أوت. عرض الفنان وليد بالزين زاد كيف اللي كان نهار 24 أوت تم تأجيله نهار 28 أوت. وعرض الفنان صابر ربيعي كما قلت اللي هو باش يكون نهار 2 سبتمبر واللي هو في إطار اختتام المهرجان السهرة الاختتامية للمهرجان هذه، المختلفة العروض اللي ما زالت باش تتواصل بعد ما تم تأجيلها في بيان صادر عن جمعية مهرجان مدين الثقافي الدولي.

ذكركم فقط مستمعينا في الختام انه طقس الليله فيه خلايا رعديه وفي بدايه الليل خاصه بالمناطق الغربيه للشمال والوسط اللي تكون مصحوبه بامطار تشمل محليا بعض الجهات الشرقيه للوسط، ثم طقس باش يكون مغيم جزئيا الى قليل السحب باغلب المناطق. الريح تكون من القطاع الجنوبي ضعيفه فمعتدله، ثم تتقوى اثناء ظهور السحب الرعديه اللي تتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعه. البحر الليله باش يكون قليل الترف فمضطرب بالشمال وهذا الى قليل الترف ببقيه السواحل. فما انخفاض في درجه الحراره بالنسبه لليله تتراوح بين 28 و 32 درجه بالمناطق الساحليه والمرتفعات، وتتراوح بين 32 و 36 درجه ببقيه الجهات، فارق تقريبا ب 10 درجات معناها على اليوم، معناها في النهار في منتصف النهار تقريبا اللي وصلت حتى ال 45 درجه اليوم في مختلف مناطق الجنوب. نذكروا مستمعينا الكل باش ياخذوا الاحتياطات اللازمه، ان شاء الله ديما لباس فقط معناها للمعلومه باش توصل لكل مستمعينا بخصوص الطقس غدوه وحتى نهار الاربعاء اللي باش تكون فيه درجه الحراره مرتفعه جدا تتجاوز المعدلات العاديه بفارق تتراوح بين 7 و11 درجه توصل حتى ل 48 درجه نهار الاربعاء. بالنسبه لطقس غدوه في ولايه الجنوب 45 درجه بكل من تطاوين ومدنين، وجابس فقط 47 درجه غدوه بالقيروان وبتوزر وقبلي. ونهار الاربعاء طقس هذا كيف يتواصل سخون برشا، درجه الحراره مرتفعه جدا 46 درجه بكل من تطاوين ومدنين و45 بجابس. بالنسبه لنهار الاربعاء درجه الحراره اللي تفوق المعدات العاديه توصل حتى ل 48 درجه نهار الاربعاء بكل من قبلي توزر و47 درجه زاده بزغوان بباجه بجندوبه بالكيف، زاده 46 درجه بسوسه بالمنستير. يعني نهار الاربعاء نحكوا على درجه حراره مرتفعه جدا من 45 او اقل درجه 42 درجه بنابل الى 48 درجه بولايه القيروان. هذا نهار الاربعاء طقس سخون برشا وتتواصل درجه الحراره هذه حتى نهايه الاسبوع حسب المعهد الوطني للرصد الجوي في نشره متابعه للوضع الجوي في الجمعه هذه في مختلف مناطق الجمهوريه. نختم معكم مستمعينا بالأغنية الطربية هذه نسمعها ألف ليلة وليلة، ونرجع نختم معكم أصايل ليلة.

زي الليلة نصو بها الختم مشوارنا في أصيل لليلة على إذاعة التوين. شكرا لكم على سكرة تابعتنا وكنتم معنا, يعطيكم صحة وبارك الله فيكم. هدي الغريب يكون معكم في الجنوب التقني, عادل جميل في غرفة الهاتف, ندير رفقتكم اليوم من أمام الميكرو. ليلتكم زينة.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
2: وألوان من الحياة.
0: أصايل. أصايل. أصايل مع نادية سلموك.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الثامنة مساء هنا من إذاعة تطاوين، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء على فترات متقطعة الليلة من الساعة 10 إلى منتصف الليل. وأشارت الشركة إلى أن عودة التيار الكهربائي ستكون دون سابق أعلام، داعية المواطنين إلى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. تتواصل عملية البحث والإنقاذ التي تنفذها الوحدات المختصة للعثور على مفقودين اثنين إثر غرق مركب الهجرة غير النظامية قبالة سواحل جريس. وقد تمكنت الوحدات أمس من انتشال 9 جثامين، ليرتفع بذلك العدد الجملي للجثامين المنتشرة إلى 12 جثمانا من أصل 15 شخصا كانوا على متن المركب، فيما تمكن شخص واحد من المشاركين في عملية الإبحار خلصة من النجاة. ينظم المستشفى الجهوي بتطاوين بالشراكة مع جمعية العون المباشر الكويتية وجمعية عمران اليوم وغدا ختانا جماعيا مجانيا لفائدة أطفال ولاية تطاوين. أطلق عدد من أبناء معتمدية مطماطة حملة تطوعية مجانية لترسيم وتسجيل التلاميذ بالقرى الداخلية بمعتمديتي مطماطة، وذلك في إطار دعم المجهود المجتمعي وتخفيف عبء التنقل عن العائلات. أخيرا، وفي العالم، استشهد فلسطينيان اليوم متأثرين بجراحيهما فيما واصلت قوات الاحتلال قصفها المدفعي على مناطق شرق قطاع غزة. نهاية موجز، إلى اللقاء.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: الوطن،
1: حماة وطن،
0: سير مناضلين ومناضلات واجهوا الاستعمار وحملوا راية الحرية والاستقلال.
1: سعيد بن عبد اللطيف من المجلس الاستشاري إلى صفوف المقاومة.
2: حاج سعيد بن عبد اللطيف الدبابي هو أحد قيادات المقاومة بجهة الجنوب الشرقي منذ بداية القرن الماضي، وقد ذكره المؤرخان أمير علي الصغير وعدنان منصر في مؤلفهما بعنوان المقاومة المسلحة في تونس في جزئها الثاني الصادر عن المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر سنة 1997 بقولهما. سعيد بن عبد اللطيف أصيل منطقة رطوين، تحول إلى تونس حيث عين عضوا في مجلس الشورى، وفي العاصمة اتصل بقيادة الحركة السياسية وسند فكرة الجهاد ضد الحلفاء التي أعلنها الخليفة العثماني، فرجع إلى رطوين ليدعو إليها. ساهم في تنظيم هجرة القبائل إلى الحدود الجنوبية وفي التنسيق لثورة القبائل مع الضباط العثمانيين بليبيا. قتل في معركة أم صويغ يوم 9 أكتوبر 1915. المعلومات حول هذا الرجل قليلة، ذلك أننا لم نتوصل لمعرفة سنة ولادته، بينما يذكر تاريخ معركة أم صويغ أنه استشهد يوم 9 أكتوبر 1915 هو وأربعة آخرون من قبيلة أولاد دباب. وفي ذلك يقول الشاعر محمد ببرخيص الدغاري هذا المقطع من قصيد عنوانه الشيخ اللي كنا نشكوله قدام الحكام.
3: الجرعة جت على النوارة، خمسة موش وحيد، كباش ضحية للززارة، وات الموسم عيد، لعب وجت اللعبة خسارة، جت على الإسلام، وماتوا خمسة الوطن خيارة وفرح الزلسة دم.
2: تذكر الوثائق التاريخية على ندرتها أنه كان عضوا في ما كان يعرف بالفرنسية لكونفرانس كونسلتاتيف، التي لها صيغ ترجمة كثيرة، والتي يعرفنا الدكتور محمد ضفلة بنشأتها ومهامها والصياغة الأقرب إلى ترجمتها.
4: لكونفرانس كونسلتاتيف هي هيئة تمثيلية إنشأنا تأسست في نهاية القرن 19 في التسعينات ليمثل فيها نواب عن الجالية الفرنسية في تونس في البداية، ثم في سنة 1907 أضيف إليها عناصر أو أعضاء من الأهالي، واسمها هي كونفرنس كونسلتاتيف، لكن هناك أكثر من ترجمة لها، هناك من يسميها جمعية أو مجلس، ولكن أعتقد أن الأقرب إلى تسميته هو الندوة الاستشارية، أو هناك من يسميها الندوة الشورية إنشأنا، وأعتقد أن الندوة الاستشارية هي الأقرب إليه. هي ليست مجلسا تشريعيا، وإنما تستشار، وخاصة في مسائل تتعلق بالمالية مثلا أو إدارية، هي تستشار فقط، فموقفها أو رأيها إذن غير ملزم، ولكن إذن هناك إمكانية لاستشارتي في هذه المسائل، في الميزانية أو في مسائل مثل هذه، وحتى جلساتها ليست جلسات مسترسلة ومتواصلة، وإنما خاصة هناك جلسة أساسية تعقد سنويا في شهر مارس، باعتبار أن شهر مارس كانت تناقش الميزانية إن شاء الله، ميزانية البلاد التونسية، ليس كما هو الحال بالنسبة للوقت الحاضر تنطلق في مفتتح السنة 1 جانفي، وإنما كانت تناقش في مارس وتفتتح إذن الميزانية السنوية تفتح من 1 أبريل إلى 31 مارس كل سنة. إذن هي كانت هذه جلسة استشارية أساسية إذن للندوة الاستشارية. نعم، هو سيد بن عبد اللطيف الدبابي كان عضو الندوة الاستشارية ممثلا لتراب الجنوب، تراب العسكري إنشأنا، وبالتالي الجنوب كامل، إذن لأن أعضاء من الأهالي هم عدد محدود جدا جنوب كامل، إذن يمثله شخص واحد هو السيد بن عبد اللطيف الدبابي.
2: كان الحاج سيد بن عبد اللطيف مدافعا عن تنمية كامل الجنوب التونسي فيما كان يعرف بالتراب العسكري منذ العام 1912، حيث قدم عدة مطالب في الدورة 35 للندوة.
4: في الدورة 35 للندوة الاستشارية قدم مجموعة من الطلبات التي تتناول جوانب مختلفة، فيها ما يهم الطرقات، فيها ما يهم البريد، فيها ما يهم التعليم، فيها ما يهم الضرائب أنذاك، لما يهم الجنوب. ذلك أنه على رأس هذه المطالب طالب أنذاك بإقامة طريق بسكك حديدية ما بين جابس ومدنين، وهذا المشروع الذي كما نعرف صدق عليه بورقيبة في مفتتاح الثمانينات، ولكنه لم يقم إلى حد الآن. إذن هو طالب بها في مارس 1912 سكك حديدية إذن تربط ما بين جابس ومدين، إذن تمديد السكك الحديدية إلى الجنوب. جاء في مدين هناك طريق السكة التي لم توجد إنشانا، وبرر ذلك بأنها تسهل تجارة الأهالي وكذلك الخدمات العسكرية. بالحقيقة هو يريد أن يغري هنا السلطة العسكرية بأن هذه السكك أيضا تصلح للسلطة العسكرية. غير بعيد عن مسألة السكك الحديدية، إذا طلب بطرقات طريق إنشاء طريق بين جابس وقبلي مرورا بالحامة وترصيفها بالحجارة. أنا ذاك لم تكن هناك طرق معبدة بطبيعة الحال، وإنما كانت الطريق المهيئة إنشانا ترصف بالحجارة حتى يسهل على العربات إذا المرور بها بين جابس وقبلي، لأن الطريق بين جابس وقبلي كانت تمر جنوبي جبل طباقة، بينما هذه الطريق افتتحت فيما بعد بالفعل ما بين جابس وقبلي، وهي الطريق الحالية إذن التي تقع شمالي الشط شمالي جبل طباقة. كذلك إقامة الطريق أيضا ما بين جابس ومطمطة، باعتبار أن مطمطة هنا وقبلي ومدنين، وهذه كانت تابعة للتراب العسكري، كانت مراكز لمكاتب التراب العسكري أو مكاتب شؤون الأهلية أو بيرو عرب كما كان يقال. كذلك بين طريق ما بين تطاوين وذهبة في نفس المجال، فهناك إذا شبكة من الطرقات طالب بإنشائها منذ ذلك أو آنذاك. كذلك من بين المؤسسات التي طالب بها الحاج سيد بن عبد اللطيف الدبابي آنذاك تكوين بنك حكومي أو شركة للأهالي بنفداوة وأهالي الجنوب، ليتمكن الأهالي يسحبوا الأموال أو الممتلكات التي لدى الدائنين ويتصرفونهم مباشرة مع البنك هذا أو الشركة التي تنشأ في نفزاوة هنا، معناها ناحية مالية عشان طالب بها. كذلك في ميدان التعليم نعرف أن هناك مجموعة من المدارس التي أنشئت في جنوب تونسي منذ نهاية القرن 19، ولكن هو آنذاك طالب بإنشاء مدرسة فرنكو عربية في فم تطاوين، وكذلك مدرسة في مطمط. لأن هذا مشروع أو هذا مقترح إذن، وكان هو كان سيسير باعتبار أن قبلي وجابس ومثنين وجرجيس وجربة أيضا هذه فيها مدارس، وهو طالب آنذاك بإنشاء هاتين المدرستين إذن. ولاحظ حتى في نفس الطلب عندما يقول للتعليم اللغة الفرنسية والتعليم اللغة العربية، وكأنما يغري الفرنسيين أيضا حتى تنتشر لغتهم. هو في مطالبه هناك نوع من الذكاء شانه الذي يخاطب به السلطة الاستعمارية آنذاك حتى تستجيب لهذه المطالب. كذلك في طالب بإدارة بريد وبرق آنذاك بفم تطاوين وبمطمطة أيضا، باعتبار أن هذه مثل هذه الإدارة إدارة البريد لبوست والتليجرام آنذاك، لم تكن تتبع في التليفون آنذاك في نفس الإطار وغير بعيد عن هذا الإطار. تسخير سيارات للبريد باعتبار أن البريد آنذاك أو يجب أن نضع أنفسنا في سنة 1912 سيارات مازالت جديدة يعني، أو العربات النقل هو في الأصل، وبين ذلك كان يتم عن طريق الحيوانات والدواب يعني. لهيكم أنا أول سيارة دخلت نفزاوة مثلا سنة 1913، أول سيارة دخلت هناك وصلت إلى نفزاوة يعني. فنحن الآن نتكلم عن سنة في مارس 1912، إذن تسخير سيارات للبريد وأيضا للسفر ما بين مدنين وتطاويل، نقل إذا النقل العمومي إنشانا، وكذلك ما بين مدنين وجرجيس، وما بين جابس وقبلي، وما بين جابس ومطلطة، يعني إذا شبكة، إذا نطالب بحافلة وسائل نقل إنشانا للعموم، إذا في نفس الوقت للعموم وللبريد. المطلب الآخر الذي قام به، أو هناك مطلبان يتعلقان بالضرائب على ذلك، إحداهما يطالب بإعطاء بطاقة للفقراء غير القادرين على دفع المجبى، أو أن يكونوا غير قادرين على العمل لعفائهم من المجبى. كذلك فيما يتعلق بالضرائب طالب الحاج سعيد بن عبد اللطيف بتسوية العشور، والعشور هي ضريبة كانت تؤخذ على الأراضي التي تزرع بالحبوب.
5: ولنا أن نتساءل عن موقف الحاج سعيد بن عبد اللطيف وأخيه علي من المقاومة، فالرجلان صاحبا نفوذ اكتسباه من السلطة القائمة، فالأول عضو المجلس الاستشاري والثاني شيخ قبيلة أولاد دباب المشهورة، ولعل ذلك يفسر بما ذهب إليه المؤرخ منصور المليفة من الحالة العامة السائدة تحت سلطة المستعمر بالتراب العسكري.
6: من المفيد القول أن جهة تطاوين كانت خلال هذه الحرب في حالة نفير عام، كل الناس كانوا في استعداد للدخول في هذا الصراع، في حتى القادة الكبار، حتى الذين لا ينتظر منهم أن يكونوا مع الانتفاضة فكانوا معه. والسبب في ذلك عندي أنه يعود أولا إلى أن فرنسا قد مارست شيء من العنف لا يطاق في هذه المنطقة، وهذا أثر في الناس وأخافهم وجمعهم حول فكرة أن مناضلة فرنسا أو الوقوف ضد فرنسا شكل من أشكال النضال. لا أستطيع أن نقول أنه ذات سبقة وطنية، وإنما أنه كان حالة جهادية، والحالة الجهادية هذه مستمدة من حالة الجهاد العام التي أعلنته الدولة العثمانية ضد هذه الدول الاستعمارية الكلاسيكية، منها فرنسا وإيطاليا وإنجلترا. أدى في نهاية المطاف إلى معركة أم سويق، حيث حاصروا الحامية من يوم 2 أكتوبر إلى يوم 9 أكتوبر. فالتقرير الفرنسي لسنة 1915 يتحدث يقول أنه انقشعت سحب الحرب، وتم العثور على شخصيتين من قادة الثورة قتلى، وهما شيخ علي بن عبد اللطيف وسي الحاج سعيد بن عبد اللطيف الدبابي، وكان عضو في مجلس المستشارين. هذان الشخصان لا يحتاجا أن يذكرا، سعيد بن عبد اللطيف الدبابي وكان عضو في المستشارين، عضو المستشير اللي هو اللي أصبح لاحق المجلس الكبير، فوضعه الاجتماعي والسياسي وبالتالي الاقتصادي غير مطلوب منه، إنه يصبح شكل من أشكال الانتفاضة ضد الدولة التي أعطته هذا الامتياز. الأثنان لا يحتاجان إلى الثورة، لأن الثورة عادة تكون ناتجة عن وضع غير مستقر يعيشه الإنسان فيثور على وضعه. أما هؤلاء كانوا مميزين ضمن النطاق أو ضمن السياق العام للدولة الفرنسية.
5: يعتبر سقوط قادة قبيلة أولاد دباب ضربة قاسية للمقاومة المسلحة التي شهدت فتورا كبيرا على إثر هذه المعركة، فقد فقدت الجهة الرجل الذي كان المدافع الشرس على مصالحها. وفي ذلك يقول الشاعر محمد بن مرخيص الدغاري في جزء من مرثيته هذه الأبيات: الشيخ اللي كنا نشكوله قدام الحكام شرق وتوارى مرحولة هزات الأيام. الشيخ اللي كان محاذيني في المسرب معلوم، اللي جيت البيت يحضيني ما يخليش اللوم، اللي صار الفرح يناديني بغناية مغروم، وكرم نين نشيع عيني قابلني مصدوم. نغني والشكر مواتيني على طرشون الحوم، رفعات أيامه وغليني ما يبغيش الروم. اللي عمره مكتوب حسيني قداد ونجام، بعد علي وهو عويني فكاك المضام.

0: سعيد بن عبد اللطيف من المجلس الاستشاري إلى صفوف المقاومة. موسيقى الشارع أنس الزمالي، نص وإنجاز الضاوي موسى.
1: حماة وطن،
2: حماة وطن.
1: إنتاج الإذاعة التونسية 2026.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: في شهرين عبينا الجمل بالقمح ورجعنا شبعانين واتانا عام صابر ولقينا ناس باهية.
1: حسين المحنوش
2: خمامي في عقابة يا دي، ما تغركش قوتك وصغرك، هذا راهو دوار يتحاموا فيكم.
1: سلوى محمد
3: عم شهد قال لو يعطوني قد ما نحب من هالأرض الباهية ويقولوا لي سلم في بلادك ما نرغاش.
1: لميا العمري
4: معناتها الحل في بيعان الفرس وعمل كسراوي مغروم به، لكن ولت مخطرة علينا الكل.
5: الفرس مسروقة
6: مسروقة
5: اليوم نعمل فيكم مقتلة.
1: فتحي الذهيبي وحداد وعلاق
7: ايش اسمك؟
8: انا اسمي زينب.
7: زينب زينب اسم ما عدتش ننسيه. قولي كنت من العطايه؟
1: نبيل الشيخ وجمال ساسي في مسلسل الهطايا. الهطايا مسلسل اجتماعي في 30 حلقة. تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي.

0: الراضي في الحبس يا ولا خبر؟
1: ماني نبهتك وعودت انت يا طاهر ما تخذت الراي.
2: انت حتى نعرف علاش تربطت؟
1: عندك شك؟
0: الراضي تبع في الجرايد وكلام اللي يدقوا في الحنك. خلي انا فوه تو.
2: ربي يفرج عليه ويفرج على كل مظلوم.
0: اللي مدوخني الراضي في بلاده ما ناقصه شيء وعنده سوارد وراها رجال. وانت منين جاي؟ منين جاي؟ كيفاش ادوك لعندك وكيل ولا واسطه؟ الحصيل هذا حال اللي ما عندهش عقل.
2: يا بابا يا بابا الراجل ما يطيحش قابل للضربه. تهني نخدم كي العاده وما نعلم بشي.
0: حجيل روسكم كاسحه بالفارغ. كانك عملت حاجه ضد الحاكم وهرب اهرب للوطن وخش الحدود مع ليبيا. عيش غريب وما تعيشش في الحبوسات.
3: هاي اشرب قهوتك ونشيل البيحة جدادي. من يسمع بالراضي هو هكا حد جيب نبهت عليهم واحد واحد وطول اللي صار يجر على البيت.
0: تيزي تيزي من كلام الماستر الصبح. انا مشغول بحاجات اخرى. جمعة نجوم البلاصة البلاصة هكا سراوي فص ملح وذاب.
3: نعم بينك وبين الحبس شبر وانت لاهي في هدرات فارغة.
0: فكي عليا فكي عليا. انت منشيره وباي منشيره تحبوني نقطع دبشي ولا شيء؟
4: اشبيه اخوك وريد خليك تفل راي.
3: هاني يمه هاني نحضر في الفطور باش تاكلي دواك. عمار عاون بيك بيك تاعب في الفلاح وانت تتهومن. حتى عم شاهدك حد على ولد الطاهر. الطاهر اش يعرف من هالبيعات؟ جينا مسكر وانتم انت والراضي جنيتوا عليه.
2: صباح الخير يا سلطانة. هذا حال السلاطين يحكموا بشرحهم.
3: البارح طول الليل وامك تهتري خايفة عليك وانا نواسي فيها. علاش تعمل هكا في روحك؟
2: انت اش حالك؟ خلينا منا.
3: خايفة عليك وراس امي وباباي. صدقني يا طه
2: حتى اني خايف عليك. خفت عليك من الرعشة والدوخة والبكية.
3: خايف عليها طاهر؟ وزين بن نسوح يمكن نخطفها قطعي.
2: مكتوب هذا حال الطفلة المزيانة. الناس تنعت والعيون شابة فيها والمشاكل وراء بعضها.
3: ملا نحمد ربي اللي ما جيتش مزيانة كيف زينك.
2: انت زينك دخلاني وزينة بزينها براني واني وحداني.
4: عليك يا سلطانة ما شاء الله هاكي زاهية اليوم. طبحتي زي العادة.
3: وولدك يضحك فيا واني ما عينيش في الضحك.
4: فرحانين يا شاب. ربي يفرحكم بضحكتكم ويفرحني انا بيكم.
2: امين.
3: قول ان شاء الله طاهر اني نتحش.
5: يا لطيف يا لطيف. شوف شوف البقرة الشهبة عندها ابو سفير. شوف عيونها صفرة. شوف حتى خشمها.
0: هي وش هي دويها تو؟
5: اللي مربينا البقر قالوا اعطوها العلفة الخضرة الفصة ونبات الدرع والقطاني والطبيب ينسى بتبديل الكول.
0: نا تو بي واحد في مشكل الراضي هابط الكيف نلقى شي محامي مشكور. وانت بي عيشك عيشك بي زيد حاول مع جورج.
5: اوه وش نحاول مع جورج يا ولدي؟ جورج زي ما يشكي من الراضي يتمنى له فيها النهار. يا أخي كيفاش تحبه يتوسط للراضي وهو يخدم ضد الحماية؟ واش يا عمر عايش ولدي ريضه ريضه وابعدوا على هالمشاكل. فرنسا ري مش سهلة. لا من يخرجها للراضي ولا أنت ولا غيركم.
2: عمار عمار استنى استنى عمار. ريتك مزروب قلت عندك خبر على الراضي.
0: تو ماشي للكاف تحسس الاخبار وكان لازم نعمل ليه محامي.
2: كان تحتاجني نمشي معاك؟
0: لا لا اليوم ماشي وحدي. لازم نسال من بعيد ما اذا كان عندك جرايد ولا اوراق من الحزب خبيهم في بلاصه بعيد. واذا لحقنا البحث ما نعرف شيء غير الحزب الثعالبي. الحزب عنده رخص واللي منظمين ليه يخدموا قدام الناس.
2: تظن الراضي يخبر علينا وعلى اجتماعاتنا؟
0: يمكن يعذبوه ولحد الساعة ما نعرفوش التهمة اللي شدين عليه. الطاهر، الطاهر اسم الجماعة الكسراوي، يصير هو يمشي من غير ما يودعهم، بالأخص عم الشاد والرابح.
2: مزيد ننشد، وانت كان قابلت الراضي طمنه وشجعه، قول له كان يحتاجني حتى على طول، مش لازم نروح مع القافلة، نستناه.
0: اتهنى لهنا الخدمة موجودة.
2: كيف ترجع نتفاهمه، نتفاهمه على كل شيء.
6: الطاهر.
2: هو بابا ينادي. عارف علاش نحكو راه؟
0: عم الشاهد يعلم كل شيء، ما يعرفش الكسراوي ينشب. المفتاح عند عم الشاهد.
3: مليت يا هادي، عفت هالبلاد، ربي يرد الغربة.
2: مين كانت زينب معاك ما قلتيش هالكلام؟ رانا جايين مبرنا على خاطر القمح والشعير.
3: فيه البركة خي، صورنا ما كلت عقل. عم الشاي ربي يعطي خيرها في بلادنا، مش هكا يا عم الشاهد؟
7: إن شاء الله إن شاء الله، لكن زيادة الخير ما فيها ندامة يا سلطانة. نعبو جمالنا والفاضل نبيعوه، ونعبو جيوبنا بالمال، ونشرد بشات لأولادنا وأحبابنا، والتعبي خلف ربي. هيا سلطانة غني، ولا غني أنت طاهر غني. هيا قول
2: باهي باهي.

0: نمشي نزيد نسأل على الراضي.
1: أخطأنا من راضي، أخطأنا من راضي وجرته. يا طفل راك قاعد تدق على باب الحبس بالذراع.
2: بالله يسمعوني، قبل ما تمشي يا طهر خلي نحكي لكم حكاية عشتها عام 14 وعام 15. وقتها كنت في تونس عزري، عمري 25، وكنت سار على شيخ ولاد دباب سعيد بن عبد المطيف الله يرحمه. كان راجل به الحاجة، يجوخ الضفان عيال وفرسان، اللحم يجود والسمن والدنيا رابخة. نسمع فيهم يحكوا على فرنسا وألمانيا كيفاش يتعاندوا على احتلال البلدان الضعيفة. ألمانيا نغرت من فرنسا وقت اللي فرنسا احتلت الجزائر وتونس والمغرب، حبت ألمانيا تقسم عليها وبدأ كل واحد يقوي في روحه بالمال والسلاح والعساكر. في عام 14 حدثت الحرب الكبيرة، فرنسا جت ضد ألمانيا وألمانيا تحالفت مع تركيا. وقت هلتموا الشيخ سعيد بن عبد اللطيف الدبابي وجماعته خرجوا قالوا فرنسا دخلت الحرب ما عادش تخرج منها سالمة، وتفاهموا يهجموا عليها في الجنوب. لمدوا أرواحهم فرسان من برش عروش، وكان الشيخ سعيد هو القايد، وهجموا على بقعة اسمها أم صويرخ مش بعيد عن الحدود الليبية. في عام 15 احتلوها وفرحت الناس وكثرت البشاير وزاد تحالف الشيخ سعيد مع خليفة بن عسكر الملوت، وكان هو كذلك ساير على الطليان اللي وقتها محتلين ليبيا، وعاونتهم تركيا بسلاح. لكن فرنسا وهي غارقة في حروبات كبيرة كانت قوية، لمدت عسكرها في الجزائر وتونس وهجمت على الشيخ وجماعته، قتلت الكثير ودمرت البر وفكت الأغنام وحرقت الشعير والقمح. وين جيت بجلدي من وقتها سلمت في السروح.

0: شد معايا الشبكة يا طاهر.
1: بيت
0: كانت زينب مونستنا مخيبها طفلة روحها مع الولاد حتى الضحكة تتحشم منها.
1: أنسي زينب يا سلطانة، مدام وصلت لبرها نجت.
0: وعمار سمعها الخبر؟
1: واش عندما يعمل؟ هي في بلادها وهو في بلاده.
0: زعمة عرس يا طاهر، واني ما نحضرش عرسها ونغني فيه زي ما وعدتها.
1: يمكن هي تحضر عرسك.
0: هي عريسها حاضر، واني ربي نطي.
1: احسبيه حاضر، انت ما خاصك شيء.
0: ما خاصني كان هو.
1: وكيف تلقيه؟ اش تقولي له؟
0: نقوله شو نقوله؟ نقولها في ساعة لمدور واحدة نبنوا عيشنا بالقشة، نجيبوا صغار نكبروهم في صغرنا ونلقوهم في كبرنا ونعرسوا لهم.
1: وكي نختار لك عريسة زعم ترغبي؟
0: وصف هولي كيف نوافق، خلي نشوفها بعيوني.
1: لكن الرجل هذا إيش رايتي؟ يحب رايا هو الكل راه.
0: إذا كان رايا صالح هذا اللي نحب، وإذا ريت معوج ننصحه، ننصحه لن يسجد.
1: يحب امرأة اتبع وين يمشي وما تكثرش عليه بتخرنين.
0: تخرنين فيه الصالح وفيه الطالح، وعند التالي المرأة تتبع رجلها وترضى بمكتوبها.
1: باهي مدامك موافقة ما سألتنيش هو ولد بلاد ولا مش ولد بلاد.
0: إذا كان مش ولد بلاد قولها يتبع بنت بلاده.

0: حتى أني وليت الروحي بين الرجال.
1: ها معك خالتي شرهانة.
0: تتهي شرهانة
1: أمي
0: هذي كلام لحنين،
1: لكن الصحبات عندهم حكايات أخرى.
2: هيا عدا رابح زهينا انت وميلود والطاهر، الليلة نحبوا نشطحوا.

0: عشان هات ودنك هات ودنك اسمعني ولد عمي، كي نقولك اللي في قلبي في خاطري ما تقولش مرتي شرهانة هبلة.
1: شرهانة تقول والشاهد يحكم.
0: الحق الحق، أهل الدوار السالمي كثروا علينا بالشيء. قبل كانوا طامعين في زينة، ويمكن أبدأ الأرويج لقاصدين سلطانة.
1: سلطانة؟ السلطانة منهم قبلها؟

كنتم مع مسلسل الهطايا، بطولة خديجة بن عرفة، علي الخميري، فتحي ميلاد، المنصف العجنجي، سعيدة سراي، سمير الحجري، ومحمد المنصف بالعربية. تنفيذ الموسيقى جلول جلاصي وعبد الرؤوف بوزيدي. هندسة الصوت عبد السلام الشمتوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج حسون ناجي. الهطايا تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي، مع الشكر الخاص لإذاعة تطاوين على التعاون في الشأن الموسيقي.

موجز الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التاسعة ليلا هنا من إذاعة تطوين. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء على فترات متقطعة الليلة. وأشارت الشركة إلى أن عودة التيار الكهربائي ستكون دون سابق إعلام، داعية المواطنين إلى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. ينظم المستشفى الجهوي بتطاوين بالشراكة مع جمعية العون المباشر الكويتية وجمعية عمران اليوم وغدا ختانا جماعيا مجانيا لفائدة أطفال ولاية تطاوين. أطلق عدد من أبناء معتمدية مطماطة حملة تطوعية مجانية لترسيم وتجهيز التلاميذ بالقرى الداخلية بمعتمديتي مطماطة، وذلك في إطار دعم المجهود المجتمعي وتخفيف عبء التنقل عن العائلات. في العالم، استشهد فلسطينيان اليوم متأثرين بجراحهما فيما واصلت قوات الاحتلال قصفها المدفعي على مناطق شرقي قطاع غزة. أخيرا، استشهد شابان لبنانيان اليوم في إثر استهداف مسير الاحتلال الصهيوني في بلدة دير الزهراني جنوب البلاد، وفق ما أوردته مصادر أعلامية. نهاية الموجز، مع تحيات حسن العياشي، ألقاكم بخير.

0: ريت النجمة ريت النجمة
1: ريت النايانا هيدا نجمة
0: ريت النجمة
2: ريت النجمة
0: ريت النجمة مع عفاف البرغومي.

يعني بي طبعا هذا جو المباشر. مرحبا بكم الناس الكل، اهلا وسهلا في عدد جديد من برنامج ريت النجمه. اليوم نجمتنا ضاويه في النهار الحقيقه، لان اليوم في زياره لدار الفرح سي الكيلاني الدحماني، اللي نقولوا له الف مبروك على بنتها ايوتا اللي ان شاء الله ربي يهنيها وربي يسعدها. واكيد تحيه خاصه وخاصه جدا لكل الحاضرين لهنا بحدايا في دار الفرح، اللي ان شاء الله باش نتعرفوا عليهم واللي باش ناخذوا باش نتحطوا على عاده جميله جدا الحقيقه، اللي هي بدايه الفرح ديما تبدا بالسويقه، وديما تبدا بتقريبا تحضير السويقه اللي هي تبدا بالتحميس وتبدا برشا تفاصيل. لكن خليني ساعه نحيي الغنيات اللي ما شاء الله عليهم حفلونا الجو، اللي من بعد ان شاء الله باش نرجعوا باش نتعرفوا عليهم. وما زاد في نقطه مهمه جدا الحقيقه، اليوم الفرح يقول لك يبدا بالدربوكه، وهذه من العادات التقليديه المعروفه برشا في جهاتنا في الجنوب الشرقي، خاصه ان الدربوكه ديما تكون مرافقه لكل افراحنا ومسراتنا اللي ممكن في جهات غابت شوي. لكن مثال الحمد لله انا كي نزوروا دار الفرح ونلقوا الدربوكه حاضره، ونلقوا كل ما هو تقليدي الحماس وكل ما هو يسحقوه طبعا في السويقه اللي هي عاده قديمه برشا، ولكن عاده فيها برشا فرحه وعندها رمزيه كبيره. على كل حال نحيي كل الفريق اللي عامل معايا اليوم، نحيي زاد الفريق اللي تنقل معايا مباشره لدار الفرح، يعطيهم الصحه زغرتها طعم حفلين الجو ما شاء الله عليهم. ولكن اليوم من دار الفرح سي الكيلاني الدحماني اللي خليني نقول لكم زارات الجميله، زارات بناسها بماليها اللي استقبلونا اليوم برحابه صدر كبير، يعطيهم الف صحه الحقيقه. شكرا لزميلي كيلاني الذوادي اللي مرافقني بطبيعه في العمل اليوم. واكيد نحكوا على عادات وتقاليد، نحكوا على موروثنا، نحكوا على بدايه الفرح اللي يبدا كما قلنا بعادة السويقه، ومنها هي اليوم عندهم كتبان صداق، وان شاء الله الكسوه نسلموا على الضيوف الحاضرين اللي موجودين بحذانا اللي بدوا يهلوا دار الفرح. هذه هي جونا دعنا في الجنوب في الزارات تحديدا. تحيه لكل من يسمع فينا، واكيد معكم كالعاده من امام الميكروفون عفيف البرهومي، اللي ان شاء الله هيك نحاول نعيشكم جو الفرحه وجو العروسه ايوتا. انا ديما نحب هيك نتحدث شوي على ممكن معناتها اهل الفرح كيفاش يبدوا فرحتهم، كيفاش يستقبلوا ناس، كيفاش ممكن يخلوا برشا من الناس حاسين براحه كبيره. وهذا الشيء اللي حسيته من دخلت الدار للامانه، لان من دار الفرح من الاستقبال تبارك الله معناتها فما هيك قبول كبير حتى ننقلوا هالاجواء وهالتفاصيل والعادات والتقاليد ان شاء الله ما تغيبش على بيوتنا. انا مش هخليكم هيك معنا غم، ومن بعدها باش نرجعوا مباشره نتعرفوا على ام العروسه ونتعرفوا على مالي العروسه ايوتا الدحماني. نقول لها الف مبروك ليك، ان شاء الله ربي يهنيك، وان شاء الله مع بعضنا الناس الكل باش نتعرفوا على عاده السويقه وعاده كتبان صداق وعاده الكسوه والعرس الزراتي تحديدا كيفاش يكون.

0: يلا عودة معكم مستمعينا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجات إذاعة تطاوين وإذاعة بانوراما. نحييكم من نسل كل ومزلنا ومصلين فرحتنا ومزلنا مصلين مواكبة دار الفرح سيكيليني الدحماني عروستنا يوتا. إن شاء الله ربي يهنيها وربي يسعدها والأقبل كل الأولياء اللي يسمعوا فينا. أجواء كبيرة لهنا من دار عمل كيليني اللي بطبيعة نحكوا على عادات وتقاليد الزارات. نيع طاير هيك باش نمشي مباشرة الأم العروسة لنعرف ديما أم العروسة هيك يكون عندها إحساس خاص وخاص جدا. خلينا نتعرف عليها ساعة قبل كل شيء. مرحبا بيك
1: للعروسة،
0: إن شاء الله مبروك.
1: يعيشك يبارك فيك.
0: هيا قولي لي اليوم فرحتك أنت كأم العروسة.
1: نستنى فيها عندي من الخدمة معناها خطبة التوبيتك نستنى فيها
0: ما شاء الله ربي.
1: قالوا على العرس فرحانة للآخرة، ما حسيت فيسع فيسع على الوقت تتعدى.
0: أوه فيسع فيسع
1: تتعدى. أنا بنتي باش تعرس وتبعد علي في نفس الوقت فرحانة باش نتهنى عليها والحمد لله.
0: قولي لي تو احنا نحكوا ديما على عادات الزارات، وخلينا نقول الأم الزراتية تقريبا أغلب نساء يبدو في الزهاز على بكري، يبدو في التحضير على بكري. قديش لك انت تحضري العرس؟
1: كي قالوا لنا على العرس عملوا الدات نتاع العرس باش حضرت لها جهازها وحضرت لها ما بديت نحضر في الميلاد لازم
0: تاع حسيتي الامور ولا رسميه؟
1: رسميه خاطر ديما نقول بنتي صغيره وتقرا اي ماشي في بالي ديما تقرا وما عنديش حتى معنا وقت العرس. مازال في بالي مازال وقت عليها العرس. كي بطنها اخذت هاي عرس هاي وصلت العرس تاعها حتى الان.
0: بيني وبينك تو كي بدايه الفرح هيك على الاول تبدا الام مش مصدقه ياسر.
1: ماشي مصدقه زي حلو. ايوه لحد الان هيك مش حسيت ان عرس هيك عرس انا باش نعرسها هيك اليوم. أيه. والسويقه شدت فيها صحيح معناها البدو نتاعها بالشعير والسويقه. أيه. ونحبيت الصباح بكري هيك اللي اكثر حاجه معناها اللي حبيتها باش نعمل السويقه
0: صباح بكري. ودي شريتونا اليوم
1: بكري بكري احنا قبلكم من الاذان كنبداوها
0: بالثلاثه تاع الصباح
1: من الاربعه يصلوا جماعه. أيه. الجامع ويبدوا بعد ما يصلوا نبدوا في تحميس السويقه.
0: هي عادات من قبل
1: عادات مجدود. هي عاداتنا مجدود وحبيت عليها برشا حتى قالوا نعملوها العشيه قلت لهم اللي نحب الصباح ونحب جو صباح هكا الفطور الصباح يتلمدوا العائله كلها والامال كل يجوا بكري يسروا حتى اللي ما ينوضش بكري واللي ينوض بكري.
0: برشا يسمعوا فينا من تونس الكبرى ما يعرفوش شنو هي اش معناها السويقه.
1: معناها السويقه نحمسوا الشعير نحمسوا ومعاه الحوار نتاعها وبحتى لي يحرحوها ويولي زميطه.
0: أيه.
1: نعملوها زميطه وياكلوها في العرس معناها هكا عند النهار نعملوها هكا مع اللي يجي بحذانا كل بركين نعطوه رواح رواح في الساشيات شوي شوي. أيه.
0: هو يقول لك فيها برشا بركه ممكن
1: برشا بركه كعش حبيت نبداها بنعمه ربي سبحانه وتعالى كعش اللي خليت تاني نبغي نبدو نتاعنا بالشعير.
0: اي باهي هو باش نتعرفوا على كيفاش يعملوا السويقه هذه. لكن انا تقريبا نشوف في برشا نساء موجودات معاك عارفين بالعائله الكل شكون اللي حاضرين.
1: العائله كليتك حاضره مالي راجلك كليتك حاضره مالي. أي. اهلي حاضرين. أي. جيراني. أي. احبابنا كليتك جو اللي استدعيتهم قوم باش نحمس السويقه نهار الفلاني باش يجوا كليتك. أي. نهار السويقه يجوها بالذمه. أيه. يجوا معناها بكري هاك نهارك ينوضوا في بكري ويجوا كل
0: شيء. ماشي يستغربوا يقول لك كيفاش باش نفيقوا احنا صباح ولكن
1: نفيقوا القراب وكلتك يفيقوا بالغنيب بالصوت ويفيقوا بالصغاريط.
0: الزغراتة
1: معناها معروفه الجو عليك يبغوها اللمه هذه يبغوها كلها معناها انت ممتازه وحدها بصراحه.
0: غريب حبوته ما صاحب جيبه. ايوه هذيكي وغريب حبوته غريب هو تناصر غزالي اي هو خود رانا نطاني عرف شر غالي احول وطاني عرف رانا طاني عرف وقت هامي وحاجة أخرى أني لاحظتها إن شاء الله هيك فرح دايم إن شاء الله ديما فرحانين كما فرحتي أنت إن شاء الله غيرك يفرح إن شاء الله أولادك الكل يفرحوا. أنا شفت حاجة مميزة لأم العروسة الحقيقة اللي ترغب روحها بالحنة على بكري زاد صح الحنة
1: أول واحدة حنيت في الدار
0: بالله بالله
1: والله أول واحدة
0: ودي حيلة هذه راهي
1: ماني بعثي باش نلها بيهم معناها ماني قلت لهم نحني وبعث لي اللي يحب يحني يحني. أيوة. وكل حنانة زاد كل حنانة هني في الدار
0: وهذه عادة أخرى أن يلزم ماري فرح الكل محنين مش كان العروسة كهود.
1: كامل مالك ولا فرحانين ويبدو محنين وحرقوس وكل شيء يعملوا وجو واحد ما غير ما تشعري انت معنا باش تبدي فرحانه بالعرس العرس المالك
0: والله في بالي من لحظه اللي انت تحني تبدي تحسي روحك دخلتي في جو العرس
1: ليت احنا العرس كي نبدا نحضروا له عندنا قبل السويقه بنهار بنهارين يتلمدوا كلهم معنا فما زياده كلهم الحركة اكثر وتلمدوا كليتك وتولي معنا تحسي بالعرس بدي لكن لما احسن لما بعد العرس كي يدخل العرس مثلا اليوم الكسوه تولي شويه ضغط وكله وغدو نجمه نبدا العرس
0: صحيتي احنا برنامجنا اسمه ريت النجمه نجمتكم وقتاش زرعت
1: غدوة النهار الثاني
0: النهار الثاني بتاع العرس صح
1: يوم الكسوة وسويقة وبعد صداق وبعد الكسوة وبعد تحني العروس معنا مع المغرب وفي الليل عندنا دربكات ومن غدوة صباح ما فما شيء ما نعشوا معناها
0: عشوا الضيف
1: ايه الولي ما عندنا كاين الولي ما كبير وبعتتك نعملوا في ليله الحنه
0: ايوه
1: في الحنه تصدر العروس وبعت يجي العريس
0: جوها كبير الحنه
1: جوها كبير حتى هي سمحه وجوها كبير ياس
0: هات ناخذ معاك هيك تفاصيل شويه على النجمه خاصه شنو اللي يميزها في الزهراء تحديدا
1: اللي يميزها معناها كي يجي العريس يهز من الحنه حنته هو يهز من العروس يعجنوها القايله هكا ويحضروها له ويجي العريس يهزها يصدر إيه؟ مع عروسته ويهزوها في كنستر ويهزوها وصلوها بحتتك يمشي هو لدارها ويقعمزوا ويحنوا بالصوت
0: إيه؟ بالصوت إيه؟
1: ويبدو حتى اهله كلته تتلمدوا
0: تعرفيش علاش سموها نجمه؟
1: ايه معني حاجه كبيره كل نجمه ضاويه هيك هي كل نجمه ضاويه كسهرين يقول لك سهرين للصبح اللي طلوع النجمه
0: طلوع النجمه
1: للصبح قبل يقعدوا حتى للصبح تضوا عليهم الدنيا السهريه وحتى التو مازال يقعدوا يسهروا يرش وقبل اللحلح وعندنا الحيه حتى هو عندنا سبر الحيه عندنا سمح ياسر
0: ما تو نحو في الزرات
1: اي نعملوا يجي العريس الصباح فجاه يجي العريس قد العروسه ويعملوا الحيح يخرجوا العروس للشارع ويعملوا الحيح تو في صبر يسمح ياسر نحو العاده هيك ولا العريس يجي وقت الحنه هي يصدر معاها ويهز حنته يلبسها معناها
0: وعلاش تحت هيك العاده
1: ولت مؤخر ياس والناس ترقد ويجوا بالمزود ويعني بالذكرى والطبال تتعب العباد يولي فما ناس راقده تحب ترتاح ومن صبحه تخدم معناها يجي العريس من داره يمشي قدا العروس ممكن بعيده يشوف برشا بالديار
0: عكس على عكس قبل كانوا ما يتعبوش عادي
1: أيمة. اما تو يحب يرقد يقول لك جايني الصباح معناها ثلاثة متاع قبل الليل ولا الاربعه جاي تطب اللي انت متعدي
0: اي ولا يتخلقوا من شويه العكس ملي هي سمحه
1: وسمحه وعد على مسمحها تبقى كان اهل العروس في الدار كسهرين للاخر واهل العريس سهرية سمحة ياس
0: واضح يا لله هذه طبعا اجواء اولى اليوم البدو خلينا نقولوا بدو العرس ان شاء الله
1: ان شاء الله
0: واللي بعد شوي تقريبا محضرين هيك
1: الصداق ان شاء الله
0: وبعدها هي شنو عندكم؟
1: العشيه مع بعد العصر الكسوه
0: طبعا الكسوه هذه باش نتعرفوا عليها مع واحده من الحضرات لهني خلي يحكوا لنا عليها
1: وردحك
0: وردحهم يعرفوا الفرق بين قبل وتو هيك هو احنا دخلنا طول نحكو على العرس وما تعرفناش عليه
1: يعني ام العروسه نبيله طرهوني
0: مرحبا مرتدي طرهوني والدحميني تقريبا زوز عروشات متناسبين او تختلف العادات بين عرش وعرش ولا
1: لا نفس العادات
0: نفس الزرات
1: نفس ايش
0: ايوه
1: نفس العادات ونفس التقاليد وكليتك وسمع عيله واحده مثل مدينه مع بعضنا وعشره مع بعضنا وكليتك
0: الله يدوم العسل
1: هما كيما دار نحن معنا دار اهلي دار هما كيف
0: وكيف يعني نحيي فيك حاجه اختيارك الساعه للوقت نتاع السويق اللي هو بكري برشا علاش الخطر رجعتنا العادات قبل نحن قبل الصباح ديما اغلب النساء يتلمدوا عتاي الصبح نقولوا احنا وعلى فطور الصبح
1: اي هيك اللي خلاني قلت لك اني حبيتها ياسر السويق يا صباح بكري حتى حاولوا معي اعملي العشيه اعملي في الليل اني قلت لهم هذا يلزم الصبح ونحبها نتاع قبل عادت قبل اي
0: هذا انتم معناتها حتى امك قبل كي عرستي عملوها بنفس الطريقه
1: نفس الطريقه اي كلهم بنفس الطريقه كي كل معناها نفس ما زالت برشا حتى ما يعملوا فيها نفس الطريقه في الصباح بكري حتى تو دار العريس عملوها بكري حتى هما اما هي فيها جو سمح جو سمح هيك في البرود وكليتك
0: واضح لا ما زالت
1: ولما تشوفي اهلك وكليتك واهل راجلك متلمدين وصغاريط وجو سمح
0: فما شكون يروح بالذمه للعرس اللي
1: فما حتى اللي باش يرجع يوزي عنده خدمه لبرا قاعد يستنى في العرس معناه يبقى يكمل العرس ويقول تروح يعني يروح البلاد
0: واضح يا لاله ان شاء الله ربي يهنيك
1: يعيشك
0: وربي يسعدها ان شاء الله
1: هيك
0: في كلمه شنو تقولها ايوتا في عرسها باش تبقى للتاريخ
1: ايوتا بنت الغالي ان شاء الله ربي يهني عليك ونتمنى لك الخير ونتمنى كل البنيات يعرس ان شاء الله ويتمنى البنيات وكليتك اللي عندها شغل الله يسهلها ينجح والعرس وعين مش مخطوبة ان شاء الله تنخطب والمخطوبة ان شاء الله تعرس ونتمنى لهم كما نتمنى البنت ان شاء الله نتمنى البنيات وكل
0: الله يخليك
2: الله يخليك ويحفظهم ان شاء الله
1: كل يتعدى على الخير والهني وتمل مؤمنين وان شاء الله حتى واحد ما عنده حتى مشكلة وعنده حتى حاجة ما
0: بطلع
1: ان شاء الله يا رب ان شاء الله
0: اسمعي كلماتك انا راه والدعوات للمرأة يأثروا ياسر صراحة يعطيك الف صحة ان شاء الله ربي يهنيها ويسعدها واكيد هذه الاجواء مباشرة من دار الفرح انا باش نواصل معاكم فصل غنائي ومن بعد باش نرجعوا نحكوا على السويقة والفرقة نتاعها العادة هذه بين قبل وتو هل مازلنا محافظين على العادات هذه ولا لا مكوناتها اكيد جدا ما تغيروش الموجه مازلنا راجعين

0: يا حواد على خواتي يا حواد.
1: صلى.

0: ايام نتسليك
1: حوار تعالي
0: تعجيمك
2: وصال.

0: صعيبة برشا.
1: صعيبة صعيبة صعيبة ولا فرح برشا على بعضهم وبححنا
0: ودنا. ما شاء الله ما شاء الله ربي يعاونك إن شاء الله. على الناس اللي تسمع فينا ما يعرفوش اللي تم غنيات تجيب الذمة للأعراس وتغني الأصوات. شو يسموه الصوت هذا؟
1: الصوت هذا يسموها أول ما نبدو على محمد بال نحط سويقة.
0: أيوة.
1: أول ما نبدو كنبدو محمد وبعدين نبدل صوت أخرى.
0: إيه شو تقول الكلمات اللي كنا نسمع فيها؟
1: صلى الله على محمد.
0: إيه.
1: صلى الله على الهادي النبينا.
0: إيه.
1: بابا فاطمة اللي يشفع فينا.
0: إيه.
1: وهادي الهادي لمجد.
0: إيه.
1: بابا فاطمة.
0: سيد. معناها تقريبا
1: سيد
0: كلها.
1: محمد.
0: إيه.
1: معناها كل فيها صلاة عن بي كلها.
0: فيها تبرك معناها.
1: فيها البركة ياسر ياسر ياسر هي البركة على نبدو محمد ونبدو بنعمة الشيخ.
2: ذكر محمد.
0: من بكري قلت السويقة واختيار الشعير البدو. فيها رمزية. فيها
1: رمزية رمزية برشة برشة حتى التقاليد والعادة متاع الجداد. الحمد لله.
0: ندخلوا بالخير.
1: ندخلوا بالخير الحمد لله وقاعدين مستحفظين بها الحق وزارات قاعدين ناس مستحفظ على التقاليد والعادات متاع الجداد.
0: إن شاء الله ألف مبروك ربي يهنيكم. وطبيعة هذا بعد كتبين عقد القران انت خول عريس صح؟
3: خول عريس
0: نشرفك يا سيدي ان شاء الله الف مبروك
3: يبارك فيك عايز.
0: اليوم فرحة الخو خاصة
3: اي بارك الله بيسير هذه فرحة كبيرة هذه
0: ان شاء الله هذه
3: من احسن ما فهمها في حياتي
0: ان شاء الله ربي يهنيهم وديما كي نحكوا على كي نحكوا على الفرح وخاصة على العرس وتحضيرات الخو ديما يقف على الكبيرة والصغيرة
3: هذيك من الاول للاخر انا فوق راسي حاجة عادية وفوق راسي
0: ان شاء الله ربي يهنيه
3: ويرحم والديه
0: ان شاء الله اكيد نحيي دار المعيوفي
3: اي دار المعيوفي
0: بارك الله فيك الف مبروك لك
3: هيك
0: في كلمه للناس اللي تسمع فينا
3: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يبارك فيهم كل الناس كل ورب ان شاء الله يعطيهم الوقت طيب الناس كل مرحبا بهم في العرس وان شاء الله
0: اليوم الكسوة ويظهر لي غدوة ليلة النجمة
3: النجمة هذه غدوة ليلة النجمة إن شاء الله ومرحبا بهم الناس كل وبارك الله فيكم والله يستركم
0: إن شاء الله ألف مبروك ربي يهنيكم إن شاء الله شكرا ليك أكيد الأجواء ما زالت متواصلة بطبيعة الحال مع الناس الحاضرين والإكيبة شكرا ليك شكرا مرحبا أهلا وسهلا أكيد مباشرة بعد عقد القران باش نمشوا تو قاعدين يلتقطوا في صور كما تعرفوا ديما هيك تصور بعد كتبان صداق مهمة جدا فما إكيب كاملة حاضرة باش ممكن هكا توثق اللحظات السعيدة هذه إن شاء الله ربي يهنيهم يمكن مالي العريس حاضرين لهنا أنا باش ناخذ على طاير شكون من مالي العريس بربي شكون مالي العريس؟ أنتم مالي العريس؟ شكون مالي العريس؟ أهلا أهلا وسهلا عمت العريس عمتها مرحبا بك أكيد نقولوا في كلمة هيك للعريس شو تقولي له؟
4: ربي يهنيهم وربي يسعدهم ويطول أعمارهم ويفك ملات بلاد الحرام بلاد الحرام يعمي عليهم الظلام تزاد سبحان.
0: إن شاء الله يا رب يا رب أمين. اسمي دار المعيوفي الليلة إيش عندهم؟
4: ها؟
0: إيش عندكم
4: الليلة؟ الليلة غدوة النجمة ولا النجارة يسموها.
0: أيوة.
4: أيوة الليلة يسموها النجارة.
0: أيوة.
4: غدوة النجمة.
0: أيوة.
4: إن شاء الله.
0: وهذه
4: الليلة غدوة النجمة ينادوا البلاد كل العائلة كل ولا الفاميلة كل زادة كيف كيف
0: اسمع بين عرش وعرش ما تختلفش العادة
4: لا لا ما تختلف
0: هي نفسها
4: لا لا هي نفسها الزارات كاملة كيف كيف
0: أيوة
4: نفس
0: العادات نفس العادات أما بما أن نفس العادات تلقينا زغروطة عطاير على العرس الله يسهل علي بيادك الصحة شكرا ليك أكيد هذا هو الجو دار الفرح يعطيهم ألف صحة هذه هي الأجواء المباشرة كما قاعدين تسمعوا ممكن كواليس الحضور ما شاء الله كتبين الأصداق الليلة غدوة النجمة هذه الدربوكة هذه هي الجو الحفالي الحقيقة في أعراسنا اللي ديما تكون حاضرة إن شاء الله ما زلنا باش نقولكم تفاصيل أخرى عن الفرح كما تعرفوا فما برشا جزئيات برشا عادات برشا تفاصيل حابين نعيشوها لكم ومنها هي زادة ناخذوا رأي الجمهور الحاضر رأي مش الجمهور بقدر ما نقولوا المالي والأهل والأقارب اللي حاضرين لهنا شو يقولوا في كلمة لمالي الفرح لأن ديما هي فرحة جماعية عسامة أهلا وسهلا حاج تحياتي ليك اهلا وسهلا الف مبروك
3: اهلا وسهلا
0: ربي يهني ان شاء الله
3: بارك الله فيك
0: انت من دار العريس صح
3: انا بابا العريس
0: اهلا وسهلا بيك
3: هو العريس كل
0: انت الكل في الكل
3: انا العرس
0: اسمع انت الكل في الكل
3: طبعا. انا الكل في الكل
0: ربي دوم
3: يا حب والديك الف شكر وبارك الله فيك
0: أسمع.
3: وبارك الله في اذاعه طويل ومشكورين ان شاء الله دائما الاعلام في تونس
5: حي ونعرفوا الاعلام في تونس حي ومرحبا بكم.
0: اي قول لي تو بدل العريس عندها فرحه خاصه ومعزه خاصه؟
5: عندها مش فرحه خاصه، هي الاميه نتاعها باش يهني على سيرتها
0: ان شاء الله
5: ربي يهنيها ويضل الاعلام الحر. وفي ظل تونس الجديده، في ظل تونس خير سعيد، احنا هنا معك. ها نوريكم كيف ايش العدو.
0: أنا
5: نعم في السياسة.
0: خلينا في جو الفرحة. يقولوا لي جماعة عندكم نجمة.
5: أي.
0: أعطينا فكرة بالنسبة لبابا العريس أكثر حاجة يحرص فيها في العرس.
5: أحسن حاجة هو الهدوء واحترام الناس لبعضها والفرح يتعدى في أكثر راحة. والعروس تجي متهنية والعريس يجي متهني وهيك أم الهنية.
0: صلى الله
5: يا رب. بارك الله فيكم
0: يا رب. هني يا رب.
5: الف شكر يا محمد بكم. بارك الله فيك.
0: شكرا جزيلا لك. هذا
5: والغدية بدنا في الحضري.
0: الغدية
5: ما لعب.
0: وقتاش الغدية؟
5: تو الغدية بكم. والله في كل وقت. مرحبا بكم.
0: بارك الله فيك. ذكرني فقط بالاسم.
5: ضول معيوفي.
0: ضول معيوفي تحياتنا العمة ضول معيوفي.
5: هني ولاد الاتحاد عم تنسوا الشغل.
0: اي مرحبا. خليني ننسحب هنا وكمل انت. اكيد الاجواء الاجواء مباشره بتبيع عم او بابا العريس عمات العريس والعريس في حد ذاته. نقول لك الف مبروك ربي يهنيك
6: سيدي. عايشك الله يبارك لك.
0: ان شاء الله مبروك عليك. ان شاء الله
6: يسرك.
0: اليوم فرحه كبيره.
6: مرحبا بكم مسلم. مرحبا بكم زارات. عايشكم الله يبارك فيكم.
0: في كلمه هيك نعرف فرحه العمر ديما هيك واحد ساعه على ساعه ما يلقى ما يعبر ولا
6: والله ما هذه اكزاكتومون بعد ما الحمد لله وكفى.
0: ان شاء الله ربي يتمم ما لقاش تقولي لها امين. انت ربي يتمم في الفرحه وربي يشفقكم ويهنيكم. امين امين امين. ما شاء الله منور. ان شاء الله ربي يكمل على امة محمد اللي طالب حوايج الله يبلغها. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. امة محمد ربي يخليه لك ان شاء الله. اسمعي خلينا كلمه البابا وديما الام ام العريس يعيشك الله يبارك لك. الحمد لله فرحانه فرحانه وربي تم فرحتهم هنا. وشوف صغار وصغار صغار ان شاء الله. انا صغار ميسي حتى صغار صغار من ياسر علي. صغار صغار ان شاء الله ربي يهنيه ويسعد يا رب. اي فضلك يا لله ما احلاها الحاجه. اسمعي اليوم الطقس
7: اليوم يهبل سمحه
0: حافله
7: احلى
0: ربي يخليك.
7: اسمعي عطى طويل.
0: اي قولي لي تو انتم مستمعين اوفياء ولكن ديما في الفرحه فرحة الأقارب خاصة وخاصة جدا. ايش تقولي للعرسان؟
7: ربي يهنيهم وربي يسعدهم. ان شاء الله ديما فرحانين
0: يا رب. ان شاء الله ديما
7: فرحتكم يفرحكم الناس الكل.
0: اي تو المحفل هذا كله ان شاء الله ديما هذه هي عادات الزهرات.
7: ما شاء الله الزهرات عندهم عادات خاصة وصرتوا هيك نتاع السويق الصباح بريما مش عادية كشيء.
0: اي خبرنا شوية على الزهرات
7: مش عادية هذيك نحسها حاجة اكسبسيوني بالنسبة للزهرات.
0: وبالنسبة للعريس شيء أكثر حاجة تحفل فيها
7: والله هني بزكتم هما مش بزهرات راني.
0: ما نعرفكم انا
7: ضيفة انت
0: بحذاها. ضيفة بحذاها. مرحبا بك يا لله. ان شاء الله ديما فرحانين. شكرا ليك. شكرا يا حاجة يعطيك صحة. أكيد هذه الأجواء شكرا الأجواء مباشرة بطبيعة الحال من دار الفرح عملي كنا في مع ممكن دار العريس ومال العريس قاعدين تو حاليا هكا في تحضيرات بعد ما تم عقد القران. جو الأقارب والأحباب والأصحاب وكما شفت اللحظات اللي تلصق الأم والبابا الكل بصراحة معناتها لحظات مؤثرة جدا. إن شاء الله ربي يهنيهم وهذيك هي تعمل فرحة من نجم يحسوا بها كان كي تجمل العائلة. إن شاء الله ديما جاملين في الخير وإن شاء الله ديما أجواء عامرة في ربوع الجنوب الشرقي في تونس الكل. إن شاء الله الناس الكل فرحانين. الأجواء ما زالت متواصلة إن شاء الله. باش نقول لكم جزء آخر من طبعا العرس ومن الفرح. ما تغيروش الموجة إن شاء الله باش نرجعوا أكيد جدا بعد الفاصل الغنائي.
1: ودها الحمد لله.
0: خلينا نتعرف عليك انت والاخت اللي معانا يعطيها الصحه يا جده معاونات
1: في
0: الحياه. عرفونا بارواحكم.
1: انا صاحبي حمروني.
0: ايوه.
1: هذه سلفتي صالحه كانون.
0: مرحبا بك.
8: شكرا شكرا لكم.
1: معانا
0: فرقه كامله.
1: فرقه كامله معانا. حياه حماتنا حياه الدحمان. معايا سلفتي الاخرى ربيعه علوي.
0: أيه.
1: الحق ندخلوا الافراح نحفلها بالجو بالصوت باللغه الجورني بالدربوكه والحمد لله ينادوا فينا الفرح الكل. أيه. امالينا تنادي فينا وخارج امالينا نخرج برا وخارج البلاد
9: معناها كأن خدمه وفي نفس
1: الوقت نفرح للناس ونفرحوا للناس يعطيك أيه. الصحه أيه.
9: هو تبارك الله معناتها شفت حتى في الدخله هيك الاول كانت الدربوكه يظهر لي تحفلوها زاد حتى
1: نحفلها بالدربوكه ما شاء الله ما شاء الله وهم زاد يقوموا بواجبهم يحفلونا بالرمو ويرموا علينا وشيخونا ونشيخوهم حصيلوا
10: انا بنرمو تو بالرمو هاي
9: فينا بالرمو
1: ايه بالرمو
9: طبعا للناس اللي تسمع فينا نرمو الفلوس باش نسجلوا الاصوات اللي تغني يقول لك سبحان الله الصوت يحمى كي يبدا الرمو به
1: ايه صحيحه صحيحه الرمو معناها نسخنوا واحد سبحان الله يشوف يشوف الفلوس يزيد يسخن
10: يخدم عليهم من اللي يخدم عليهم
1: يتعب عليهم متى ذاك يخدم عليهم في الصيف ترى كيف الخدمه
9: ربي يعاونكم ان شاء الله عايش نسمع صوت اصوات اللي تتغنى حتى بالراحه السويقي شنو صوت
1: صوت اي صوت
9: ايش اسمه تو اللي باش تقدموا هنا
1: تو باش نعمل صوت البراح وبعد ذلك تو نعمل لكم صوت
9: معناها براح
1: هذا
10: تبرحوا بالفلوس
9: اي تبرحوا الفلوس هاي يا جماعه ركزوا لنا صوت البراح مع خالتي
10: هذا سيدي السلطان فرتاك الروماني ولانت السيدة ومن حضر فيها
1: يا يا يا
10: هذه على السلطين اللي تراني حاجة
1: مع علي الحسين والحسين
10: هو اللي رمي علامة متى نبيلة مولات النوبة الله خلاوي عمر الوكر بها
9: ما شاء الله
10: قدك على حفلاته وعلى الزغرداته وعلى من جمع لنا قدك وعلى حفلاته وعلى خواته
1: حوات ما شاء الله
10: الله يبارك كلام الدحماني الله يخليه ويعمر الوطن
1: يا الله يا رب الله يخليه والله يعزه الله يخليه
10: كله
9: عمر ان شاء الله طويل ويحفظ فرحة الرايح كل
10: ان شاء الله يا
9: ربي يهنيه وان شاء الله عقبال لك انت
10: ان شاء الله مش صبايه معايا
9: فرح الناس الكل ان شاء الله يا ربي
10: عايشه قولي لي خالتي تو عادات الزارات مثلا بين قبل وتو شنو اللي اختلف في العرس عند العروسه بين قبل وتو
9: والله كيف كيف والله كيف قبل كنا تو
10: مازلتوا محافظين على العادات
9: محافظين على العاد
10: ايه
9: عادتنا نبدو بالنعمه ايه ايه والامالي كل الحمس السويق على قبل لي وتحضر الناس الكل الامالي والصحاب والكل الحبايب الكل
10: ايه
9: وفرق السويقه كما تشوفي توا فرقوها الكل خمسه الكل فرقوها الكل
10: يوسفها تتفرج معناها
9: تتفرج للناس الكل يجي يهز السويق
10: ريحه السويقه ايوه
9: بعد ذلك العشيه نعملوا قصوه وبالخطوه نعملوا منها العجينه هيك السويقه هيك نعملوا منها العجينه
10: ايه
9: نزبطوها نديروا منها العجينه
10: العجينه هذه تتقدم
9: تتقدم للناس الكل اللي جايا كنعملوها بالزيت والسكر ونعملوها بالمي
10: مش
9: عاديه مش عاديه وفي الليل هنا قصقصي
10: ايوه
9: قصي والحم وطاجين لحباب الكل شي تاكل والصحاب ونستدعيهم ولد خالتي وكل يجوا
10: ايوه نستدعيين يجوا الكل
9: نستدعيين الكل يجوا
10: قولي لي والكسوه معناها ممكن تختلف هي من جهه لجهه مثلا الكسوه في الزارات شنو يعملوا فيها؟
9: شنيها يجيبوا الكسوه لدار العريس لدار العروس بالدربوكه والغنيه والمزمد والكل وبعد تالي العشيه العروس تحني هلا يجوها هما ليها تو كتبان صداقهم يمشوا يجوا هما للعريس الا بعد ما يكتبوا صداق يجوا هما
10: معناها كي نحوصلوا العرس الزارات قداش منها؟
9: يوم السويقه وغدوه نجمه ما عندناش برشا
10: نهارين معناها
9: تحضير انت تقدم العرس
10: اكيد ان شاء الله ربي يهني يا ربي عايشك يفضلك يا رب
9: ان شاء الله ربي يهنيه ولد خالتي ان شاء الله ربي يبارك لك
10: عايشك يفضلك يا لله شكرا لك يعطيك الصحه
11: راسي ولا هي بخير

يخسر اهي. يا امك زيها سيدك اسف كان غير زويها امك زيها. يا امك زيها دمتهم ما تسحب عليه المياه دمتهم ما تسحب عليه المياه. يا بكام اخواتا والخوما يحموك انا اخواتا. يا بكام اخواتا انا اركز وتولاني يا ربيتا انا اركز وتولاني.

0: صلاة ألف مبروك، ربي يهنيكم. وطبيعة هذا بعد كتبين عقد القران، انت خول عريس صح؟
1: خول عريس
0: وشرفيك عايش. ان شاء الله الف مبروك،
1: يبارك فيك عايش.
0: اليوم فرحة الخو خاصة.
1: اي بارك الله بيسير، هذه فرحة كبيرة هذه.
0: ان شاء الله
1: هي من احسن فما في حياتي.
0: اي ان شاء الله ربي يهنيهم. وديما كي نحكوا على الفرح وخاصة على العرس وتحضيرات، الخو ديما يقف على الكبيرة والصغيرة.
1: هذيك من الأول للآخر أنا فوق راسي، حاجة عادية وفوق راسي. سي نورمال.
0: إن شاء الله ربي يهنيهم.
1: يا رحم والديك.
0: إن شاء الله أكيد نحيوا دار معيوفي.
1: إي دار معيوفي. بارك الله فيك.
0: ألف مبروك ليك.
1: بارك فيك.
0: هكا في كلمة للناس اللي تسمع فينا.
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يبارك فيهم وكل الناس الكل. وربي إن شاء الله يعطيهم الوقت الطيب، الناس الكل مرحبا بهم في العرس وإن شاء الله في
0: اليوم الكسوة ويظهر لي غدوة ليلة النجمة.
1: النجمة هذه غدوة ليلة النجمة إن شاء الله، ومرحبا بهم الناس الكل وبارك الله فيكم والله يستركم.
0: إن شاء الله ألف مبروك، ربي يهنيكم إن شاء الله. شكرا ليك. أكيد الأجواء ما زالت متواصلة بطبيعة الحال مع الناس الحاضرين والإكيبة. شكرا ليك. شكرا، مرحبا، أهلا وسهلا. أكيد مباشرة بعد عقد القران باش نمشوا، تو قاعدين يلتقطوا في صور كما تعرفوا ديما هكا تصور بعد كتبان الزاي.

0: مالهم؟
1: ها؟
0: اش عندكم؟
1: لا لا غدوة النجمة ولا النجارة يسموه.
0: أيوة
1: أيوة لا كلمة نجارة.
0: أيوة.
1: غدوة النجمة.
0: أيوة
1: إن شاء الله.
0: وهذه
1: ولا غدوة النجمة ينادوا البلاد كل العائلة كل ولا الفاميلي كل زادة كيف كيف.
0: اسمعي بين عرش وعرش ما تختلفش
1: العادة. لا ما تختلف.
0: هي نفسها.
1: لا لا هي نفسها الظرف كاملة كيف كيف.
0: أيوة نفس
1: العادات.
0: نفس العادات. أما بما أنا نفس العادات تلقينا زغروطة على طاهر على العرس. يعطيك الصحة شكرا ليك أكيد هذا هو الجو دار الفرح يعطيهم ألف صحة هذه هي الأجواء المباشرة كما قاعدين تسمعوا ممكن كواليس الحضور ما شاء الله كتبين الزاق اللي غدوة النجمة هذه الدربوكة هذه الجو الحفالي الحقيقة في أعراسنا اللي ديما تكون حاضرة إن شاء الله ما زلنا باش ننقل لكم تفاصيل أخرى عن الفرح كما تعرفوا فما برشا جزئيات برشا عادات برشا تفاصيل حابين نعيشوها لكم ومنها هي زادة ناخذوا رأي الجمهور الحاضر رأي مش الجمهور بقدر ما نقولوا المالي والأهل والأقارب اللي حاضرين لهنا شو يقولوا في كلمة لمالي الفرح لأن ديما هي فرحة جماعية عسانة أهلا وسهلا حاج تحياتي ليك اهلا وسهلا الف مبروك
2: اهلا وسهلا
0: ربي يهني ان شاء الله
2: بارك الله فيك
0: انت من دار العريس صح
2: انا بابا العريس
0: اهلا وسهلا بيك
2: انا هو العريس كل
0: انت الكل في كل
2: انا العريس
0: اسمع انت الكل في كل
2: انا الكل في كل
0: ربي دوما
2: يا حول بيك الف شكر وبارك الله فيك وبارك الله في اذاعه طويل ومشكورين ان شاء الله دائما الاعلام في تونس حي ونعرفوا الاعلام في تونس حي ومرحبا بكم
0: يقول لي
2: تو بابا
0: العريس عنده
2: فرحه
0: خاصه ومعزه خاصه
2: عنده مش فرحه خاصه هي الامنيه نتاعها باش يهني على صغيرته
0: ان شاء الله
2: وفي ضوء الاعلام الحر وفي ظل تونس الجديده وفي ظل تونس قيس سعيد احنا هنا معك نوريكم كيف يجي بعده
0: أكيد
2: أنا نعم في السياسة
0: خلينا في جو الفرحة يقولوا لي جماعة عندكم نجمة
2: أي
0: أعطينا فكرة بالنسبة لبابا العريس أكثر حاجة يحرص فيها في العرس
2: أحسن حاجة هو الهدوء واحترام الناس لبعضها والفرح يتعدى في أكثر راحة والعروس تجي متهنية والعريس يجي متهني وهيك الأم الأغنية
0: صالح يا رب
2: بارك الله فيكم
0: ربي هنين يا رب
2: الف شكر يا محمد فيكم بارك الله فيكم
0: شكرا جزيلا لك هذه
2: الغدير بدنا نكون حاضرين
0: الغدير
2: ما نعاد
0: وقتاش الغدير
2: تو على ذمتكم
0: ما شاء
2: الله والله في كل وقت مرحبا بكم
0: بارك الله فيك ذكرني فقط بالاسم
2: ضول معيوفي
0: تحياتنا العمه ضول معيوفي
2: هني ولاد الاتحاد عم تنسوا الشغل
0: اي مرحبا خليني ننسحب هني وكمل انت اكيد الاجواء الاجواء مباشره بتبيع عم او بابا العريس عمات العريس والعريس في حد ذاته نقول لك الف مبروك ربي يهنيك
3: سيدي
0: ان شاء الله مبروك عليك ان شاء الله
3: يسرك يا حبيبي
0: اليوم فرحه كبيره
3: مرحبا بكم مسلم مرحبا بكم زارات عايش الله يبارك فيكم
0: في كلمه هيك نعرف فرحه العمر ديما هيك واحد ساعه على ساعه ما يلقى ما يعبر ولا
3: والله ما هذه اكزاكتومون معنا الحمد لله
0: وكفى الله ربي تمم ما هذهش تقولي لها امين انت ربي تمم بالفرحه ربي يسعدكم يهنيكم ما شاء الله منور شاء الله ربي يكمل على أمة محمد اللي طالب حميش الله يبلغ صالة صالة يا رب محمد ربي يخليه لك إن شاء الله اسمع خلينا كلمة البابا وديما الأم أم العريس يعيشك الله يبارك لك الحمد لله فرحانة وربي تم فرحتهم هنا وشوف صغار إن شاء الله أما صغار ميزي حتى صغار فرم ياسر علي صغار إن شاء الله ربي يهنيه ويسعد يا رب اي فضلك يا للا ما احلاها الحاجه اسمع اليوم الطقس
4: اليوم مهبل الزراعه
0: ديما سمحه
4: حاجه احلى
0: ربي يخليك
4: فايده عطى طويل
0: اي قولي لي تو انتم مستمعين او فيا ولكن ديما في الفرحه فرحه الاقارب خاصه جدا اش تقولي للعسان
4: ربي يهنيه وربي يسعدهم ان شاء الله ديما فرحانين
0: يا رب ان شاء الله ديما
4: فرحتكم يفرحكم الناس الكل
0: اي تو المحفل هذا كله ان شاء الله ديما هذه هي عادات الزرات
4: ما شاء الله الزرات عندهم عادات خاصه وصرتوا هيك نتاع السويقه الصباح بريما مش عاديه
0: اي حضرنا شويه على جو
4: مش عاديه هذيك نحسها حاجه اكسبسيوني بالنسبه للزرات
0: وبالنسبه للعريس شيء اكثر حاجه تحفل فيها
4: والله نفسك تمام مانيش مزرات راني

0: نحبكم
1: انا مش ضيفه
2: بحذاها.
1: مرحبا بك يا لاله ان شاء الله ديما فرحانين. شكرا ليك. شكرا يا حاجه يعطيك صحه. اكيد هذه الاجواء شكرا الاجواء مباشره بطبيعه الحال من دار الفرح عملي كنا في مع ممكن دار العريس ومالي العريس قاعدين تو حاليا هكا في تحضيرات بعد ما تم عقد القران. جو الاقارب والاحباب والاصحاب وكما شفت اللحظات اللي تلصق الام والبابا الكل بصراحه معناتها لحظات مؤثره جدا. ان شاء الله ربي يهنيهم وهذيك هي تعمل فرحه من نجم يحسوا بها كان كي تجمل العائله. ان شاء الله ديما جاملين في الخير وان شاء الله ديما اجواء عامره في ربوع الجنوب الشرقي في تونس الكل. ان شاء الله الناس الكل فرحانين. الاجواء ما زالت متواصله ان شاء الله باش نقول لكم جزء اخر من طبعا العرس ومن الفرح. ما تغيروش الموجه ان شاء الله باش نرجعوا اكيد جدا بعد الفاصل الغنائي.

0: نشرة الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. العاشرة ليلا هنا من إذاعة تطوين من تونس منتصف الليل بتوقيت القدس الشريف عاصمة فلسطين. أهلا بكم في نشرة الأخبار والبداية بأبرز العناوين. تواصل البحث عن مفقودين اثنين في حادثة غرق مركب للهجرة غير النظامية بسواحل جرجيس. حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي تواصل ارتفاع درجة الحرارة بأغلب المناطق إلى غاية نهاية هذا الأسبوع. وفي العالم وصول قائد الجيش الباكستاني إلى طهران لبحث التطورات الإقليمية وخفض حدة التوتر. إلى التفاصيل في تقديمها أحسن العيشي. تتواصل عمليات البحث والإنقاذ التي تنفذها الوحدات المختصة للعثور على مفقودين اثنين إثر غرق مركب للهجرة غير النظامية قبالة سواحل جريس. وقد تمكنت الوحدات أمس من انتشال 9 جثامين ليرتفع بذلك العدد الجملي للجثامين المنتشر 12 من أصل 15 شخصا كانوا على متن المركب، فيما تمكن شخص واحد من المشاركين في عملية الإبحار خلصة من النجاة. أعلنت شركة تونسية للكهرباء والغاز أنه قد يتم لجوء الليلة إلى القطع الدوري للكهرباء على فترات متقطعة، ويندرج هذا الإجراء في إطار ما تمليه وضعية الشبكة ومتطلبات التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، وفي إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية وفق الشركة. وأشارت إلى أن عودة التيار الكهربائي ستكون دون سابق أعلام، داعية المواطنين إلى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. ينظم المستشفى الجهوي بتطاوين بالشراكة مع جمعية العون المباشر الكويتية وجمعية عمران اليوم وغدا ختانا جماعيا مجانيا لفائدة أطفال ولاية تطاوين، وذلك في إطار دعم الخدمات الصحية وتعزيز المبادرات التضامنية بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف. أطلق عدد من أبناء معتمدية مطمطة حملة تطوعية مجانية لترسيم وتسجيل التلاميذ بالقرى الداخلية بمعتمديتي مطمطة، وذلك في إطار دعم المجهود المجتمعي وتخفيف عبء التنقل عن العائلات، وفق ما صرح به أحد مطلقي المبادرة النجاري الجمني.
2: مبادرة كانت شخصية بيني أنا وطيب التوجهوتي، قلنا لما لا احنا نتنقلوا مواردنا الذاتية الخاصة معنا بكرهبنا وبننزل بيسي معنا وانبريمونت وكارت نصبوا فيها الفلوس باش نقصهم منها للأولياء. بدينا نهار السبت مشينا لمنطقة التوجهوت من المطبات القديمة. الحق مشكور سيد المدير خصصنا الفضاء في المدرسة، لقينا الأولياء والصغيرات الكل موجودة، معنا المجموعة الموجودة أنا أستاذ طيب وسيد المدير و ونجو معلمة تمزدت كالعادة تعاونت معنا. الحق رسمنا الصغيرات الموجودين كلهم شوار بعيد. الحاجة الباهية أن اللي فرحتنا أن العشية اتصلوا بينا معنا مواطنين ونشطين في المجتمع المدني أن أخويا أنا راني ديسبونيبل على ذمتك وعجبتني الحملة ومضابين نكون معك. احنا بالطبيعة منفتحين سواء على المناطق سواء على العباد اللي جيت تشارك معنا مرحبا. ديجا أمس مشينا المنطقة بنزلت المناطق نتاعها معنا الزاتة والعاملة وزاتة بنزلت وبنزلت. مشينا 5 أشخاص، اتصل بنا السيد المدير بتاع التوجهوت الحق مشكور تنقل من التوجهوت وكان حاضر معانا. سي عبد الرزاق التشيني مدير مدرسة وإطار متقاعد يرحم والديه جاب ليزامبليمونت نتاعه وبالكيسي نتاعه وكان متواجد معانا عاوننا. سي بقيت نزلت إطار تربوي زاد كالعادة مشى معانا وكالعادة كانوا الأولياء موجودين. والبيت اللي حاجتنا بها أنك الفرحة في عيون الأولياء أنك أنت يحسوا أن فما شكون معاهم فما شكون يخمم فيهم وفما شكون يحب يقصر عليهم المسافات. قمنا الوليدات الكل في ابن الزلطن والحملة ما زالت متواصلة.
1: أطلق الهلال الأحمر فرع جربة ميدون حملة لجمع التبرعات الخاصة بالعودة المدرسية والجامعية لفائدة العائلات المعوزة. أكثر تفاصيل حول هذه الحملة وكيفية التبرع تقدمها سعاد المشيري الكاتبة العامة للهلال الأحمر فرع جربة ميدون.
3: حملة سنوية لتجميع الكتب والأدوات المدرسية لفائدة التلاميذ والطلبة من العائلات المعوزة وأصحاب الحقوت إلى غاية 1 سبتمبر، وسيكون التبرع مباشرة بمقر الهيئة بمدون أو لأي استفسار أو أي معلومات الاتصال بالأرقام الهاتف 55 928 066 أو 54 122 027 أو 55 54 204 814. ان شاء الله ككل سنه ان شاء الله نحاول نغطوا العدد الكبير، وهذا بمساندتكم وبمجهود الناس واصحاب الخير ككل عام ككل سنه. احنا ما نجمو نكملوا حملتنا وما تنجح حملتنا باي دعم او نشاط الا اصحاب الخير.
1: على الصعيد الوطني، أعلن اليوم المعهد الوطني للرصد الجوي تواصل ارتفاع درجات الحرارة، حيث تشهد ارتفاعا ملحوظا بأغلب المناطق يومي الثلاثاء والأربعاء، وتتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و11 درجة، وتكون القصوى بين 42 و48 درجة مئوية مع ظهور الشيلي. ومن المنتظر أن يتواصل ارتفاع درجات الحرارة بأغلب الجهات إلى غاية نهاية هذا الأسبوع. انطلقت اليوم حملة لبيع الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي والجامعي الجديد، وذلك عبر شبكة من مكاتب البريد والوكالات التجارية التابعة للشركة، إلى جانب إمكانية اقتناء الاشتراكات عن بعد. تتواصل إلى غاية 28 من أوت الحالي عملية التسجيل عن بعد السنة الدراسية 26 و2027 بالنسبة لأطفال الأقسام التحضيرية بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة وبرياض الأطفال والكتاتيب. تشارك تونس اليوم في الدورة 17 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التسحر المنعقدة بالعاصمة المنغولية من 24 إلى 27 من أوت الجاري، ويهدف المؤتمر إلى توحيد الجهود الدولية لوقف تدهور الأراضي الذي يهدد الأمن الغذائي العالمي والاستقرار البيئي والاقتصادي. في الملفات العالمية، استشهد فلسطينيان اليوم برصاص المحتل الصهيوني فيما واصلت قوات الاحتلال قصفها المدفعي على مناطق شرق قطاع غزة وفق ما أفادت مصادر طبية فلسطينية. قال نائب الرئيس الأمريكي إن واشنطن تنجح رغم محاولات إيران إغلاق مضيق هرمز في إخراج ما بين 7 و15 مليون برميل يوميا، وإن الضغط الحالي على طهران يخدم هدف منعها من امتلاك سلاح نووي على حد تعبيرها. في المقابل، أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أن بلاده أعدت سيناريوهات مختلفة لمواجهة تداعيات الحرب الاقتصادية الأمريكية. هذا وأفادت وكالة تسنيم بوصول قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران للقاء مسؤولين إيرانيين في ظل مساع لبحث التطورات الإقليمية وخفض حدة التوتر. بدورها، نقلت وكالة رويترز عن مصدر باكستاني أن واشنطن طلبت من قائد الجيش الباكستاني عاصم منير استخدام نفوذ إسلام آباد لإعادة إيران لطاولة التفاوض. قالت وزارة الخارجية الصينية إن بكين تراقب التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات على إيران، وستفعل ما هو ضروري لحماية حقوقها ومصالحها. وفي آخر أنباء هذه النشرة، أعلن الحوثيون اليوم أن قواتهم استهدفت ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر بصاروخ باليستي. في ختام النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين: تواصل البحث عن مفقودين اثنين في حادثة غرق مركب للهجرة غير النظامية بسواحل جريس. حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، تواصل ارتفاع درجة الحرارة بأغلب المناطق إلى غاية نهاية هذا الأسبوع. وفي العالم، وصول قائد الجيش الباكستاني إلى طهران لبحث التطورات الإقليمية وخفض حدة التوتر. في الختام، لكم تحية حسن المحمدي في الهندسة التقنية، وأحسن العياشي في أعداد وتقديم نشرة أخبار الليل. سهرة ممتعة، إلى اللقاء.

0: موسوعة الأخبار مع فرح تندول. المثلث البولينيزي مصطلح جغرافي وثقافي يطلق على المنطقة الشاسعة التي تنتشر فيها شعوب البولينيزية في وسط وجنوب المحيط الهادئ، ويأخذ هذا الإقليم شكل مثلث تحدده ثلاث نقاط رئيسية هي هاواي في الشمال ونيوزيلندا في الجنوب الغربي وجزيرة الفصح في الشرق. وتضم هذه المنطقة عددا كبيرا من الجزر والأرخبيلات مثل ساموا وتونغا وجزر كوك وتوفالو وبولينيزيا الفرنسية، إضافة إلى جزر أخرى متفرقة. يعد المثلث البولينيزي من أكبر الأقاليم الثقافية البحرية في العالم، إذ يغطي ملايين الكيلومترات المربعة من المحيط الهادئ، بينما لا تشغل اليابسة فيها سوى مساحة محدودة. وقد استوطن البولينيزيون وهم من الشعوب البحرية التي اشتهرت بمهاراتها الفائقة في الملاحة هذه الجزر عبر رحلات بحرية طويلة بدأت قبل آلاف السنين، معتمدين على مهارات استثنائية في الملاحة باستخدام النجوم وحركة الأمواج واتجاهات الرياح دون الحاجة إلى أدوات ملاحة حديثة. وعلى الرغم من التباعد الجغرافي الكبير بين جزر المثلث، فإن سكانها يشتركون في العديد من السمات الثقافية واللغوية مثل اللغات المنحدرة من نفس الأصول والعادات الاجتماعية والمعتقدات المرتبطة بالبحر والطبيعة. وقد أسهم هذا التراث المشترك في ترسيخ هوية بولينيزية متميزة ما زالت حاضرة حتى اليوم. ويحظى المثلث البولينيزي بأهمية علمية وثقافية كبيرة، لأنه يمثل أحد أبرز نماذج الهجرة البشرية عبر المحيطات، ويكشف عن قدرة الإنسان على التكيف مع البيئات البحرية واستيطان الجزر النائية، كما يشكل اليوم وجهة سياحية عالمية بفضل تنوعه البيئي وثرائه الثقافي، مع استمرار الجهود للحفاظ على تراثه في مواجهة تحديات التغيرات المناخية وارتفاع مستوى سطح البحر.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: ريت النجمة،
5: ريت النجمة،
6: ريت النايانا هيدا نجمة،
4: ريت النجمة،
5: ريت النجمة،
6: سيعت عيني
4: الفوق، ريت النجمة مع عفاف البرغومي.

0: وهالخيمة عرفنا لمتها على العريس يا حواس بيت حنا مرمولة فلوس جاي يمشي محلى الوهرات برنوس وجدا عالك بروس يا العريس يدوم هناك اوكي مشات معاك
1: صلي عني بتربح تصلي عني بتصعد وتربح
2: اليوم الكسوة ويظهر لي غدوة ليلة النجمة
3: نجمة هذه غدوة ليلة النجمة إن شاء الله ومرحبا بكم من الناس كل وبارك الله فيكم والله يستركم
2: إن شاء الله ألف مبروك ربي هنيكم إن شاء الله شكرا ليك أكيد الأجواء ما زالت متواصلة بطبيعة الحال مع الناس الحاضرين والإكيبة شكرا ليك شكرا مرحبا أهلا وسهلا أكيد مباشرة بعد عقد القران باش نمشوا تو قاعدين يلتقطوا في صور كما تعرفوا ديما هكا تصور بعد كتبان صداق مهمة جدا فما إكيب كاملة حاضرة باش ممكن هكا توثق اللحظات السعيدة هذه إن شاء الله ربي يهنيهم يمكن مالي العريس حاضرين لهنا أنا باش ناخذ على طاير شكون من مالي العريس بربي شكون مالي العريس مالي العريس أهلا وسهلا عمت العريس عمت مرحبا بك أكيد نقولوا في كلمة هيك للعريس شو تقولين
4: ربي هنيهم وربي يسعدهم ويطول أعمارهم ويفك ملات بلاد الحرم بلاد الحرام يعمي عليهم الظلام الجاي سبحان
2: إن شاء الله يا رب أمين اسمي دار المعيوف في الليلة إيش عندهم
4: ها؟
2: اش عندكم
4: الليلة غدوة النجمة والليلة نقاري يسموه
2: ايوه
4: الليلة يسمى نقاري غدوة النجمة
2: ايوه
4: ان شاء الله
2: وهذه
4: غدوة النجمة ينادوا البلاد كل العائلة كل والليلة الفاميليا كل زادة كيف كيف
2: اسمعي بين عرش وعرش ما تختلفش العادة
4: لا ما تختلفش
2: هي نفسها
4: لا لا هي نفسها الزارات كاملة كيف كيف
2: ايوه نفس
4: العادات
2: نفس العادات اما بما انها نفس العادات تلقينا زغروطة على طاهر على العرس يعطيك الصحة شكرا ليك أكيد هذا هو الجو دار الفرح يعطيهم الصحة هذه هي الأجواء المباشرة كما قاعدين تسمعوا ممكن كواليس الحضور ما شاء الله كاتبين الأصداق اللي غدوا النجمة هذه الدربوكة هذه الجو الحفالي الحقيقة في أعراسنا اللي ديما تكون حاضرة إن شاء الله ما زلنا باش نقول لكم تفاصيل أخرى عن الفرح كما تعرفوا فما برشا جزئيات برشا عادات برشا تفاصيل حابين نعيشوا هيكم ومنها هي زادة ناخذوا رأي الجمهور الحاضر رأي مش الجمهور بقدر ما نقولوا المالي والأهل والأقارب اللي حاضرين لهنا شو يقولوا في كلمة لمالي الفرح لأن ديما هي فرحة جماعية عسلامة أهلا وسهلا حاج تحياتي ليك أهلا وسهلا ألف مبروك
3: أهلا وسهلا
2: ربي هني إن شاء الله
3: بارك الله فيك
2: أنتي من دار العريس صح
3: أنا بابا العريس
2: أهلا وسهلا بيك
3: أنا هو العريس كل
2: أنت الكل في الكل
3: أنا العريس
2: اسمع أنت الكل في الكل
3: طبعا. أنا الكل في الكل
2: ربي دوما
3: يا حول بيك ألف شكرا وبارك الله فيك
2: أسمع.
3: وبارك الله في إذاعة طويل ومشكورين إن شاء الله دائما الإعلام في تونس حي ونعرفوا الإعلام في تونس حي ومرحبا بكم
2: أي كل تو بابا العريس عنده فرحة خاصة ومعزة خاصة
3: عنده مش فرحة خاصة يعني الأمية متاعها باش يهني على صغيرته
2: إن شاء الله ربي
3: وفي ضوء الإعلام الحر وفي ظل تونس الجديدة وفي ظل تونس القيس سعيد احنا هنا معاكم ها نوريكم كيف يجي العدو
2: أكيد
3: أنا نعم في السياسة
2: أي خلينا في جو الفرحة يقولوا لي جماعة عندكم نيت النجمة
3: أي
2: أعطينا فكرة بالنسبة لبابا العريس أكثر حاجة يحرص فيها في العرس
3: أحسن حاجة هو الهدوء واحترام الناس البعض الفرح يتعدى في أكثر راحة والعروس تجي متهنية والعريس يجي متهني وهيك الأم الهنية
2: يا رب.
3: بارك الله فيكم
2: يا ربي هني يا رب
3: ألف شكر ورحمد بكم بارك الله فيكم
2: شكرا جزيلا لك
3: هذه الغدية كل حضرين
2: الغدية
3: ما لعاد
2: وقتاش الغدية
3: طوى الغدية بكم والله في كل وقت مرحبا بكم
2: بارك الله فيك ذكرني فقط بالاسم
3: ضو المعيوفي
2: ضو المعيوفي تحياتنا العم ضو المعيوفي
3: هني ولاد الاتحاد عم تلتل الشغل
2: اي مرحبا خليني ننسحب هني وكمل انت أكيد الأجواء الأجواء مباشرة بتبيع عم أو بابا العريس عمات العريس والعريس في حد ذاته. نقول لك ألف مبروك ربي هنيك
5: سيدي. عايشك الله يبارك لك.
2: إن شاء الله مبروك عليك.
5: الله يسرك.
2: اليوم فرحة كبيرة.
5: مرحبا بكم مسلم. مرحبا بكم زارات. عايشك الله يبارك فيكم.
2: في كلمة هيك نعرف فرحة العمر ديما هيك واحد ساعة على ساعة ما يلقى ما يعبر ولا
5: والله ما هذه اكزاكتوم ما الحمد لله
2: ان شاء الله ربي يتمم ما يلقاش. تقولي لها
4: امين انت ربي يتمم بالفرحه ربي يسعدكم امين
2: ما شاء الله منور ان شاء الله
4: ربي يكمل على أمة محمد اللي طالب حويش الله يبلغها
2: ان شاء الله يا رب ربي يخليه لك ان شاء الله. اسمعي خلينا كلمه البابا وديما الام ام العريس
4: يعيشك الله يبارك لك. الحمد لله فرحانه فرحانه وربي تم فرحتهم هنا وشوف صغار وصغار صغار ان شاء الله عما صغار ميز يعني صغار صغار من ياسر علي
2: صغار صغار ان شاء الله ربي يهنيه ويسعده يا رب. اي فضلك يا لله ما احلاها الحاج. اسمعي اليوم الطقس
4: اليوم يهبل زمان
2: حاشيه
4: احلى
2: ربي يخليك.
4: اسمعي عطى طويل
2: اي قولي لي تو انتم مستمعين اوفياء ولكن ديما في الفرحه فرحه الاقارب خاصه وخاصه جدا ايش تقولي للعرسان؟
4: ربي يهنيهم وربي يسعدهم ان شاء الله ديما فرحانين
2: يا رب ان شاء الله ديما
4: فرحتكم يفرحكم الناس الكل.
2: اي تو المحفل هذا كله ان شاء الله ديما هذه هي عادات الفرحه
4: ما شاء الله الزهرات عندهم عادات خاصه وصرتوا هيك نتاع السويقه الصباح بريمو مش عاديه كشاف.
2: اي حضرنا شويه على زوجها
4: مش عاديه هذيك نحسها حاجه اكسبسيوني بالنسبه للزهرات
2: وبالنسبه للعريس شيء اكثر حاجه تحفل فيها
4: والله اني زكتم هم اللي في الزهرات راني نعرفكم
2: ضيفه
4: انت بحذاها
2: مرحبا بيك يا لله ان شاء الله ديما فرحانين. شكرا ليك شكرا يا حاجه يعطيك صحه اكيد هذه الاجواء شكرا الاجواء مباشره بطبيعه الحال من دار الفرح عملي كنا في مع ممكن دار العريس ومال العريس نادين تو حاليا هكا في تحضيرات بعد ما تم عقد القران جو الاقارب والاحباب والاصحاب وكما شفتوا اللحظات اللي تلصق الام والبابا الكل بصراحه معناتها لحظات مؤثره جدا ان شاء الله ربي يهنيهم وهذيك هي تعمل فرحه من نجم يحسوا بها كان كي تجمل العائله ان شاء الله ديما جاملين في الخير وان شاء الله ديما اجواء عامره في ربوع الجنوب الشرقي في تونس الكل ان شاء الله الناس الكل فرحانين. الاجواء ما زالت متواصله ان شاء الله باش نقول لكم جزء اخر من طبعا العرس ومن الفرح ما تغيروش الموجه ان شاء الله باش نرجعوا اكيد جدا بعد الفصل الغنائي.

0: هل تقبلين الزواج حسين بشير معيوف؟ ما سمعتكش انا، سمعتوها قالت موافقه، قالت مع الملا يسمعوك موافقه بالزواج من سيد بشير. ان شاء الله ربي يهنيك يا سيدي. تفضلي
1: تفضلي
0: تفضلي.
1: كملت احنا عارفين
0: اسمه لقب صح سيد بحماني، اسمه لقب صح سيد بشير. ذكروك بحكام الفصل 23 من مجلس الاحوال الشخصيه يحكي على واجب التعاون بين الزوجين وتصريف شؤون الاسره مع بعضكم، اما واجبات وحقوق على الزوجه وعلى الزوج. فهمتي؟ واجب محمول عليك انك تنفق على الزوجه وهي تنفق اذا كان عندها مال، وتعاون بعضكم في تربيه الاطفال وكل شيء واجباتك. فهمتني؟ ان شاء الله ربي يعطيكم الصغار صالحين. تفضلي. صح صح صح صح لهن. صح سي بون صح لهن. نظام الاشتراك في الاملاك اللي قلت لك عليه، فكرته الاشتراك اللي هو نعنو به اكتساب العقارات السكنيه بعد عقد الزواج، معناتها اذا شريت انت دار ولا شريت هي دار راهي مع بعض، السابق كله لا واللاحق الفلاحي كله لا، واضح هيك؟ صح لهنا. ونقول ان شاء الله ربي يهنيكم واصبحتم زوجين هذا الله ومن القانون. ان شاء الله ربي يهنيكم يا سيدي. الله يحفظك. الله يرحم والديك.
2: ان شاء الله الف مبروك، ربي يهنيكم. وسمعه هذا بعد كتبين عقد القران، انت خونا عريس صح؟
3: خونا عريس.
2: ان شاء الله الف مبروك.
3: يبارك فيك.
2: اليوم فرحه الخو خاصه.
3: اي بارك الله بيسير، هذه فرحه كبيره هذه.
2: ان شاء الله.
3: اي من احسن فما في حياتي.
2: وديما كي نحكوا على الفرح وخاصة على العرس وتحضيرات الخو ديما يقف على الكبيرة والصغيرة.
3: هذيك من الأول للآخر أنا فوق راسي، حاجة عادية هو فوق راسي سي نورمال.
2: إن شاء الله ربي يهنيه
3: ويسعده. إن شاء الله
2: أكيد نحيي دار معيوفي.
3: إي دار معيوفي.
2: بارك الله فيك. ألف مبروك ليك. هكا في كلمة للناس اللي تسمع فينا.
3: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يبارك فيهم كل الناس الكل. وربي ان شاء الله يعطيهم الوقت الطيب. الناس الكل مرحبا بهم في العرس، وان شاء الله اختي
2: اليوم الكسوه ويظهر لي غدوه ليله النجمه.
3: النجمه هذه غدوه ليله النجمه ان شاء الله، ومرحبا بهم الناس الكل، وبارك الله فيكم والله يستركم.
2: ان شاء الله الف مبروك، ربي يهنيكم ان شاء الله. شكرا ليك. اكيد الاجواء ما زالت متواصله بطبيعه الحال مع الناس الحاضرين والكيفة. شكرا ليك. شكرا. مرحبا اهلا وسهلا. اكيد مباشره بعد عقد القران باش نمشوا، تو قاعدين يلتقطوا في صور كما تعرفوا ديما هكا تصاور بعد كتبان سباق مهمه جدا. فما اكيب كامله حاضره باش ممكن هكا توثق اللحظات السعيده هذه. ان شاء الله ربي يهنيهم. يمكن مالي العريس حاضرين لهنا. انا باش ناخذ على طير. شكون من مالي العريس بربي؟ شكون مالي العريس؟ أنتم مالي العريس؟ شكون مالي العريس؟ اهلا اهلا وسهلا. عمت العريس. عمتها. مرحبا بك. اكيد نقولوا في كلمه هكا للعريس، شو تقولي له؟
4: ربي يهنيهم وربي يسعدهم ويطول اعمارهم ويفكهم بلاد الحرام بلاد الحرام بلاد الحرام، نعم عليهم الظلام بدا سبحان.
2: ان شاء الله يا رب. امين. اسمي دار المعيوفي الليله ايش عندهم؟
4: ها؟
2: اش عندكم
4: اللي لا غدوة النجمة ولا النقار يسموه؟
2: أيوة
4: أيوة لا يسمى النقار.
2: أيوة.
4: غدوة النجمة.
2: أيوة
4: إن شاء الله.
2: وهذه
4: غدوة النجمة ينادوا البلاد الكل العائلة الكل ولا الفاميلا كل زاد كيف كيف.
2: أسمع بين عرش وعرش ما تختلفش العادة.
4: لا ما تختلف.
2: هي نفسها.
4: لا هي نفس الزارات كاملة كيف كيف.
2: أيوة نفس العادات. نفس العادات. أما بما أن نفس العادات تلقينا زغروطة على طاهر على العفية. يعطيك الصحة. شكرا ليك. أكيد هذا هو الجو دار الفرح، يعطيهم الصحة. هذه هي الأجواء المباشرة كما قاعدين تسمعوا. ممكن كواليس الحضور ما شاء الله كاتبين الزداق الليلة غدوة النجمة، هذه الدربوكة، هذه الجو الحفالي الحقيقة في أعراسنا اللي ديما تكون حاضرة. إن شاء الله مازلنا باش ننقل لكم تفاصيل أخرى عن الفرح. كما تعرفوا فما برشا جزئيات برشا عادات برشا تفاصيل حابين نعيشوها لكم، ومنها هي زادة ناخذوا رأي الجمهور الحاضر، رأي مش الجمهور بقدر ما نقولوا المالي والأهل والأقارب اللي حاضرين لهنا، شو يقولوا في كلمة لمالي الفرح، لأن ديما هي فرحة جماعية.
5: عسانة
2: أهلا وسهلا. حاج تحياتي ليك. أهلا وسهلا، ألف مبروك.
3: أهلا وسهلا،
2: ربي يهني إن شاء الله.
3: الله يوفقك.
2: أنت من دار العريس صح؟
3: أنا بابا العريس.
2: أهلا وسهلا بيك.
3: أنا هو العريس كل.
2: أنت الكل في الكل.
3: أنا العريس.
2: اسمع، أنت الكل في الكل.
3: أنا الكل في الكل.
2: ربي داوم
3: عليك. يا عمري ألف شكر وبارك الله فيك.
2: اسمع،
3: وبارك الله في إذاعة طويل.
2: يقولوا لي جماعة عندكم أنت نجمة.
3: أي
2: أعطينا الفكرة بالنسبة لبابا العريس.
3: أكثر
2: حاجة يحرص فيها في العرس
3: أحسن حاجة هو الهدوء واحترام الناس البعض، والفرح يتعدى في أكثر راحة، والعروس يجي متهنية والعريس يجي متهني، وهيك الأم الهنية.
2: ما شاء الله،
3: بارك الله فيكم.
2: ربي هني يا رب.
3: ألف شكر يا حمد فيكم، بارك الله فيكم.
2: شكرا جزيلا لك.
3: هذا ولد الحضري. والله في كل وقت. مرحبا بكم،
2: بارك الله فيك. فكرني فقط بالاسم.
3: ضو المعيوفي،
2: ضو المعيوفي، تحياتنا العامة ضو المعيوفي.

0: فرحة مختلطة ممزوجة ربما بعد فرح معناتها في شعور بال الفراق وفيها خاصة عند عقد الحيران معنا بنتك اللي ربيتها سنوات أصبحت تقريبا شاركك فيها معناتها عائلة أخرى ولا إنسان آخر ولا كذا هي سنة الحياة هي سنة الحياة أكيد أكيد أكيد أكيد فرحتيني معناتها كان الراجل الصحيح قديش الجراحة والمواقف هذه بالحق خاطر الحمد لله على كل هي سنة
1: صلى ربي يهنيها بالعكس هي يومنا فرحة
0: أكيد أكيد أكيد فرحة واحد لا ما هذا يهني على بنيته يهني لا ما في حتى شك
1: اسمع والبنية دي ما عزيزة عند البابا
0: خاصة هي
1: والله
0: والله والله
1: أكيد باش تفرح وتجيب لك صغيرات وما شاء الله
0: اسمع
1: وتولي جد وجوك ما شاء الله تبدا دار عامل
0: عايشه
1: ان شاء الله ربي يهنيها نعرف لحظات البابا خاصه ان شاء الله ربي يهنيها وربي يسعدها وانت عم كلينك تستاهل كل خير
0: صراحه هذا من حسن اخلاقك
1: الحمد لله ان شاء الله ربي يهنيها وشكرا لكل الدعوه
0: بارك الله مساعدتكم كل بارك الله فيكم وانتم راكم في ضيافتنا اليوم نهار كامل حول الله وغطوا دار داركم وتصرفوا كاينكم في
1: ربي يخليك والله
0: يخلي العصر
1: شكرا والله. شكرا
2: نورتونا خلينا الزينه ان شاء الله فرح دايم وان شاء الله ديما فرحانين ان شاء الله ديما شاهين بحياة كبير وسير يتبع الحصير على راس الحفلات على راس ملنوب على راس صغرتك كان قالوا صغريتها باهيه

0: صار العلي ومليك وانت عالي مالي عمار وسمار كان الفرق والهني قداك ان شاء الله مفتوح قدامك وليلة خالي يا ربي حل البيبان قدامك الصعيبة علي ومليك يا كريم العطيه ارضي عليكم ما انتك وبيك ان شاء الله مفتوح قدامك عمتك عيشة وشيرك كان في الفرح والهنا
1: اجواء مباشره بتبيع عم او بابا العريس عمات العريس والعريس في حد ذاته نقول لك الف مبروك ربي يهنيك
2: سيدي عايشك الله يبارك لك
1: ان شاء الله مبروك عليك ان شاء الله
2: يسرك
1: اليوم فرحه كبيره
2: مرحبا بكم مسلم مرحبا بكم زارات عايشك الله يبارك فيكم
1: في كلمه هيك نعرف فرحه العمر ديما هيك واحد على سامع يلقى ما يعبر ولا
2: والله ما هذيك زكتم من بعد ما
1: الحمد لله ان شاء الله ربي يتم ما يريقش تقولي لها انت ربي يتم بالفرحه ربي يشفيكم امين ما شاء الله منور ان شاء الله يكمل على أمة محمد اللي طالب ان شاء الله يبلغها ان شاء الله يا رب ربي يخليه لك ان شاء الله اسمعي خلينا كلمه البابا وديما الام ام العريس عيش الله يبارك لك الحمد لله فرحانه وربي تم فرحتهم هنا وشوف صغار وصغار صغار ان شاء الله اما صغار ميسي حتى صغار حرم ياسر علي صغار ان شاء الله ربي هنيه ويسعد يا رب اي فضلك يا لله ما احلاها الحاجه اسمع اليوم الطقس
3: اليوم يهبل زعما
1: شي مسمحه
3: احلى
1: ربي يخليك
3: فايده طويل
1: اي قولي لي تو انتم مستمعين او فيه ولكن ديما في الفرحه فرحه الاقارب خاصه وخاصه جدا ايش تقولي للعرسان
3: ربي يهنيهم وربي يسعدهم ان شاء الله ديما فرحانين
1: يا رب ان شاء الله ديما
3: فرحتكم يفرحكم الناس الكل
1: اي تو المحتل هذا كله ان شاء الله ديما هذه هي عادات الزهرات
3: ما شاء الله الزهرات عندهم عادات خاصه سيرتو هيك نتاع السويقه الصباح بريمو مش عاديه
1: حضرنا شوية على زوجنا
3: مش عادية هذيك نحسها حاجة اكسبسيوني بالنسبة للزرع
1: وبالنسبة للعريس شيء أكثر حاجة تحفل فيها
3: والله اللي زكتم هما اللي اسمه زرع ترى
1: أنا نعرفكم ما مش كيفها أنت بحذاها مرحبا بك يا لالا إن شاء الله ديما فرحانة شكرا لك شكرا يا حاجة يعطيك صحة أكيد هذه الأجواء شكرا الأجواء مباشرة بطبيعة الحال من دار الفرح عملي كنا في مع ممكن دار العريس ومالي العريس قاعدين تو حاليا هكا في تحضيرات بعد ما تم عقد القران جو الاقارب والاحباب والاصحاب وكما شفتوا اللحظات اللي تلصق الام والبابا الكل بصراحه معناتها لحظات مؤثره جدا ان شاء الله ربي يهنيهم وهذيك هي طعم الفرحه من نجموا يحسوا بها كان كي تجمل العائله ان شاء الله ديما جاملين في الخير وان شاء الله ديما اجواء عامره في ربوع الجنوب الشرقي في تونس الكل ان شاء الله الناس الكل فرحانين الاجواء ما زالت متواصله ان شاء الله باش نقول لكم جزء اخر من طبعا العرس ومن الفرح ما تغيروش الموجه ان شاء الله باش نرجعوا اكيد جدا بعد الفصل الغنائي

0: عودة معكم مستمعينا أكيد جدا بعد وصول الكسوة باش نمشوا لمرحلة أخرى بتبيع الكسوة بملهاد الخير وبالعقد وبالطبالة وأجواء كبيرة برشا الحقيقة لهنا وأكيد جبان الكسوة اللي هي في عادة عند العرس الزراتي أنهم يخرجوا بالعروسة يخبوها وبعد يمشوا يجيبوها مرة أخرى. على كل حال احنا في الانتظار أن نجيبوا العروسة كما كيفنا كيف مال الفرح مشاركينهم الفرحة هذه ومنها هي باش ننقلكم أكيد جو الفرحة اللي بطبيعة الحال قال لك العروسة لازم العريس هو مال العريس هو اللي يمشي يجيبها هيك ولا
1: ينهرب.
0: أيوة
1: ينهرب نجيبها نجيب
0: يلزم تهرب العروسة
1: باش العروسة نجيبها نهزم حولي وشلاكة باش نجيبها.
0: أيوة علاش حولي وشلاكة
1: هكو وشلاكة العروس تجفز شلاكة من الكسوة نبسوها لها والحول نحفها بي ونجيبها.
0: أيوة هي رمزية معنا أن الرجل ديما لازم يعطي قدر للمرأة هيك. أيوة على كل حال ما زالت الأجواء متواصلة مباشرة من دار سيكيلاني دحماني اللي إن شاء الله ربي يهنيه وربي يسعده وأكيد في انتظار إن شاء الله نجيبه العروسة باش نتعرف على عادة من العادات الأخرى ومن بين الحاجات المميزة اللي هي معامل هذا الخيل أكيد جدا هي خاصة ضرب البارود. خلينا نمشي فاصل موسيقي ثم نرجع معكم.

0: بعد ما رجعنا معكم بعد الفصل الموسيقي بنمشوا للخيال اللي هم عنصر اساسي جدا. كنحكوا على العقيد, نحكوا ما شاء الله على حضور الخيل بامتياز, نتحدثوا على ممكن اللبس التقليديه وجو الخيال اللي هي حاجه وفقره اساسيه في هزان الكسوه. بطبيعه من العادات المتوارثين في كل جهات الجنوب الشرقي الحقيقه هي هزان الكسوه بالخيل والخياله. وبنمشوا الواحد من الفرسان اللي حاضرين معانا هيك على طاير. اجد اجد شو مرحبا بيك, اهلا وسهلا اخويا
1: اجد الزرات.
0: اجد الزرات اهلا وسهلا بيك يا سيدي. انت فارس وعنصر من عناصر العقد.
1: العقد
0: اي قول لي تو فقره انا باش يجيبوا الكسوه بالخيال حاجه اساسيه.
1: حاجة أساسية والعبادة كلها ما نمشي ماشى بها واحد وكل شيء, وإن شاء الله ربي يوفق ويستر عبادة واحد وكل شيء. باقي هي حاجة ولد أساسية أكثر ما تتصوري. أنت
0: أنت مغروم بها من قبل ولا تورثتها على الوالد ولا شو كل علمك؟
1: الحمد لله تعلمتها وحدي من كوبي تو من 96
0: ما شاء الله
1: 96 الحمد لله. وإن شاء الله جيل بعد جيل إن شاء الله.
0: اسمع برشا من الناس يقول لك تو العرس تغيرت وبرشا من الناس هربت على العادات والتقاليد, لكن حسب ما قاعد نشوف ما شاء الله معناها تقريبا في الزرات وفي عدة مناطق مازالوا محافظين على ملهاد الخيل وعلى حضور الخيل في الكساوي وشحاب.
1: صحيح مازالت أما هنا معناها بالنسبة هنا للزرات معناها شحاب من لا, أما كساوي واحد وكل شيء مازالوا موجودين. أما أكثر نسبة معناها في الفروسية معناها في النشابات وكل شيء أكثر بلاصة هي بن قردان ومدني.
0: أيوة.
1: كل صراحة وعندهم أنا خاصة جماعة بن قردين يحبوا قاعدين يحبوا العرس التقليدي وزمن الجحفة.
0: أيوة.
1: قاعدين يوسدين من تراثهم الأول.
0: أنا أشوف فيك ما شاء الله معناتها لابس اللبسة الخاصة اللي هي سميها لنا ساعة للناس اللي ما تعرفش لبسة الفارس وقائد العقد.
1: كل حد كويس يلبس معناها واحد كل شيء كل عايز كويس. بالنسبة لي هذه سماها الفرملة.
0: أيوة.
1: هذه السورية.
0: أيوة.
1: السروال.
0: أيوة.
1: وهذا يسموه الحولي.
0: الحولي الأبيض والكبوس. اللي هي بسم الله ما شاء الله عاتية وهرة ما شاء الله.
1: ما شاء الله جل ربي وربي يستر.
0: بطبيعة الحال
1: هذا رئيس العقد.
0: رئيس العقد اللي هو الاسم.
1: شوشان.
0: كمان شوشان تحياتي ليك سي كمان منور اليوم ما شاء الله ما شاء الله. مرحبا بكم يا سيدي. ربي يعاونكم. اليوم فرح وهزان الكسوة. هذه حاجة أساسية في الجنوب يظهر
2: هذا. هذه عادات وتقاليد أهل الزرات ديما أي عرس في الزرات يصير بالخيل.
0: يظهر لي العقد عقد الزرات زاد مازلتوا لليوم محافظين على هالعادات المزيانة هي حضور العقاد في المناسبات كما هيك.
2: يا كل مش بصفة غريبة مثلا واحد أما بالنسبة للعرس الزرات لابد كل عرس بالكسوة هيك. أيوة. بالخيل.
0: أيوة. نعملوا من هذا الخيل في الجحفة ولا ما عندكمش العادة هذه؟
2: فما عادات ساعات موجودة. أيوة. فما بلايس موجودة فما بلايس مش موجودة.
0: توشية الشروط والقوانين الأساسية بالنسبة للعقد وباش ينجح المحفل ويكون معناها عاطي الوهرة اللي أنتم حاجتكم بها.
2: والله إحنا المحافظة على هذا التراث هذا ويلزم. أيوة. النظام.
0: النظام ما شاء الله.

0: سي محمد مرحبا ان شاء الله ربي يتمم بالهنا يا ربي.
1: الله يبارك لك ان شاء الله ربي يفرحك ان شاء الله. مرحبا بكم في الزهرات ولانا واحد نرحبوا بكم في داركم.
0: الله يخليك عايشك.
1: الله يبارك ان اذا تطوين قطعة من قطاع الزهرات.
0: الله
1: يبارك لك. بالنسبة للزهرات فانا عادات وفرح انا قاعد كيما العادة معنا نحافظ على العادات على الاجداد تاع قبل الكسوة والحنة فهمتي ولا ولكن ما دوبت العشاء غدوة الحين ان شاء الله في النجمة نقولوا حني
0: فهمتي. انا قلت كلمة تو قلت الترحاب بالضيوف وخاصة الناس اللي تجي لدارك ماذا بيك تفرح بهم معناها اكثر ما يمكن هيك.
1: هذا ما من الشك فيه معناها هذاك معناها فوق روسنا وكتاج فوق روسنا هذاك لازم نرحبوا بهم هذاك فهمتي. ومن غير ما نجمش نوصف لك كيفاش من لازمنا باش نرحب بهم باش نفرح بهم اكثر ما يمكن هذاك.
0: انتم الحقيقه كفيتوا وفيتوا فرحتوا بينا بارك الله فيكم بضياف الحاضرين وهذا دليل على شهامه اهل الزهرات وانا نحييهم الناس الكل خاصه عائله الدحماني بارك الله فيكم بالحق قد ما نقول هاي الكلمه وشوي فيكم.
1: والله بالعكس ربي يحفظك ان شاء الله احنا ممكن نعملنا ان شاء الله نكون عملنا كان الواجب واش عملنا فهمتي. الله يفضلك ان شاء الله ربي يباركك. وكما قلت لك هذه عادات الزهرات هنا معروفه بها الزهرات هذه والحمد لله الجود والكرم هذا فهمتي.
0: تو احنا حكينا شوي مع الاخوه الجزائريين هاو يعطيني شوي في المزيكا الجو الخاص بالجزائر ضرب البارود هذايا. على كل حال انا باش نمشي معاك شوي هيك ممكن فرحه الاخوه ومالي المنطقه اللي لاحظتها لهنا في الزهرات بسم الله ما شاء الله الاغلبيه معناتها تقريبا ايد واحده يفزعوا لبعضهم ما فماش معناتها عرس فلان لا ما نمشوش فما هيك مازالت لمه العرش نقولوا احنا
1: فعلا مازالت لمه العرش هذيك من العادات كما قلت لك قاعدين نحافظ عليها هي كاللمه واللم شمل كما يقولوا فيها فهمتي. والفرحه العامه كما يفرح ولد عمي نفرحني معاه كيفي نفس الشعور فهمتي والحمد لله هذيك
0: ان شاء الله ديما ملمومين في الخير.
1: الله يبارك.
0: قول لي سي محمد تو فرق بين واحد كي يعطي بنته مثلا في نفس العرش والا في عرش بين قوسين نقولوا احنا براني يعني من عرش اخر يعني من بعيد.
1: والله الفكره هذيك تحت ما عادش هذيك براني ولا فهمتي الناس كلها توانسه كلها مسلمين كلنا اخوه فهمتي ولا نطلبوا من ربي الهنيه ان شاء الله فهمتي ربي يفرح كل اخ والاخت ربي يفرحهم ان شاء الله.
0: يعني ولات ثم سلاسه في التعامل مع العادات وهيك الانضباط ممكن ببعض الشروط ثم شوي تفهم حاليا معناتها مقارنه بقبل اللي كانوا جدودنا شوي صعاب في الجانب هذا.
1: تبدلت مونتاليتي تو ثم شوي معناتها تحضر تو ولينا فهمتي ولا ما عادش هذيك كان نشرتك الشرطه هذيك جيب الشرطه لا انا مش تعجب باش نبيعها في السوق يعني هذه فهمتي هذه راهي نسب نسب هذا وثم تتصاهر بيناتنا باش يصير فهمت معناها كيف الود العرس كيف البراني كنا كيف كيف فهمتي.
0: اي باش نمشي معك اكثر في نقطه اللي تهم ممكن برشا شباب يسمعوا فينا وانت تبارك الله معناتها صاحب تجربه وصاحب خبره وانسان عاقل جدا وتعرف بالكدا بالكدا الحاجات اللي لازمنا نحافظوا عليها وما نخرجوش عليها لان اليوم كي نحكوا على عادات الزهرات ولا عادات الجنوب ولا عادات اي جهه ما في موجوده في الفرح راهي تحمل وراها ثقافه كامله هويه تراث موروث لهنا شو تنصح الشباب اللي ممكن ماشي اكثر في الاعراس المدرن اللي ماشي في تحضر اكثر في تغير في تغييب بعض العادات والتقاليد.
1: والله بالنسبه للشباب في الزهرات هني قلت لك عندنا عادات وتقاليدنا هذيك بحول الله ما نحيدوش عليها.
0: معناها تحس الجيل مازال محافظ.
1: بحول الله نورثوا في من عن الاجداد والاباء والاجداد قبل نورث عليهم معناها العادات نتاعهم خاصه كما قلت لك عندنا حكايه نقول حنا ليله النجمه كالعشاء المأدوبه هذيك هذيك راه قاعدين نحافظوا عليها فهمتي تنادي الناس كله تجي والحمد لله هذيك مازال محافظين عليها ان شاء الله.
0: الحمد لله.

0: موجز الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تمام 11 ليلا هنا من إذاعة تطابين. أطلق عدد من أبناء معتمدية مطمطة حملة تطوعية مجانية لترسيم وتسجيل التلاميذ بالقرى الداخلية بمعتمديتي مطمطة، وذلك في إطار دعم المجهود المجتمعي وتخفيف عبء التنقل عن العائلات. أطلق الهلال الأحمر فرع جرب ميدون حملة لجمع تبرعات الخاصة بالعودة المدرسية والجامعية لفائدة العائلات المعوزة. انطلقت اليوم حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي والجامعي 26 و2027، وذلك عبر شبكة من مكاتب البريد والوكالات التجارية التابعة للشركة، إلى جانب إمكانية اقتناء الاشتراكات عن بعد. في العالم، استشهد فلسطينيان اليوم برصاص المحتل الصهيوني فيما واصلت قوات الاحتلال قصفها المدفعي على مناطق شرق قطاع غزة، وفق ما أفادت مصادر طبية فلسطينية. أخيرا، قالت وزارة الخارجية الصينية إن بكين تراقب التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات على إيران، وستفعل ما هو ضروري لحماية حقوقها ومصالحها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة تطابين.

تفهموش الناس إلا في شكل غريب في الهوى أحسن.

0: موجز الأخبار.
1: منتصف الليل هنا من إذاعة تطاوين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطلق عدد من أبناء معتمدية مطمطة حملة تطوعية مجانية لترسيم وتسجيل التلاميذ بالقرى الداخلية. أطلق الهلال الأحمر فرع جرب ميدون حملة لجمع التبرعات الخاصة بالعودة المدرسية والجامعية لفائدة العائلات المعوزة. انطلقت أمس حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي والجامعي الجديد، وذلك عبر شبكة من مكاتب البريد والوكالات التجارية التابعة للشركة، إلى جانب إمكانية اقتناء الاشتراكات عن بعد. في العالم، استشهد فلسطينيان أمس برصاص المحتل الصهيوني فيما واصلت قوات الاحتلال قصفها المدفعي على مناطق شرق قطاع غزة، وفق ما أفادت به مصادر طبية فلسطينية. أخيرا، قالت وزارة الخارجية الصينية إن بكين تراقب التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات على إيران، وستفعل ما هو ضروري لحماية حقوقها ومصالحها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: الوطن،
1: حماة وطن،
0: سير مناضلين ومناضلات واجهوا الاستعمار وحملوا راية الحرية والاستقلال.
1: سعيد بن عبد اللطيف من المجلس الاستشاري إلى صفوف المقاومة.
2: حاج سعيد بن عبد اللطيف الدبابي هو أحد قيادات المقاومة بجهة الجنوب الشرقي منذ بداية القرن الماضي، وقد ذكره المؤرخان أمير علي الصغير وعدنان منصر في مؤلفهما بعنوان المقاومة المسلحة في تونس في جزئها الثاني الصادر عن المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر سنة 1997 بقولهما. سعيد بن عبد اللطيف أصيل منطقة تطاوين، تحول إلى تونس حيث عين عضوا في مجلس الشورى، وفي العاصمة اتصل بقيادة الحركة السياسية وسند فكرة الجهاد ضد الحلفاء التي أعلنها الخليفة العثماني، فرجع إلى تطاوين ليدعو إليها. ساهم في تنظيم هجرة القبائل إلى الحدود الجنوبية وفي التنسيق لثورة القبائل مع الضباط العثمانيين بليبيا. قتل في معركة أم صويغ يوم 9 أكتوبر 1915. المعلومات حول هذا الرجل قليلة، ذلك أننا لم نتوصل لمعرفة سنة ولادته، بينما يذكر تاريخ معركة أم صويغ أنه استشهد يوم 9 أكتوبر 1915 هو وأربعة آخرون من قبيلة أولاد دباب. وفي ذلك يقول الشاعر محمد بن برخيص الدغاري هذا المقطع من قصيد عنوانه الشيخ اللي كنا نشكوله قدام الحكام.
3: الجرعة جت على النوارة خمسة موش وحيد، كباش ضحية للززارة وات الموسم عيد، لعبوا جت اللعبة خسارة، جت على الإسلام وماتوا خمسة الوطن خيارة وفرح الزلسة دم.
2: تذكر الوثائق التاريخية على ندرتها أنه كان عضوا في ما كان يعرف بالفرنسية لا كونفيرانس كونسلتاتيف، التي لها صيغ ترجمة كثيرة، والتي يعرفنا الدكتور محمد ضفلة بنشأتها ومهامها والصياغة الأقرب إلى ترجمتها.
4: لا كونفيرانس كونسلتاتيف هي هيئة تمثيلية إنشأنا تأسست في نهاية القرن 19 في التسعينات ليمثل فيها نواب عن الجالية الفرنسية في تونس في البداية، ثم في سنة 1907 أضيف إليها عناصر أو أعضاء من الأهالي واسمها هي كونفيرانس كونسلتاتيف، لكن هناك أكثر من ترجمة لها، هناك من يسميها جمعية أو مجلس، ولكن أعتقد أن الأقرب إلى التسمية هو الندوة الاستشارية، أو هناك من يسميها الندوة الشورية إنشأنا، وأعتقد أن الندوة الاستشارية هي الأقرب إلى ذلك. هي ليست مجلسا تشريعيا وإنما تستشار، وخاصة في مسائل تتعلق بالمالية مثلا أو إدارية تستشار فقط، فموقفها ورأيها إذن غير ملزم، ولكن إذن هناك إمكانية لاستشارتي في هذه المسائل في الميزانية وفي مسائل مثل هذه، وحتى جلساتها ليست جلسات مسترسلة ومتواصلة، وإنما خاصة هناك جلسة أساسية تعقد سنويا في شهر مارس، باعتبار أن شهر مارس كانت تناقش الميزانية إن شاء الله، ميزانية البلاد التونسية، ليس كما هو الحال بالنسبة للوقت الحاضر تنطلق في مفتتح السنة 1 جانفي، وإنما كانت تناقش في مارس وتفتتح إذن الميزانية السنوية تفتح من 1 أبريل إلى 31 مارس كل سنة. إذن هي كانت هذه جلسة استشارية أساسية إذن للندوة الاستشارية. نعم، هو سيد بن عبد اللطيف الدبابي كان عضو الندوة الاستشارية ممثلا لتراب الجنوب، تراب العسكري إنشأنا، وبالتالي الجنوب كامل، إذن لأن أعضاء من الأهالي هم عدد محدود جدا، جنوب كامل إذا يمثله شخص واحد هو السيد بن عبد اللطيف الدبابي.
2: كان الحاج سيد بن عبد اللطيف مدافعا عن تنمية كامل الجنوب التونسي فيما كان يعرف بالتراب العسكري منذ العام 1912، حيث قدم عدة مطالب في الدورة 35 للندوة.
4: في الدورة 35 للندوة الاستشارية قدم مجموعة من الطلبات التي تتناول جوانب مختلفة، فيها ما يهم الطرقات، فيها ما يهم البريد، فيها ما يهم التعليم، فيها ما يهم الضرائب أنذاك، لما يهم الجنوب. ذلك أنه على رأس هذه المطالب طالب أنذاك بإقامة طريق السكك حديدية ما بين جابس ومدنين، وهذا المشروع الذي كما نعرف صدق عليه بورقيبة في مفتتاح الثمانينات ولكنه لم يقم إلى حد الآن. إذن هو طالب بها في مارس 1912 سكك حديدية إذن تربط ما بين جابس ومدنين، إذن تمديد السكك الحديدية إلى الجنوب. جاء في مدنين هناك طريق السكة، السكة التي لم توجد إن شانا، وبرر ذلك بأنها تسهل التجارة، تجارة الأهالي وكذلك الخدمات العسكرية. بالحقيقة هو يريد أن يغري هنا السلطة العسكرية بأن هذه السكك أيضا تصلح للسلطة العسكرية. غير بعيد عن مسألة السكك الحديدية، إذا طلب بطرقات، طرقات طريق إنشاء طريق بين جابس وجبلي مرورا بالحامة وترسيتها بالحجارة. أنا ذاك لم تكن هناك طرق معبدة بطبيعة الحال، وإنما كانت الطريق المهيئة إن شاء الله ترسخ بالحجارة حتى يسهل على العربات إذا المرور بها بين جابس وإقبلي، لأن الطريق بين جابس وإقبلي كانت تمر جنوبي جبل طباقة، بينما هذه الطريق افتتحت فيما بعد بالفعل ما بين جابس وإقبلي، وهي الطريق الحالية إذن التي تقع شمالي الشط شمالي جبل طباقة. كذلك إقامة الطريق أيضا بين جابس ومطمطة، باعتبار أن مطمطة هنا وإقبلي ومدنين، وهذه هذه كانت تابعة للتراب العسكري، كانت مراكز لمكاتب التراب العسكري أو مكاتب شؤون الأهلية أو بيرو عرب كما كان يقال. كذلك بين طريق ما بين تطوين وذهبة في نفس المجال، فهناك إذا شبكة من الطرقات طالب بإنشائها منذ ذلك أو آنذاك. كذلك من بين المؤسسات التي طالب بها الحاج سيد بن عبد اللطيف الدبابي آنذاك تكوين بنك حكومي أو شركة للأهالي بنفداوة وأهالي الجنوب، ليتمكن الأهالي يسحبوا الأموال أو الممتلكات التي لدى الدائنين ويتصرفونهم مباشرة مع البنك هذا أو الشركة التي تنشأ في نفزاوة هنا، معناها ناحية مالية عشان طالب بها. كذلك في ميدان التعليم نعرف أن هناك مجموعة من المدارس التي أنشئت في جنوب تونسي منذ نهاية القرن 19، ولكن هو آنذاك طالب بإنشاء مدرسة فرنكو عربية في فم تطوين وكذلك مدرسة في مطمط، لأن هذا مشروع أو هذا مقترح إذن، وكان هو كان سيسير باعتبار أن إقبلي وجابس ومثنين وجرجيس وجربة أيضا هذه فيها مدارس، وهو طالب آنذاك بإنشاء هذين المدرستين إذن. ولاحظ حتى في الطلب عندما يقول التعليم اللغة الفرنسية والتعليم اللغة العربية، وكأنما يغري الفرنسيين أيضا حتى تنتشر لغتهم. هو في مطالبه هناك نوع من الذكاء الذي يخاطب به السلطة الاستعمارية هناك حتى تستجيب لهذه المطالب. كذلك في طالب بإدارة بريد وبرقة هناك بفم تطوين وبمطمطة أيضا، باعتبار أن هذه مثل هذه الإدارة إدارة البريد لفوس والتليجرام هذاك لم تكن تطبع في التليفون هذاك في نفس الإطار، وغير بعيد عن هذا الإطار تسخير سيارات للبريد باعتبار أن البريد هذاك أو يجب أن نضع أنفسنا في سنة 1912 سيارات ما زالت جديدة يعني، أو العربات النقل هو في الأصل قبيل ذلك كان يتم عن طريق الحيوانات والدواب يعني. لهيكم أنا أول سيارة دخلت نفزاوة مثلا سنة 1913 أول سيارة دخلت هناك وصلت إلى نفزاوة يعني. فنحن الآن نتكلم عن سنة في مارس 1912، إذن تسخير سيارة للبريد وأيضا للسفر ما بين مدنين وتطاويب، نقل إذا النقل العمومي إنشانا، وكذلك ما بين مدنين وجرجيس، وما بين جابس وقبلي، وما بين جابس ومطناطة، يعني إذا شبكة إذا نطالب بحافلة وسائل نقل إنشانا للعموم، إذا في نفس الوقت للعموم وللبريد. المطلب الآخر الذي قام به أو هناك مطلبان يتعلقان بالضرائب آنذاك، إحداهما يطالب بإعطاء بطاقة للفقراء غير القادرين على دفع المجبى أو أن يكونوا غير قادرين على العمل لإعفائهم من المجبى. كذلك فيما يتعلق بالضرائب طالب الحاج سعيد بن عبد اللطيف بتسوية العشور، والعشور هي ضريبة كانت تؤخذ على الأراضي التي تزرع بالحبوب.
2: ولنا أن نتساءل عن موقف الحاج سعيد بن عبد اللطيف وأخيه علي من المقاومة، فالرجلان صاحبا نفوذ اكتسباه من السلطة القائمة، فالأول عضو المجلس الاستشاري والثاني شيخ قبيلة أولاد دباب المشهورة، ولعل ذلك يفسر بما ذهب إليه المؤرخ منصور بوليفة من الحالة العامة السائدة تحت سلطة المستعمر بالتراب العسكري.
5: من المفيد القول أن جهة تطوين كانت خلال هذه الحرب في حالة نفير عام، كل الناس كانوا في استعداد للدخول في هذا الصراع، في حتى القادة الكبار، حتى الذين لا ينتظر منهم أن يكونوا مع الانتفاضة فكانوا معه. والسبب في ذلك عندي أنه يعود أولا إلى أن فرنسا قد مارست شيء من العنف لا يطاق في هذه المنطقة، وهذا أثر في الناس وأخافهم وجمعهم حول فكرة أن مناضلة فرنسا أو الوقوف ضد فرنسا شكل من أشكال النضال. لا أستطيع أن نقول أنه ذات سبقة وطنية، وإنما أنه كان حالة جهادية، والحالة الجهادية هذه مستمدة من حالة الجهاد العام التي أعلنته الدولة العثمانية ضد هذه الدول الاستعمارية الكلاسيكية منها فرنسا وإيطاليا وإنجلترا، أدى في نهاية المطاف إلى معركة أم سويق، حيث حاصروا حامية من يوم 2 أكتوبر إلى يوم 9 أكتوبر. فالتقرير الفرنسي لسنة 1915 يتحدث يقول أنه انقشعت سحب الحرب، وتم العثور على شخصيتين من قادة الثورة قتلى، وهما الشيخ علي بن عبد اللطيف وسي الحاج سعيد بن عبد اللطيف الدبابي، وكان عضو في مجلس المستشارين. هذان الشخصان لا يحتاجا أن يذكرا، سعيد بن عبد اللطيف الدبابي وكان عضو في المستشارين أو المستشير اللي هو اللي أصبح لاحق المجلس الكبير، فوضعه الاجتماعي والسياسي وبالتالي الاقتصادي غير مطلوب منه، إنه يصبح شكل من أشكال الانتفاضة ضد الدولة التي أعطته هذا الامتياز. الأثنان لا يحتاجان إلى الثورة، لأن الثورة عادة تكون ناتجة عن وضع غير مستقر يعيشه الإنسان فيثور على وضعه. أما هؤلاء كانوا مميزين ضمن النطاق أو ضمن السياق العام للدولة الفرنسية.
2: يعتبر سقوط قادة قبيلة أولاد دباب ضربة قاسية للمقاومة المسلحة التي شهدت فتورا كبيرا على إثر هذه المعركة، فقد فقدت الجهة الرجل الذي كان المدافع الشرس على مصالحها. وفي ذلك يقول الشاعر محمد بن مرخيص الدغاري في جزء من مرقيته هذه الأبيات:
6: <تص-> الشيخ اللي كنا نشكولة قدام الحكام شرق وتوارى مرحولة هزات الأيام. الشيخ اللي كان محاذيني في المسرب معلوم، اللي جيت البيت يحضيني ما يخليش اللوم، اللي صار الفرح يناديني بغناية مغروم، وكرة منين نشيع عيني قابلني مصدوم. نغني والشكر مواتيني على طرشون الحوم، رفعات ايامه وغليني ما يبغيش الروم. اللي عمره مكتوب حسيني قداد ونجام، بعد علي وهو عويني فكاك المضام.

0: سعيد بن عبد اللطيف من المجلس الاستشاري إلى صفوف المقاومة. موسيقى الشارع أنس الزمالي، نص وإنجاز الضاوي موسى.
1: حماة وطن،
2: حماة وطن.
1: إنتاج الإذاعة التونسية 2026.

0: في شهرين.
1: عبينا الجمل بالقمح ورجعنا شبعانين واتانا عام فابا ولقينا ناس باهية.
2: حسين المحنوش
3: خمامي في عقابة يا دي، ما تغرقش قوتك وصغرك، هذا راهو دوار يتحامل فيكم.
2: سلوى محمد
4: عم شاهد قال لو يعطوني قد ما نحب من هالأرض الباهية ويقولوا لي سلم في بلادك ما نرضاش.
2: لميا العمري
5: معناتها الحل في بيعان الفرس وعمل كسراوي مغروم به، لكن ولت مخطرة علينا الكل.
6: الفرس مسلوكة
7: مسلوكة
6: اليوم نعمل فيكم مقتلة.
2: فتحي الذهيبي وحداد معلاق
8: ايش اسمك؟
9: أنا اسمي زينب.
8: زينب زينب اسم ما عدتش ننسيه. قولي كنتي من العطاية؟
2: نبيل الشيخ وجمال ساسي في مسلسل الهطايا. الهطايا مسلسل اجتماعي في 30 حلقة. تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي.

0: الراضي في الحبس يا ولا خبر. ماني نبهتك وعودت انت يا طاهر ما تخذت الراي.
1: حتى نعرف علاش تربطت.
0: عندك شك؟ الراضي تبع في الجرايد وكلام اللي يدقوا في الحنك. خلي انا فوه تو.
1: ربي يفرج عليه ويفرج على كل مظلوم.
0: اللي مدوخني الراضي في بلاده ما ناقصه شيء وعنده سوارد وراه رجال. وانت منين جاي؟ منين جاي؟ كيف شدوك لا عندك وكيل ولا واسطه؟ الحصيل هذا حال اللي ما عندهش عقل.
1: يا بابا يا بابا الراجل ما يطيحش قابل للضربه. تهني نخدم كي العاده وما نعلم بشيء.
0: حجيل روسكم كاسحه بالفارغ. كانك عملت حاجه ضد الحاكم وهرب. اهرب للوطن وخش الحدود مع ليبيا. عيش غريب وما تعيشش في الحبوسات.
2: هاي هشرب قهوتك ونشيل البيحة اشتدي من يسمع بالراضي هو هكا حد قيل. نبهت عليهم واحد واحد وطول اللي صار يجر على البيت.
0: تيزي تيزي من كلام الماستر الصبح. انا مشغول بحاجات اخرى. جمعة نجوم من بلاصة لبلاصة هكا سراوي فص ملح وذاب.
2: نعم بينك وبين الحبس شبر وانت لاهي في هدرات فارغة.
0: فكي عليا فكي عليا. انتي من شيره وباي من شيره تحبوني قطع دبشي ولا شيء؟
3: اش بيا خوك وريد خليت فل راني.
4: هاني يما هاني نحضر في الفطور باش تاكلي دواك.
2: عمار عاون بيك. بيك تاعب في الفلاح وانت تتهومل. حتى عم شاهدك حد على ولد الطاهر. الطاهر اش يعرف من هالبيعات؟ جينا مسكر وانتم انت والراضي جنيتوا عليه.
1: صباح الخير يا سلطانة. هذا حال السلاطين يحكموا بشرحهم.
2: البارح طول الليل وامك تهتري خايفة عليك وانا نواسي فيها. علاش تعمل هكا في روحك؟
1: انت اش حالك؟ خلينا منا.
2: خايفة عليك وراس امي وباباي. صدقني يا طه
1: حتى اني خايف عليك. خفت عليك من الرعشة والدوخة والبكية.
2: خايف عليها طاهر؟ وزين بن نسوح يمكن نخطفها قطعي.
1: مكتوب هذا حال الطفلة المزيانة. الناس تنعت والعيون شابة فيها والمشاكل وراء بعضها.
2: ملا نحمد ربي اللي ما جيتش مزيانة كيف زينة.
1: انت زينك دخلاني وزينة بزينها براني واني وحداني.
3: عليك يا سلطانة ما شاء الله هاك زاهية اليوم. طبحتي زي العادة.
2: ولدك يضحك فيا واني ما عينيش في الضحك.
3: فرحانين ان شاء الله. ربي يفرحكم ويضحككم ويفرحني انا بيكم.
1: امين.
2: قول ان شاء الله طاهر اني نتحش.
5: يا لطيف يا لطيف. شوف شوف البقرة الشهبة عندها ابو سفير. شوف عيونها صفرة. شوف حتى خشمها.
0: هي وش يدويها تو؟
5: اللي مربين البقر قالوا واعطوها العلفة الخضرة الفصة ونبات الدرع والقطاني والطبيب ينصح بتبديل الكوري.
0: نا تو بي واحد في مشكل الراضي. هبط الكيف نلقى شي محامي مشكور. وانت بي عيشك يعيشك بي. زيد حاول مع جورج.
5: اوه وش نحاول مع جورج؟ جورج زي ما يشكي من الراضي يتمنى له فيها النهار. يا أخي كيفاش تحبه يتوسط للراضي وهو يخدم ضد الحماية؟ واش يا عمار عايش ولدي ريضو ريضو وابعدوا على هالمشاكل. فرنسا ري مش سهلة. لا من يخرجها لا الراضي ولا أنت ولا غيركم.
1: عمار عمار استنى استنى عمار. ريتك مزروب قلت عندك خبر على الراضي.
0: تو ماشي للكاف تحسس الاخبار وكان لازم نعمل ليه محامي.
1: كان تحتاجني نمشي معاك؟
0: لا لا اليوم ماشي وحدي. لازم نسأل من بعيد. ما اذا كان عندك جرايد ولا اوراق من الحزب خبيهم في بلاصه بعيد. واذا لحقنا البحث ما نعرف شيء غير الحزب الثعالبي. الحزب عنده رخصه واللي منظمين ليه يخدموا قدام الناس.
1: تظن الراضي خبر علينا وعلى اجتماعاتنا؟
0: يمكن يعذبوه ولحد الساعة ما نعرفوش التهمة اللي شدينا عليه. الطاهر، الطاهر اسم الجماعة الكسراوي، يصير هو يمشي من غير ما يودعهم، بالأخص عم الشاد والرابح.
1: نزيد ننشد، وانت كان قابلت الراضي طمنه وشجعه، قول له كان يحتاجني حتى على طوال، مش لازم نروح مع القافلة، نستناه.
0: اتهنى لهنا الخدمة موجودة.
1: كيف ترجع نتفاهمه، نتفاهمه على كل شيء.
6: الطاهر،
1: هو باباي ينادي. عارف علاش نحكو راه
0: عم الشاهد يعني كل شيء، ما يعرفش الكسراوي ينشب. المفتاح عند عم الشاهد.
2: مليت يا هادي، عفت البلاد، ربي يرد الغرب.
1: مين كانت زينب معاك ما قلتيش هالكلام؟ رانا جايين مبرنا على خاطر القمح والشعير.
2: فيه البركة أخي، صورنا ما كلت عق، والعام الجاي ربي يعطي خيرها في بلادنا، مش هكا يا عم الشاهد؟
7: إن شاء الله إن شاء الله، لكن زيادة الخير ما فيها ندامة يا سلطانة. نعبو جمالنا والفاضل نبيعوه، ونعبو جيوبنا بالمال، ونشرد بشهات لأولادنا وأحبابنا، ونتعبي خلف ربي. هيا سلطانة غني، ولا غني أنت طاهر غني. هيا قول
1: باهي باهي.

0: فوق الوسادة نزلوا دموع قناطير مني بلا غرادة.
1: صلي على النبي يا رابح، قول الله أحد.
2: الله الله، صلت عليك يا رسول الله. الصوت على الصوت والقلب على القلب، اللي يغنوا في العراس ما هو مش خير من هالزويس. الحوت الحوت
1: الحوت
3: عليهم. يا عم شاهد، سولتك بالنبي، ايش كسراوي وين رحل؟ طمني، خايف على زين.
4: باهي باهي نطمنك، اليوم عندهم 20 يوم.
3: هي.
4: كان سلمهم ربي.
3: هي.
4: طوف الوطن بين ناسهم واهلهم.
3: الحمد لله ربي، الحمد لله.
5: نمشي نزيد نسأل على الراضي.
4: أخطانا من راضي، أخطانا من راضي وجرته. يا طفل رجع عاد تدق على باب الحبس بالذراع. بالله يسمعوني، قبل ما تمشي يا طهر خليني احكي لكم حكاية عشتها عام 14 وعام 15. وقتها كنت في تونس عزري، عمري 25، وكنت سار على شيخ ولاد دباب سعيد بن عبد اللطيف الله يرحمه. كان راجل به الحاجة، يجوه الضفان عيال وفرسان، اللحم يجود والسمن والدنيا رابخة. نسمع فيهم يحكوا على فرنسا وألمانيا كيفاش يتعاندوا على احتلال البلدان الضعيفة. ألمانيا نغرت من فرنسا وقت اللي فرنسا احتلت الجزائر وتونس والمغرب. حبت ألمانيا تقسم عليها، وبدأ كل واحد يقوي في روحه بالمال والسلاح والعساكر. في عام 14 حدثت الحرب الكبيرة. فرنسا جت ضد ألمانيا، وألمانيا تحالفت مع تركيا. وقتها التموا الشيخ سعيد بن عبد اللطيف الدبابي وجماعته، خرجوا قالوا فرنسا دخلت الحرب ما عادش تخرج منها سالمة، وتفاهموا يهجموا عليها في الجنوب. لمدوا أرواحهم فرسان من برش عروش، وكان الشيخ سعيد هو القائد، وهجموا على بقعة اسمها أم صويرة مش بعيدة عن الحدود الليبية. في عام 15 احتلوها وفرحت الناس وكثرت البشاير، وزاد تحالف الشيخ سعيد مع خليفة بن عسكر الملوطي، وكان هو كذلك ساير على الطليان اللي وقتها محتلين ليبيا، وعاونتهم تركيا بسلاح. لكن فرنسا وهي غارقة في حروبات كبيرة كانت قوية، لمدت عسكرها في الجزائر وتونس، وهجمت على الشيخ وجماعته، قتلت الكثير ودمرت البر وفكت الغنام وحرقت الشعير والقمح. وين نجيت بجلدي؟ من وقتها سلمت في السروح.

0: شد معايا الشبكة يا طاهر.
1: بيت
0: كانت زينب مونستنا مخيبها طفلة روحها مع الولاد حتى الضحكة تتحشم منها.
1: أنسي زينب يا سلطانة، مدام وصلت البرها نجت.
0: وعمار سمعها الخبر؟
1: واش عندما يعمل؟ هي في بلادها وهو في بلاده.
0: زعمة عرس يا طاهر، واني ما نحضرش عرسها ونغني فيه زي ما وعدتها.
1: يمكن هي تحضر عرسك.
0: هي عريسها حاضر، واني ربي نوبي.
1: احسبي حاضر، انت ما خاصك شيء.
0: ما خاصني كان هو.
1: وكيف تلقيه؟ اش تقولي له؟
0: نقوله اش نقوله؟ نقولها في ساعة لم دور واحدة نبنوا عيشنا بالقشة، نجيبوا صغار نكبروهم في صغرنا ونلقوهم في كبرنا ونعرسوا لهم.
1: وكي نختار لك عريسة زعم ترغبي؟
0: وصف هولي كيف نوافق، خلي نشوفها بعيوني.
1: لكن الرجل هذا إيش رايتي؟ يحب رايه هو الكل.
0: إذا كان رايه صالح هذا اللي نحب، وإذا ريت معوج ننصحه لم يسجب.
1: يحب امرأة اتبع وين يمشي وما تكثرش عليه تخرني.
0: تخرني فيه الصالح وفيه الطالح، وعند التالي المرأة تبع رجلها وترضى بمكتوبها.
1: باهي مدامك موافقة، ما سألتنيش هو ولد بلاد ولا مش ولد بلاد؟
0: إذا كان مش ولد بلاد قولها يتبع بنت بلادها.

0: سلطان، السهرية لولا فسدها عمار. الليلة عمار غايب، وليت جبت صحباتي.
1: عملتي طيب، حتى أني وليت الروحي بين الرجال.
0: ها معك خالتي شرهانة.
1: تدعي شرهانة أمي، هذي كلام لحنين. لكن الصحبات عندهم حكايات أخرى.
2: هيا عدا رابح زهينا، انت وميلود والطاهر الليلة نحبوا نشطحوا.

0: مشاهد. هات ودنك هات ودنك اسمعني. ولاد عمي كي نقولك اللي في قلبي في خاطري ما تقولش مرتي شرهانة هبلة.
1: شرهانة تقول والشاهد يحكم.
0: الحق الحق أهل توار السالمي كثروا علينا بالجيع. قبل كانوا طامعين في زينة ويمكن أبدال أرويج لقاصدين سلطانة.
1: سلطانة؟ السلطانة منهم قبلها؟

كنتم مع مسلسل الهطايا، بطولة خديجة بن عرفة، علي الخميري، فتحي ميلاد، المنصف العجنقي، سعيدة سراي، سمير الحجري، ومحمد المنصف بالعربية. تنفيذ الموسيقى جلول جلاصي وعبد الرؤوف بوزيدي. هندسة الصوت عبد السلام الشمتوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج حسون ناجي.

كان نهرا هنا وله ضفتان، نهر صغير يسير على مهله نازلا من أعالي الجبال، يزور القرى والخيام كضيف لطيف خفيف. نهر الحضارة، إعداد فوزية ضفالة.